البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأن عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، مفيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، اتعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة، إن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات، يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، إن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش إن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت إن لازم أخد إن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول إنه دي فرصة أهرب بيها من إن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، إن أنا كفيفة ومن حق إن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع إن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع إن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايزة أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة. الحقيقة بإيد ربنا ومعونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة إنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت إنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش إني أقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لأ، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي
ما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجه رائعه جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديده، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديده انا هعملها، وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر او هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر ادي للمجتمع، اقدر ادي الطلبه اللي انا بديهم في الدراسه، اكون بديهم حاجات اكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني اولاد كمان اكون ام صالحه ليهم. طموحي في ان هيكون معايا اولاد وهربيهم تربيه صالحه، طموحي ان انا اقيم ناس مش قادره تطلع من حته اتزنقت فيها، مضغوطه في تحت ظروف معينه، اقول لهم لا كملوا، الحياه جميله طول ما انت علاقتك حلوه بربنا وعلاقتك جميله بربنا، ثق ان ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي امور جديده، هتتعلمي خبرات جديده، والحياه مش هتقف، الحياه مش ممكن تقف عند نقطه معينه، هتكمل. بس المشكله فينا، هل احنا عايزين نكمل في الحياه واحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياه واحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟ اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا ما كنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن يعني أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، ما فيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وامور صعبه. ناس كتير كانت بتقول انه مدام كفيفه البصر يبقى ايه لازمته تتعلم ليه، هتفيد المجتمع في ايه. كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين اقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعيه، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة هعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة، الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام،
واقول انه دي فرصه اهرب بيها من ان انا اتعلم خبرات جديده ومهارات جديده في حياتي، ان انا كفيفه ومن حقي ان اقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن انا رفضت فكره المجتمع ان اللي عنده اعاقه مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، ليه اللي يمنع ان انا اكون شخص طبيعي بل افضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، ان هو سندني ان انا اتعلم امور كانت يمكن صعبه على المبصرين، اتعلم ازاي اكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، اكون بنظف بيتي، اعمل كل حاجه. الحقيقه انا عايزه اقول ان انا كمان شخصيه متجوزه، الحقيقه بايد ربنا او معونه ربنا ليا كنت اثبتت للجميع ان انا زوجه اقدر اقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة انه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت انه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش ان يقضي دوره او ما يقدرش يقوم زيه زي اي حد طبيعي، لكن لا، الانسان اللي عنده اعاقة او حتى اي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم اخطي فكرة التحدي واقوم واكمل حياتي، اكمل مشوار حياتي وما اندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديدة، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة انا هعملها وهضيف للمجتمع جديد، مش هفضل محلك سر او هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر ادي للمجتمع، اقدر ادي الطلبة اللي انا بديهم في الدراسة اكون بديهم حاجات اكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني اولاد كمان اكون ام صالحة ليهم. طموحي في ان هيكون معايا اولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي ان انا اقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها مضغوطة في تحت ظروف معينة، اقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما انت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق ان ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي امور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل احنا عايزين نكمل في الحياة واحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة واحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم وحلقة جديدة ونهاية وبداية. وحشتوني جدا الأسبوع اللي فات، ما كنتش موجودة معاكم فوحشني قوي، بقالنا أسبوعين ما تقابلناش، لكن النهاردة حلقة دسمة ويعني هتعوضنا بقى عن الأسبوعين اللي فاتوا. لكن في البداية عايزة أفكرنا أنه برنامجنا إيه النهاية وإيه البداية. مع نهاية كل عمل درامي سواء فيلم أو مسلسل، مع كلمة النهاية بتبدأ حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، لأنه النهاية بتبقى أكتر حاجة مأثرة فينا، أكتر حاجة بتكمل معانا شوية. فبنبدأ حلقتنا بمشهد النهاية، وبعدين بقى نقعد نشوف التفاصيل والقصة والأبطال والأحداث، ومنها نتعلم حاجات كتير قوي في حياتنا. بفكركم كده أنه تقدروا تشاركوني من خلال التعليقات على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 003-579-55-3302. كمان بفكركم أنه تقدروا تسمعونا من خلال أبليكيشن راديو سما، تقدروا تحملوا الأبليكيشن على تليفوناتكم من الأب ستور أو الجوجل بلاي، وكمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت على تردد 11,354 على 27,500 فيرتيكال أو رأسي. تقدروا تسمعونا على الساتلايت على النايل سات واليوتل سات. يا ترى النهاية اللي هنبدأ بيها النهاردة حلقتنا إيه؟ نهاية صعبة شوية، نهاية حزينة، النهاية في أوضة العمليات، دكتور تخدير، بس ما كانش هو اللي بيخدر المريضة في العملية دي، لأنه هو كان والد الطفل اللي المريضة كانت بتولده. شال ابنه وكان على وشه ابتسامة وتعب وحزن وضيق، وبعدين بنبص بنلاقيه كان متعور تعويرة جامدة جدا في بطنه، مضروب بسكينة في بطنه. مسك ابنه الصغير البيبي اللي لسه مولود، والأب اللي هو الدكتور مجرد ما مسك ابنه الصغير مات الأب. نهاية صعبة، نهاية حزينة، ونهاية قاسية جدا. لكن المشهد اللي بعد كده انه الطفل فيه أمين واقفين بيبصوا عليه وبيبصوا لبعض، وبينتهي العمل الدرامي. نهاية غريبة ونهاية صادمة ونهاية قاسية. طب مين الأب الدكتور ده، ومين الأمين اللي وقفوا يبصوا على الولد؟ النهاردة بنتكلم عن مسلسل صلة رحم. مسلسل صلة رحم الحقيقة أنه كان موجود بيتعرض يعني في على الشاشات العربية سنة اللي فاتت، ولكن أنا من ساعة ما شفته وأنا العمل ده مأثر فيه قوي، وأثار جوايا سؤال عايزة أثيره النهاردة وأثير الجدل النهاردة بالسؤال ده. لما بتعمل أي حاجة بدراعك وتبص على اللي انت اتحرمت منه وتحاول تجيبه بدراعك، انت كده بتتحدى ربنا. ايه رأيكم في الكلام ده؟ هتقولوا لي ازاي احنا بشر ضعفة نتحدى ربنا سبحانه؟ احنا اوقات بنعمل كده، زي بطل العمل الدرامي، بطل مسلسل صلة رحم، دكتور حسام معمل. اوقات كتير بنبص على الحاجات اللي احنا محرومين منها في حياتنا، خلفة، ماديات او فلوس، تعليم، محروم من اب او ام، محروم من مستوى اجتماعي معين. مش كلنا، او دي بقى الحاجة اللي عايزة اعمم فيها، كلنا ما عندناش كل حاجة. كلنا ما عندناش كل حاجة ليه؟ لانه احنا عايشين في العالم عندنا شوية حاجات ومحرومين من شوية حاجات. ولو جيت اسأل اي حد فينا، طيب هو تفتكروا ليه احنا محرومين من حاجات في الحياة؟ يعني تعالوا كده مثلا كل حد فينا فكر كده، انت في حياتك اكيد يعني لما بتقعد تسرح مثلا كده بخيالك تقعد تفكر انت محروم من ايه. طب
هل سألت نفسك قبل كده السؤال ده؟ هو أنا ليه محروم من الحاجات دي؟ يعني مثلا اللي بيبقى ما عندوش أولاد أكيد بيقعد يتساءل، هو أنا ليه مثلا ربنا حرمني من الخلفة، أو أنا ليه محروم من الخلفة. طيب اللي ما اتجوزتش تقعد تسأل يا رب هو أنا ليه ما اتجوزتش. طيب مثلا اللي فقد بصره أو اللي اتولد مثلا فاقد للبصر ممكن يسأل طب يا رب أنت ليه حرمتني من بصري. اللي مثلا فقد رجله، فقد دراعه، ممكن يقول طب أنا ليه اتحرمت من ده. الغنى، ممكن حد مثلا ما يبقاش عنده الفلوس بس عنده حاجات تانية. أوقات كتير بنقعد نسأل يا رب هو أنت ليه حرمتنا من شوية حاجات في الحياة. بس الإجابة ببساطة لأنه إحنا عايشين في العالم، إحنا يعني طبيعي ما يبقاش عندنا كل حاجة وإلا نبقى كاملين، لأنه إحنا بني أدمين عمرنا محدود وإحنا كلنا محدودين وبنتولد في معاد معين وبنموت في معاد معين، فإحنا محدودين. فطبيعي لأن إحنا محدودين يبقى عندنا شوية حاجات وفي حاجات تانية إحنا محرومين منها. وحاجة من ضمن الحاجات اللي علشانها إحنا بنبقى ما عندناش كل حاجة عشان يفضل جوانا احتياج لربنا، عشان

هيجة دي. وإحنا بطبعنا كبشر للأسف الشديد دايما نبص على الحاجة اللي عند غيرنا. قليل قوي لما تلاقي الشخص اللي بيركز في اللي في إيده ومش بيركز في اللي في إيد غيره. لكن طبيعتنا كبشر دايما في مقارنة، مقارنة مع الأعلى مننا ومقارنة مع الأقل مننا. نقارن نفسنا بالأعلى مننا فنقول إنه يا رب ليه بقى، يعني يا رب هو يعني ما كنتش تقدر تديني الحاجة الفلانية، ما كنتش تقدر يعني مثلا تديني الفلوس اللي أنا نفسي فيها، ما كنتش تقدر تديني مثلا الولاد اللي أنا نفسي فيهم، ده أنا هموت على طفل. ليه يا رب ليه ما تدينيش، يعني ما سهلة بالنسبة لك. فنبص على الأعلى مننا ونقارن نفسنا بيه. أوقات بقى بنعمل حركة تانية وبرضو دي حركة غلط، يعني أو المقارنة عامة غلط، سواء مقارنتك باللي أعلى منك أو بمقارنتك باللي أقل منك. أوقات ناس تقول إيه، أنا بقارن نفسي باللي أقل مني علشان أشكر ربنا وأحمده على الوضع اللي أنا فيه. لا، حتى مقارنتك باللي أقل منك غلط، وده برضو عدم رضا. ليه؟ لأنه هو أنت مستني أنك تشكر ربنا على حياتك أنه في ناس أوحش منك، أن في ناس حياتهم أسوأ منك، يبقى أنت كده مش بتشكر ربنا خالص. يبقى أنت كده عمال تقارن أنه لا ده فلان ده أوحش مني، حياته أسوأ مني، فلان ده محروم من حاجات كتير قوي، يعني أنا بس محروم من حاجتين تلاتة كده، لكن فلان ده يا عيني ده محروم من كل حاجة، محروم من كل متعة الدنيا. يبقى أنا كده حياتي أفضل وأحسن وأشكر بقى ربنا. لا، فالمقارنات عامة ولا بالأعلى منك ولا بالأقل منك، لكن لأنه إحنا طبعنا كبشر أغلب الوقت بنبص على غيرنا ونفضل نقارن نفسنا بيهم، ويفضل لسان حالنا اشمعنا اشمعنا اشمعنا. بداية السقوط وبداية سقوطنا في عدم الرضا وعدم القناعة، بداية سقوطنا في التذمر وحياة السخط المستمر على وضعنا بتبقى من كلمة اشمعنا أنا. وده اللي حصل مع بطل المسلسل اللي بنتكلم عنه النهاردة، مسلسل صلة رحم، دكتور حسام. بداية سقوطه في عدم الرضا، بداية سقوطه في السخط المستمر على ربنا، بداية سقوطه في أنه يتحدى ربنا ويقرر أنه أنا هعملها بدراعي وهنجح، وإن شاء الله حصل إيه، وإن شاء الله يا رب أنت يعني حطيت قدامي عقبات عاملة إزاي عشان تفوقني لنفسي، أنا برضو هكمل أعمل كده. عشان كده النهاردة قبل ما نتوغل يعني في تفاصيل القصة بتاعتنا النهاردة، نفسي كل حد فينا اسأل نفسك، أنت راضي عن حياتك؟ راضي عن حياتك؟ وجاوب قدام نفسك بمنتهى الصراحة، لأنه أوقات إحنا بنكذب على روحنا وأقول لنفسي أنا راضي عن حياتي جدا، ده الحمد لله تمام، يستاهل الحمد ويستاهل الشكر وكل حاجة، بس هل أنت فعلا راضي عن حياتك؟ لأنه لو جاوبت على السؤال ده بأمانة وبصراحة قدام نفسك ولقيت نفسك 50% راضي 50% مش راضي، هنا ممكن يبقى فيه طريق للرجعة. لكن لو كذبت على نفسك وانت مش راضي عن حياتك مثلا والنسبة وصلت 70 أو 80 أو 90%، هنا هتبقى مشكلة كبيرة. قبل ما نكمل كلامنا، صديقتي العزيزة نانا، يا نانا وحشاني جدا جدا جدا، بقالي كام أسبوع كده يعني ما مسيتش عليكي ولا كنتي معايا، بتقول كده مساء الخير أخت سارة، أتمنى أن تكوني بخير وبأفضل حال. نشكر ربنا أنا بخير يا نانا، طمنيني عليكي وعلى أخبارك، طمنيني كده أنت عاملة إيه وليه كده كنتي مختفية عني الكام أسبوع اللي فاتوا. يا رب كده تكون كل أمورك بخير. تعالوا نخرج فاصل صغير وجاوب ما بينك وما بين نفسك على السؤال ده، انت راضي عن حياتك؟ طب بنسبة كم في المية؟ طب لو بصيت كده على حياتك overview او يعني نظرة كده من الاعلى، عارفين كأنك لما تبقى مثلا راكب طيارة وتبص كده على البيوت وعلى الناس كلها كده من فوق، الرؤية بتبقى اوضح.
فبص كده على حياة

0: من فوق واخرج كده بره نفسك وبص كده على حياتك وكأنها مش حياتك انت، حياة شخص تاني. يا ترى ايه اللي شايف انه حياتك محرومة منه ناقصها؟ طب هل ده مأثر عليك؟ هل مأثر على سلامك؟ مأثر على هدوءك؟ مأثر على علاقتك بربنا؟ مأثر عليك انك كل ما تقعد قدام ربنا علشان تصلي او تدعي تلاقي نفسك الحاجة اللي انت محروم منها ديت جات قدام عينيك وبدأت تتكلم عنها، ولا مش مأثرة عليك؟ هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. وسؤال حلقتنا النهاردة: عدم رضاك عن حياتك وانك تعمل كل حاجة بدراعك، ده تحدي لربنا. ايه رأيكم في الجملة دي؟ هل احنا ممكن البشر الضعفة المحدودين نتحدى ربنا؟ طب ده ممكن تكون نتيجته ايه؟ نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. وبفكركم انه مستنية كده كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، كمان على رقمنا على الواتساب 003-579-9555-3302.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه هنبدأ أو يعني هنكمل كلامنا وإحنا بنحكي النهاردة في يعني يمكن قصة وقضية مهمة قوي ومحتاجين كلنا نقف قدام نفسنا. يعني أنا عايز أقول لكم أنه أنا فعلا من ساعة ما شفت المسلسل ده من سنة وأنا دايما بقعد أسأل نفسي أنه سارة أنت راضية عن حياتك ولا لأ؟ طيب هل بتبصي على اللي أنت محرومة منه، على اللي أنت مش عندك في حياتك، ولا لا اللي انت محرومه منه او اللي ربنا ما قرطش انه يبقى موجود في حياتك خلاص مش فارق. يعني اوقات بتحسي انه كان نفسي يبقى موجود كذا، لكن لو مش موجود مش كارثه، مش مصيبه. ليه؟ لانه اوقات هتلاقي نفسك علاقتك الروحيه وصلتك بربنا قويه جدا جدا جدا جدا، فانت مش باصص على اللي محروم منه في حياتك ولا باصص على اي حاجه ناقصه عندك. لكن اوقات لما تبقى علاقتك بربنا مش قد كده وصلتك بيه مش قد كده، هتلاقي نفسك مركز قوي قوي قوي على ايه اللي ناقص في حياتي. تعالوا كده نقرا التعليقات قبل ما نكمل كلامنا. نانا كده بتقول الحمد لله انا بخير، نعم الاسبوع قبل الماضي لم استطع الحضور لانني كنت خارج المحافظه، اما الاسبوع الماضي فقد كنت بانتظارك لكن لم يكن لديك البرنامج وحشتيني. انا ما كنتش فعلا موجوده الاسبوع اللي فات يا نانا يعني، لكن انا حظي حلو النهارده انك موجوده معايا، وانت كمان كنت وحشاني جدا جدا. نانا كمان بتقول حاجه مهمه قوي الحقيقه في التعليق الجاي، وده يمكن جزء لسه كنت هقوله حالا يا نانا. نانا بتقول كده السعي لتحسين الحياة ليس بحد ذاته تحديا لله، يمكن للإنسان أن يكون ممتنا لما لديه وفي الوقت نفسه يسعى لتغيير حاله إلى الأفضل. بتفق معاكي جدا يا نانا، ودي الجزئية اللي كنت أخاف إن إحنا نقع فيها وإحنا بنتكلم وبنحكي في الحلقة بتاعتنا. أنا مش قصدي خالص إنه ما تحاولش تحسن حياتك للأفضل، بالعكس يعني ده ربنا كمان عايزنا نعمل كده، نحسن حياتنا ونبقى أفضل ونبقى أحسن ونجتهد ونسعى ونتعلم ونشتغل ونحسن من مستوانا ودخلنا، كل حاجة مشروعة وجميلة وزي الفل، والطموح ده حاجة كويسة جدا. لكن في حاجات معينة أنا عارف وأنا عارفة وكل حد فينا بيبقى عارف إنه خلاص دي حدودي كبني آدم. أنا في حاجات ما أقدرش أعمل فيها حاجة، بنحتاج أتقبلها كده زي ما هي. زي ما هنتكلم عن دكتور حسام اللي هو بطل القصة بتاعتنا النهاردة من مسلسل صلة رحم. دكتور حسام هو دكتور تخدير، حب بنت كانت أجنبية ما كانتش مصرية زيه، واتجوزها وكل الناس كانوا معارضين الجوازة وقالوا له دي مش هتنفعك وبتاعه مش عارف إيه، اتحدى كل الناس واتجوزها وخلف منها ولد. لكن صحي من النوم الصبح في يوم لقى الست الأجنبية دي اللي كان متجوزها أخدت الولد ورجعت على بلدها. بلدها فين؟ أمريكا. يعني خلاص دور بقى عليها. طبعا أمريكا بلد كبيرة جدا، وإنه ياخد الفيزا عشان يقدر يسافر ده مستحيل، وحاول ياخدها معرفش ياخدها وترفض، وهي رفعت عليه قواضي وأخدت الولد وهربت. طبعا دكتور حسام انهار جامد جدا، ومن كتر ما هو منهار من صدمة انه مراته الأجنبية الأمريكية أخذت الولد ورجعت بيه بلدها، فبدأ يتعالج نفسيا. كان بيتعالج نفسيا عند دكتورة أو طبيبة نفسية اسمها ليلى، وكان بيتعالج عندها، وهو بيتعالج عندها دكتورة ليلى حبته ونشأت ما بينهم علاقة حب ما بين دكتور حسام ودكتورة ليلى دكتور التخدير والطبيبة النفسية، واتجوزوا وربنا عوضوا وبقت مراته حامل. لحد هنا الأمور ماشية كويس تمام. لكن حصلت حاجة تانية. مشكلة حسام، قبل ما أقول لكم إيه اللي حصل، مشكلة حسام من بداية القصة هو بيعمل كل حاجة بدراعه. بمعنى قرر انه يتجوز الست الأجنبية برغم من معارضة كل الناس لي، وكانوا بيكلموه بالمنطق انه هي ما تنفعكش، وانه خد بالك دي يعني مستواها اعلى منك، لا انا هتجوزها. فهو في طبعه التحدي، في طبعه فكرة انه ما بيسمعش لرأي أي حد حتى لو كان الرأي ده صائب، هو ماشي بدماغه. وبعدين لما خدت ابنه وسافرت هو ما استسلمش، هو قرر انه انا هتجوز وخلف تاني، خلاص انا انا انا نسيت ان عندي ابن، انا هجيب طفل تاني وخلاص. يعني هو ده بقى التعويض بتاعي، ان انا هجيب طفل تاني. هو مش يعني مش مدي لربنا اي دور في حياته للامانه يعني. وده اوقات احنا بنعمله، انه لما حاجه تتاخد مني، لما اخسر حاجه انا بقرر انه انا هجيب حاجه تانية غيرها، انا هعوض نفسي بنفسي. وده اللي عمله دكتور حسام. لكن لانه ما بيحبش ليلى قوي، وهو بس اتجوزها علشان عايز يخلف طفل، علشان يبقى عنده ولد بدل ابنه الاولاني اللي اخدته مراته الامريكيه وهربت بيه على بلدها. فنتيجه طبيعيه جدا انه وهو في المستشفى، في يوم المستشفى اللي بيشتغل فيها، شاف دكتورة زميلته كانت معاه من أيام الجامعة، وكان ما بينهم قصة حب، وبدأ يخون مراته اللي هي المفروض حامل في ابنه مع الدكتورة دي. ليه؟ لأن هو ما بيحبش مراته اللي اتجوزها، هو بس عايز طفل، عايز ولد بدل اللي مراته الأمريكية أخدته وسافرت بيه على بلدها. زي ما قلت لكم أوقات كتير إحنا مش بنقبل إنه خلاص في وضع صعب أنا تعرضت له وأنا مش هعرف أتصرف فيه، فأنا محتاج أتقبله. أو كان ممكن يدي لنفسه فرصة لحد ما يتعافى للآخر ويبقى كويس ويتجوز واحدة هو فعلا بيحبها، مش عشان بس يخلف طفل تاني غير ابنه اللي اتاخد. لكن لا. وفي يوم كده كان سهران عند الدكتورة زميلته دي اللي كان بيحبها من زمان وبيخون مراته معاها، فضل سهران عندها وفضل يشرب خمرة كتير وسكر وما كانش مركز في تليفونه. وفي نفس الوقت ده مراته حست ان هي بتولد وانه عندها وجع خلاص الولادة، وهي في الشهر السادس، فطبعا ده خطر جدا ان هي تولد في الشهر السادس. فبتحاول تكلمه كتير على التليفون ما بيردش ومش شايف تليفونه اصلا، فقررت ان هي تلبس وتنزل يعني تتصرف بقى هي. فين وفين على بال ما مسك تليفونه فقعدت تقوله انت فين، انا بحاول اكلمك، انا حاسة ان انا بولد. قال لها يا نهار ابيض بتولدي ازاي، انت لسه في الشهر السادس. وطبعا جري بسرعة ووصل لها وأخذ العربية، وطبعا هو سايق وهو سكران لأنه شرب خمرة كتير قوي. فكانت النتيجة إن هم عملوا حادثة، عملوا حادثة كبيرة قوي، وهو ما تأثرش بحاجة. لكن مراته فقدت البيبي، مش بس فقدت البيبي لكن كمان الدكاترة اضطروا إن هم يعملوا لها عملية وشيلوا الرحم، يعني مراته مش هتخلف تاني. وهنا كانت صدمة كبيرة جدا لدكتور حسام، انه ايه ده، لا لا لا لا لا لا لا, لا مش مش مش اوبشن ان انا ابقى محروم من الخلفة، ده مش هينفع. يعني ايه؟ يعني انه انا اتجوز واحدة تقوم واخدة ابني وترجع على بلدها، واتجوز واحدة تاني تقوم نتعرض لحادثة والطفل يموت وما يبقاش عندي اطفال؟ لا لا مش قابل ده، انا مش قابله، يعني مش قابله. طبعا اوقات لما بنتعرض لصدمة وصدمة كبيرة زي كده، اوقات بنحس ان احنا غضبانين، بنحس بعدم قبول، بنحس بعدم اتزان، كل الاحاسيس دي مشروعة. بس هتصرف ازاي مع الاحاسيس دي؟ هل هاخدها زي ما هي وهجري بيها على ربنا واقول له يا رب ساعدني اني اتقبل اللي انا عديت بيه، ساعدني اقبل، خليني اشوف الحياة بشكل مختلف، خليني اشوف النعم التانية اللي انت اديتها لي، ولا كل الحزن ده وكل الغضب ده بيتحول الى انقام على حياتي، سخط دائم تجاه ربنا لوم لربنا انه يا رب هو انا ليه بيحصل معايا كده، اشمعنى انا اللي يحصل معايا كده. مقارنه يعني، كان دكتور حسين بعد ما مراته فقدت البيبي وبعد ما دكتور قال له انه يعني احنا اضطرينا ان احنا نشيل لها الرحم وهي مش هتخلف اطفال تاني وخلاص كده، فبدا راح كده جنينه فيها اطفال وبدا يبص كده على الاولاد الصغيرين، هو اشمعنى انا، اشمعنى انا، اشمعنى كل الناس عندها عيال الا انا، اشمعنى. وزي ما كنت بقول لكم في بدايه الحلقه، مفيش حياه فيها كلمه اشمعنى هتثمر او هيبقى فيها مكسب. ليه؟ لانه ما ينفعش اقارن حياتي بحياه حد تاني، ما ينفعش اقارن وضعي انا اتحطيت فيه او وضع صعب انا اتحطيت فيه بوضع اي حد تاني. خلاص هي دي حياتي وهي دي الحيثيات اللي انا بعيش فيها وهي دي المكاسب والخسائر اللي في حياتي، هو ده انا. لكن دكتور حسام ما كانش بيعمل كده، كان بيقارن طول الوقت، ادوله حلول زي انه طب خلاص انت ممكن تتجوز واحده ثالثه على مراتك، او ممكن تطلق دكتوره ليلى خالص وتتجوز واحده تانية يعني خلاص. ولكنه قرر بدراعه انا هيبقى عندي طفل، يعني هيبقى عندي طفل، انا مش عايزه اتجوز واحده تانية، و انا دلوقتي في وضع صعب انه مراتي مش هتخلف. طيب انا هقرر اعمل حاجه غلط جدا، حاجه غير قانونيه، لمجرد انه يبقى عندي طفل. عمل ايه دكتور حسام؟ اقول لكم، بس خلونا كده نقرا التعليق ده ونكمل كلامنا. نانا بتقول كده، الرضا بما لديك يعني الشكر والامتنان والسعي لأن تصبح أفضل يعني الأمل، ويمكن لهذين الأمرين أن يجتمع معا في قلب الإنسان. أمين يا نانا، يعني أنا معاكي جدا في الحتة دي، الرضا وإنه أنا عايز أبقى أفضل. والحقيقة إنه أنا دايما بقول كده إنه الرضا والطموح مع بعض مش عكس بعض. طول ما أنا راضي عن حياتي، طول ما أنا هيبقى عندي طموح إن حياتي تبقى أفضل، فهعمل حاجات صح، هعمل حاجات مظبوطة تخلي حياتي تبقى أفضل بطريقة مظبوطة وبطريقة كويسة. لكن لو أنا مش راضي عن حياتي، مش قابل حياتي، هلاقي نفسي عمال بعمل حاجات غلط مش مظبوطة. وده اللي عمله حسام. عمل إيه؟ إيه رأيكم نخلي الموضوع كده مشوق أكتر؟ ونخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل. لكن تعالوا النهاردة نفكر، كل حد برضو بينه وما بين نفسه، كم مرة ما قبلتش أوضاع معينة في حياتك وقررت أنه أنا هعملها بدراعي؟ كم مرة تعرضت لخسارة أو لخسائر في حياتك وما كنتش قابل أن أنت بتتعرض للخسارة دي، وقررت أنه ربنا ظلمني، ربنا جه عليا قوي؟ وده كلام احنا بنقوله اوقات كتير، يعني دايما بسمع الجمله دي انه رب انت جاي عليا قوي يا رب، يعني ما اشمعنى، اشمعنى الناس عندها وانا ما عنديش. كم مره حسينا الاحساس ده؟ كم مره حسينا انه رب انت جاي عليا قوي؟ كم مره حسيت انه ربنا ظلمك لانه سمح انك تتعرض لبعض الخسائر اللي انت مش قابل ان انت تعرضت لها؟ كم مرة قارنت نفسك بحد؟ جاوب النهاردة على الأسئلة دي ما بينك وما بين نفسك، وخليك حقيقي، لأنه كل ما كنت حقيقي قدام نفسك، كل ما كنت متصالح مع نفسك في الحتت دي، كل ما لحقت نفسك بدري وقدرت تفوق بسرعة من عدم الرضا والتذمر. يمكن لما بنتكلم عن عدم الرضا أو عن التذمر على طول بيجي في دماغي شعب الله اللي ربنا خرجهم من أرض مصر، وكانوا وهم في البرية عمالين يقارنوا ما بين وضعهم في أرض مصر وما بين الوضع اللي هم فيه دلوقتي، وكانوا بيقعدوا يتذمروا ويشتكوا ويقعدوا يتكلموا مع نبي الله موسى انه ليه ربنا خرجنا من ارض مصر؟ ليه؟ الله، هو في حد يعمل كده؟ يعني انتوا كنتوا عايزين تفضلوا عبيد عند المصريين؟ ايوه كنا عايزين نفضل عبيد عندهم، نشم في ريحه اللحمه بدل ما احنا دلوقتي في الصحراء. طب ما انتوا في الصحراء بس ربنا بيبعت لكم اكلكم يوميا، المن والسلوى يوميا، فانتوا ليه بتفكروا ان احنا كنا ياريتنا نشم ريحه اللحمه؟ ده ربنا بيبعت لكم اكلكم. لا، احنا مش بصينا على ربنا بيبعته لنا، احنا بصينا على اللي احنا خسرناه، ان احنا كنا بنشم ريحه اللحمه. الله، مش منطقيه صح؟ حتى لو هي مش منطقيه، احنا اوقات كتير بنعمل كده للاسف. خلونا نخرج فاصل ونرجع مره كمان نكمل كلامنا النهارده وحلقتنا من نهايه وبدايه ونتكلم يا ترى لما بنوصل لمرحله من عدم الرضا الشديد ونقرر نعيش حياتنا بدراعنا، ده فيه تحدي لربنا سبحانه؟ طب وايه نتيجته؟ نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا. خليكم معانا وحلقتنا النهارده من نهايه وبدايه.
1: انت دلوقتي بتسمع اعاده برنامج نهايه وبدايه.

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. وعلى لايف الفيسبوك كده نانا بتقول: ومهما عملتم فاجتهدوا فيه من صميم القلب وكأنه للرب لا للناس. يمكن العمل والسعي من أجل الحياة أن ينسجم مع الإيمان والعلاقة مع الله. الفكرة كلها يا نانا أنه إيه الدافع اللي بيخليني أعمل الحاجة دي؟ كل حاجة وليها دافع، يعني فايه الدافع؟ ايه الدافع اللي بيخليني اعمل حاجه معينه؟ وهي دي الفكره، انه يمكن كل الدافع اللي كان عند حسام انه عايز يبقى عنده طفل بايا كانت الطريقه، بس هو عايز يبقى عنده طفل، هو مش فارق معاه حد. ولما اقول لكم هو عمل ايه هتعرفوا فعلا هو مش فارق معاه اي حد غير نفسه وبس، نفسه واي حد تاني ممكن يدوس عليه. دكتور حسام لانه طبيب ودكتور تخدير يعني، ومطلع على اللي بيحصل في الطب حول العالم يعني، فعارف انه في حاجه بتحصل في بعض الدول بره اسمها تاجير الارحام. بمعنى ايه؟ انه في واحده ست تبقى مثلا ما معهاش فلوس، مثلا اتطلقت اترملت وعايزه تاكل ولادها، ومثلا ما عندهاش شغل تشتغله او اتطردت من شغلها، فبتلجا لحاجه طبعا هي غلط قانونيا ودينيا وكل حاجة. بتلجأ انه هي تأجر الرحم بتاعها. ايه ده؟ غريبة قوي دي. زي كأنك مثلا عندك شقة كنت ساكن فيها وبعدين سافرت وسبت الشقة ديت فبتأجرها، ده المتعارف عليه. تأجر شقة، تأجر عربية، لكن تأجر جزء من جسمك، ده بيحصل في بعض الدول بره. لكن ده هو ضد ربنا وضد القانون وضد كل حاجة. واحدة ست بتقرر انه هي تأجر الرحم بتاعها، يعني بتشيل بيبي بس مش بتاعها خالص. يعني دكتور حسام بدأ يشوف واحدة غلبانة واستغل واحدة اسمها حنان كانت شغالة كوافيرة، استغل حاجتها للفلوس، استغل انه هي كانت متجوزة واحد واتطلقت منه وانه مهددها انه هو يقتلها، استغل ان هي وحيدة ملهاش ولا اب ولا ام يقف وراها، استغلها استغلال بشع وقال لها انه انا ومراتي هنعمل عملية تلقيح صناعي بسيطة جدا جوه الرحم بتاعك، فانتي هتشيلي ابننا جوه بطنك 9 شهور هتخلفي تديه لنا بس كده. طبعا حنان بقت في صراع رهيب انه ما بين انه هي فعلا هي محتاجة الفلوس، هي اتطردت من بيتها وان هي في الشارع وان هي مش لاقية تاكل وان هي محتاجة فلوس وان هي مهددة بالقتل من طلقها، كل الابواب عمالة تتقفل في وشها، وفجأة لقت حد بيقول لها انا هديكي فلوس كتير قوي، هديكي ألوفات وأكلك وشربك ونومك وهأجر لك شقة، وكمان علشان يعني الموضوع يبان إن هو حلال يعني يا ستي هكتب عليكي هتجوزك علشان إيه ما تحسيش إنه الموضوع يعني في حاجة غلط. لكن حسام بدأ يدور إنه هل الموضوع دوت دينيا صح؟ لأ، فيش أي دين يوافق على حاجة زي كده، لأنه جسد الإنسان وجسم الإنسان هو مش للإيجار. برغم أنه هو عارف أنه ده غلط قانونيا ودينيا وأخلاقيا وإنسانيا، لكن قرر أنه يعمله. وده اللي بقول عليه في تحدي لربنا. في ناس خلاص هي هتبقى حياتهم كده، ربنا مش إرادته ليهم أن يبقى عندهم أطفال. في ناس ربنا مش رايد ليهم أن يبقوا أغنية. في ناس ربنا مش رايد ليهم أن هم مثلا يبقى عندهم عربية. في ناس ربنا مش رايد ليهم أن هم يبقوا في الحاجة الفلانية. خلاص، دي إرادة ربنا ليا. زي ما أنا محروم من حاجات، في حاجات تانية عندي. يعني قعدت أفكر كده أنه لو كان بس دكتور حسام فكر انه يبص على الحاجات اللي عنده، لو كان فكر انه معاه زوجة جميلة جدا بتحبه قوي قوي قوي قوي، وسامحته على خيانته ليها بالرغم ان هي عرفت انه في اليوم اللي هي فقدت فيه الطفل هو كان بيخونها مع حبيبته الاولانيه، هي عرفت ده وسامحته. يعني عنده زوجة جميلة جدا بتحبه قوي وسامحته على خيانته. عنده وظيفة، هو دكتور شاطر جدا، دكتور تخدير شاطر قوي وبيشتغل وشغله مستقر، مستوى المادي كويس جدا. لو كان بس بص على الحاجات اللي عنده، لكن لا، هو مش فارق معاه كل ده، هو كل فارق معاه حاجة واحدة بس، أنا لازم يبقى عندي طفل. إيه خلاص كده؟ هو أنا لو مت يعني خلاص اسمي مش هيبقى لي ذكر في الدنيا، مش هيبقى فيه نسل من بعدي؟ لا، أنا لازم يبقى عندي طفل. قرر إنه يتحدى ربنا، وبالرغم من إنه قرر إنه يتحدى ربنا ويبقى عنده طفل بدراعه بتفكيره بطريقته باللي هو عاوزه، إلا إنه ربنا من رحمته كان بيقعد يحط قدامه عراقيل كتير قوي وصعوبات كتير قوي علشان ما يتمش الموضوع ده. لكن زي ما تقولوا كده، هو كان أعمى، مش شايف، بس مش أعمى البصر، أعمى البصيرة. كان بصيرته مش موجودة، ذهنه مقفول تماما عن كل الحاجات اللي ربنا عمال يحطها قدامه علشان تقف قدام اللي هو بيعمله. كأن ربنا كان بيقوله ما تتحدنيش، أنا سمحت بده، أنا عايز أعلمك درس. شخص أناني زيك عايز الحاجة اللي تسعده، عايز الحاجة بتاعته بس، ما ينفعش يبقى عنده طفل. لكن هو مقرر أنه يعملها بدراعه. طبعا مراته لما عرفت اتأذت جدا، لكن قال لها أنه انت زعلانة ليه؟ وانت مأزية ليه؟ أنا بقولك أنه أنت هيبقى عندك طفل، يعني وانا قلتلك حاجة، ده ابنك، انت كنت عاملة تجميد بويضات، انا اخدت البويضات ديت وهيبقى عندك طفل ابنك، انت متضايقة من ايه؟ مش احسن من لو كنت رحت يعني اتجوزت عليكي وجرحتك فعلا وضايقتك؟ ما هيبقى عندك طفل. وحنان طبعا اللي كانت عيني مظلومة جدا، ولو انه برضو هي ليها يد وهي شاركت في الغلط دوت، إلا أنه هي كانت مظلومة قوي، كانت كل ما بيعدي عليها أيام في الحمل كانت بتقعد تفكر، طب هو أنا لما الطفل ده أولده وأنا تعلقت بيه جدا، يوم عن يوم بتعلق بيه أكتر من اليوم اللي قبله، طب هعمل إيه؟ بمنتهى البساطة كده، ابني ده اللي أنا شايلاه في بطني 9 شهور، هروح أديه كده لدكتور حسام ومراته ودكتورة ليلى أقول لهم خدوا ابنكم أهو اللي أنا كنت شايلاه عندي 9 شهور؟ وجع قلب وتعب وحاجة يعني كلها غلط. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول نانا بعتلي صلوة جميلة قوي. يعني أنا بجد أنا صلواتك دي يعني بصي بتأثر فيا قوي وبكون ممتنة جدا ليها. هي بتقول كده، كن مع الأخت سارة واملأ قلبها سلاما وفرحا، أنر طريقها واحفظها من كل شر، بارك حياتها ومنحها رجاء جديدا، بارك خدمتها وقدس كلمتها واجعل كلمتها نورا ومحبة تصل إلى قلوب من حولها، كن مرشدا لها في كل خطوة ولا تبعدها عن محبتك. آمين آمين يا نانا. يعني أنا يا بختي بيكي ويا بختي دايما بصلواتك وكلامك الجميل. آمين، ربنا دايما يكون بينور طريقك ودايما يكون بيسكب جوه قلبك كده محبته اللي باينه جدا واضحة جدا جدا لكل اللي حواليكي. انت فعلا نور وانت فعلا قلب مليان محبة، فأمين ربنا يكون كمان بيستخدم قلبك دوت لخدمة الآخرين وإسعاد آخرين، سواء تعرفيهم أو ما تعرفيهمش. شكرا جدا ليك يا نانا، ويعني برضو عايزة أسمع رأيك. قوليلي شفتي ناس حواليكي كده زي الشخص اللي بنحكي عنه النهاردة دكتور حسام؟ شفتي حد كده عدم الرضا وصله لمرحلة أنه يبقى بيتحدى ربنا لأنه غير راضي عن حياته وناقم على كل حاجة في حياته؟ ولو شفتي النموذج ده إيه النصيحة اللي توجهيها لي النهاردة؟ طبعا دكتور حسام بيقرر أنه يكمل في ده. مراته يوم عن يوم بتتأذي، كمان حنان الجار والرحم بتاعها وشايلة ابنهم هي كمان بتتأذي، لكنه هو مكمل في ده. وسؤال ليا وليك ولكل حد بيسمعني النهاردة، لو انت النهاردة لما واجهت نفسك اكتشفت ان انت مش راضي عن حياتك، او 50-50 يعني، او يمكن بتبص النهاردة على الحاجات اللي انت اتحرمت منها في حياتك، لو انت بدأت تقول ليه يا رب اشمعنى، لو بدأت يبقى جواك شوية انقام على حياتك، لو بدأت يبقى جواك شوية غضب كده على ربنا وبدأت تلوم ربنا انه ليه يا رب حرمتني من الحاجة الفلانية، ليه يا رب انا ما عنديش اطفال، ليه يا رب انا مش غني، ليه يا رب ما عنديش العربية الفلانية اللي أنا بحلم بيها، ليه رب أنا مش ساكن في المكان ده، ليه رب بحاول أسافر وأخرج برا البلد مش عارف ليه ليه ليه. لو أنت النهاردة ده لسان حالك، نفسي النهاردة تجيب ورقة وقلم وابدأ اكتب إيه اللي موجود في حياتك من نعم، إيه اللي موجود في حياتك وربنا إدهولك وإنت مالكش أي فضل فيه. ابدأ اكتب الحاجات دي في ورقة وبص عليها، حطها في مكان كده باين في الشقة عندك وابدأ بص عليها، وكل يوم اشكر ربنا على الحاجات دي، لانه جزء من الحرب اللي ابليس بيشنها على حياتنا انه يعمي عينيك عن النعم اللي ربنا مديها لك ويفتح عينيك بس على النواقص في حياتك، يفتح عينيك على الحاجات اللي مش موجودة في حياتك. بس في ترنيمة كده حلوة قوي الأطفال بيرنموها بتقول كده، أشكر ربك على كل اللي عندك عشان اللي عندك حلم كبير لناس كتير. النهاردة دعوة للشكر، دعوة للامتنان، أشكر ربنا على كل حاجة هي موجودة عندك، بداية من النفس اللي داخل وخارج بمنتهى السهولة، اشكر ربنا عليه. لما بنعتاد النعم اللي في حياتنا نعتادها ونقول تمام عادي، هنا بنبدأ نبص على اللي مش عندنا ونحاول نجيبه بدرعنا. لكن ينفع يبقى عندك طموح، ينفع تصلي وتطلب من ربنا حاجات، بس سواء جت أو ما جتش مش هي دي اللي هتقف ما بينك وما بين ربنا. انت هتفضل تشكره وهتفضل تبقى ممتن لي على كل حاجة هو مديها لك، لأنه حقيقي احنا لو فضلنا نكتب نعم ربنا علينا هتبقى فعلا مش هنعرف نعدها، وفي حاجات هننساها وفي حاجات هنفتكر ان هي مش نعم بس هي نعم علينا. هنخرج فاصل أخير ونرجع نشوف يا ترى إيه اللي حصل، وناخد من قصة حسام عبرة وعظة لحياتنا النهاردة. بدل ما تبص على اللي مش عندك، قرر إنك تشكر ربنا وتمتن لربنا على الحاجات الكتير قوي اللي عندك. نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان، خليكم معي.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعت معاكم مرة كمان، ويمكن خلاص حلقتنا قربت تنتهي، لكن زي ما اتكلمنا وقلنا انه حسام قرر يتحدى ربنا، وقرر انه لازم يبقى عنده طفل ايا كانت الطريقة المستخدمة. فاللي حصل انه طليق حنان البنت اللي اجر الرحم بتاعها علشان تشيل طفله هو ومراته، لانه مراته مش هتقدر تخلف خالص. اللي بيحصل انه طليق حنان فجأة بيكتشف هي فين، وبيجي وبيضرب دكتور حسام بسكينة في بطنه، جرح كبير جدا. في نفس الوقت حنان بتولد، وهنا بنوصل لمشهد النهاية. في اليوم اللي حسام شال فيه ابنه اللي جابه بدراعه، مات بسبب الجرح، بسبب السكينة اللي أخدها في بطنه. وبنوصل لمشهد أصعب، الأم الحقيقية اللي البويضات منها اللي هي ليلى، واقفة بتبص على الطفل، هي مش عارفة ده مين، لأنه جزء من الأمومة أنه الست تبقى شايلة الطفل في بطنها 9 شهور، وده ده القانون بتاع ربنا، وده اللي ربنا خلقه، وده اللي ربنا عمله. فليلى بص على الطفل مش عارفة ده مين، هي ما شالتوش في بطنها. وحنان بص على الطفل، هو البويضات مش بتاعتها بس هي شالته في بطنها. هما الاتنين بصين على الطفل، بصين لبعض، ويا عالم هيعملوا ايه في بعض. يمكن يتخانقوا على الطفل، يمكن ليلى تسيبه، وحنان اصلا ما معهاش فلوس لان اللي كان هيديها الفلوس مات. وضع غريب جدا، وكله نتيجة لأنه حسام قرر يتحدى ربنا. طب التحدي ده ليه عمله؟ لأنه وصل إلى مرحلة كبيرة من عدم الرضا والإنقام على حياته. يا ترى النهاردة شايف حياتك إزاي؟ لو إبليس قرر أنه يحطك قدام الحاجات اللي مش موجودة في حياتك، قدام الخسائر اللي أنت تعرضت لها في حياتك،
2: أنت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم وحلقة جديدة ونهاية وبداية. وحشتوني جدا الأسبوع اللي فات، ما كنتش موجودة معاكم فوحشني قوي، بقالنا أسبوعين ما تقابلناش، لكن النهاردة حلقة دسمة ويعني هتعوضنا بقى عن الأسبوعين اللي فاتوا. لكن في البداية عايزة أفكرنا أنه برنامجنا إيه النهاية وإيه البداية. مع نهاية كل عمل درامي سواء فيلم أو مسلسل، مع كلمة النهاية بتبدأ حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، لأنه النهاية بتبقى أكتر حاجة مأثرة فينا، أكتر حاجة بتكمل معانا شوية. فبنبدأ حلقتنا بمشهد النهاية، وبعدين بقى نقعد نشوف التفاصيل والقصة والأبطال والأحداث، ومنها نتعلم حاجات كتير قوي في حياتنا. بفكركم كده أنه تقدروا تشاركوني من خلال التعليقات على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 003-579-9555-3302. كمان بفكركم أنه تقدروا تسمعونا من خلال أبليكيشن راديو سما. تقدروا تحملوا الأبليكيشن على تليفوناتكم من الأب ستور أو الجوجل بلاي، وكمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت على تردد 11,354 على 27,500 فيرتيكال أو رأسي. تقدروا تسمعونا على الساتلايت على النايل سات واليوتل سات. يا ترى النهاية اللي هنبدأ بيها النهاردة حلقتنا إيه؟ نهاية صعبة شوية، نهاية حزينة، النهاية في أوضة العمليات، دكتور تخدير، بس ما كانش هو اللي بيخدر المريضة في العملية دي، لأنه هو كان والد الطفل اللي المريضة كانت بتولده. شال ابنه وكان على وشه ابتسامة وتعب وحزن وضيق، وبعدين بنبص بنلاقيه كان متعور تعويرة جامدة جدا في بطنه، مضروب بسكينة في بطنه، مسك ابنه الصغير البيبي اللي لسه مولود، والأب اللي هو الدكتور مجرد ما مسك ابنه الصغير مات الأب. نهاية صعبة، نهاية حزينة، ونهاية قاسية جدا. لكن المشهد اللي بعد كده انه الطفل فيه أمين واقفين بيبصوا عليه وبيبصوا لبعض، وبينتهي العمل الدرامي. نهاية غريبة ونهاية صادمة ونهاية قاسية. طب مين الأب الدكتور ده، ومين الأمين اللي وقفوا يبصوا على الولد؟ النهاردة بنتكلم عن مسلسل صلة رحم. مسلسل صلة رحم الحقيقة أنه كان موجود بيتعرض يعني في على الشاشات العربية سنة اللي فاتت، ولكن أنا من ساعة ما شفته وأنا العمل ده مأثر فيا قوي، وأثار جوايا سؤال عايزة أثيره النهاردة وأثير الجدل النهاردة بالسؤال ده. لما بتعمل أي حاجة بدراعك وتبص على اللي انت اتحرمت منه وتحاول تجيبه بدراعك، انت كده بتتحدى ربنا. ايه رأيكم في الكلام ده؟ هتقولوا لي ازاي احنا بشر ضعفة نتحدى ربنا سبحانه؟ احنا اوقات بنعمل كده، زي بطل العمل الدرامي، بطل مسلسل صلة رحم، دكتور حسام معمل. اوقات كتير بنبص على الحاجات اللي احنا محرومين منها في حياتنا، خلفة، ماديات او فلوس، تعليم، محروم من اب او ام، محروم من مستوى اجتماعي معين. مش كلنا، او دي بقى الحاجة اللي عايزة اعمم فيها، كلنا ما عندناش كل حاجة. كلنا ما عندناش كل حاجة. ليه؟ لانه احنا عايشين في العالم عندنا شوية حاجات ومحرومين من شوية حاجات. ولو جيت اسأل اي حد فينا، طيب هو تفتكروا ليه احنا محرومين من حاجات في الحياة؟ يعني تعالوا كده مثلا كل حد فينا فكر كده، انت في حياتك اكيد يعني لما بتقعد تسرح مثلا كده بخيالك تقعد تفكر انت محروم من ايه. طب
هل سألت نفسك قبل كده السؤال ده؟ هو أنا ليه محروم من الحاجات دي؟ يعني مثلا اللي بيبقى ما عندوش أولاد أكيد بيقعد يتساءل، هو أنا ليه مثلا ربنا حرمني من الخلفة، أو أنا ليه محروم من الخلفة؟ طيب اللي ما اتجوزتش تقعد تسأل يا رب هو أنا ليه ما اتجوزتش؟ طيب مثلا اللي فقد بصره أو اللي اتولد مثلا فاقد للبصر ممكن يسأل طب يا رب أنت ليه حرمتني من بصري؟ اللي مثلا فقد رجله، فقد دراعه، ممكن يقول طب أنا ليه اتحرمت من ده؟ الغنى، ممكن حد مثلا ما يبقاش عنده الفلوس بس عنده حاجات تانية. أوقات كتير بنقعد نسأل يا رب هو أنت ليه حرمتنا من شوية حاجات في الحياة؟ بس الإجابة ببساطة لأنه إحنا عايشين في العالم، إحنا يعني طبيعي ما يبقاش عندنا كل حاجة وإلا نبقى كاملين، لأنه إحنا بني أدمين عمرنا محدود وإحنا كلنا محدودين وبنتولد في معاد معين وبنموت في معاد معين، فإحنا محدودين. فطبيعي لأن إحنا محدودين يبقى عندنا شوية حاجات وفي حاجات تانية إحنا محرومين منها. وحاجة من ضمن الحاجات اللي علشانها إحنا بنبقى ما عندناش كل حاجة عشان يفضل جوانا احتياج لربنا، عشان يفضل جوانا احتياج لله محدود اللي هو الله. لكن أوقات كتير بنعيش بعدم رضا، بعدم قناعة، بعدم اكتفاء. أوقات كتير بيبقى لسان حالنا اشمعنا أنا يا رب، اشمعنا أنا اللي أنا محروم من الخلفة، اشمعنا أنا اللي أنا محروم أني أبقى غني، اشمعنا أنا اللي محروم من أنه يبقى مثلا عندي زوجة وأولاد، أو أنا محرومة من أنه يبقى عندي زوج وأولاد، اشمعنا أنا. حتى لو ما قلناهاش بصوت عالي، لكن أوقات كتير وانت قاعد كده مع نفسك بتفكر، وانت قاعدة مع نفسك بيبقى لسان حالنا انه يا رب هو اشمعنى أنا، اشمعنى أنا اللي ما عنديش الحاجة.

نفسنا بيه. أوقات بقى بنعمل حركة تانية وبرضو دي حركة غلط يعني, أو المقارنة عامة غلط, سواء مقارنتك باللي أعلى منك أو بمقارنتك باللي أقل منك. أوقات ناس تقول إيه, أنا بقارن نفسي باللي أقل مني علشان أشكر ربنا وأحمده على الوضع اللي أنا فيه. لا, حتى مقارنتك باللي أقل منك غلط, وده برضو عدم رضا. ليه؟ لأنه هو أنت مستني أنك تشكر ربنا على حياتك أنه في ناس أوحش منك, أن في ناس حياتهم أسوأ منك, يبقى أنت كده مش بتشكر ربنا خالص. يبقى أنت كده عمال تقارن أنه لا ده فلان ده أوحش مني, حياته أسوأ مني, فلان ده محروم من حاجات كتير قوي, يعني أنا بس محروم من حاجتين تلاتة كده, لكن فلان ده يا عيني ده محروم من كل حاجة, محروم من كل متعة الدنيا. يبقى أنا كده حياتي أفضل وأحسن وأشكر بقى ربنا. لا, فالمقارنات عامة ولا بالأعلى منك ولا بالأقل منك, لكن لانه احنا طبعنا كبشر اغلب الوقت بنبص على غيرنا ونفضل نقارن نفسنا بيهم, ويفضل لسان حالنا اشمعنا اشمعنا اشمعنا. بداية السقوط وبداية سقوطنا في عدم الرضا وعدم القناعة, بداية سقوطنا في التذمر وحياة السخط المستمر على وضعنا, بتبقى من كلمة اشمعنى أنا. وده اللي حصل مع بطل المسلسل اللي بنتكلم عنه النهاردة, مسلسل صلة رحم, دكتور حسام. بداية سقوطه في عدم الرضا, بداية سقوطه في السخط المستمر على ربنا, بداية سقوطه في أنه يتحدى ربنا ويقرر أنه أنا هعملها بدراعي وهنجح, وإن شاء الله حصل إيه, وإن شاء الله يا رب أنت يعني حطيت قدامي عقبات عاملة ازاي عشان تفوقني لنفسي, انا برضو هكمل اعمل كده. عشان كده النهاردة قبل ما نتوغل يعني في تفاصيل القصة بتاعتنا النهاردة, نفسي كل حد فينا اسأل نفسك, انت راضي عن حياتك؟ راضي عن حياتك؟ وجاوب قدام نفسك بمنتهى الصراحة, لانه أوقات إحنا بنكذب على روحنا. وأقول لنفسي أنا راضي عن حياتي جدا, ده الحمد لله تمام, يستاهل الحمد ويستاهل الشكر وكل حاجة, بس هل أنت فعلا راضي عن حياتك؟ لأنه لو جاوبت على السؤال ده بأمانة وبصراحة قدام نفسك ولقيت نفسك 50% راضي 50% مش راضي, هنا ممكن يبقى فيه طريق للرجعة. لكن لو كدبت على نفسك وانت مش راضي عن حياتك مثلا, والنسبة وصلت 70 أو 80 أو 90%, هنا هتبقى مشكلة كبيرة. قبل ما نكمل كلامنا, صديقتي العزيزة نانا, يا نانا وحشاني جدا جدا جدا, بقالي كام أسبوع كده يعني ما مسيتش عليكي ولا كنتي معايا, بتقول كده مساء الخير أخت سارة, أتمنى أن تكوني بخير وبأفضل حال. نشكر ربنا أنا بخير يا نانا, طمنيني عليكي وعلى أخبارك, طمنيني كده أنت عاملة إيه وليه كده كنتي مختفية عني الكام أسبوع اللي فاتوا. يا رب كده تكون كل أمورك بخير. تعالوا نخرج فاصل صغير وجاوب ما بينك وما بين نفسك على السؤال ده, انت راضي عن حياتك؟ طب بنسبة كم في المية؟ طب لو بصيت كده على حياتك overview او يعني نظرة كده من الاعلى, عارفين كأنك لما تبقى مثلا راكب طيارة وتبص كده على البيوت وعلى الناس كلها كده من فوق, الرؤية بتبقى اوضح. فبص كده على حياتك من فوق واخرج كده بره نفسك وبص كده على حياتك وكأنها مش حياتك انت, حياة شخص تاني. يا ترى ايه اللي شايف انه حياتك محرومة منه ناقصها؟ طب هل ده مأثر عليك؟ هل مأثر على سلامك؟ مأثر على هدوءك؟ مأثر على علاقتك بربنا؟ مأثر عليك انك كل ما تقعد قدام ربنا علشان تصلي او تدعي تلاقي نفسك الحاجة اللي انت محروم منها ديت جات قدام عينيك وبدأت تتكلم عنها, ولا مش مأثرة عليك؟ هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان وسؤال حلقتنا النهاردة, عدم رضاك عن حياتك وإنك تعمل كل حاجة بدراعك
ده تحدي.

0: لربنا. إيه رأيكم في الجملة دي؟ هل إحنا ممكن البشر الضعفاء المحدودين نتحدى ربنا؟ طب ده ممكن تكون نتيجته إيه؟ نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. وبفكركم إنه مستنية كده كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، كمان على رقمنا على الواتساب 003-57-99-55-3302.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه هنبدأ أو يعني هنكمل كلامنا وإحنا بنحكي النهاردة في يعني يمكن قصة وقضية مهمة قوي ومحتاجين كلنا نقف قدام نفسنا. يعني أنا عايز أقول لكم أنه أنا فعلا من ساعة ما شفت المسلسل ده من سنة وأنا دايما بقعد أسأل نفسي أنه سارة أنت راضية عن حياتك ولا لأ؟ طيب هل بتبصي على اللي أنت محرومة منه، على اللي أنت مش عندك في حياتك، ولا لا اللي انت محرومة منه او اللي ربنا ما قرطش انه يبقى موجود في حياتك خلاص مش فارق؟ يعني اوقات بتحسي انه كان نفسي يبقى موجود كذا، لكن لو مش موجود مش كارثة، مش مصيبة. ليه؟ لانه اوقات هتلاقي نفسك علاقتك الروحية وصلتك بربنا قوية جدا جدا جدا جدا، فانت مش باصص على اللي محروم منه في حياتك ولا باصص على اي حاجة ناقصة عندك. لكن اوقات لما تبقى علاقتك بربنا مش قد كده وصلتك بيه مش قد كده، هتلاقي نفسك مركز قوي قوي قوي على ايه اللي ناقص في حياتي. تعالوا كده نقرأ التعليقات قبل ما نكمل كلامنا. نانا كده بتقول الحمد لله أنا بخير، نعم الأسبوع قبل الماضي لم أستطع الحضور لأنني كنت خارج المحافظة، أما الأسبوع الماضي فقد كنت بانتظارك لكن لم يكن لديك البرنامج وحشتيني. أنا ما كنتش فعلا موجودة الأسبوع اللي فات يا نانا، يعني لكن أنا حظي حلو النهاردة أنك موجودة معايا، وأنت كمان كنت وحشاني جدا جدا. نانا كمان بتقول حاجة مهمة قوي الحقيقة في التعليق الجاي، وده يمكن جزء لسه كنت هقوله حالا يا نانا. نانا بتقول كده السعي لتحسين الحياة ليس بحد ذاته تحديا لله، يمكن للإنسان أن يكون ممتنا لما لديه وفي الوقت نفسه يسعى لتغيير حاله إلى الأفضل. بتفق معاكي جدا يا نانا، ودي الجزئية اللي كنت أخاف إن إحنا نقع فيها وإحنا بنتكلم وبنحكي في الحلقة بتاعتنا. أنا مش قصدي خالص إنه ما تحاولش تحسن حياتك للأفضل، بالعكس، يعني ده ربنا كمان عايزنا نعمل كده، نحسن حياتنا ونبقى أفضل ونبقى أحسن ونجتهد ونسعى ونتعلم ونشتغل ونحسن من مستوانا ودخلنا، كل حاجة مشروعة وجميلة وزي الفل، والطموح ده حاجة كويسة جدا. لكن في حاجات معينة أنا عارف وأنا عارفة وكل حد فينا بيبقى عارف إنه خلاص دي حدودي كبني آدم، انا في حاجات ما اقدرش اعمل فيها حاجه، محتاجة اتقبلها كده زي ما هي. زي ما هنتكلم عن دكتور حسام اللي هو بطل القصه بتاعتنا النهارده من مسلسل صله رحم. دكتور حسام هو دكتور تخدير، حب بنت كانت اجنبيه ما كانتش مصريه زيه، واتجوزها وكل الناس كانوا معارضين الجوازة وقالوا له دي مش هتنفعك وبتاعه مش عارف ايه، اتحدى كل الناس واتجوزها وخلف منها ولد. لكن صحي من النوم الصبح في يوم لقى الست الأجنبية دي اللي كان متجوزها أخدت الولد ورجعت على بلدها. بلدها فين؟ أمريكا. يعني خلاص دور بقى عليها. طبعا أمريكا بلد كبيرة جدا، وإنه ياخد الفيزا عشان يقدر يسافر ده مستحيل، وحاول ياخدها معرفش ياخدها وترفض، وهي رفعت عليه قواضي وأخدت الولد وهربت. طبعا دكتور حسام انهار جامد جدا، ومن كتر ما هو منهار من صدمة انه مراته الاجنبية الامريكية اخذت الولد ورجعت بيه بلدها، فبدأ يتعالج نفسيا. كان بيتعالج نفسيا عند دكتورة او طبيبة نفسية اسمها ليلى، وكان بيتعالج عندها، وهو بيتعالج عندها دكتورة ليلى حبته، ونشأت ما بينهم علاقة حب ما بين دكتور حسام ودكتورة ليلى دكتور التخدير والطبيبة النفسية، واتجوزوا وربنا عوضوا وبقت مراته حامل. لحد هنا الأمور ماشية كويس، تمام. لكن حصلت حاجة تانية. مشكلة حسام، قبل ما أقول لكم إيه اللي حصل، مشكلة حسام من بداية القصة هو بيعمل كل حاجة بدراعه. بمعنى قرر انه يتجوز الست الأجنبية برغم من معارضة كل الناس لي، وكانوا بيكلموا بالمنطق انه هي ما تنفعكش، وانه خد بالك دي يعني مستواها اعلى منك، لا انا هتجوزها هي هتجوزها. فهو في طبعه التحدي، في طبعه فكرة انه ما بيسمعش لرأي أي حد حتى لو كان الرأي ده صائب، هو ماشي بدماغه. وبعدين لما خدت ابنه وسافرت هو ما استسلمش، هو قرر انه انا هتجوز وخلف تاني، خلاص انا انا انا نسيت ان عندي ابن، انا هجيب طفل تاني وخلاص. يعني هو ده بقى التعويض بتاعي، ان انا هجيب طفل تاني. هو مش يعني مش مدي لربنا اي دور في حياته للأمانة يعني. وده اوقات احنا بنعمله، انه لما حاجة تتاخد مني، لما اخسر حاجة، انا بقرر انه انا هجيب حاجة تانية غيرها، انا هعوض نفسي بنفسي. وده اللي عمله دكتور حسام. لكن لانه ما بيحبش ليلى قوي، وهو بس اتجوزها علشان عايز يخلف طفل، علشان يبقى عنده ولد بدل ابنه الاولاني اللي اخدته مراته الامريكية وهربت بيه على بلدها. فنتيجة طبيعية جدا انه وهو في المستشفى، في يوم المستشفى اللي بيشتغل فيها، شاف دكتورة زميلته كانت معاه من ايام الجامعة، وكان ما بينهم قصة حب، وبدأ يخون مراته اللي هي المفروض حامل في ابنه مع الدكتورة دي. ليه؟ لان هو ما بيحبش مراته اللي اتجوزها، هو بس عايز طفل، عايز ولد بدل اللي مراته الأمريكية أخدته وسافرت بيه على بلدها. زي ما قلت لكم، أوقات كتير إحنا مش بنقبل إنه خلاص في وضع صعب أنا تعرضت له وأنا مش هعرف أتصرف فيه، فأنا محتاج أتقبله. أو كان ممكن يدي لنفسه فرصة لحد ما يتعافى للآخر ويبقى كويس ويتجوز واحدة هو فعلا بيحبها، مش عشان بس يخلف طفل تاني غير ابنه اللي اتاخد. لكن لا. وفي يوم كده كان سهران عند الدكتورة زميلته دي اللي كان بيحبها من زمان وبيخون مراته معاها، فضل سهران عندها وفضل يشرب خمرة كتير وسكر وما كانش مركز في تليفونه. وفي نفس الوقت ده مراته حست ان هي بتولد وانه عندها وجع خلاص الولادة، وهي في الشهر السادس، فطبعا ده خطر جدا ان هي تولد في الشهر السادس. فبتحاول تكلمه كتير على التليفون ما بيردش ومش شايف تليفونه اصلا، فقررت ان هي تلبس وتنزل يعني تتصرف بقى هي. فين وفين على بال ما مسك تليفونه، فقعدت تقوله انت فين، انا بحاول اكلمك، انا حاسة ان انا بولد. قالها يا نهار ابيض، بتولدي ازاي انت لسه في الشهر السادس؟ وطبعا جري بسرعة ووصل لها وأخد العربية، وطبعا هو سايق وهو سكران لأنه شرب خمرة كتير قوي. فكانت النتيجة إن هم عملوا حادثة، عملوا حادثة كبيرة قوي، وهو ما تأثرش بحاجة. لكن مراته فقدت البيبي، مش بس فقدت البيبي، لكن كمان الدكاترة اضطروا إن هم يعملوا لها عملية وشيلوا الرحم، يعني مراته مش هتخلف تاني. وهنا كانت صدمة كبيرة جدا لدكتور حسام، انه ايه ده، لا لا لا لا لا لا لا لا، مش مش مش اوبشن ان انا ابقى محروم من الخلفة، ده مش هينفع. يعني ايه؟ يعني انه انا اتجوز واحدة تقوم واخدة ابني وترجع على بلدها، وأجوز واحدة تاني تقوم نتعرض لحادثة والطفل يموت وما يبقاش عندي أطفال؟ لا لا، مش قابل ده، أنا مش قابله، يعني مش قابله. طبعا أوقات لما بنتعرض لصدمة، وصدمة كبيرة زي كده، أوقات بنحس إن إحنا غضبانين، بنحس بعدم قبول، بنحس بعدم اتزان، كل الأحاسيس دي مشروعة. بس هتصرف ازاي مع الاحاسيس دي؟ هل هاخدها زي ما هي وهجري بيها على ربنا واقول له يا رب ساعدني اني اتقبل اللي انا عديت بيه، ساعدني اقبل، خليني اشوف الحياة بشكل مختلف، خليني اشوف النعم التانية اللي انت اديتها لي، ولا كل الحزن ده وكل الغضب ده بيتحول الى انقام على حياتي، سخط دائم تجاه ربنا، لوم لربنا انه يا رب هو انا ليه بيحصل معايا كده، اشمعنى انا اللي يحصل معايا كده. مقارنة يعني، كان دكتور حسين بعد ما مراته فقدت البيبي وبعد ما دكتور قال له انه يعني احنا اضطرينا ان احنا نشيل لها الرحم وهي مش هتخلف اطفال تاني وخلاص كده، فبدا راح كده جنينه فيها اطفال وبدا يبص كده على الاولاد الصغيرين، هو اشمعنى انا، اشمعنى انا، اشمعنى كل الناس عندها عيال الا انا، اشمعنى. وزي ما كنت بقول لكم في بدايه الحلقه، مفيش حياه فيها كلمه اشمعنى هتثمر او هيبقى فيها مكسب. ليه؟ لانه ما ينفعش اقارن حياتي بحياه حد تاني، ما ينفعش اقارن وضعي انا اتحطيت فيه او وضع صعب انا اتحطيت فيه بوضع اي حد تاني. خلاص هي دي حياتي وهي دي الحيثيات اللي انا بعيش فيها وهي دي المكاسب والخسائر اللي في حياتي، هو ده انا. لكن دكتور حسام ما كانش بيعمل كده، كان بيقارن طول الوقت. ادوله حلول زي انه طب خلاص انت ممكن تتجوز واحدة تالتة على مراتك، او ممكن تطلق دكتورة ليلى خالص وتتجوز واحدة تانية يعني خلاص. ولكنه قرر بدراعه انا هيبقى عندي طفل، يعني هيبقى عندي طفل، انا مش عايز اتجوز واحدة تانية، وانا دلوقتي في وضع صعب انه مراتي مش هتخلف. طيب انا هقرر اعمل حاجة غلط جدا، حاجة غير قانونية، لمجرد انه يبقى عندي طفل. عمل ايه دكتور حسام؟ اقول لكم، بس خلونا كده نقرا التعليق ده ونكمل كلامنا. نانا بتقول كده، الرضا بما لديك يعني الشكر والامتنان والسعي لان تصبح افضل يعني الامل، ويمكن لهذين الامرين ان يجتمعا معا في قلب الانسان. امين يا نانا، يعني انا معاكي جدا في الحته دي، الرضا وانه انا عايز ابقى افضل. والحقيقه انه انا دايما بقول كده انه الرضا والطموح مع بعض مش عكس بعض. طول ما انا راضي عن حياتي، طول ما انا هيبقى عندي طموح ان حياتي تبقى افضل، فهعمل حاجات صح، هعمل حاجات مظبوطة تخلي حياتي تبقى افضل بطريقة مظبوطة وبطريقة كويسة. لكن لو انا مش راضي عن حياتي، مش قابل حياتي، هلاقي نفسي عمال بعمل حاجات غلط مش مظبوطة. وده اللي عمله حسام. عمل ايه؟ ايه رأيكم نخلي الموضوع كده مشوق اكتر ونخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل؟ لكن تعالوا النهاردة نفكر، كل حد برضو بينه وما بين نفسه، كم مرة ما قبلتش أوضاع معينة في حياتك وقررت إنه أنا هعملها بدراعي؟ كم مرة تعرضت لخسارة أو لخسائر في حياتك ما كنتش قابل إن أنت بتتعرض للخسارة دي، وقررت إنه ربنا ظلمني، ربنا جه عليا قوي؟ وده كلام احنا بنقوله اوقات كتير، يعني دايما بسمع الجملة دي انه رب انت جاي عليا قوي يا رب، يعني ما اشمعنا، اشمعنا الناس عندها وانا ما عنديش. كم مرة حسينا الاحساس ده؟ كم مرة حسينا انه رب انت جاي عليا قوي؟ كم مرة حسيت انه ربنا ظلمك لانه سمح انك تتعرض لبعض الخسائر اللي انت مش قابل ان انت تعرضت لها؟ كم مرة قارنت نفسك بحد؟ جاوب النهاردة على الأسئلة دي ما بينك وما بين نفسك، وخليك حقيقي، لأنه كل ما كنت حقيقي قدام نفسك، كل ما كنت متصالح مع نفسك في الحتت دي، كل ما لحقت نفسك بدري وقدرت تفوق بسرعة من عدم الرضا والتذمر. يمكن لما بنتكلم عن عدم الرضا أو عن التذمر على طول بيجي في دماغي شعب الله اللي ربنا خرجهم من أرض مصر، وكانوا وهم في البرية عمالين يقارنوا ما بين وضعهم في أرض مصر وما بين الوضع اللي هم فيه دلوقتي، وكانوا بيقعدوا يتزمروا ويشتكوا ويقعدوا يتكلموا مع نبي الله موسى انه ليه ربنا خرجنا من ارض مصر؟ ليه؟ الله، هو في حد يعمل كده؟ يعني انتوا كنتوا عايزين تفضلوا عبيد عند المصريين؟ ايوه كنا عايزين نفضل عبيد عندهم، نشم في ريحه اللحمه بدل ما احنا دلوقتي في الصحراء. طب ما انتوا في الصحراء بس ربنا بيبعت لكم اكلكم يوميا، المن والسلوى يوميا، فانتوا ليه بتفكروا ان احنا كنا ياريتنا نشم ريحه اللحمه؟ ده ربنا بيبعت لكم اكلكم. لا، احنا مش بصينا على ربنا بيبعته لنا، احنا بصينا على اللي احنا خسرناه، ان احنا كنا بنشم ريحه اللحمه. الله، مش منطقيه صح؟ حتى لو هي مش منطقيه، احنا اوقات كتير بنعمل كده للاسف. خلونا نخرج فاصل ونرجع مره كمان نكمل كلامنا النهارده وحلقتنا من نهايه وبدايه ونتكلم يا ترى لما بنوصل لمرحلة من عدم الرضا الشديد ونقرر نعيش حياتنا بدراعنا، ده فيه تحدي لربنا سبحانه؟ طب وإيه نتيجته؟ نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. وعلى لايف الفيسبوك كده نانا بتقول: ومهما عملتم فاجتهدوا فيه من صميم القلب وكأنه للرب لا للناس. يمكن العمل والسعي من أجل الحياة أن ينسجم مع الإيمان والعلاقة مع الله. الفكرة كلها يا نانا أنه إيه الدافع اللي بيخليني أعمل الحاجة دي؟ كل حاجة وليها دافع، يعني فايه الدافع؟ ايه الدافع اللي بيخليني اعمل حاجه معينه؟ وهي دي الفكره، انه يمكن كل الدافع اللي كان عند حسام انه عايز يبقى عنده طفل بايا كانت الطريقه، بس هو عايز يبقى عنده طفل، هو مش فارق معاه حد. ولما اقول لكم هو عمل ايه هتعرفوا فعلا هو مش فارق معاه اي حد غير نفسه وبس، نفسه واي حد تاني ممكن يدوس عليه. دكتور حسام لانه طبيب ودكتور تخدير يعني، ومطلع على اللي بيحصل في الطب حول العالم يعني، فعارف انه في حاجه بتحصل في بعض الدول بره اسمها تاجير الارحام. بمعنى ايه؟ انه في واحده ست تبقى مثلا ما معهاش فلوس، مثلا اتطلقت اترملت وعايزه تاكل ولادها، ومثلا ما عندهاش شغل تشتغله او اتطردت من شغلها، فبتلجا لحاجه طبعا هي غلط قانونيا ودينيا وكل حاجة. بتلجأ انه هي تأجر الرحم بتاعها. ايه ده؟ غريبة قوي دي. زي كأنك مثلا عندك شقة كنت ساكن فيها وبعدين سافرت وسبت الشقة ديت فبتأجرها، ده المتعارف عليه. تأجر شقة، تأجر عربية، لكن تأجر جزء من جسمك؟ ده بيحصل في بعض الدول برا، لكن ده هو ضد ربنا وضد القانون وضد كل حاجة. واحدة ست بتقرر انه هي تأجر الرحم بتاعها، يعني بتشيل بيبي بس مش بتاعها خالص. يعني دكتور حسام بدأ يشوف واحدة غلبانة واستغل واحدة اسمها حنان كانت شغالة كوافيرة، استغل حاجتها للفلوس، استغل انه هي كانت متجوزة واحد واتطلقت منه وانه مهددها انه هو يقتلها، استغل ان هي وحيدة ملهاش ولا اب ولا ام يقف وراها، استغلها استغلال بشع، وقال لها انه انا ومراتي هنعمل عملية تلقيح صناعي بسيطة جدا جوه الرحم بتاعك، فانتي هتشيلي ابننا جوه بطنك 9 شهور هتخلفي تديهولنا بس كده. طبعا حنان بقت في صراع رهيب انه ما بين انه هي فعلا هي محتاجة الفلوس، هي اتطردت من بيتها وان هي في الشارع وان هي مش لاقية تاكل وان هي محتاجة فلوس وان هي مهددة بالقتل من طلقها، كل الابواب عمالة تتقفل في وشها، وفجأة لقت حد بيقول لها انا هديكي فلوس كتير قوي، هديكي ألوفات وأكلك وشربك ونومك وهأجر لك شقة، وكمان علشان يعني الموضوع يبان إن هو حلال يعني يا ستي هكتب عليكي هتجوزك علشان إيه ما تحسيش إنه الموضوع يعني في حاجة غلط. لكن حسام بدأ يدور إنه هل الموضوع دوت دينيا صح؟ لأ، فيش أي دين يوافق على حاجة زي كده، لأنه جسد الإنسان وجسم الإنسان هو مش للإيجار. برغم أنه هو عارف أنه ده غلط قانونيا ودينيا وأخلاقيا وإنسانيا، لكن قرر أنه يعمله. وده اللي بقول عليه في تحدي لربنا. في ناس خلاص هي هتبقى حياتهم كده، ربنا مش إرادته ليهم أن يبقى عندهم أطفال. في ناس ربنا مش رايد ليهم أن يبقوا أغنية. في ناس ربنا مش رايد ليهم أن هم مثلا يبقى عندهم عربية. في ناس ربنا مش رايد ليهم أن هم يبقوا في الحاجة الفلانية. خلاص، دي إرادة ربنا ليا. زي ما أنا محروم من حاجات، في حاجات تانية عندي. يعني قعدت أفكر كده أنه لو كان بس دكتور حسام فكر انه يبص على الحاجات اللي عنده، لو كان فكر انه معاه زوجة جميلة جدا بتحبه قوي قوي قوي قوي، وسامحته على خيانته ليها بالرغم ان هي عرفت انه في اليوم اللي هي فقدت فيه الطفل هو كان بيخونها مع حبيبته الأولانية، هي عرفت ده وسامحته. يعني عنده زوجة جميلة جدا بتحبه قوي وسامحته على خيانته. عنده وظيفة، هو دكتور، دكتور شاطر جدا، دكتور تخدير شاطر قوي وبيشتغل وشغله مستقر، مستوى المادي كويس جدا. لو كان بس بص على الحاجات اللي عنده، لكن لا، هو مش فارق معاه كل ده، هو كل فارق معاه حاجة واحدة بس، أنا لازم يبقى عندي طفل. إيه خلاص كده؟ هو أنا لو مت يعني خلاص اسمي مش هيبقى لي ذكر في الدنيا؟ مش هيبقى فيه نسل من بعدي؟ لا، أنا لازم يبقى عندي طفل. قرر إنه يتحدى ربنا، وبالرغم من إنه قرر إنه يتحدى ربنا ويبقى عنده طفل بدراعه بتفكيره بطريقته باللي هو عاوزه، إلا إنه ربنا من رحمته كان بيقعد يحط قدامه عراقيل كتير قوي وصعوبات كتير قوي علشان ما يتمش الموضوع ده. لكن زي ما تقولوا كده، هو كان أعمى، مش شايف، بس مش أعمى البصر، أعمى البصيرة. كان بصيرته مش موجودة، ذهنه مقفول تماما عن كل الحاجات اللي ربنا عمال يحطها قدامه علشان تقف قدام اللي هو بيعمله. كأن ربنا كان بيقوله ما تتحدنيش، أنا سمحت بده، أنا عايز أعلمك درس. شخص أناني زيك عايز الحاجة اللي تسعده، عايز الحاجة بتاعته بس، ما ينفعش يبقى عنده طفل، لكن هو مقرر أنه يعملها بدراعه. طبعا مراته لما عرفت اتأذت جدا، لكن قال لها أنه انتي زعلانة ليه؟ وانتي مأزية ليه؟ أنا بقولك أنه انتي هيبقى عندك طفل، يعني وانا قلت لك حاجه، ده ابنك، انت كنتي عامله تجميد بويضات، انا اخدت البويضات ديت وهيبقى عندك طفل ابنك، انت متضايقه من ايه؟ مش احسن من لو كنت رحت يعني اتجوزت عليكي وجرحتك فعلا وضايقتك؟ ما هيبقى عندك طفل. وحنان طبعا اللي كانت عيني مظلومه جدا، ولو انه برضو هي ليها يد وهي شاركت في الغلط دوت، إلا أنه هي كانت مظلومة قوي، كانت كل ما بيعدي عليها أيام في الحمل بتقعد تفكر، طب هو أنا لما الطفل ده أولده وأنا تعلقت بيه جدا، يوم عن يوم بتعلق بيه أكتر من اليوم اللي قبله، طب هعمل إيه؟ بمنتهى البساطة كده، ابني ده اللي أنا شايلاه في بطني 9 شهور، هروح أديه كده لدكتور حسام ومراته ودكتورة ليلى أقول لهم خدوا ابنكم أهو اللي أنا كنت شايلاه عندي 9 شهور؟ وجع قلب وتعب وحاجة يعني كلها غلط. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول نانا بعتلي صلوة جميلة قوي. يعني أنا بجد أنا صلواتك دي يعني بصي بتأثر فيا قوي وبكون ممتنة جدا ليها. هي بتقول كده، كن مع الأخت سارة واملأ قلبها سلاما وفرحا، أنر طريقها واحفظها من كل شر، بارك حياتها ومنحها رجاء جديدا، بارك خدمتها وقدس كلمتها واجعل كلمتها نورا ومحبة تصل إلى قلوب من حولها، كن مرشدا لها في كل خطوة ولا تبعدها عن محبتك. آمين آمين يا نانا. يعني أنا يا بختي بيكي ويا بختي دايما بصلواتك وكلامك الجميل. آمين، ربنا دايما يكون بينور طريقك ودايما يكون بيسكب جوه قلبك كده محبته اللي باينه جدا وواضحه جدا جدا لكل اللي حواليكي. انت فعلا نور وانت فعلا قلب مليان محبه، فامين ربنا يكون كمان بيستخدم قلبك دوت لخدمه الاخرين واسعاد اخرين، سواء تعرفيهم او ما تعرفيهمش. شكرا جدا ليك يا نانا، ويعني برضو عايزة أسمع رأيك. قوليلي شفتي ناس حواليكي كده زي الشخص اللي بنحكي عنه النهاردة دكتور حسام، شفتي حد كده عدم الرضا وصله لمرحلة أنه يبقى بيتحدى ربنا لأنه غير راضي عن حياته وناقم على كل حاجة في حياته؟ ولو شفتي النموذج ده إيه النصيحة اللي توجهيها لي النهاردة؟ طبعا دكتور حسام بيقرر أنه يكمل في ده، مراته يوم عن يوم بتتأذي، كمان حنان الأجار والرحم بتاعها وشايلة ابنهم هي كمان بتتأذي، لكنه هو مكمل في ده. وسؤال ليا وليك ولكل حد بيسمعني النهاردة، لو انت النهاردة لما واجهت نفسك اكتشفت ان انت مش راضي عن حياتك، او 50-50 يعني، او يمكن بتبص النهاردة على الحاجات اللي انت اتحرمت منها في حياتك، لو انت بدأت تقول ليه يا رب اشمعنى، لو بدأت يبقى جواك شوية انقام على حياتك، لو بدأت يبقى جواك شوية غضب كده على ربنا وبدأت تلوم ربنا انه ليه يا رب حرمتني من الحاجة الفلانية، ليه يا رب انا ما عنديش اطفال، ليه يا رب انا مش غني، ليه يا رب ما عنديش العربية الفلانية اللي انا بحلم بيها، ليه يا رب انا مش ساكن في المكان ده، ليه يا رب بحاول اسافر واخرج برا البلد مش عارف ليه ليه ليه. لو انت النهاردة ده لسان حالك، نفسي النهاردة تجيب ورقة وقلم وابدأ اكتب ايه اللي موجود في حياتك من نعم، ايه اللي موجود في حياتك وربنا ادهولك وانت مالكش اي فضل فيه. ابدأ اكتب الحاجات دي في ورقة وبص عليها، حطها في مكان كده باين في الشقة عندك وابدأ بص عليها، وكل يوم اشكر ربنا على الحاجات دي، لانه جزء من الحرب اللي ابليس بيشنها على حياتنا انه يعمي عينيك عن النعم اللي ربنا مديها لك، ويفتح عينيك بس على النواقص في حياتك، يفتح عينيك على الحاجات اللي مش موجودة في حياتك. بس في ترنيمة كده حلوة قوي الأطفال بيرنموها بتقول كده، أشكر ربك على كل اللي عندك عشان اللي عندك حلم كبير لناس كتير. النهاردة دعوة للشكر، دعوة للامتنان، أشكر ربنا على كل حاجة هي موجودة عندك، بداية من النفس اللي داخل وخارج بمنتهى السهولة، أشكر ربنا عليه. لما بنعتاد النعم اللي في حياتنا نعتادها ونقول تمام عادي، هنا بنبدأ نبص على اللي مش عندنا ونحاول نجيبه بدرعنا. لكن ينفع يبقى عندك طموح، ينفع تصلي وتطلب من ربنا حاجات، بس سواء جت أو ما جتش مش هي دي اللي هتقف ما بينك وما بين ربنا. انت هتفضل تشكره وهتفضل تبقى ممتن لي على كل حاجة هو مديها لك، لأنه حقيقي احنا لو فضلنا نكتب نعم ربنا علينا هتبقى فعلا مش هنعرف نعدها، في حاجات هننساها وفي حاجات هنفتكر ان هي مش نعم بس هي نعم علينا. هنخرج فاصل اخير ونرجع نشوف يا ترى ايه اللي حصل، وناخد من قصة حسام عبرة وعظة لحياتنا النهاردة. بدل ما تبص على اللي مش عندك قرر انك تشكر ربنا وتمتن لربنا على الحاجات الكتير قوي اللي عندك. نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان، خليكم معنا.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعت معاكم مرة كمان، ويمكن خلاص حلقتنا قربت تنتهي، لكن زي ما اتكلمنا وقلنا انه حسام قرر يتحدى ربنا، وقرر انه لازم يبقى عنده طفل ايا كانت الطريقة المستخدمة. فاللي حصل انه طليق حنان البنت اللي اجر الرحم بتاعها علشان تشيل طفله هو ومراته، لانه مراته مش هتقدر تخلف خالص. اللي بيحصل انه طليق حنان فجأة بيكتشف هي فين، وبيجي وبيضرب دكتور حسام بسكينة في بطنه، جرح كبير جدا. في نفس الوقت حنان بتولد، وهنا بنوصل لمشهد النهاية. في اليوم اللي حسام شال فيه ابنه اللي جابه بدراعه، مات بسبب الجرح، بسبب السكينة اللي أخدها في بطنه. وبنوصل لمشهد أصعب، الأم الحقيقية اللي البويضات منها اللي هي ليلى، واقفة بتبص على الطفل، هي مش عارفة ده مين، لأنه جزء من الأمومة أنه الست تبقى شايلة الطفل في بطنها 9 شهور، وده ده القانون بتاع ربنا، وده اللي ربنا خلقه، وده اللي ربنا عمله. فليلى بص على الطفل مش عارفة ده مين، هي ما شالتوش في بطنها. وحنان بص على الطفل، هو البويضات مش بتاعتها بس هي شالته في بطنها. هما الاتنين بصين على الطفل، بصين لبعض، ويا عالم هيعملوا ايه في بعض. يمكن يتخانقوا على الطفل، يمكن ليلى تسيبه وحنان اصلا ما معهاش فلوس، لان اللي كان هيديها الفلوس مات. وضع غريب جدا، وكله نتيجة لانه حسام قرر يتحدى ربنا. طب التحدي ده ليه عمله؟ لانه وصل الى مرحلة كبيرة من عدم الرضا والانقام على حياته. يا ترى النهاردة شايف حياتك ازاي؟ لو إبليس قرر إنه يحطك قدام الحاجات اللي مش موجودة في حياتك، قدام الخسائر اللي انت تعرضت لها في حياتك،

0: دبل اسبريسو. لما يكون معاك فلوس محيراك وتروح حتة مهمة وتطلب دبل اسبريسو، ويا سلام لو دبسوك في إضافات عليها ونكهات مختلفة، هتتقلب العملية نكد. أنا نصحتك وانت حر. بمناسبة الحرية اللي احنا مش عارفين حدودها ولا ازاي نمارسها ونستمتع بيها، الحرية يا سيدي ان انا افكر واحس واسمع واسمع حاجات تانية واراء تانية واعمل كل اللي انا عايزه بحرية وفي اي وقت انا عايزه. طب وعيوب الحرية ايه؟ عيوبها ان الحرية سداح مداح، لان في وسط ما انا مبسوط وبشارك شعوري ومزجتي وصوري على وسائل التواصل الاجتماعي، في اللي بيستغل الحاجات دي ويستعملها بدون اذن وبابتزال وبشاعه، وسايبك تتخيل وتفتكر انه عادي لانه حصل لكل اصحابك. والحل انك ما تحطش اسرارك وحاجاتك الخاصه جدا وعمق مشاعرك على المشاعه، لكن ممكن تشاركها وبصوت عالي وفي اي وقت واعمق اسرارك. واوعدك انك هتكون مبسوط ومرتاح جدا لو اتكلمت مع ربنا.
1: بتسمع صباح سما مع ليليان.
2: يا صباح الخير وصباح النشاط وصباح البركة والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتني جدا من الأسبوع اللي فات، وفي البداية كده بصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، صباح الجمال عليكم. ولسه كده بنبتدي مع بعض يوم جديد في أسبوع جديد، فخلوني كده أصبح عليكم سواء بتتابعونا من على الويب سايت أو من على الابليكيشن أو بتشوفونا صوت وصورة دلوقتي على صفحتنا على الفيسبوك، او لو هتتابعونا بعد كده في الاعادة على باقي المنصات، او لو بتتابعونا دلوقتي على الساتلايت. وحشتونا جدا ومتحمسة جدا كالعادة اننا نكون بنحكي وندردش ونفضفض مع بعض كده في فكرة جديدة وموضوع جديد. وموضوعنا النهاردة من المواضيع اللذيذة جدا جدا جدا، ومحتاج كده ايه نركز مع بعض شوية عشان نحكي فيه مع بعض. النهاردة هنحكي عن ايه؟ النهاردة كده هنحكي عن مش الأزمات اللي بنعدي بيها، لكن إزاي نعدي الأزمات ديت. كلنا بنعدي بأوقات صعبة وكلنا بنعدي بتحديات، لكن مش كلنا بنتعامل معاها بنفس الشكل. في مننا بيتعافى منها بسرعة والحياة بترجع، مش هنقولك الحياة بترجع جميلة، لأن وارد إن لما أمر بتحدي صعب، أمر بفقد، أمر بألم، أمر بخسارة، يعني أكيد الحياة مش هترجع بمبي بعدها يعني. لكن إزاي أعرف أرجع أكمل الحياة مرة كمان؟ يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة كده اسمه المرونة النفسية، مش المتانة. مش عايز اكون جامد جدا النهاردة، بس عايز اتعلم ازاي اكون مرن نفسيا علشان لما عندي وقت صعب ما تكسرش. عارف كده الحكمة اللي بتقولك كن لين فتسنى ليس صلبا فتكسر. النهاردة كده عايزين نكون بنعمل المقولة دي تحت. عايز اتعلم كده ازاي اكون لين ما تكسرش، الازمة ما تكسرنيش، الفقد ما يكسرنيش، الخسارة ما تكسرنيش. فهو ده اللي احنا عايزين نحكي عنه مع بعض النهاردة. متحمسة جدا انا اكون بسمع وجهات نظركم وارائكم وتجاربكم، وتشاركونا كده نفضفض مع بعض. اول سؤال النهاردة كده، ايه اكتر حاجة بتحس ان هي بتديلك قوة في الاوقات الصعبة؟ هل في حد في حياتك؟ هل في فكرة؟ هل في حل؟ هل في علاقة معينة؟ فخلونا كده نفضفض مع بعض في حلقتنا النهاردة ونحكي كده عن المرونة النفسية. متحمسة جدا لموضوعنا النهاردة، من المواضيع اللذيذة كده هنستمتع واحنا بنحكي فيه مع بعض، لانه اكيد يلمس كل حد فينا. كمان ما تنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف كده الصندوق النهاردة هيطلع لنا ايه. متحمسة جدا لكل تفاصيلنا النهاردة، فخلونا نطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا ونبتدي نحكي وندردش ونفضفض اكتر مع بعض في الفكرة ديت. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة، فاصل ونرجع على طول نبتدي يومنا مع بعض.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعدة برنامج صباح سمع.

0: هذا.
1: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
2: أيوة يا رب ليس مثلك. ليس مثلك.
1: تصنع العجائب أنت عظيم.
2: صانع العجائب
1: ليس
2: العظام
1: مثلك
2: وحدك.
1: مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
2: ولا يعثر عليك أمر.
1: تستطيع كل شيء.
3: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك ودي كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك. اسمك عظيم. اسمك عظيم. اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع. نرفع اسمك

بتحبني، بتحبني حتى وأنا كل عيوب، ميزتني وسخرت الكون كله علشاني. عمري ما أكون وحدي طول ما أنت جنبي ومعايا. سهل قدامي الصعاب، افتح قدامي الأبواب، عرفني الطريق الصح، نجيني من نفسي ومن شر العالم من حواليا. يا إلهي المنجي العظيم.

0: يومك معنا على راديو سما.
1: ورجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما. والنهاردة كده متحمسين جدا نتجمع بسرعة علشان نحكي في فكرة لذيذة جدا. يمكن زي ما كنت بقول لكم قبل الفاصل كده، النهاردة كده عايزين نحكي عن حاجة كلنا بنمر بيها. كلنا بنمر بأوقات صعبة، كلنا بنمر بتحديات، كلنا بنمر بمواقف نتمنى أنها تكون بتعدي بسرعة، تجارب صعبة، تجارب فيها خسارة، فيها قلق، فيها تجارب مختلفة. النهاردة كده عايزين نحكي مع بعض إزاي أتعامل مع التجارب دي بحيث إن هي أخرج منها، مش هقولك زي ما أنا، لكن هخرج منها مش مكسور، هخرج منها يمكن مستفيد. مخرجتش زي ما أنا خرجت مستفيد. فالنهاردة كده عايزين نحكي عن الفكرة دي مع بعض النهاردة، ونشوف كده كل واحد يبص لنفسه كده، هل أنا من الناس اللي بتاخد وقت كبير جدا إن هي تكون بتتعافى أو بتعدي أي وقت صعب، ولا لا أنا بقوم بسرعة، أنا يعني خلاص بحاول كده إن لا خلاص موقف وعدة موقف وعدة، ولا لا أنا أصغر موقف بقف قدامه اللي هو يعني حتى مثلا لو مجرد إن حد أحرجني مثلا، أو ملاش حد أحرجني، لو أنا اتشنكلت وأنا ماشي بس يا نهار أبيض يومي بيتقفل، وأفضل اللي هو يعني عايز استخبى، وكل ده يندرج تحت بند المرونة النفسية. انت من الناس اللي بتقوم بسرعة ولا لا يعني بفضل واقع شوية؟ والنهاردة مش هنقول ان الشطارة ان انا اقوم بسرعة اطلاقا اطلاقا اطلاقا اطلاقا، مش الشطارة ان انا اقوم بسرعة، لكن ان انا اقوم صح، ان انا اقوم سليم. فعندنا النهاردة تفاصيل كتيرة جدا عايزين نحكي فيها مع بعض، فخلونا كده في البداية نروح للتعليقات عشان نبتدي نصبح على اصدقائنا المشطاء، واقول لهم انهم وحشيني جدا، خصوصا الناس اللي بتاخد غياب كتير. احنا بناخد غياب يا جماعة انتوا عارفين، فيعني وحشنا جدا يا جماعة. وخلونا كده نبدأ من عند نانا. يا نانا صباح الجمال وصباح الخير عليكي، وبتصبح علينا بتقول صباح النور والمحبة والطمأنينة، أتمنى يكون صباحك جميلا هادئا ومليئا بالأشياء التي تسعد قلبك. أمين يا نانا، دايما كده صلواتك وأمنياتك بتلمس قلبي، شكرا جدا ليكي. متحمسة جدا ألعب معاكي النهاردة في الصندوق ونلعب مع بعض. أنا عارفة أنت بتحب الرسائل أكتر، بس أنا بحب نلعب، فمتحمسة جدا نلعب مع بعض كده. وتقولي لي هل بتشوفي نفسك من الناس اللي بتاخد وقت طويل في ان هي تقوم من اي تحدي او اي موقف كده بيعطلها، ولا لا بتعرف ان هي تكون نسبيا بتتعافى بسرعة يعني؟ وشاركينا كده ايه اللي بيساعدك ان انت تكوني بتقومي. كمان بنصبح على ماجدة اللي متاخده غياب الحلقة اللي فاتت، صباح الخير والبركة عليك يا ماجدة، طمنين عليك كده وعلى اخبارك، قولنا كده كنت مختفية فين، وشاركينا في موضوعنا بسرعة وخلينا نلعب مع بعض في الصندوق. كمان الجميلة بسمة صباح الفل وصباح البركة عليك يا بسمة، طمنين عليك كده، وطمنين على مرمر كانت بتشاركنا الحلقة اللي فاتت كده انها عندها دور برد، فطمنين عليها كده ويا رب تكونوا بخير. كمان اللي وحشاني جدا جدا جدا يا بوبا صباح الفل يا هبة، وحشنا جدا. وهبة بتصبح علينا بتقول احلى صباح من قلب السما لاجمل راديو سما واغلى لولي، ربنا يبارك يومنا ويدينا قوة لكل تحدي بيقابلنا. امين يا هبة، ويمكن دي الصلاة المناسبة في اليوم المناسب النهاردة كده، عايزين واحنا في نهاية حلقتنا نكون بنصلي الصلاة دي، او بنتمنى كده اننا نكون بالمتانة ديت، انه يا رب ادينا القوة اننا نكون بنتعامل مع اي حد اي تحدي يقابلنا، مش هنتعامل معاه لوحدنا برضو، يعني في عوامل مساعدة يمكن هنحكي عنها مع بعض النهاردة، لكن امين كده ربنا يكون بيدينا استندة دي دايما يا بوبا. كمان ماجد، يا ماجد صباح الفل والياسمين. ماجد انا بنبسط جدا لما بشوفك بتصبح علينا، بس نفسي كده نتشارك مع بعض اكتر في باقي تفاصيل يومنا، نلعب مع بعض شوية في الصندوق، تقولي كده رأيك في موضوعنا، قولي كده هل بتشوف من وجهة نظرك ان في فرق ما بين اني اكون عندي مرونة نفسية واني اكون بتجاهل الألم بسرعة، ان الاتنين معناهم ان انا هعدي الأزمة او ان هعدي الموقف واكمل باقي حياتي. فهل بتشوف ان الاتنين نفس المعنى، تجاهل الألم والمرونة النفسية، الاتنين هيوصلوني لنفس النتيجة، ولا بتشوف انه لا هيبقى في فرق ما بين الاتنين؟ يمكن دي من الحاجات اللي احنا عايزين نكون بنكتشفها مع بعض النهاردة. وهستناك كده تشاركني وتقولي انت من الناس اللي بتعرف تعدي المواقف بسرعة ولا لا بتعطل عندها شوية كده. كمان بسمة بتبدأ معانا كده، واول رقم من الصندوق، أول رقم ليا رقم واحد، وكمان بتختار ليها رقم عشرة. طيب هنشوف رقم واحد ورقم عشرة، وبعد كده عايزة أحكي لكم على القصة اللي معانا النهاردة. هي مش قصة، هو حدث، يمكن حدث من الأحداث اللي كده اللي العالم بيشهد عليها. دايما كده بيبقى فيه أخبار أو أحداث العالم كله بيتابعها لما بتحصل، فهحكي لكم كده على الحدث اللي معانا النهاردة. لكن خلونا كده في البداية نشوف رقم واحد الأول ليا، والنهاردة ده رقم واحد سؤال، ومن الأسئلة اللذيذة، يمكن طلع قبل كده مش فاكرة طلع لمين، لكن مبسوطة ان النهاردة السؤال ده طلع لي. السؤال ده بيقول لو معاك تذكرة طيران مفتوحة، ايه اول بلد هتختار تسافر لها وليه؟ اعتقد ان انا، يعني انا كليليان، لو معايا تذكرة طيران مفتوحة مش هختار بلد واحدة. يعني انا من الناس العاشقة للسفر والتنطيط واني اشوف اماكن جديدة، فاحب ان هي تكون بتدخلني كل البلاد من غير ما استنى بقى تأشيرة وفيزا وادور على تيكت، ويعني اللي هو لا، يعني اقوم كده الصبح اروح المطار، يعني كتر خير اني هاخد معايا الباسبور، يعني اكتر من كده ما تضغطوش علي. فيعني اللي هو ايه، اروح اي حتة بدون اي حواجز بدون اي رسوم. فيعني احب جدا ان انا يعني يكون معايا التذكرة ديت. فالحقيقة مش هكتفي بمكان واحد الحقيقة بسمة، فقولي لي انت لو مكاني هتعملي ايه. لكن رقم عشرة ليكي النهاردة، رقم عشرة النهاردة رسالة بتقول لا يليق بالعلاقات المسمومة إلا البتر، فمجاملة الأفعى جريمة. أوقات كتيرة كده إحنا بيبقى فيه في حياتنا علاقات، مش هنقول سامة لكن هنقول علاقات صعبة، علاقات فيها تحدي، علاقات يمكن بتستنزفني بشكل أو بآخر، علاقة يمكن الطرف التاني فيها بيأذيني بشكل أنا مش قادرة أميزه يمكن، بس أنا بقول لا أنا هقدر أستحمله، أنا هقدر إن أنا أكون بعدي الموقف دوت، يمكن أروح الحتة الفلانية كده وهعرف هندلها، طب أعمل الحاجة الفلانية وهعرف أزبط العلاقة دي. في بعض العلاقات الأفضل لسلامنا النفسي إننا نكون بنحط فيها حدود واضحة وحواجز واضحة، المجاملات فيها مش هتكون بتعمل أي حاجة غير أن يكون بتأذيني. فدي رسالتك النهاردة يا بسمة كده، شاركينا لو في حياتك علاقة زي ديت، والنهاردة كده يمكن رسالة اليوم بتقولي خلي بالك أنت محتاجة تحطي حدود. لكن قبل ما نكمل باقي التعليقات كده، عايزة أتشارك معاكم النهاردة بأول فقرة في موضوعنا، ونشوف كده الناس دي قد ايه كان عندها مرونة نفسية، مرونة ومتانة الاثنين مع بعض. الواقعة دي حصلت في 2010، يعني قريب، يعني حصل 2010 دي قريب، يعني مش بعيد، 16 سنة صح، يعني 16 سنة ده بقى إنسان بالغ، ماشي ما علينا. المهم يعني الواقعة دي كانت من 2010 في تشيلي، تحديدا في تشيلي. اللي حصل ان في 33 عامل من عمال المناجم اتحبسوا تحت الأرض على عمق كيلو متر تقريبا، كيلو متر تحت الأرض، ده مسافة مهولة. طبعا اتحبسوا بعد انهيار المنجم اللي كانوا شغالين فيه، وعلى مدار 17 يوم لا حس ولا خبر. طبعا قوات البحث والحكومة وفرق الانقاذ شغالة على قدم وساق زي ما بنقول، وكل يعني متوقع انه خلاص يوم في التاني في التالت، احنا فرق البحث زي ما بتدورش عن ناجين، بتدور عن يعني زي ما بنقول كده ايه، جثث، خلاص يعني بعد 17 يوم بس يعني عايزين نريح أهليهم. لكن المفاجأة اللي فاجأت العالم كله بعد 17 يوم من البحث، احنا خلي بالكوا احنا بندور على عمق كيلو متر تحت الأرض، يمكن لو كيلو متر دي على سطح الأرض مسافة انت هتمشيها يمكن مش هتاخد فيها وقت عشان تقطعها، لكن انت بتحفر في الأرض، فطبعا مسافة مهولة يعني جبارة. لكن بعد 17 يوم من الصمت التام وفرق البحث شغالة، نجحوا في ان هم بيلاقوهم احياء، ما طلعوا لسه ما طلعوش، هم كل دول لسه ما طلعوش، لكن قدروا ان هم يكونوا بيكتشفوا المكان اللي هم تجمعوا فيه، ولسه كلهم على قيد الحياة. والمفاجأة الأكبر إن هم على مدار ال 17 يوم دولت ما كانش معاهم إمداداتات اللي هي أكل ومية غير حاجات تكفي بالكتير يومين. طب إزاي قدروا إن هم يكونوا بينجوا على مدار ال 17 يوم دولت؟ 17 يوم يعني زيادة عن أسبوعين. اللي حصل إنه الموضوع برضو يعني أكيد كان فيه عناية إلهية، لكن بعد ال 17 يوم دولت اكتشفوا ان هم فضلوا عايشين بسبب الحكمة اللي كانت اولا عند قائد او الرئيس او زي ما نقول كده الرئيس بتاع العمال دولت، اللي بعد الانهيار وخلاص ان احنا في انهيار حصل في المنجب، اتحبسنا اتردمنا هننهار احنا كمان بقى، لكن هو الحقيقة ان هو تولى القيادة بسرعة وقال لا احنا مش هننهار، احنا كويس ان احنا لسه عايشين. واكيد طبعا كان في مصدر للهوى طالما فضلوا عايشين كل دوت، يعني برضو دي العناية الإلهية. لكن قدر ان هو يكون بينظمهم وبيجمع كل المؤن الغذائية الموجودة معاهم من اكل ومية، ويبتدوا ان هم يكونوا بيقسموها، فنجحوا ان هم يكونوا بيفضلوا مستغلين الامدادات اللي معاهم. ما كانتش امدادات بقى، ده الحاجات اللي هي اوريدي كل واحد رايح بالغداء بتاعه بتاع اليوم، المفروض كانت تكفي يوم اتنين بالكتير، قدر ان هو يكون بيقسمها تكون بتكفي على مدار 17 يوم. طبعا بعد 17 يوم دول، خليني اكمل لكم الخبر بالمناسبة، هم ما طلعوش بعد 17 يوم، هم فضلوا محبوسين تحت الارض لمدة 69 يوم. طبعا على تكملة المدة كانوا بيدخلوا لهم امدادات مع استمرار عمليات الحفر والبحث عن وسيلة لاخراجهم، لكن الفكرة كلها او التمركز كله كان على اول 17 يوم. اول 17 يوم اللي هم محبوسين منعزلين عن العالم، مش عارفين في حد هيلاقيهم ولا لا، مش عارفين الاكل اللي معهم ده هيكفيهم لحد فين. لكن الحقيقة ان القائد بتاعهم هو اللي نظم روتين اليوم بشكل واضح جدا، وابتدى ان هو يكون بيوزع مسؤوليات وادوار على واحد من ال 33 عامل اللي كانوا محبوسين، فخلى كل واحد فيهم يحس ان هو ليه دور، ان هو عليه مسؤولية، ان اللي بيعمله ده ليه معنى، حتى وهم منتظرين انقاذ او نجدة هم مش ضامنين 100% ان هم هيلاقوهم او ان هم هيكونوا لسه عندهم امل. يمكن بعد يوم اتنين تلاتة الامل ابتدى يبهت يموت، لكن هو قدر ان هو يكون بيشجع العمال بتوعه وبيديهم الامل والرجاء انه لا احنا لسه مستمرين. فما كانوا مستمرين في ادوارهم لحد ما تم اكتشاف مكانهم بعد 17 يوم، ونجحوا في انهم يكونوا بينقذوهم بعد ال 69 يوم. والحقيقة ان النهاردة ده اللي احنا عايزين نبروزه شوية، ايه اللي يخليني اعدي الازمة حتى وانا لسه مش شايف النور في نهاية النفق، يمكن زي ما بنقول ايه اللي بيخلي ناس تقدر ان هي تكون بتعدي تحديات صعبة وازمات صعبة ومواقف كده اللي بنقول عليها ايه بتغير الحياة، عارفين كده المواقف او الحوادث اللي بنقول بتغير الحياة، وقعة فقدت فيها حد عزيز على قلبي، وقعة فقدت فيها وظيفة كانت هي مصدر دخلي الاول والاخير، وقعة اتصدمت فيها في صديق عمري، ايا كان شكل التحدي او ايا كان شكل الأزمة اللي أنا ممكن أكون بمر بيها أو بعدي بيها، إزاي أكون بعدي الأزمة دي من غير ما تكسرني؟ أعتقد أنه أي حد فينا لو ما كان عامل واحد من عمال المنجم دولت وتحبس على عمق كيلو متر تحت الأرض بدون أي حاجة بتربطه بالعالم الخارجي تقول لهم حتى أن احنا لسه على قيد الحياة استمروا في البحث، كتير مننا يمكن بعد يوم واثنين وثلاثة بعد أسبوع يحس أنه خلاص مفيش أمل مفيش رجاء، خلاص دي النهاية احنا هنموت في مكاننا. لكن ايه اللي يخليني قادر اعدي الازمة؟ ايه اللي يخليني قادر اعدي التحدي؟ ايه اللي يخليني بعد ما اتعرض لفقد حد عزيز على قلبي اصدق ان الحياة لسه هتكمل وان انا هقدر ارجع اقف على رجلي؟ ايه اللي يخليني اصدق ان بعد يمكن ما تحصل لي حادث مثلا ويفقدني مهارة من مهاراتي اصدق ان لا انا هقدر ان انا اكون بكمل، ان انا هقدر اكون بقف على رجلي؟ يمكن ده اللي احنا عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض النهارده عايزين نكون بنحكي عن ليه بعض الناس بترجع او بتقدر ترجع تقف على رجلها مرة تانية وفي ناس تانية بتنهار. تخيلوا معايا كده شخصين الاثنين اتعرضوا لنفس الموقف، الاثنين اتعرضوا لنفس الازمه، الاثنين اتعرضوا لنفس التحدي بالظبط، الاثنين شافوا نفس درجه الصعوبه، نفس الظروف، بس واحد فيهم يمكن بعد اسبوع اتنين تلاته شهر قدر ان هو يكون بيقوم تاني ويقف على رجله ويكمل حياته، في حين ان الشخص التاني لسه غرقان في الازمه، يمكن بعد سنين هو لسه غرقان في الأزمة وكأنها لسه حصلة امبارح، هو لسه عايش نفس الألم بنفس الدرجة بنفس المعاناة. ليه؟ مع ان الاتنين عايشوا نفس الصدمة بالظبط، مش لان الصدمة او الأزمة كانت اصعب على حد فيهم من التاني، لكن لان في حاجة هنحكي عنها النهاردة اسمها المرونة النفسية، ودي مش موهبة هتولد بيها فاقول ان انا النهاردة انا عندي المرونة النفسية او لا انا مش عندي فاعذروني انا بنهار في الازمات، لا، المرونة النفسية اللي هنحكي عنها النهاردة هي مهارة نقدر اننا نكون بنتعلمها. هنحكي ازاي نتعلمها، وهنحكي عن شخصيات اتعلمتها، وهنحكي عن اهميتها. فشاركونا كده، هل في ازمة مريت بيها في حياتك وقمت منها بسرعة اكتر ما انت كنت متوقع لانك كان عندك المرونة النفسية دي؟ وخليني اسألك، كان ايه اللي بيساعدك وقتها؟ لانه المرونة النفسية دي في عوامل بتقومها، في عوامل بتدعمها، فهل قادرين نميزها؟ هل قادرين نشوفها؟ يمكن ده اللي هنكون بنحكي فيه عنه النهاردة مع بعض. موضوع طويل وموضوعنا بيلمس كل حد فينا، لان مفيش حد حياته ما فيهاش ازمة او تحدي بشكل او باخر، مش لازم تكون حاجة يعني صعبة كارثية، لكن كل حد فينا بيقابل التحدي اللي على قده او اللي على قد امكانياته. ممكن يكون حد فينا كل التحدي اللي بيقابله ان انا عندي امتحان اخر السنة والمذاكرة اللي عندي كتيرة جدا فأنا بنهار تحت ثقل المذاكرة دي. في حد تاني أنا عندي قرض محتاج يتسدد وأنا معيش منه ربع جنيه، فده تحدي تاني أيا كان شكل التحدي اللي عندك. بقى ده اللي احنا عايزين نكون بنحكي عنه النهاردة، ازاي اتعامل معاه. لكن قبل ما اطلع الفصل اللي جاي عايزة ارجع ليه التعليقات، وماجدة كانت بتشاركنا بتقول حسب الموقف. انا كنت بسأل كده، هل انت من الناس اللي بتعرف تقوم من الموقف او من الازمة بسرعة وتتعافى كده وترجع وتقف على رجلك، ولا لا بتنهار؟ فبتقول حسب الموقف. طب قولي لي يا ماجدة، خلينا نبدأ باللي هعرف اقوم فيه. ايه اللي بيساعدك تقومي؟ هل لاني انا شاطر؟ هل لاني واثق كده انه كل صعب ليه نهايه؟ فقولي لي كده ايه اللي بيساعدك لحد ما نحكي اكتر في الفكره ديت. كمان هي بتكمل وتقول في حاجات بتعدي بسرعه، وفي حاجات بتحتاج، وفي حاجات مؤلمه بتعدي بس بعد وقت طويل. طب يعني الخلاصه كده ان الاتنين بيعدوا، يعني كله بيعدي. طب يعني نشكر ربنا انه كله بيعدي. طيب احنا عايزين ندور بقى ازاي اخلي كله يعدي من غير ما يكسرني، لان انت قلت في حاجات مؤلمة هتعدي بعد وقت. طيب انا الحاجات المؤلمة دي عايز اتعلم ازاي اتعامل معاها بالمرونة النفسية ديت اللي تخليني ما استنزفش وانهار قبل ما اكون بتعافى منها. كمان بسمة بتختار لماريان 27، صبح لنا عليها كتير. و 27 النهاردة بتقول 27 النهاردة بتقول طيب ده سؤال، ولو ماريان جنبك دلوقتي هتخليها تجاوب لنا على السؤال دوت، ولو مش جنبك ممكن انت تجاوبي بالنيابة عنها كده من معرفتك بيها يعني كأختك. يعني 27 النهاردة بتقول ايه اكتر كلمة بتتقلك وتحسسك فورا ان انت مقصر؟ عارفة كده احيانا بنبقى عاملين اللي علينا والزيادة، بس حد كده يجي يرميلي كلمة يحسسني ان انا ما عملتش حاجة او يحسسني ان انا مقصر. في ناس بتتأثر بالكلمات دي، وفي ناس لا، بيبقى عندها تصديق او ثقة في ان انا قدمت اللي عليا، انا قمت بالدور المطلوب مني، فانا مش هحس بالندم دوت، او انا مش هحس بان انا مقصر. فهل ماريان عندها الكلمة اللي ممكن تهزها بالشكل دوت؟ شاركينا كده، ولو هي جنبك خليها كده تشاركنا بإجابتها. كمان ماجدة بتقول انا كنت مسافرة. طب حمد لله على السلامة، ولا لسه مش حمد لله على السلامة؟ طب منين رجعت ولا لسه يا ماجدة؟ لكن يعني أتمنى كده تكون أجازة سعيدة وماشي، سماح على الغياب بتاع الحلقة اللي فاتت. طيب خليكي معانا، هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل أشوف لك الأرقام دي من الصندوق. لكن عايزين بعد الفاصل كده نحكي أكتر في موضوعنا، وقبل ما نتعمق أكتر هنكون بنشرح أكتر أو بنفهم أكتر إيه هي المرونة النفسية دي بالظبط. فخليكم معانا فاصل ونرجع نكمل كلامنا، ما تروحوش في أي حد.
0: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمح.

ربنا أكبر من اللي شايفه مستحيل في حياتك. لو بتمر بأمر صعب وبتقول جواك إنه مستحيل الأمر ده يتحل، اطلب من ربنا إنه يتدخل ويحسم الأمر ده، لأنه مفيش مستحيل على الرب. في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا 18:27، ما لا يقدر عليه الناس يقدر عليها الله.

0: راديو سما مزيكا وهوا. كلنا بنعدي بأوقات مش ألطف حاجة، أوقات صعبة، أوقات تحديات، أوقات أزمات. بس قبل ما نعرف ليه بعض الناس بتقوم منها بسرعة وليه البعض التاني بياخد وقت طويل لحد ما يتعافى ويقدر يقوم، خلونا نفهم مع بعض أكتر إيه هي المرونة النفسية دي بالظبط. لأن المرونة النفسية مش معناها إطلاقا إن الأزمة مؤثرتش فيها، لأن أنا شخص مرن بقى وبعرف كده أتلقى الصدمات من غير ما تكسرني فالأزمة ما أثرتش فيها، لأ اطلاقا، لان ده مش واقعي. يعني هبقى كده في انا كده عندي مشكله، مش هكون انسان طبيعي وده مش صحي. فالمرونه مش معناها ان الازمه ما اثرتش فيا، المرونه معناها ان انا فعلا اتاثرت، انا فعلا عشت الازمه ديت، حسيت بوجع حقيقي، حسيت بالفقد حقيقي، حسيت بالالم حقيقي، حسيت بالخساره حقيقي، بس بعد كده قدرت ان انا بعد ما وقعت ان انا اقوم تاني. مش ان انا ما وقعتش اصلا، مش لان انا عندي مرونة فانا ما توجعتش اصلا، مش لان انا عارفين كده ايه ما تخيلش كده ان المرونة معناها ان انا بقيت استريتش، الخبطة هتيجي تخبط فيا كده فهترتد مرة تانية فمش هتوجعني، لا دي مش معنى المرونة. فالسؤال هنا مش هل الازمة هتضرك ولا لا، هنا الازمة، السؤال هنا انت بعد الازمة هترجع تقوم ولا لا، وهترجع تقوم بعد قد ايه، وهترجع تقوم ازاي. يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي عنه النهاردة. موضوعنا النهاردة مش ان انا بقى جامد جدا ما تأثرش بالازمات، انا انسان، انا طبيعي، هفرح وهزعل، هتشجع وهأحبط، هتكسر وهرجع تاني ألملم أشلائي. فالنهاردة كده لو فكرت في نفسك دلوقتي لما بتتقابل مع أزمة، لما بتتقابل مع تحدي، هل بتاخد وقت طويل قبل ما ترجع بعد أي ضربة ولا نسبيا بتقدر تقوم بسرعة؟ عارفين كده أبسط تعريف سمعته كده وجاء على بالي وأنا بفكر في المرونة النفسية، وقولوا لي يا جماعة مين بيعمل الموضوع ده. تبقى ماشي في الشارع مثلا اتشنكلت مثلا، او قاعد في اجتماع مثلا والكرسي اتكسر فوقعت على بوزك، يعني عارفين المواقف ديت. الشخص اللي عنده مرونة نفسية اتوجعت خبطت مش عارف ايه وقعت، بس بعد ثانيتين هنكمل كلام ونضحك ونهزر والدنيا لذيذة جدا. حد تاني يقولك يا نهار ابيض الناس كلها قعدت تضحك عليا، ده انا كان شكلي مسخرة، ده انا مش هروح المكان ده تاني، انا لا يمكن اوريهم وشي تاني. يعني هو هيرجع يتعافى من الاحساس دوت بس بعد شوية وقت لما ينسى المشهد. فمين الفكرة؟ سرعة التعافي هي دي المرونة النفسية. ودي مش دعوة ان انا اكون بتعافى بسرعة، يمكن ده من الحاجات اللي احنا هنحكي فيها مع بعض اكتر النهاردة. لكن خلوني كده قبل ما نكمل كلامنا ارجع لي التعليقات عشان وصلنا لمجدة، ومجدة كانت بتختار معانا من الصندوق 7 و5 و10. طب ناخدهم بالترتيب يا مجدة، اتفقنا؟ الاول 5 وبعد كده 7 وبعد كده 10. الاول رقم 5 النهاردة، حلو السؤال ده، رقم 5 النهاردة بتقول ايه اكتر كلمة بتقولها كتير من غير ما تحس؟ عارفة كده اللي هو ايه في كتير مننا بيبقى عنده اللي هي اللي بنقول عليها لازمة، عارفة كده اللازمات في الكلام بتتقال من غير ما نحس، اللي هو في حد مثلا تلاقيه وسط ما بيتكلم انت فاهمني انت فاهمني انت فاهمني، حد تاني مثلا ايه بصرف النظر بصرف النظر، صرفنا النظر عن الموضوع كله، طب احنا بنتكلم عن ايه؟ بس اللي هو انت سامعني، لو انت عارفة كده اللازمات. فقوليلي ايه كده، ايه اكتر كلمة بتقوليها من غير ما تحسي، من غير ما تحسي كده ايه اكتر كلمة بتقوليها بس انت عارفة او انت مدركة انك اللازمة دي موجودة عندك. كمان رقم 7 بتقول، حلو السؤال دوت، يعني شركيني معاكي في السؤال ده معاك عشان انا عايزة يبقى معايا برضو. رقم 7 النهاردة بتقول لو معاك مليون جنيه او مليون دولار او ايا كان عملة المكان اللي انت بتسمعينا منه، فقوليلي كده لو معاكي مليون او ما يعادل قيمة المليون، خلينا مثلا نقول عملة معروفة عالميا مثلا الدولار، لو معاكي مثلا مليون دولار دلوقتي بس لازم تصرفيها النهاردة، هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ قلت مليون دولار لان في دول المليون عندهم دي برضو يعتبر مازال مبلغ صغير جدا، يعني لو ما يعادل مثلا الافات في دولة تانية او مئات في دولة تانية. فلو قلنا مثلا مليون دولار مبلغ كبير، مبلغ مهول، ولازم تصرفيه النهاردة، هتعملي ايه؟ ممكن تديني شوية يعني، أنا مش هعترض يعني، هساعدك في إن أنت تكوني بتصرفيهم. فقولي لي هتعملي إيه بالمليون دولار دي. رقم 7، كمان رقم 10. ورقم 10 النهاردة كانت رسالة بتقول لا يليق بالعلاقات السامة إلا البتر، فمجاملة الأفعى جريمة. والنهاردة كده رسالتك يا ماجدة، لو في علاقات سامة في حياتك وبتشاور لك كده، عارفه كده الريد فلاجز اللي احنا حكينا عنها من فتره، بتقول لك انا علاقه سامه، انا ريد فلاج، يعني انسحبي منها. مش لازم ان انا دايما كده اكون اللي هو لا بستنزف نفسي في العلاقات لحد الاخر، في علاقات بتقول لي حط حدود. كمان هبه بتختار رقم 50. طيب بسرعه كده نشوف لهبه رقم 50 و 50 النهارده. سؤال حلو قوي، ويعني لو سألتيني عن رأيي ممكن أشاركك برأيي برضه. يعني رقم 50 النهاردة بتقول تتنازل عن أكلتك المفضلة طول العمر ولا تتنازل عن موبايلك لمدة شهر واحد؟ فقولي لي كده يا هبة، أنت هتكوني بتختاري إيه؟ تتنازلي عن أكلتك المفضلة طول العمر خالص خلاص يعني مش هاكلها تاني، ولا أتنازل عن الموبايل لمدة شهر؟ أعرف ناس تقولك لا اعيش من غير لا اكل ولا شرب، بس الموبايل ده عليه حياتي وشغلي ودراستي وعلاقاتي. في ناس تقولك لا موبايل ايه اللي اسيبه، الاكل بيروح ويجي، في اكلات تانية كتير. في حد تاني يقولك لا يعني ايه شهر، يعني ايه شهر، الحياه مش طوف، احنا كنا عايشين سنين قبل الموبايل. لكن الاكل اكلتي المفضله، بصراحه انا هيبقى من الناس اللي ما تتنزلش عن اكلتها المفضله. يعني ليه اتنازل عن اكله بحبها يعني؟ فقولي لي كده انت اجابتك هتكون ايه يا هبه. كمان ماجده بتقول اروح الامارات. لو معاكي تذكره الطيران صح. طب كل حد يشاركنا كده يا جماعه، صح لو معاك تذكره الطيران مفتوحه تروح فين؟ اشمعنى الامارات يا ماجده؟ حر قوي، ليه الامارات؟ طيب خلينا كده قبل ما نكمل، عايزين كده نحكي اكتر في موضوع المرونه النفسية. وعايز احكي لكم على دراسة غريبة قوي عملتها عالمة نفس امريكية اسمها ايمي فيرنر. الدراسة دي عملتها على مجموعة من الاطفال، وبقول مجموعة ما تخيلش ان حاجة صغيرة، عملتها مجموعة كتيرة كتيرة قوي قوي، تحديدا 698 طفل. الاطفال دولت كانوا عايشين على جزيرة اسمها جزيرة كاواي، وقررت ان هي على مدار 40 سنة، 40 سنة دي واحدة خلاص يعني عايشة لهم على مدار 40 سنة. العالمة دي قررت ان هي تكون بتتابع 698 طفل دولت اللي اتولدوا وعاشوا حياتهم على الجزيرة دي، او على الاقل عاشوا طفولتهم ومراهقتهم على الجزيرة دي، وعاشوا في ظروف صعبة جدا جدا، من فقر لفقر شديد، مش مجرد فقر، فقر شديد اللي هو القحط يعني، إدمان للأهالي، عنف أسري، أمراض نفسية من الأب أو الأم، وظروف صعبة جدا وقاسية جدا. وابتدت العالمة ديت إيمي إن هي تكون بتتابع 698 طفل دولت على مدار 40 سنة، وتشوف كده شكل حياة الأطفال اللي تربوا في البيئة ديت هيكون عامل إزاي، أو الشخصيات أو النتاج اللي هيطلع عن التربية ديت أو عن الظروف الصعبة دي هيكون شكله عامل إزاي. والحقيقة أن النتيجة اللي فاجأت الكل، مش فاجأت إيمي بس، أن حوالي تلت الأطفال دولت، تلت ال 698 طفل دولت، رغم كل الظروف الصعبة وكل التحديات وكل الألم والوجع والفقر وسوء المعاملة اللي مروا بيهم، لكن تلت العدد ده كبر وعاش حياة سوية وتجوز واشتغل وعاش حياة مستقرة، وبيبتدأ ان هو يكون بيربي أطفاله تربية سوية بدون أي انعكاس للحياة اللي هم عاشوه هم صغيرين. ابتدوا ان هم، تخيل حد عاش طفولة قاسية، متخيل بقى ان هو هيطلع بقى ايه انعكاس للأهل. لكن تلت العدد دوت قدر ان هو يكون بيكبر وبيعيش حياة طبيعية جدا من غير اي اثر سلبي واضح على الاقل للظروف اللي تربوا فيها، في حين ان تلتين العدد طلع زي ما كان هي كانت متوقعة حسب الدراسة ان هو يكون عايش بأثار او تبعيات للبيئة اللي هو نشأ فيها. لكن السؤال اللي ايمي كانت بتطرحه هنا، او كان نتيجة او خلاصة البحث أو الدراسة على مدار 40 سنة دولت وقدرت أنها تكون بتجاوب عليه بعد كده. إيه اللي فرق العدد ده من الأطفال إن هو يكون بيكبر وبيقدر إن هو بعد كده يعيش حياة سوية مستقرة ويربي أبناء بتربية سوية أو بطريقة سوية، وباقي الأطفال اللي كبروا في نفس الظروف بالضبط في نفس المعاناة بالضبط يكونوا بيكبروا زي ما هو متوقع منهم إن هم يكونوا قاسيين عنيفين هينجروا لنفس الطريق من العنف من التشرد من الإدمان من الفقر نفس البيئة اللي هم كبروا فيها. ايه الفرق او ايه اللي خلى فيه فرق ما بين التلت اللي نجا بنفسه وما بين التلتين اللي لا يمكن انهاروا تحت وطأة الضغوطات اللي كانوا عايشين فيها؟ اكتشفت بعد متابعة على مدار 40 سنة دولت ان الاطفال اللي قدروا ان هم يكونوا بيقوموا من الازمة ديت او بيتعافوا من الصعوبات اللي قابلوها على مدار سنين حياتهم وهم اطفال ان الاطفال دولت او التلت اللي نجا دوت كان عنده على الاقل حاجة واحدة من الثلاث حاجات اللي هنحكي عنهم دلوقتي. اول حاجة قالت ان على الاقل كل طفل من الاطفال اللي قدروا ان هم يكونوا بيعيشوا حياة سوية بعد كده كان عنده على الأقل علاقة واحدة داعمة من شخص بالغ، مش لازم يكون الأب أو الأم، ممكن يكون الجد، ممكن يكون جار، ممكن يكون مدرس، أي شخص أي شخص، لكن كل طفل من الأطفال دولت كان على الأقل ممكن يكون عنده علاقة واحدة على الأقل داعمة بيحس معاه بالأمان، بيحس معاه بالإحتواء، بيحس معاه أنه يقدر يتكلم معاه، بيحس أنه يقدر يفضفض معاه، بيحس أنه يقدر أنه يكون بيلجأ له. فقالك ان دي واحدة من الاسباب اللي ساعدت العدد ده من الاطفال ان هو يكون بينج. تاني سبب قالت انه كان عندهم احساس بالهدف او احساس بالمعنى لحياتهم، انه ان انا عايش لهدف، انا حاسس ان انا حياتي ليها قيمة، انا حاسس انه انا في حاجة عايز اعملها، مش عايش كده وخلاص عايش في دور الضحية. تالت حاجة قالت احساس المبادرة الايجابية، ان هم حاسين ان هم مش مجرد ضحية او مش مجرد مفعول بيه في حياتهم، ويمكن حاسة ان ده محتاج ان انا نكون بنركز عليه اكتر، ان العوامل اللي تخليني اعدي اي وقت صعب مش مجرد الداعمين ليا او الناس الخارجية اللي في حياتي، لكن هي حاجة برضو ممكن تكون نبعة من جوايا انا، ان انا حس ان انا في موضع سيطرة على حياتي، انا مش مجرد ضحية او مش مجرد مفعول به. الناس اللي غالبا بتقدر انها تكون بتقوم بسرعة بيبقوا قادرين يميزوا ان انا مش ضحية في حياتي او انا خاضع لسيطرة ظروف خارجية وانا مجرد ان انا مفعول به، لا انا قادر ان انا اكون باخد دور في حياتي، انا قادر ان يكون لي رد فعل في حياتي حتى لو الازمة دي انا مش انا المسؤول عنها، هي نتيجة غلطة انا عملتها، لا ممكن يكون حاجة انا خسرتها فقد اتعرضت له، لكن انا مش ضحية للظروف، انا مش ضحية او انا مش تحت رحمة الظروف. فبيبتدوا يفكروا مثلا انا اقدر اتولى زمام الامور في حياتي دلوقتي ازاي، او انا اقدر اعمل ايه دلوقتي، او ايه اللي انا اقدر ان انا اكون بتعامل معاه وايه اللي ماشي خلاص هو بره سيطرتي. عارفين كده اللي هو بنقول عليه كده بيعيد رسم حدود الصورة، اللي هو الحدث دوت يكسرني ولا الحدث دوت لا انا ممكن اتعلم منه، المعاملة دي تفقدني ثقتي في نفسي ولا المعاملة دي انا ممكن اتعلم منها حاجة معينة. فاللي هو بيقال عليه اعادة وضع حدود للحدث، مش مجرد ان هي ازمة او ان هو تحدي فخلاص بقى هو اوتوماتيك بيكسرني. في مفهوم علمي بيوضح الفكرة دي بشكل ادق هقول لكم عنه دلوقتي، لكن عايزة ارجع الاول كده لي التعليقات، لانه نانا بتشاركنا كده في ارقام قبل نانا، بس نانا بتقول اللين مش معناه ان انت توافق على كل حاجة او تسمح لحد ان هو يكون بيتجاوز معاك. فانا عايزة اكمل على النقطة دي تحديدا، انه المرونة برضو اللي هي جزء من اللين، ان انا اكون لين ومرن وطري، مش معناه هنا ان انا هكون بسمح للحاجات ان هي تكون بتكسرني، وهو ده المقصود بيه ان هو انا هعيد وضع حدود للحاجة، انا هختار كده او هقرر ايه اللي مسموح له ان هو يكون بياخد مني مساحة كبيرة وإيه اللي لا ما ينفعش ان هو يكون بياخد مني مساحة اصلا. عارفين اللي هو زي زي ما العلماء حاولوا ان هم يكونوا بيشرحوا، دي ابحاث اتعملت في جامعات للي حابب ان هو يكون بيرجع يقرا فيها اكتر يعني، لكن العلماء قالوا ان ده ممكن يكون بيقول هل انت عندك العقليه الثابته اللي هي لما بتعدي بوقت صعب او بتعدي بتحدي ما بتسمحش للتحدي ده ان هو يكون بيكسرها، لكن بتقول كده انه لا انا ممكن حتى لو وقعت دلوقتي، حتى لو تألمت دلوقتي، حتى لو انهارت شوية دلوقتي، ده مش معناه نهاية المطاف، مش معناه خلاص، مش معناه ان القصة انتهت. انا اقدر ان انا اكون بنمو، وخلينا نقول ان هنا دي اسمها العقلية النامية، لكن في عقليه تانية بقى، العقليه المتحجره اللي هتقول لك لا انا وقعت يبقى انا خلاص، انا حزنت يبقى انا دي نهايتي، انا فقدت يبقى انا مش هقدر اتعافى، انا اترفدت فانا مش هقدر انجح. ففي عقليه عندها استعداد ان هي تكون بتتعافى، فاللي هو لا انا حزين دلوقتي بس لسه هقوم، انا خسرت بس انا لسه هكسب، فكره لسه انا لسه هتعافى، انا لسه هقوم، انا لسه هنجو من الأزمة من التحدي، مش أنا خلاص وقعت، أنا خلاص انهارت، أنا خلاص فشلت. فالنهاردة كده يمكن احنا محتاجين نسأل نفسنا برضو السؤال ده، أنا لما بعدي بأزمة أو بعدي بتحدي أو بعدي بخسارة أو بعدي بفقد، بقول خلاص خلاص دي كده النهاية ولا لأ لسه أنا ما وصلتش بس لسه هشتغل وأوصل، أنا ما تعافيتش بس أنا لسه هاخد وقتي وان انا اكون بتعافى. وعامل المعنى اللي كنا بنحكي عنه من شوية في الاطفال بتوع جزيرة كاواي ده يمكن لسه محتاجين نقف عنده وقفة تاني، لانه يعتبر عامل اساسي من العوامل اللي بتساعدنا اننا نكون بنتعافى من الازمات او بنتعافى من التحديات. بس قبل ما نكمل كلام بقى، عايز ارجع اشوف الارقام بقى اللي انا سبتها في الاول ديت، ونانا كانت بتختار معانا رقم 49 من الصندوق، ورقم 49 النهاردة يا نانا بتقول امتن لأخطائك فبدونها ما تعلم. ودي المرونة، دي المرونة ودي المتانة اللي أنا عايز كده أكون بكتسبها النهاردة، إن مش معنى أن أنا غلطت يبقى أنا كده هقع، مش معنى أن أنا غلطت فإنه كده أنا يعني دي النهاية، لأ خليك ممتن لأخطائك لأني بتعلم منها، ومن غيرها ما كنتش هعرف فين الصح. هبقى لو جبتها صح كده من أول مرة، يمكن دي من الحاجات اللي أنا دايما بقولها، لو جبتها صح من أول مرة مش ما تعلمتش، لأنها جت معايا مش عارف إلا أنا عملته صح فجت صح، لكن لما أغلط مرة واثنين وثلاثة هبقى بتعلم. كمان بسمة بتختار رقم 31 ليا و33 ليها. طيب 31 ليا، رسالة بتقول كل عمل نعمة في هذا العالم اشترك يا رب فيه. أمين أمين، مش بشطارتنا ومش بكفاءتنا احنا قادرين اننا نكون بنصنع خير او بنعمل النعم، لكن يا رب ايدك قبل ايدينا في اي خطوة. شكرا يا بسمة. كمان 33 ليكي، سؤال حلو قوي، مين الشخص اللي كل ما تقعدي معاه بتخرجي حاسه ان انت متشجعه؟ مين اللي لما بتقعدي معاه كده وتتكلمي معاه وتسمعيه وتقضوا وقت مع بعض كده بتحسي ان انت خرجتي متشجعه، خرجتي طاقتك مشحونه، متعزيه، مبسوطه؟ ف قولي لي كده مين هو الشخص دوت، ويا سلام بقى لو تعملي له منشن النهارده كده تقولي له شكرا. مش لازم تعملي له منشن لو مش حابه، بس تبعتي له رساله النهارده كده او تكلميه تقولي له شكرا ان انت شخص مشجع في حياتي. ممكن يكون هو الشخص الداعم اللي يساعدك ان انت تعدي اي وقت صعب او اي موقف فيه تحدي. كمان نانا، يا الواناتك يا نانا، بس ده اخضر مش اخضر، منت جرين، عارفه كان منت جرين مش لبني، هو الكاميرا خداعة أنا عارفة. بس ماشي يا نانا، بحب ألواناتك كده بتدينا بهجة كده في نص التعليقات. كمان هبة بتقول أتنازل عن موبايلي بس هضحك طول العمر، لكن هضحكك طول العمر، بتقول لك إن أكلتي المفضلة دي مع ناس غالية جدا ما أقدرش أتنازل عنها. المهم أننا متفقين إن إيه، هنتنازل عن الموبايل لكن ما تنزلش عن اكلتي المفضله. انا دايما يا جماعه، هو انا مش من الناس اللي اكله قوي يعني، بس دايما بحس كده ان الاكل ده من المتع الحلال في الدنيا، ليه ليه ليه ليه اتنزل عن حاجه فيها؟ عشان كده دايما بحس ان الناس اللي بتعمل دايت، بتعمل ريجيم او عندها نظام غذائي معين مثلا، ويا سلام بقى لو قاس، بحس ان الناس دي بطله، الناس دي قويه جدا ان انت قادر تتنازل عن احدى الشهوات الحلال في الحياه. يعني إدمانات حلال إلا لو كانت مضرة بقى، يعني الموضوع دخل في حدة تانية. فلواني ليه أتنازل عن أكلة بحبها يعني. كمان بسمة بتقول كل سنة وانتي طيبة مع بابا يسوع، كل سنة وانتي محققة كل اللي بتتمنيه، كل سنة وانتي دايما فرحانة بوجودك. أنا عارفة إنه عيد ميلادك يوم 1/10، بس أنا مش عارفة هل يوم الأربعاء أقدر أكون موجودة ولا لأ، فحبيت أقولك كل سنة وانتي سعيدة يا بسمة. يعني شكرا جدا جدا جدا، وفارق معايا إن انتي فاكرة، يعني دي مفاجأة جميلة بالنسبة لي، فشكرا جدا ليكي وانتي طيبة. وأنا عارفة إن انتي كمان عيد ميلادك في 10، فيعني اللي هو إيه، اتقالي على رزقك شويه كده ماشي. فميرسي جدا ليكي يا بسمه، وشكرا جدا على المعايده الجميله ديت، حقيقي ممتنه ليها. كمان هبه بتقول بسمه استناكي بالمناسبه تكوني معانا يوم الاربعاء، تحاولي ماشي، يعني حاولي، يعني حتى انا عارفه ممكن يبقى عندك التزامات او شغل، بس يعني معلش اعتبريها هديه عيد ميلادي بقى، استناكي تكوني معايا من الاربع. كمان هبه بتقول عارفه هيلولي، المرونه انا بشوفها زي شجره البامبو، لما بتيجي عاصفه ممكن تتني جدا لاكتر ميل لكن ترجع تقوم، ومبتبقاش محنيه او مكسوره لانها ثابته في جذورها بالارض وعندها مرونه كافيه فتقوم وترجع زي ما كان. انا بحس ان ثمار البامبو دي من اكتر، او نبات البامبو ده من اكتر النباتات اللي في منها دروس، مرن جدا وصبور جدا، ومحتاج طولة بال جدا، ومحتاج ثقة في ان انا طالما عملت الدور اللي علي. فبحس ان في دروس كتيرة جدا نقدر نطلع بيها من زرع شجر البامبو دوت. لكن حلو قوي التشبيه دوت يبقى، شكرا جدا ليكي. لكن خلينا قبل ما نطلع مع بعض الفصل الجاي دوت، لان بقالنا كتير بنرغي، عايزة احكي معاكو عن فكرة المعنى اللي حكينا عنها في الدراسة بتاعت أطفال جزيرة كاواي. في باحث أو في عالم اسمه فيكتور فرانكلين. فيكتور فرانكلين ده طبيب نفسي نمساوي نجا من معسكرات الاعتقال النازية، وهو طبيب شهير جدا ودي كتابات شهيرة جدا، نجا من الاعتقالات النازية اللي كانت بتحصل في وقت الحرب العالمية الثانية. وبالمناسبة الاعتقالات دي كانت تعتبر من أقصى التجارب اللي ممكن إنسان يمر بيها. فرانكلين في وقت الاعتقال بتاعه، في وقت الحبس بتاعه، ابتدى ان هو يكون بيلاحظ حاجة مدهشة جدا جدا جدا في الناس او المعتقلين او المساجين اللي موجودين معاه، وسط كل الازمات والتعذيب والحياة القاسية اللي كانوا عايشينها في المعتقلات دي. اكتشف ان مش كل اللي بيتمتعوا بصحة جسدية قوية بينجو، ومش كل اللي نجوا بيتمتعوا بصحة جسدية قوية. معنى كده ايه؟ ان في اقوية ما كانوش بينجوا، وفي من اللي نجوا مش اقوية جسديا. طب كان ايه العامل المشترك ما بين كل اللي كانوا بينجوا من هذه المعتقلات؟ قال ان كل اللي كانوا بينجوا من هذه المعتقلات عندهم سبب بيعيشوا عشانه، عندهم هدف في حياتهم، عندهم معنى لحياتهم، عندهم حاجة مخلياهم مصممين يكملوا ان الازمة ما تكسرهمش. بعضهم كان عنده شخص بيحبه فمستني ان هو يخرج ويشوفه، البعض التاني كان عنده حلم او شغف او مشروع مستني يخرج علشان يكمله لانه لسه ما كملهوش، بعضهم كان بيحس ان هو لسه ليه رسالة في الحياة لازم ان هو يكون بيكملها. فالحاجة المشتركة ما بين كل اللي نجوا انه لسه عنده حاجة عايز يكملها. معنى كده انه مش الظروف المحيطة بيا او الظروف الخارجية هي اللي بتحدد انا هصمد ولا لا، انا هتعافى ولا لا، انا هنجو ولا لا، لكن انا من جوايا عايز اتعافى لان لسه عندي هدف ورجاء ولا لا. بعد ما فرانكلين اتحرر وخرج من المعتقل دوت، كتاب شهير جدا جدا جدا اسمه الانسان يبحث عن المعنى، وبنى عليه دراسة نفسية كاملة قائمة على فكرة واحدة بس، ان الانسان يقدر يتحمل اي، خلينا نسميها اي كيف، لو عنده اللي او عنده اللماذا واضح، او لو عنده السبب واضح فبيعيش عشانه. فالإنسان يقدر يتحمل أي ألم، أي خسارة، أي فقد، لو لسه عنده سبب قوي هيستمر في المعافرة من أجله، هيستمر في المعافرة عشانه. فعشان كده كنا بنسأل في بداية الحلقة كده، إيه السبب أو إيه الشيء أو إيه لماذا القادرة إن هي لما تكون بتقع تخليك لا لسه بتقوم؟ هل مثلا عندي أولاد عايز إن أنا أكون بكمل في رعايتهم؟ هل عندي مشروع عايز إن أنا أكون بكمل فيه إن أنا أكون بكبره؟ هل لسه عندي هدف، أنا عندي هدف كده أو حلم أو رسالة أنا لسه مكمل في السعي ليها؟ فإيه السبب اللي بتستمد منه قوتك وبيساعدك كده إن أنت تعيش المعنى في حياتك في أصعب أيامك تكون بتعدي من غير ما تكون بتكسرك؟ فيمكن عشان كده بنقول إن أنا مهم قوي يكون ما كنتش عايش في الحياة كده بلا هدف بلا معنى بلا غاية. دور كده ايه المعنى من حياتك. ممكن يكون المعنى من حياتي رعاية أسرتي، ده معنى حلو جميل ما هوش وحش. ممكن يكون المعنى من حياتي ان انا عايز اوصل لحلم واترقى واوصل لمناصب اعلى، ده حلم جميل مش وحش. ممكن يكون المعنى او الهدف من حياتي ان انا عايز مثلا اكون بعمل حاجة معينة، ايا كان، بس المهم يكون عندي هدف ومعنى في حياتي. كل ما كان المعنى ده قوي كل ما كان بيساعدني اكون بتعافى من الصدمات او التحديات في حياتي بشكل أسرع أو بشكل يمكن مرن أكتر. يمكن تفاصيل كتير قوي اللي متحمسة أن أنا أكون بحكي معاكم فيها، لكن بقالنا كتير بنرغي، فخلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا في الفكرة ديت. فخليكم معانا ما تروحوش في أي حتة.
1: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمح.

0: وبقيت. كنت بعشق الإنجاز وتحقيق الأهداف بما أني شخصية عملية يعني. كنت بحب المسؤولية جدا وكنت بحب أنه أبقى طول الوقت مسؤولة وطول الوقت أخلص شغلي الأول وأخلص الأهداف بتاعتي وبعد كده الناس تيجي بعدين، وما كانش بيفرق معايا أبدا مشاعر الناس. ولو كنت مثلا مسؤولة في شغل أو في مكان معين ومثلا حد اتأخر على ميعاده كان ممكن أقوله كلام مش لطيف خالص، وما كانش يفرق معايا أنه ممكن يتضايق أو أنه ممكن مشاعره تتأذي. طول الوقت كان بيفرق معايا الإنجاز وأن التارجت يخلصه. بس بقيت دلوقتي مختلفة خالص عن زمان. اتعلمت بعد سنين من الصدمات والخبرات أنه أهم حاجة هي الناس. اكتشفت أنه أنا ما عنديش علاقات اجتماعية وما عنديش علاقات بصحاب أو ما عنديش علاقات بأهلي كويسة. اكتشفت أنه الإنجاز بيروح، الشغل بيروح، وأنه أبقى حاجة موجودة هي العلاقات الإنسانية. اكتشفت أنه لما الناس عملت معايا كده وجرحت مشاعري على حساب الشغل وعلى حساب الإنجاز أن أنا اتضايقت جدا وحسيت ياه هو أنا كان بقالي سنين بعمل فيهم كده. فبقيت حاسة أنه لا، الناس هي الأهم ومشاعرهم هي الأهم. الشغل صحيح مهم وينفع يخلص، بس يخلص وإحنا في ما بيننا مشاعر لطيفة وعلاقات كويسة وذكريات حلوة عن الشغل ده.
1: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
2: قبل ما نكمل كلامنا كده عايزة أحكي لكم على

قوم وتكمل حياتك زي ما كنت، وان الموضوع ما يكسركش او ان التحدي ده ما يكسركش، هتقدر ان انت شوية وتتعافى منه وترجع تقوم تكمل حياتك بشكل يمكن طبيعي مرة كمان، لانك التحدي ما كسركش. لكن قالك ان في بعض الناس بعد ما بيطلعوا من أزمة او من تحدي او من فقد او من خسارة بيطلعوا منها أعمق من الأول وأقوى من الأول، علاقاتهم بقت أعمق، أفكارهم بقت أعمق، تقبلهم وتقديرهم للحياة بقى أكبر وبقى أعمق وزاد، اكتشفوا قوة داخلية ومهارات داخلية جواهم ما كانوش شايفينها، ما كانوش مميزينها، ما كانوش مدركين ليها. فقال لك معنى كده أنه مش بس أن الأزمة ما عملتش جوه منه أذى دائم أو ما كسرتهوش أو ما غيرتش حاجة في تكوينه، لكن لأ، ده الأزمة نفسها أو الفقد نفسه أو الخسارة نفسها كانت سبب نمو حقيقي لي في حتة تانية أو في شكل تاني من حياته. فده مش معناه أن الأزمات حلوة وجميلة ويلا بقى ندخل الأزمات ويلا ننط في التحديات وإننا نتمنى نمر بأزمات علشان نتشكل، لأ، يعني مفيش حد يحب المعاناة لنفسه يعني، لكن معناه انه حتى اصعب اللحظات، حتى اصعب الظروف والمواقف اللي الانسان بيمر بيها، ممكن لو اتعلمتها صح وعرفت ازاي اتعامل معاها صح، ممكن اطلع منها انا مستفيد حاجة اعمق وحاجة اكبر، واتعلم حاجة يمكن ما كانتش موجودة فيا قبل الازمة دي. فانا مش مجرد ان الازمة ما كسرتنيش، مش مجرد ان انا تعافيت من الازمة، لا، ده انا اكتسبت حاجة ما كانتش موجودة قبل الأزمة، فطلعت كسبان من الأزمة دي. خليني أحكي لكم مثلا على مثال في قصة يوسف، اللي بعد ما أخواته رموه في البير باعوا، واتباع في مصر واتظلم واتحبس وعاش كعبد لفترة طويلة من حياته، واتهم ظلم وهو قاعد في السجن، مش فاهم أنا محبوس ليه، أنا محبوس ظلم، يا رب ليه أنت سامح بدوت، وهو ما عملش أي غلطة، هو ما ارتكبش أي خطأ، فهو مش فاهم أنا ليه محبوس، أنا ليه بتباع، أنا ليه بتظلم، أنا ليه محبوس. فلو حد من حقه كده أنه هو يكون بيعيش غرقان في مرارة الظلم ومرارة الأيام، أعتقد يوسف كان من حقه أنه يكون بيعيش المرارة ديت. بس بعد كده في باقي أحداث القصة، يوسف لما وصل لأعلى المناصب في مصر بعدها بسنين من الظلم والحبس، وبعد كده لما تقابل مع إخواته وجه لهم يمكن كلمات من أجمل الكلمات الموجودة في الكتاب المقدس، قال لهم أنتم قصدتم بي شر لكن الرب فقصد بي خير، أنتوا كانت نيتكم إيه لكن الله كان نيته إيه. يوسف ما أنكرش الظلم اللي حصل له، ما أنكرش أنه تعرض لألم، ما تعرضش أنه تعرض لظلم، ما تعرضش أنه ما أنكرش أنه هو تعرض لخزلان، ما أنكرش الظلم وكل الحاجات اللي حصلت له، وقالها بصراحة أنتم قصدتم بي شر. فأنا المرونة مش معناها أن أنا هنكر الألم أو الأذى اللي حصل لي، لكنه قدر بعد كده يعيد تفسير القصة من منظور أوسع ويشوف الخير ويشوف مقاصد الله، ويطلع من نفس القصة أو من نفس الحدث اللي فيه ألم، طلع منها حاجة أعمق، طلع منها حاجة أكبر. الله كان مرتب ليا إيه؟ الله كان شايف لي إيه؟ الله كانت خطته ليا إيه؟ الله كان قصده ليا ايه؟ احنا كمان النهارده واحده من الحاجات اللي ممكن تساعدنا نعدي الالم، الخساره، الفقد، التحديات، اننا نحاول نبص لقدام، نحاول كده نشوف المنظور الاوسع، يا ترى في الزاويه الاوسع من الزاويه الضيقه للمشهد اللي انا باصص منها، الله ممكن يكون خطته ليا ايه او قصده ليا ايه. فهل في موقف صعب في حياتك لسه ما قدرتش تشوف فيه الخير لحد دلوقتي، لكن أمين عندك ثقة وعندك رجاء أنه حتى لو المشهد ده الظاهر أنه مقصود بيه ليا شر لكن الله يقصد ليا خير، فأمين في باقي ترتيب المشهد الله يكون مرتب لك الخير. شاركنا كده لو عندك موقف وحابب أن أنت تكون بتصلي، يمكن عشان بنصلي مع بعض كده للمشهد دوت، ونقول يا رب تديني الرؤية أن أنا أكون بشوف الزاوية الأوسع وشوف قصد الخير اللي انت مرتبولي. يمكن ده من الحاجات اللي تديني تعزية ان انا اقدر ان انا اكون بتعافى من التحدي ده. والحقيقة انه مش يوسف بس، لكن قبل ما اكمل خليني ارجع تاني كده للتعليقات، ووصلنا لحد
نانا بتقول الهدوء مش تكبر وقلة الكلام مش استكبار.

الانفراد. احيانا الناس بتفهم التحفظ غلط، فاشارة صغيرة من الود بتغير الصورة كلها. حلوة النقطة دي، اعتقد هي بتعلق على فكرة العلاقات، واحنا في علاقات محتاجين نكون بنحط فيها حدود، فاشارة صغيرة بود كده ان في حدود، ان انا مش قابل الاذى دوت، دي حاجة حكيمة. حلوة قوي، شكرا يا نانا على النصيحة ديت، وشكرا على الالوان الجميلة والبهجة ديت. كمان ماجدة بتقول اكيد فقد الناس الغالية اوحش الم واكتر شيء مؤلم في الدنيا، لولا سندة ربنا مش هنقدر نعدي ابدا. فعلا كان ربنا سندي وهو مكمل معايا سندته، امين. دايما كده نكون حاسين بسندة الله لينا، لكن في حاجات تانية الله بيستخدمها ان هي تكون بتسندنا، من ضمنها العلاقات اللي في حياتنا. هي بتكمل بتقول الكلمة اللي بقولها يا رب انت ابي، السؤال بتاعها كان بيقول ايه اكتر كلمة بترددها على السنة، فبتقول يا رب انت ابي. حلوة قوي الكلمة. كمان نانا بتقول امين، ترنيمة جميلة، مبسوطة انها عجبتك، من ترنيمة الصغنونة الخفيفة كده اللذيذة. وماجدة كمان بتكمل عليها بتقول ده يسوع المسيح يشفي كل جريح، دي الترنيمة اللي كانت شغالة. كمان هبة بتقول من الأقوال اللي بحبها لدكتور فيكتور فرانكل عن المرونة، المرض أو المعاناة ليس شرا بحد ذاته، بل تعتمد كلياً على ما نفعله بها وكيف نتعامل معها. ودي في حد ذاتها مقولة بتتكلم عن مرونة مهمة، عن كل ما نواجهه من ألم. ما تقفش عنده وتقول ليه أنا، لكن قول لنفسك الحياة والألم.

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنحكي وندردش في حاجات كتير وبنرغي وبنتكلم وبنجيب في سيرة البلاد وبنجيب في سيرة الأخبار بتاعت البلاد. يعني هنحكي مع بعض النهاردة حكاوي لطيفة قوي، والنهاردة موضوع الحلقة عن أسطورة السعادة. أسطورة السعادة، نتكلم كتير قوي النهاردة عن السعادة، إلهي كده يجعل الحلقة سعيدة في وشنا. بمناسبة النهاردة يوم الثلاث، يوم في نص الأسبوع، يعني يوم كده بجد في ناس كتيرة جدا. مرة عملت حلقة من الحلقات عن مشكلة الثلاث في حياتنا، فلقيت إنه في ناس كتيرة بتتضايق من فكرة الثلاث، تقولك يوم رخم، يوم في نص الأسبوع، يوم فقري، ناس تسميه يوم فقري كده، اللي هو يوم تحس إيه إنه خلاص بقى، يعني لا إحنا عارفين نوصل لأول الأسبوع ولا إحنا عارفين نوصل لآخره، إحنا مدعوكين في نصه، فتحس كده إنه هو يوم صعب. بس النهاردة الحلقة التلات عن السعادة، أسطورة السعادة. صحيح كلمة أسطورة دي تبان إن السعادة مش حقيقية، بس لا، إحنا هنتكلم النهاردة كتير قوي. بس خلينا نحط كده عناوين أسئلة رئيسية كده في الحلقة علشان نتكلم فيها. يا ترى ايه اللي بيسرق سعادتك؟ يا ترى ايه اللي ممكن يكون بيسرق سعادتك؟ ولو هتعيش، لو خيرتك ما بين انك تعيش حياة بسيطة مرتاحة او تعيش حياة ناجحة جدا وفيها فلوس كتير بس مليانة ضغوط، ممكن تختار ايه؟ ولو هتختار فلوس كتير او نجاح او حب ولا راحة بال، هتختار ايه وليه؟ فلو سألتك كده conclusion الحلقة، يعني ايه سعادة؟ قولي كده انت امتى بتكون سعيد؟ او لو سألتك اوصف السعادة، او ايه هو مفهوم السعادة بالنسبة لك، يا ترى هتقول ايه؟ اوقات ناس كده تلاقيها ايه، لما تيجي تدردش معاه وتتكلم معاه تقولك ايه، هو انا ليه مش سعيد؟ تسأله يعني ايه؟ سؤال كبير قوي، سؤال بوهيمي كده كبير قوي، يعني ايه هو انا ليه مش سعيد؟ يعني فتقوله ايوه، يعني مش سعيد ازاي؟ هو انا ايه اللي ناقصني بالظبط؟ يعني أنا ناقصني فلوس عشان أبقى سعيد، ولا ناقصني نجاح، ولا حب وعلاقة وأبقى كده عايش في لفلفة، ولا سفر، ولا شغل؟ أنا إيه اللي ناقصني يعني عشان أبقى سعيد؟ تلاقي سؤال بسيط بس بيشغل كتير من الناس. ولا أنا مستني شخص يدخل حياتي يغيرها لي ويخليني أحس بالسعادة. وإحنا صغيرين بنتعلم إن السعادة موجودة في مكان تاني أنا مش فيه، ويمكن دي من أكتر الحاجات الصعبة اللي كبرنا عليها، إنه في سعادة بس السعادة دي مش ليا، هي عند فوزية وعند عماد اللي هناك وعند كل حد، بس مش عندنا السعادة. ماجد في التعليقات بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، أول المجتهدين أنت طلعت الأول يا ماجد في التعليقات، مرحبا ماجد، أخدت المركز الأول في التعليقات، صباح الفل عليك، ومبسوطة لصحيانك بدري، بتنزل يعني صحي بدري عشان تنزل الشغل، ولا هل لديك خطط أخرى؟ إيه سبب صحيانك بدري يوم التلات؟ وهل بالنسبة لك التلات يوم فقري؟ طيب خلي كلمني عن السعادة في حياة ماجد. ماجد، السعادة في حياتك معناها إيه؟ وإحنا صغيرين اتعلمنا أن السعادة حاجة كتيرة قوي، الراجل الغني سعيد علشان معاه فلوس كتير، الست دي عشان عندها عيال فهي سعيدة، الراجل ده متجوز فهو سعيد، وأنا وإني دي تبقى مشكوك فيها دلوقتي، ما حدش بيتكلم عليها كتير، يعني أخدت جنب. بس خلينا أصلا نسأل سؤال معقد جدا، هل في حاجة اسمها سعادة مطلقة؟ يعني في حاجة اسمها أنا سعيد قوي؟ يعني في درجات للسعادة؟ طب لو قلت لك أنت سعيد بنسبة كام، بتعرف تعمل ده؟ يعني هل ممكن الإنسان يوصل لمرحلة أنه يبقى سعيد طول الوقت من غير حزن، من غير قلق، من غير خزلان؟ ولو حتى حصل له حاجات، ده أيام قليلة كده اللي بحس بيها كده، بس أنا يا جماعة سعيد، أنا سعيد، أنا فينا مش سعيد. ولا السعادة مش معناها لا عادي ان انا مش 24 ساعة بقى سعيد؟ طب لو مش 24 ساعة سعيد، طب الوقت اللي انا مش سعيد فيه انا بعمل فيه ايه؟ بحزن فيه؟ طب هو يا اكستريم، يعني يا فوق قوي يا تحت قوي إيه؟ فيعني هنتكلم النهاردة عن السعادة، وانه اسطورة السعادة اللي المجتمع بيصدرها لنا واللي العالم بيصدرها لنا، وان دي اصلا اسطوره نتكلم عنك ما تتخضوش يعني من الكلام. بس هنتكلم ان السعاده يعني حزن عنوان مربك قوي. السعاده يعني حزن؟ انت بتهرجي يا فينا النهارده معانا ولا ايه؟ السعاده يعني حزن، لما تبقى حزين انت كده سعيد. بصوا بقى نضرب النهارده يعني شويه كلمات في مقتل يعني. يعني عادي على فكره ممكن تكون عندي مشكله بس انا سعيد عادي يعني هنتكلم. بس هنتكلم النهارده مش بشكل مثالي، وهنتكلم فيه ليه ناس عنده كل مقومات السعاده بس مش سعيد، وليه شخص لا يملك بس سعيد. يعني هنتكلم كتير قوي. يا ترى ايه السر؟ ايه السر بتاع السعاده؟ وايه سر اسطوره السعاده اللي احنا هنتكلم عليه؟ هنتكلم عن السعاده من منظور كل الفلاسفه على فكره. هنتكلم عن السعاده من منظور الثقافه اليونانيه، وانه ازاي اليونانيين كانوا بيبصوا للسعاده. بصوا هنلف العالم ونشوف السعاده فيه عامله ازاي، وهنحاول في نهايه الحلقه نوصل يعني ايه مع بعض مفهوم السعاده، وهل انا عايش في خدعه اسمها سعاده ولا انا وعايزاكم بقى في خلال الحلقه توصفوا لي ايه اللي ممكن يسرق سعادتنا. طيب ايه وصف السعاده؟ طب في اختيار لطيف كده، اختار منه حاجه وتشوف انت هتبقى سعيد في ايه. طب لو اخدت كل حاجه نفسك فيها هل هتبقى سعيد ولا لا هتبقى كئيب؟ يعني ايه اخدت كل اللي نفسي فيه؟ يعني كل احلامك كده قلت لك انها مش هتتحقق، وانه ما فيش اللي انت بتحلم بيه ده، طب هتفضل سعيد لسه ولا ايه؟ النهارده هندخل في اسطورة السعادة وهنحكي كتير. ويلا ناخد التعليقات. ناجي بيقول صباح الفل على عيونك. صباح الفل عليك، يا رب دايما في هنا وفي فرح وفي سعادة. ايه رأيك في السعادة؟ وهبة بتقول أجمل صباح من براج السما لراديو سما وأجمل فينا. يا سيدي على الكلام الحلو، يا سيدي على الكلام المفرح على الصبح. صباح الفل عليكي، قوليلي بقى مفهومك للسعادة إيه. وبهاء بيقول صباح الخير، صباح الفل عليكي يا بهاء. إيه رأيك في قصة السعادة؟ وهم وأسطورة فعلا ولا إيه؟ إحنا فين من السعادة يا بهاء؟ السعادة راحت وسابتنا فين يا بهاء؟ وناجي بيقول السعادة يعني راحة البال مع الحب للجميع ودوام التوفيق والنجاح في الحياة. حلوة حلوة، تنفع مقدمة موضوع تعبير يعني حلوة. طب بس خلينا ننزل بقى الأرض الواقع وللملعب ونتكلم عن السعادة في الحياة. نتكلم عن السعادة وأنا مضغوط، نتكلم عن السعادة وأنا طالع كده يعني خلاص انا جبت اخر يا جماعه ارجوكم ارحموني انا مش قادر. فخلينا نتكلم عن السعاده بمفهومها الحقيقي، مش هنتكلم على السعاده يعني من منطلق اللي هو في السماء. السماء اطيور سعيده ولا نجوم سعيده وكل الاشياء سعيده الا انا لست سعيد. ميرات بتقول صباح الفل يا فنفونتي، صباح الفل عليك يا ميرات. لا لا لا لا لا، بتاخد غياب كتير كتير، انت حلقات كتيره قوي ما كنتيش فيها وسايباني كده لوحدي. صباح الفل عليكي. معانا لعبه الشهور كمان يا جماعه، قول شهر ميلادك وتعالى نلعب مع بعض لعبه السعاده. تعالوا نحكي كده ونشوف نلف العالم. احنا عندنا اول حاجه بتبقى لفه العالم دي، تعالوا نروح الدنمارك مثلا. السعاده عندهم حاجه كده مفهوم اسمه هايجي، هايجي كده مشهور قوي المصطلح ده عندهم، مرتبط بالدفء والأجواء المريحة ووقت ممتع مع الأشخاص. ده في الدنمارك ماشي، وقت ممتع مع الأشخاص القريبين. يعني بالنسبة للشعب الدنماركي عايشين على مبدأ غريب قوي، إنه مش لازم أسافر، مش لازم أروح، مش لازم أجي، مش لازم يبقى معايا فلوس كتير، مش لازم ابقى عايش في بيت كبير، وبيتربوا على المنطق ده. فتلاقي الشخص الدنماركي كده معاه بطانيه وشمعه واكله حلوه وصحابي يتجمعوا في البيت، وقال لك بس يا فندم ده السعاده عندي. احنا الشعب الدنماركي في قمه السعاده تحت الشدوء الشموع والموسيقى العذبه مع وجود الاصحاب والاقارب والعائلات. هو ده مفهوم السعاده عند الشعب الدنماركي. تعالوا نروح بوتن أو بوتان، اسمها بوتان. بوتان دي دولة صغيرة قوي يا جماعة في جنوب آسيا، تقريبا موجودة يعني موقعها موجودة في جبال الهيمالايا ما بين الهند والصين. عاصمتها اسمها تيمفو، عاصمة بوتان دي. عدد سكانها صغنن قوي، حوالي 800,000 نسمة بس. اشتهرت بوتان دي انها من اكثر المدن السعيدة بجد، لما قعدوا كده يعملوا احصاء لقوها انه المجتمع عندها امكانياته ضعيفة قوي، هي مش بلد غنية وما عندهاش حياة مرفهة، يعني ما عندهاش حاجات كتيرة من النوادي بقى والمش عارف مين، ما عندهاش الافكار دي خالص، هي في حتة تانية خالص. مع ذلك والاقتصاد بتاعها على قده قوي، مع ذلك لقوا انه البلد دي تدخلها كده تحس ببهجة وتحس بسعادة. هما يقدسوا قوي برضو فكرة القرب، الترابط، ان احنا نبقى مع بعض طول الوقت، انه مش مهم تقعد تعمل رفاهيات كتيرة قوي. وده مصطلح في واحد كده هنتكلم عنه، انه يعني بيقولك لما تدخل في حتة السعادة دي توصل لحتة من الرفاهيات، كل ما تبعد رفاهياتك كل ما تزيد سعادتك. وهنتكلم برضو في الحتة دي علشان ايه ما نتخضش، بس خلينا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. ميرت شهر اكتوبر، يلا بينا يا ميرت قبل ما تمشي وتسيبيني، تعالي نشوف شهر اكتوبر. اوعى تكوني مشيت يا ميرت، تعالي هنا. بصي هقولك جملة وانتي طلعي منها حت فيها حتة ناقصة، وانتي كمليها بشكل يعني يبقى حلو كده يبنينا. السعادة مش محطة نوصل لها، السعادة نقط. وكملي انتي جملة تبقى قوية جدا، ينفع ايه يعني تبقى موضوع حلقة. السعادة مش محطة نوصل لها، السعادة نقط. كملي يا ميرت. هبة بقى بوبا بتقول السعادة بالنسبة لي سلام مع نفسي، هدوء في حياتي، السعادة اني اقبل ضعفي ومحدوديتي واحيانا عجزي. الله الله، اتصالح مع نفسي كده، ان انا ارضى عن نفسي واقول لنفسي انا انا انا مبسوطالك، مبسوطالك وانتي متشخرمه، مبسوطالك وانتي تعبانه، مبسوطالك وانتي متضايقه، مبسوطالك وانتي في عز ضعفك، بس مبسوطالك، مبسوطالك لانك عارفه انك قويه وهتقدري تعدي. حلو حلو ده قوي. وبتقول شهر سبتمبر، يلا بينا نشوف شهر سبتمبر بيقول ايه. مش لازم تستنى بكرة عشان تبقى سعيد ابدا، ابدأ بي نقط. مش لازم تستنى بكرة عشان تبقى سعيد ابدا، ابدأ بنقط. ابدأ بايه بقى؟ خدي كده الجملة دي وكمليها زي ما هي، خديها كوبي بيست وحطي عليها الاضافات والملح والبهارات وابعتيها لي تاني. بهاء بقى بيقول السعادة هي كن ما تكون، يعني تعيش بطبيعتك. طب وهل طبيعتك، بص أنا بسأل أسئلة مستفزة بس عشان تطلع كلام، وهل طبيعتك دي هتناسب اللي حواليك؟ ما يمكن طبيعتك دي مختلفة مع اللي حواليك، فاللي حواليك يقعدوا يلوموك فيقولوا لك يا بهاء انت شخصية كده مش ملائمة معانا، انت فيك وفيك وفيك، فانت تبدأ تتضايق وتحس انه بهاء مش كويس وهو طبيعته دي مش مناسبة للناس اللي حواليه. طب يلا بينا نغير طبيعتنا، فلما جينا نغير طبيعتنا حسينا ان احنا ايه ده ايه ده ايه ده ايه. قول لي يا بهاء انت ايه رأيك في الكلام العبث اللي انا بقوله ده؟ تعالوا نشوف نانا. صباح الفل عليكي يا نانا، بتقول يعني هي دخلة تعتذر لها. لا حبيبتي يعني مش لدرجاتي، يعني انا خوفتكم قوي كده. نانا بتقول انا اتأخرت بسبب الاتصال، صباحك حب وورد بالسعادة التي لا تنتهي. صباح الفل عليكي يا نانا. وبتقول صباح يليق بقلبك مليء بالطمأنينة والبركة، وتكون ايامك كلها خير وفرح وراحة بال، اسعد الله صباحك بكل ما تتمني واكثر. هذا الكلام كثير علي جدا ويصيبني بلحظات سعادة فظيعة. لا شكرا بجد. بهاء بيقول لأن في ناس بتقول السعادة بتيجي مع السلام النفسي والقناعة والأمال والأصدقاء، ودي نتائج مش أساليب حياة. حلوة قوي، نبدأ نخبط في بعض بقى. في حد قال أن السعادة في سلام، وبهاء داخل بيضرب لك المفهوم بتاعك في مقتل ويقول لك لا، السعادة بتقول في ناس بتقول أنها بتيجي مع السلام النفسي والقناعة والأمل، ودي مش نتائج، وده نتائج مش أساليب حياة. يعني دي ان انا اوصل للسلام دي نتيجة، لكن مش اسلوب حياة يديني حياة سعيدة. فهو شايف انه لما اعيش بطبيعتي دي بداية السعادة. طب نعيش بطبيعتنا ازاي في وسط هذا العالم القاسي بجد؟ يعني ده يعني اي انت تفتكر ليه الناس بتبقى مش على طبيعتها يا بهاء؟ هل الناس بتحب تبقى مش على طبيعتها؟ كل واحد بيتمنى يبقى على طبيعته. طب ايه اللي بيخلي الناس مش على طبيعتها؟ ان الناس اللي حواليها مش قابله طبيعتها. طيب انا الناس اللي حواليا مش قابله على طبيعتي وانت بتقول لي خليني على طبيعتي، طب انا اعمل ايه يا بهاء؟ يعني انت بتضربني في الخلاط ليه كده؟ اعمل ايه؟ فنلندا دخلت في قوائم السعادة العالمية بقالها سنين كتيرة قوي. بتقول لك انه السعادة عندها مش مرتبطة، على فكرة فنلندا بلد هادية جدا، بتقول لك ان السعادة عندها مش مرتبطة بالصوت العالي ولا الزحمة ولا الخروجات، لكن السعادة انك تعيش وسط الطبيعة، كل بيت كده في وسط الطبيعة وفي الهدوء، وهي دي السعادة بالنسبة لهم، وما بيدوروش على الرفاهيات. واخدين بالكم انه البلاد السعيدة هي اكثر البلاد اللي الرفاهيات عندها اقل من البلاد التانية؟ يعني ما هي امريكا هي عندها رفاهيات مش طبيعية، اقصى معدل رفاهيات موجود في البلد دي. طيب ليه ما بتدخلش عمرها في انها من اسعد البلاد اللي في العالم؟ بالعكس فيها جريمة كتير، فيها حاجات كتيرة قوي. ليه ما بتدخلش رفاهياتها العالية؟ اتاري الرفاهيات دي سبب في النكسة. إيطاليا مثلا على عكس إيطاليا تماما، إيطاليا بقى عندها الحياة، كلكم طبعا عارفين إيطاليا البلد عندها التي لا تنام، يعني ده هبد ودبد وبتاع كده 24 ساعة، الناس في الشوارع بتاكل بتشرب مبسوطة بتتنطط بترقص بتعمل حاجات كتيرة جدا. فهي بالنسبة لها فكرة الهدوء بتاع فنلندا ده ما يأكلش معايا يا جماعة، لا احنا نخرج ونهيص وناكل ونشرب، وعندهم السعادة مرتبطة بالأكل قوي، ونقابل بعض صحاب ونروح كافيهات وي وي وي وي. بس مع ذلك هي إيطاليا مش بتدخل من ضمن أفضل البلاد السعيدة برضو. وعندهم مبدأ كده اللي هو أنا أخلص شغلي وأطلع أنطلق وأعيش، يعني هما شعب حبوب قوي وشعب يحب ينطلق وشعب يحب يعني يمرح عن نفسه قوي. في اليابان بقى في مصطلح كده عندهم اسمه إيكيجا، إيكيجاي معلش لازم نقلب ياباني شوية. إيكيجاي ده مرتبط في الثقافة اليابانية بفكرة إيه؟ إنه لازم تعيش عشان حاجة، ودي من ضمن الحاجات اللي اتقالت في الكومنتات، أنا محتاجة أعيش عشان حاجة، ما ينفعش أعيش وخلاص. يعني لازم يكون عندي مثلا أنا عايش عشان أكبر شغلي، وشغلي لما بنجح فيه بيسعدني، أنا عايش من أجل خدمة حد. يعني حط لنفسك هدف وقول لنفسك أنا الهدف ده هشتغل عليه بشكل أساسي وبقيت الأهداف تلي، وعينك دايما على الهدف اللي انت شغال عليه. يعني لو شغال من أجل هدف شغلك اسعى قوي ان انت تنمو في شغلك، في بقية النواحي بتاعت الحياة انت كويس، بس لازم يكون عندك دايما هدف عينك عليه، وده اللي يكون السبب في وجود سعادة ليك. وبيدرسوا ده في المدارس، ولما تسأل كده الياباني انت عايش ليه، لازم يجاوب السؤال ده، لازم، ما ينفعش يقولك انا عايش كده وخلاص. تعال حبيبي ايش اسأل الراجل شرقي كده ولا ست شرقية، انتوا عايشين ليه؟ اهي عيشة والسلام، ربنا يجعل ايامنا على الارض معدودة. هو امتى ربنا هيجي بقى؟ هو امتى العالم هينتهي؟ ادينا عايشين لغاية ما ربنا يفتكرنا. فكلمني بقى عن السعادة في بلد عدد كبير من سكانها بيرد الرد ده، يعني كلمني عنها كده قول. على عكس بقى اليابان اللي بيقول لك انه لازم يبقى فيه هدف، يعني بيعلموا العيال في المدارس ان يبقى عندك هدف واحد عايش عشانه، وحواليك حياة كتيرة فيها حاجات كتيرة بس في هدف دايما عينك عليه. فيمكن عشان كده وهو الياباني مش يعني ما ناخدش برضو السعادة فيه على محمل الجدية، لان هم برضو من كتر ما حطوا رولز في الحياة، الرولز اصبحت تحسها روبوت في نفسها كده قوي. طبعا البرازيل السعادة عندها موسيقى ورقص وتجمعات واحتفالات ووقت مع الناس وكده، فبرضه هي مرتبطة عندها بفكرة الدوشة في البرازيل. المكسيك على عكس المكسيك السعادة عندها مرتبطة بالعيلة جدا، طول ما في عيلة احنا سعداء، عشان كده تلاقيهم دايما يعيشوا في عائلات، ومثلا ما يروحوش خالص فكرة الانفصالات او فكرة انه حد يبقى سنجل موزر سنجل فوزر، الكلام ده كله لا بلاش منه، لان ده هيخليك مش عايش في سعادة. فتلاقيهم شوية بيميلوا الى بس ده الشعوب المكسيكية الاصيلة، يعني تبص تلاقيها ايه، لا لازم يا جماعة يبقى في سفرة ولازم نقعد ناكل مع بعض وهنستنى بعض وعشان كده حتى المواعيد في الشغل والمواعيد بيدوا مواعيد فليكسابيليتي ان انت تروح تاكل مع عيلتك، دي حاجة مقدسة قوي، اللي هو انت بتاكل لوحدك دي جريمة. لا دي انت ازاي عايش يا ابني كده وانت بتاكل لوحدك؟ بس يا جماعه الكلام ده بعيد عنا بقى طبعا، لان احنا ايه يعني، انت عدد المرات اللي بتاكل فيها مع لوحدك اعلى بكتير من عدد المرات اللي بتاكل فيها مع حد، فاحنا مالناش دعوه بالمكسيك، احنا بنسمع بس، لكن نتاثر نو نو نو، دولت محطوطين في حته تانية خالص. كولومبيا عندها صعوبات كتيره قوي، بس مرتبطين برضو انه السعاده عندهم مبدا كده، انا ظروفي مش كويسه بس انا هعيش مبسوط، ده مبدأ تلاقيه على الحيطان عندهم، أنا ظروفي مش كويسة بس أنا هعرف أواجه الظروف وعيش مبسوط، فبيشتروا السعادة بأي شكل. تخلينا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. بوبا بتقول يا فينا جميلة فكرة السعادة في كل بلد، خلتني أخد بالي كل ما كانت الحياة بسيطة كل ما زادت السعادة هدوء وتأمل وخضرة، جميل فعلا حقيقي. صدقيني لما نيجي نقلب في أكثر دول سعيدة في العالم، تعرف أنه آخر كل سنة كده هتلاقي التقرير ده نزل بعد حوالي شهر أو شهرين، بينزلوا لك تقرير السعادة في العالم، تعالي تفرجي على أسعد بلاد في العالم، مش البلاد باستثناء أن سويسرا دايما بتدخل في الموضوع وسويسرا غنية يعني، بس باستثناء ده هي دايما توصلوا كده الجملة، العلاقات هي جزء أساسي في الحياة من أجل أن أنت تعيش سعيد. وده يمكن ياخدنا في حتة كده، انه هو احنا ليه مش عايشين سعادة؟ علشان احنا علاقاتنا نقطة، مش هقدر اكمل. يعني احنا العلاقات عندنا بعافية قوي في الدنيا، يعني فكرة ان انا بروح وانزل الشغل انكد عليهم وينكدوا عليا، فارجع من الشغل متنكد، ادخل البيت الاقي العيال في وشي، اديهم كلمتين في وشهم، الاقي الست واقفة قدامي، ما تروحي انا عايز اكل، وتلاقي خناقة في البيت دبت من حبيبي دي مش ملوخية، دي اقول قاسي حبيبي كل يوم، اقول قاسي كل... اي حاجة نعمل بيها خناقة. فيمكن ده سبب اساسي في انه السعادة مش موجودة، انه العلاقات واقعة. لما جم حصروا البلاد السعيدة في العالم سعيدة ليه، لقوا انها علاقاتها، وبيروحوا ياكلوا في معاد واحد، بيروحوا مع بعض ويجتمعوا، بيسألوا على بعض، في صحاب، في حاجات. فعشان كده يمكن فكرة انه قالوا لك هو الحيوان اسعد ولا الانسان؟ بامانة بجد صدقوني عملوا دراسة كده بعنوان هو الحيوان اسعد ولا الانسان. جت الفكرة دي من ايه؟ واحد كان عنده قمة الاكتئاب اللي في الدنيا ومشاكله فوق دماغه، ووقف في الشارع في الشمس لقالك كلب نايم في عز الشمس وبيتمطع، فابتدى يسأل هو ليه الكلب اللي ما عندوش حاجة ده، سوري يعني بس بجد هي قصة كده حقيقية بجد، هي دراسة كده مش بجمل يعني. فقالوا هو ليه الكلب اللي هناك ده سعد مني، يعني ليه الكلب اللي عايش هناك ده عايش سعيد كده ليه؟ الكلب ما عندوش حساب بنكي، الكلب مش مستني ترقية في الشغل، الكلب مش قلقان من القسط بتاعه، هو كان الراجل بيكلم نفسه بجد، هو مش داخل يشوف مين اللي سبقه على لينكد ان وقدم في الشغلانه وايه الشغلانات وليه الناس دي وصلت على لينكد ان، لينكد ان ده بالمناسبه عامل عقده الناس كتيره جدا. ليه هو وصل لـ40 سنه وانا ما عملتش حاجه؟ فقال لك انه الانسان يعني مش عايش بعقليه اكيد الحيوان، والحيوان اللي في الشارع ده ما عندوش اي حاجه، فين وفين لما بيتحط له أكلة حلوة، فين وفين لما حد معدي بيلعبه، طب إزاي الحيوان ده مبسوط الانبساط ده وأنا البني آدم ما عنديش ربع انبساطه، وأنا اللي عندي كل وسائل الراحة أنا مش مبسوط، والكلب ده ما عندوش ربع وسائل الراحة اللي عندي ومبسوط. فدخل في حتة كده وفي دراسة قالك إيه، هل الحيوان أسعد من الإنسان؟ الحقيقة طبعا العلم ما قدرش يجزم بالموضوع ده، لان انا مش هجيب الحيوان واسأله انت سعيد ولا لا، او انت مقياس سعادتك قد ايه، او تدي نفسك كم من 10 في السعادة، اكيد مش هيرد علي، ما فضلت اكلمه مش هيرد علي. لكن العلماء فضلوا يدرسوا رفاهيات الحيوانات وحالتها العاطفية، ويحاولوا يعملوا تجارب كده بيشوفوا ايه الحيوان بيبقى ايه مشاعره في التجارب الإيجابية والتجارب السلبية، يعني قعدوا يدرسوا سلوكه، إزاي بيلعب، إزاي بيتفاعل مع الحيوانات التانية، إزاي بيلعب مع البشر، إزاي عملوا حاجة كده اسمها judgment based test، يعني اختبار التفاؤل والتشاؤم، لقوا إن في حاجة متشابهة ما بين الحيوان وما بين الإنسان. قالك هنعمل علامات كده للكلب، العلامات دي معناها ان دي مكافأة، وانه لما بطلع له الحاجة دي معناها ان دي مكافأة ليه ويبقى مبسوط. وفي علامة تانية معناها ان ده عقاب، او انها ان انت كده النتيجة مش كويسة. وحطوا لك إشارة في النص كده اللي هي ما بين البنين، اللي هو الكلب مش فاهم هي دي يعني حلوة ولا وحشة. وعملوا تيست على الحيوانات، الكلاب والقطط اللي في الشارع، وقالوا نشوف رد فعل الحيوانات. لقوا ان الحيوان اللي حالته العاطفية اكثر ايجابية بيميل لتفسير الحتة اللي في النص دي، اللي هي الاشارة اللي في النص دي اللي هي لا حلو ولا وحش، الاقرب لحالته العاطفية اللي موجودة في الوقت ده. في حين ان يعني لو انا دلوقتي مبسوط وانت ملعبني وجيت اديتني الاشارة اللي في النص اللي انا مش فاهمها، هاخدها بمعنى ان انا مبسوط علشان انا اميل لان انا مبسوط. و لما يكون حالته سيئة وتدي له الإشارة اللي في النص ده، هياخد الإشارة دي يفهمها إنه ده غضب، أو إنه متضايق، أو إنه يهوها، وإنه يعمل حاجات كتيرة قوي عشان هو مش مبسوط. فكانوا بيحاولوا يشوفوا الكلب أو الحيوان ده بيبص النص الكوباية المليان ولا الفاضي زي البني أدمين. فلقى إنه نص الكوباية أنت بتبص له على حسب حالتك النفسية في هذه اللحظة. يعني أنا لو وريتك حاجة حلوة قوي وانت متشائم انت مش هتعرف تشوفها حلو، ولو وريتك حاجة وحشة قوي وانت فرحان هتعرف تطلع منها الجزء المعنوي السعيد اللي فيها، زينا زي الحيوانات بالظبط. الحيوانات عندها نفس الفكرة. فاذا حتة السعادة احنا الاتنين عندنا متشابهين في الحتة دي، انه حالتنا النفسية بتأثر على استقبالنا للمواقف اللي حوالينا. فالحتة بقى اللي هم وصلوا لها، من أكتر الحاجات اللي حلوة عند الحيوان إن الحيوان وهو بيأكل ما بيفكرش إن الأكل هتخلص وبعدها هجوع، على عكس الإنسان. الإنسان مشكلته إنه هو فرحان بيفكر إنه خير اللهم اجعله خير، ده في مصيبة جاية، ده نضحكت الحقوني، ده نضحكت خير اللهم، ده بكرة هيبقى يوم سيء جداً. فلقوا انه من اكتر الاختلافات اللي ما بين الحيوان والانسان ان الحيوان ما بيشيلش هم اللحظة اللي جاية، هو بيفكر في اللحظة دي وبيعيشها باقصى درجات عنده فبيعرف ينبسط قوي. لكن الانسان حتى لو اديت له لحظات سعادة كبيرة قوي هو هيفضل يفكر في النقطة اللي جاية، طب يا ترى ايه اللي هيحصل. ويمكن لانه الانسان عايز السعادة ما تروحش من عنده، عايز يفضل في السعادة على طول، على عكس الحيوان اللي بيفكر في اللحظة اللي هو فيها وما بيفكرش هو يا ترى بكرة أنا هعيش سعيد ولا هعيش مكتئب. فده كان فرق كبير قوي ما بين الحيوان. فعشان كده لما سألوا ليه الحيوان أسعد، ده كان من ضمن السبب الرئيسي اللي باين عليهم. استفادوا درس كده من الحيوان، قالك ان وقت الاكل بياكل، وقت اللعب بيلعب، لما بيشوف شخص بيحبه بيفرح، ما بيقعدش يفكر امتى اللحظة الحلوة اللي انا فيها دي هتخلص. ودي مشكلة كبيرة عند الانسان، ان الانسان في اقصى لحظات سعادته هو بيفكر في الماضي وانه الموقف ده عدى عليه قبل كده وتنكد، هو بيفكر في المستقبل انه اكيد مستنيه مستقبل وحش، هو بيفكر انه طب ما هو ايه المشكلة، ده لحظة لكن هرجع تاني للواقع الاليم بتاعي. فالعقل الحلو اللي بيخلينا بنفكر في الماضي والحاضر والمستقبل هو بيخلينا بنعيش مشاكل لسه ما حصلتش، بنعيد وجع حصل من 10 سنين وبنفتكره دلوقتي ينكد علينا اللحظة اللي احنا فيها ويضيع اللحظة الحلوة اللي احنا عايشينها. فالخلاصة يعني انه الحيوان بيعرف يعمل كل حاجة ببساطة، لكن احنا حياتنا معقدة جدا وبنزودها تعقيد. يلا بينا نشوف التعليقات ونرجع نكمل ونشوف بقى قصة السعادة، هل السعادة اختراع حديث ولا اختراع قديم؟ يعني هل أسطورة السعادة دي موجودة؟ يعني هل في سعادة ولا لا؟ ولا انتوا بتضحكوا علينا يا جماعة ومفيش حاجة اسمها سعادة؟ طب ايه؟ طب ما انا اوقات بحس ان انا سعيد، فهل السعادة هي لحظات ولا هي حياة؟ ولا هي شكلها عامل ازاي؟ شاركوني وقولوا لي ايه مفهوم السعاده بالنسبه لكم. بهاء بيقول شهر 11، يلا بينا يا بهاء هديك حاجه وانت تكملها. شهر 11 بيقول اوقات بنكتشف ان سبب سعادتنا كان قدامنا طول الوقت وهو نقط اكمل الناقص من الجملة بجملة قوية جدا تقع في ودنا كده تعمل اوه بهقى الجملة من ذهب. الجملة الخاصة بيك هقولها لك تاني وهكتبها لك في التعليقات. اوقات بنكتشف ان سبب سعادتنا كان قدامنا طول الوقت وهو نقط. اللي يحب يكمل الجملة بتاعت بهاء ويساعده يكمل برضو. بهاء بيقول كل واحد ليه شخصيته، في ناس بعيدا عن جميع الناس وعايشة مع نفسها وسعيدة. يعني انا يا بهاء زوري تنبح ويعني عمالة اتوجع في الكلام واقولك يا بهاء انه العلاقات ليها دور في السعادة، ما ينفعش اعيش يا جماعة بأمانة دي خدعة، أنا هعيش لوحدي وهبقى سعيد. غلط غلط، دي خدعة. إحنا بنضحك على نفسنا، إحنا بنضحك على إحنا بنهرب، بنهرب لأن إحنا مش عارفين نواجه المجتمع، بنهرب لأن إحنا مش عارفين نتعامل معاهم، بنهرب لأن إحنا مش عارفين نتغير، بنهرب لأن إحنا مش عارفين المشكلة فين، فنقول أنا لوحدي سعيد، أنا لوحدي مبسوط كده. آه في وقت لوحدك انت لازم فيه تبقى لوحدك، في لحظات لازم تعيشها مع نفسك، لكن في كلية الحياة تقول لي انا وحيد وسعيد، دي فيها حاجة نفسية مش مظبوطة، مش ما ينفعش. اذا كان الله خلق حواء آدم علشان لقاه مكتئب ومتضايق وزهقان فقال لك هعمل له لان الانسان يا جماعه ربنا خلقه كائن اجتماعي، ممكن ما اكونش بعيش في جماعات كبيره بس معايا 2-3 اوكي مليين عليا الحياة فتمام، مش مهم. مش يعني انا مش بقول عدد البشر، انما بقول انه الانسان بطبيعته الوحيد ده لا. طيب لو انا ظروف الحياة فرضت عليا ان انا اكون وحيد، ظروف الحياة فرضت عليا اكون وحيد، بس انا مش وحيد من جوايا. في فرق بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية، يعني انا عايز اعيش لوحدي عشان انا اتأذيت من الناس، فأنا خلاص يا جماعة اتركوني لوحدتي الداخلية لكي أستمتع بها وأعيش حياة أفضل. لا لا نانا بتقول السعادة يعني الصحة الجيدة عندي، لا شيء يساوي الصحة الجيدة، فالصحة الجيدة تساوي الكثير من الأشياء في الحياة. الصحة الجيدة كنز، وإذا امتلكتها فقد امتلكت أساسا عظيما في السعادة، أما المال والبيت يا عيني على حد بيسمعك دلوقتي يا نانا. طبعا أنا مبسوطة جدا من كلامك، بس يا عيني على حد بيسمعك مثلا تعبان وعيان، يا عيني على حد بيسمعك دلوقتي مثلا رجله وجعاه ومش قادر يمشي، احنا كده ضربنا له السعادة في مقتل. لما اقول له حبيبي السعادة لما اكون بصحة جيدة، وانت يا اخ يلي عندك مثلا مشاكل صحية ما بتساعدكش تعمل كده فروح موت، انت ما ينفعش تعيش سعيد. بص خلينا نتكلم في مفهوم السعادة بمعنى اوسع شوية، معنى ينفع نعيشه كلنا، معنى ينفع انه ما يبقاش مقتصر على الظروف، لان السعادة اللي مقتصرة على الصحة بس بعد الشر هو ممكن الصحة تروح. فلما الصحة تروح هل معنى كده انا لو انا ربيت في دماغي فكرة ان انا سعيد عشان صحتي حلوة، فطول ما انا صحتي حلوة فانا سعيد، فلو صحتي راحت يا خبر ابيض الدنيا اي حبوب يا جماعة روح اخدها بقى عشان انهي حياتي بيدي وانهي الموضوع على كده. لا صعب صعب، مش هينفع ان انا اربط السعادة بفكرة واحدة محدودة. بهاء بيقول في مناظر، رحت فين يا بهاء؟ في مناظر للأسف كدابة زي الصور والخروجات والأفراح، محدش بيدخل قلب حد للأسف، لا تحكم بالظاهر. فأنا من وجهة نظري إن كل واحد يدور على سعادته، لو هتيجي بالخناق والزعيق عنده يتخانق، اللي هو يا جماعة أنا لما بتخانق وبطلع عنكم وبكرهكم في حياتكم أنا بحس بسعادة، فمن أجل سعادتي فلتموتوا جميعا. ايه ده مفهوم السعادة ازاي يعني؟ اقنعني يا بهاء اكتر. فلو بدور على السعادة لو هتيجي بالخناق والزعيد عنده يتخانق، لو هتيجي بالتمرد يتمرد، هقطع عنكم المصروف، انا تمردت عليكم كلكم وانتم الشهر ده ملكمش مرتبات، يلا روحوا بقى وروني هتعملوا ايه، بس انا كده حسيت ان انا سعيد. السعادة المبنية على إيذاء الآخر ما تنفعش تبقى سعادة، وما ينفعش يبقى مفهوم للسعادة بتاتا. فهتيجي بالتمرد المرض أن يكون مقاتل إذا لازم الأمر، كل الأشياء دي لو هتجيب له السعادة يعملها. لا يا راجل لا يا راجل بهاء، انسف كومنتك القديم. لا لا لا انت ضربتني في قلبي. ازاي يعني؟ ازاي يعني السعاده مبنيه على فكره ان انا عايزه ابقى سعيد بصرف النظر؟ يبقى انا بقى اللي بيقتل، سوري، الشخصيه السيكوباتيه اللي بتستمتع بالدم والدم بيخليها سعيده. اوكي انا هعيش سعيده بصرف النظر على ان انا هموتكم كلكم، مش مشكله، بس المهم ان انا ابقى سعيد. اكيد انا فهمت غلط صح؟ اكيد الكومنت بتاعك مش قصده كده. نانا شهر 12، يلا بينا يا نانا نشوف شهر 12 بيقول ايه. ده شهر 12 ده ليه؟ لو هتختار حاجة واحدة تخليها معاك السنة الجاية عشان تزيد سعادتك هتكون حكمة. هموت وعيش حكيمة بجد، يعني بسأل ربنا كل يوم عن الحكمة. والحكمة مش في الردود بس، لا، الحكمة في المواقف، الحكمة وقت الغضب، عشان وقت الغضب من أكتر الأوقات اللي بيتسلب فيها حكمتنا. فنفسي قوي أكون حكيمة في كل الوقت. نفسي ما حدش يقدر يستفزني، أفكر الأول. فيعني دي كل الحاجات دي، ينفع أخد معايا كذا حاجة أرجوكي؟ شهر 12 ده ليا، شكرا. يعني أنا على فكرة أنا بكمل الجمل وأنتوا بتضحكوا عليا وما حدش بيكمل الجملة بتاعته، وده مش إنصاف ولا عدل ولا شعور ليا بالسعادة. وارجوكوا خلوني سعادة. شهر 4 يلا بينا يا نانا نشوف شهر 4 بيقول ايه. شهر 4 بيقول مش كل يوم لازم يكون حلو، لكن كل يوم ممكن يكون فيه نقط. اكمل الجملة بجملة ذهبية، يعني تخلينا كده نسمع الجملة دي نحطها في غلاف السعادة. مش كل يوم لازم يكون لازم يكون يوم حلو، لكن كل يوم ممكن يكون فيه ايه بقى. بهاء بيقول انا معاكي فعلا ان بعض الناس كل ما تفرح زياده تتشائم وتقلق وتحس ان في حاجه غلط. انت عارف انا هتكلم النهارده في حلقه النهارده عن حاجه كده، مصطلح في السعاده اسمه متلازمه كده، اسمها السعاده اللي هي معنى الكلام بتاعك ده اللي فيها خوف شديد، اللي هو الهلع من السعاده. تخيل ان في ناس عايشه بفكره الهلع من السعاده، ان لو انبسطت في مصيبه هتحصل فخلينا ما ننبسطش. والناس دي حبايبي بيعيشوا تعبانين حياتهم كلهم، هنتكلم عليهم برضو لو ربنا انصفنا كده ومعانا وقت هنتكلم عليهم. ايه تاني من التعليقات؟ انا محتاجة بصحة جيدة. يعني ايه انا محتاجة بصحة جيدة؟ فهميني علشان مش فاهمة التعليق ده معناه ايه. طيب تعالوا، انا ما طلعتش فاصل وانتوا اخدتوا مني الوقت، وانا كده ما طلعتش فاصل وبقالي كتير، فخلينا نطلع فاصل. بعد الفاصل هنروح في حتة بقى، هل السعادة اختراع حديث؟ وهنتكلم على نظريات السعادة القديمة وازاي الناس كانت بتشوف السعادة. وبعد كده هنتكلم في حتة بقى في السعادة يا جماعة، حلوة جدا يعني الحلقة بجد جميلة قوي وفيها حاجات مختلفة، فخليكم معايا وشاركوني وقولولي ايه مفهومكم على السعادة؟ انتوا شايفين السعادة ازاي؟ هنقعد كده ندعبس في حتة السعادة كتير. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين. تعالوا كده ناخد بعض الآراء عن السعادة ونشوف الناس بتفكر في السعادة ازاي وبتتكلم على السعادة ازاي.
2: بصي يا بينا، هو مفهوم السعادة بالنسبة لي اختلف شوية يعني على مر السنين. زمان كنت بحس ان السعادة هو اني اخرج خروجة حلوة قوي مع اصحابي، اصحابي يعملوا لي مفاجأة، او انه اروح البحر اكل اكلة حلوة جميلة. بعد كده كل ما بكبر كنت بحس ان المفهوم ده اتغير شوية. دلوقتي مفهوم السعادة بالنسبة لي هو الرضا شوية، يعني متمركز في الرضا شوية، ان اشوف بابا مبسوط وماما كويسة، اشوف ابتسامة على وشهم، انه ما يكونش في ضغط او قلق، او حتى لما بيكون في ضغط او قلق الحاجات دي ما تأثرش عليهم، اشوف اخواتي كويسين، احس نفسي انه ان الدنيا كويسة. فمفهوم السعادة بالنسبة لي اختلف شوية عن زمان.
3: ازيك يا فينا، عاملة ايه؟ بص يا فينا، انا بالنسبة لي السعادة منقسمة حسب المجال. يعني انا عندي سعادتي كديزاينر ان انا اشوف حاجة برسمها على ورقة واشوفها بتتبني لحد ما تبقى حاجة حقيقية، ببقى فخور جدا وسعيد بنفسي ان الحاجة اللي اترسمت خطوط على ورق بقت حاجة حقيقية. في سعادة من نوع تاني، يعني لما بنخرج مثلا كعيلة كبيرة وكلنا بنبقى مبسوطين ومتجمعين على هدف واحد وان احنا ننبسط، ده بيديني نوع من انواع السعادة. في سعادة تالتة، التجمع مع اصحاب، بس اصحاب يكونوا صادقين مع بعضينا، نبقى كلنا حاجة واحدة، ده بيبقى فيه جزء من السعادة. فالسعادة منقسمة لكذا حاجة، مفيش سعادة مطلقة في كل حاجة.
1: مفيش سعادة مطلقة في كل حاجة. تعالوا ناخد التعليقات بقى. ترنيمة حلوة كتير. أيوة، ملائمة للحدث. فينا شيرين، يعني فينا حلوة بالكردي، هي السعادة حين أسمع صوتها على عبر الراديو سما وأشوفها في فيسبوك. شكرا يا نانا، بس لو أنا مش موجودة مش هتبقي سعيدة؟ أكيد هتبقي سعيدة. ما احنا لازم نعلق سعادتنا بأشياء، يعني ما أقولش أن أنا بجد باستثناء اللي انت بتقوليه، يعني انا مبسوطه قوي باللي انت بتقوليه، بس من اصعب الحاجات اللي في الدنيا ان اقول سعادتي في ضحكه ولادي مثلا. بكره الولاد يكبروا، وبكره الولاد يروحوا في حتت كتيره، وبكره الولاد ما يبقوش جنبي، ساعتها هعمل ايه؟ على فكره تدريب المخ على مفاهيم السعاده مهمه قوي. من ضمن سعادتي ومن ضمن الحاجات اللي بتبسطني اني أشوف ضحكة ولادي. بصوا، زي ما هتدي المعلومة لعقلك، زي ما عقلك هيبنيها ويبني عليها حاجات كتيرة قوي. أنا أؤمن كويس قوي إن الخطاب اللي بخاطبه لعقلي هو ده اللي بيديني نتائج في المستقبل. لو أنا فهمت عقلي إن سعادتي مرتبطة بحاجة محددة، لو الحاجة دي ما بقتش موجودة دلوقتي أو بعدين هيحصل لي مشكلة ودروب كبير في حياتي. لكن لو فهمت عقلي انه في حاجات كتير تديني سعادة، ساعتها لما حاجة تتاخد بلاقي حاجات تانية كتير. عشان كده تعدد مفاهيم السعادة مهم جدا في حياتنا، علشان الدروبات ما تقسمش ظهرنا. كلام حلو، ميرسي يا نانا جدا. لسه مكملين وحكولي ايه اللي بيسرق سعادتنا، ايه مفاهيم السعادة عندنا. تعالوا نتكلم كده، هل السعادة اختراع حديث؟ يجي يعمل لك بودكاست يقول لك ايه، كيف تكون سعيدا، السعادة في 20 نقطة، اشتري سعادتك واعمل كذا كذا كذا كذا، وتبص تلاقي ان السعادة تحولت الى كتب، وتحولت الى تنمية بشرية، وتحولت الى حاجات وافكار. انا كل ما اجي احاول اعملها هي، طب ما انا عملت يا جماعه اللي في الكتاب. على فكره انا في الخطوه الثالثه عملتها قوي قوي قوي وجربتها 4 مرات، بس برضو انا لسه مش سعيد. ونبص نلاقي ان احنا بنحاول نحط نقط معينه كده للسعاده، اكتر ما بنجعل السعاده ونفهم ايه مضمون السعاده في حاجات كتير قوي. ارسطو كان لو رحنا للفلاسفه مثلا ما كانش شايف ان السعاده انك تبقى مبسوط طول الوقت، قال لك إن من أكبر المفاهيم المغلوطة عن السعادة هي فكرة أنا سعيد أو أنا عايش سعيد أو عايش سعيد. كلمة أنا عايش سعيد دي كلمة أصلا مش مظبوطة في وجهة نظر أرسطو. مفيش حاجة اسمها أنا سعيد، في حاجة اسمها أنا بمر بلحظات سعادة وعايش حياتي برضا. يعني كان بيستخدم كلمة يونانية كده اسمها إيديمونيا، أقرب لفكرة إنك تعيش حياة إنسانية مزدهرة وجيدة، حياة ليها معنى وتعيشها بشكل كويس. قال لك إنه ده اللي فكرة مفهوم السعادة. لكن إن تقول أنا إنسان سعيد، ما فيش أنا عايش حياة كويسة أو أنا راضي عن حياتي أو أنا عايش حياة فيها حاجات كويسة وفيها حاجات وحشة، لدرجة إنه من ضمن الآراء اللي بتتقال إن الحزن سعادة. إيه؟ إيه فينا اللي بتقوليه؟ حزن سعادة؟ الحزن هو نوع من أنواع السعادة، وهنتكلم على إزاي الحزن هو نوع من أنواع السعادة. يعني ممكن يعدي عليك يوم صعب جدا وتكون زعلان وتواجه مشاكل وحياتك تبقى كئيبة جدا في الوقت ده، بس ما ينفعش أقول إن أنا عايش تعيس أو إن أنا عايش حياة مش سعيدة. هو من وجهة نظره إن ده أكتر تعبير خاطئ أنت ممكن تقوله في الوقت اللي أنت تعبان فيه، لأنه فرق ما بين حاجتين، ما بين لحظة سعيدة ومين حياة سعيدة. أنا ممكن أكسب فلوس كتير قوي فأنا هعدي بلحظات سعادة رهيبة، ممكن أشتري موبايل جديد فهبقى لحظة سعادة، وممكن حد يقولي كلمة حلوة قوي تشجعني فمر بلحظة سعادة وأكون مبسوط في الوقت ده. فقالك إن دي كلها لحظات، دي كلها متع، دي كلها أفراح وقتية، لكن هل أنت عايش حياة تستحق أن تعاش؟ والسؤال ده مهم جدا، هل أنت عايش حياة تستحق أن تعاش؟ الإجابة دي هتقربنا قوي لمفهوم السعادة. ممكن حد يكون حياته مش سهلة خالص بس عايش، تبص تلاقيه بيضحك، ممكن يكون بيمر كل يوم بظروف صحية وما عندوش عربية، بيتشحطط كل يوم يروح المواصلات ساعتين الشغل وبعد الشغل يروح على شغل تاني ساعتين كمان، بس تلاقيه في الآخر هادي. ليه؟ هو السؤال اللي بيقربنا قوي لفكرة السعادة، هل إحنا بنعيش حياة تستحق أن تعاش؟ واحد فهو بيقولك إنه السعادة مش إحساس بيجي، دي حياة أنت بتبنيها. يعني السعادة مش لحظات، السعادة مش أفكار، مش مثلا أنا لو عملت كده هبقى سعيد خالص. السعادة هي حياة ومشوار كبير تستحق أن أنت تعيشه وبتحاول تبنيه، وهنتكلم برضو في كل ده. احنا بنقول بس المفاهيم اللي الفلاسفة كانوا بيقولوها. في واحد تاني بقى اسمه أبيكور، وده راجل حلو جدا، اتقال عليه انه هو بتاع متع وملذات وحاجات زي كده، بس غالبا لما ابتدوا يقروا قراياته بشكل تاني في العصر الحديث اكتشفوا انه الراجل ده هم كانوا فاهمين انه بيجري للناس، بيقول للناس اجروا ورا المتع واجروا ورا الحاجات اللي في الدنيا عشان تعيش سعيد، بس هو في الحقيقة بيقول لك ايه؟ انه نفس الفكره اللي بيقولها ارسطو، انك لو اشتريت موبايل هتبقى سعيد، لو سافرت هتبقى سعيد، لكن كل ما تعمل حاجه، هو تطرق بقى نقطه تانية، كل ما بتجيب متعه في الحياه في حاجه كده وشعور بيجي لك انك عايز متعه اكبر. يعني انا سافرت النهارده وانبسطت، انا عايز اسافر السنه الجايه مكانين مختلفين. لو انا جبت النهارده بيت انا عايز بكره فيلا. لو جبت عربية صغيرة كده أوتوماتيك، لا أنا عايز بكرة بقى عربية SUV، عربية أكبر، عربية أضخم. فدايما بيقولك إنه جري الإنسان ورا المتع يخليه يحب المتع الأكبر، عايش في رحلة من المتع. فبيقولك أنت بتدور على السعادة في بعض الأشياء اللي بتخليك تجري ورا عمرك، تجري عمرك كله بتجري ورا حاجات تنفذها علشان تبقى سعيد. فبالنسبة له الراجل ده قال انه السعادة مرتبطة عندي بالطمأنينة، وان يبقى فيه أمل، وانه أبقى عايش وانا مرتاح باللي معايا. ده هو الفيلسوف ده بيقول كده. وقال لك انه قال لك حاجة جميلة قوي، ان الانسان عنده كذا نوع من الرغبات، رغبات طبيعية وضرورية زي الأكل زي الشرب، دي رغبة أساسية مش هينفع تمنعها، ووجود الأمان عندك مرتبط بالرغبات الضرورية دي. في بقى رغبات طبيعية لكن مش ضرورية زي الرفاهيات، زي حاجات بتعملها، زي ان انا اجيب موبايل جديد، زي ان انا اسافر سفرية، كل دي رغبات طبيعية بس مش ضرورية. غالبا بتبقى الحاجات دي مرتبطة بالمكانة، بالمظاهر، بالحاجات دي كلها. فارتباطك بالرغبات الطبيعية اللي مش ضرورية بيقلل مستوى السعادة عندك. كل ما يبقى عايز أعمل كذا وكذا عشان أظهر بشكل الفلاني، عشان الناس تشوفني كذا، كل ما سعادتي هتقل. يبقى لما أنا بسعى في الرغبات الضرورية عندي بحس إن أنا وبكتفي باللي عندي، بحس إن أنا معدل السعادة عندي كويس ومعدل الرضا عندي كويس.

ضرورية ضرورية عشان يرضي الناس اللي حواليه. دي من أكتر الحاجات اللي بتخلي الإنسان عايش حياة مش سعيدة. طيب تعالوا ناخد التعليقات وبعدين نرجع نكمل. بهاء بيقول لي بليز افهميني انا مش ضد السعاده، انا واضح كل واحد ليه اسلوبه في سعادته، طبعا ليها اسباب واحداث خاصه. في قديس عاش 101 سنه لم يرى وجه انسان. حبيبي ده قديس. يعني لو انت واصل لدرجه القداسه دي تقدر تقارن نفسك بالبني ادم ده؟ لكن احنا عايشين وسط العالم. شوف اللي اختار حياه الرهبنه والتوحد ليه قانونه الخاص في السعاده، لكن لما تكون وسط العالم وبتتوحد علشان انت مش قادر تتعامل مع البشر، دي كارثة. دي مش قوانين السعادة، دي قوانين الهروب. فما ينفعش ان انا قارن، لو انا بقارن حياتي بحياة قديس زي كده انا محتاجة اروح البرية وتوحد وترهبن. لكن انا عايش في العالم، ينبغي ان اكون في العالم وان انا اكون مع ربنا، بس في مفاهيم اساسية لازم اكون عايش فيها، لازم اعرف ابني سعادتي صح عشان ابقى مبسوط. نانا بتقول السعادة مش دايما معناها اني مفيش مشاكل، احيانا شكلها انك وسط المشاكل ولسه جواك طمأنينة وامل. صح، برافو عليكي. السعادة مش معناها اني الحياة مفيهاش مشاكل، انا عندي مشاكل بس انا واثق يا رب انها تتحل، انا الدنيا بتولع حواليا وانا قلقان جدا بس عارف يا رب انك مش هتسيبني لوحدي لانك ما سبتنيش قبل كده، فهتسيبني ليه دلوقتي؟ فدي شوية مفاهيم بتغير معنى السعادة بشكل كبير جدا. تعرفين زمان لما جم بصوا على الأساطير اليونانية والحاجات دي، لقى ان اليونانيين مثلا وهم في التصورات بتاعتهم بيرسموا جزيرة اسمها جزيرة المباركين. جزيرة المباركين دول عبارة عن ايه؟ عن جزيرة مليانة حاجات حلوة قوي، زي الجنة، زي جنة عدن كده، مليانة حاجات حلوة قوي وبعيدة عن متاعب العالم. وناس كتيرة في الثقافة اليونانية كانت بتحكي عن الجنة الأرضية وإنه مكان مثالي وإنه الطبيعة فيه وفيرة جدا وفيه خير وفيه مش محتاجين أي حاجة. ليه الإنسان مصر من آلاف السنين إنه يتخيل مكان ما فيهوش ألم؟ ليه؟ كل الأساطير في من الناحية الفرعونية، من الناحية الإغريقية، اليونانية، أي حاجة، هتلاقيهم دايما عندهم تصور لحتة السعادة كده إنها مكان بلا ألم أو جنة بلا ألم، زي جنة عدن كده قديما. يعني بيقولك إنه من أكتر الحاجات اللي الإنسان بيحب قوي يفكر فيها إنه عايز يضمن إن السعادة اللي عنده مش هتنتهي، ودي من أكتر الحاجات المتعبة في حياة الإنسان على الأرض. لأنك أنت لو عايز السعادة ما تنتهيش يبقى في الملكوت، لكن على الأرض في بيبقى أوقات كتيرة بنمر بيها صعبة وأوقات كتيرة بنمر بيها حلوة. فعلشان تعيش حياة متوازنة لازم تبقى مدرك الحقيقة دي، إنه مش دايما حياتي هتبقى زي اللي أنا عايزه، ومش دايما حياتي بالنتائج اللي أنا متوقعها، بل بالعكس أوقات كتيرة جدا هتطلع عكس كل ما أتوقعه، بس إيه رد فعلي بقى في الوقت ده؟ فمبدأ إنه أنا نفسي في سعادة لا تنتهي مش مبدأ أرضي، ده مبدأ سماوي. فما ينفعش أعيش بالمبدأ السماوي ده إن أنا عايز الأرض بتاعتي يعني أنا بتهم نفسي بالجنون أوقات كتيرة جدا، لما أنا قلت لكم في حلقة قبل كده لما أكون ببص للبني أدمين مش عايز أشوف حد عامل ديليفري، مش عايز أشوف حد مثلا بيشتغل حارس، مش عايز، أنا عايزة كل الناس تبقى زي بعض، وده طبعا مش هينفع على الأرض، لكن في السماء لكن على الأرض لا. فده مثلا من ضمن المفاهيم اللي لما دخلت فيها قوي وتعمقت حسيت ان انا سعادتي بتنسحب، لان انا اديت الارض مفهوم سماوي وقررت ان انا نفسي اتمنى الارض تبقى زي السماء، فلا ما ينفعش ان انا هكتئب لما مثلا بسمع جرايم، لما بسمع حروب، لما بسمع نزاعات، لما بسمع مش عارف ايه، روحي بتنسحب كده واحس ان انا مش مبسوطة، مش مبسوطة يا رب بمستوى الشر اللي موجود ده. وبعدين بعد كده افكر طب ما هو الانسان اللي بيختار الشر، هو هي دي الحياة بتاعت الأرض. فلما بدي للسعادة مفاهيم أكتر من معناها أنا بحس إنه أنا مش عارف أعيش سعيد، ودي يمكن من ضمن الحاجات اللي بتخلينا تبعدنا شوية يعني عن فكرة السعادة. طب تعالوا كده نشوف التعليقات الأول بعدين نرجع نكمل. بهاء بيقول ما ينفعش نبني سعادتنا على أشخاص يتحكموا فينا يشوفونا إزاي. صح صح، برافو عليك، اهي دي بقى جملة صح جدا. ما ينفعش ابني سعادتي على ناس هي عايزة تشكني بالشكل الفلاني. فينا انتي طريقتك مش عجبانة، ف
مش بنحب نتعامل معاكي

0: وانت كده. طب يا جماعة عايزين يتعامل ازاي؟ واحد اتنين تلاتة. بس واحد اتنين تلاتة ده مش شبهي، ده انتوا عايزين بني ادم تاني. ما هو احنا دي طريقتنا، خلاص مع السلامة، لكم طريقتكم ولي طريقتي، وطريقنا مش بيوصل لروما. فالفكرة كلها ان لما بخلي الناس تتحكم فيا بتضيع سعادتي، ده حقيقي. لما بخلي الناس تشكلني بتضيع سعادتي. انا معاك جدا جدا في الرأي ده، وحقيقي مؤمنة بيه جدا. الناس تشوف اللي هي عايزاه، الناس تعمل اللي هي عايزاه، طول ما انا بحترم رولز الحياة، وطول ما انا بحترم المبادئ، وطول ما انا بحترم اصول الحياة، وما غلطتش في حد، إذن انتوا مالكمش حق عندي. امتى بقى اتلام؟ لو انا اصلا كسرت القيم والعادات والاصول والتقاليد ووصايا الله والكلام ده كله، ورجعت قلت اولعوا، لا طبعا ما ينفعش، ما انت اصلا كاسر وصايا الله، فازاي يعني؟ فدي نقطه برضو مهمه جدا. نانا بتقول انا عايزه اسافر للمريخ، هذه هي السعاده بعيد عن كل شيء. صدقيني انا اوقات بفكر كده، يا رب انا كل امنياتي يا رب في مزرعه فيها كل الحيوانات اللي بحبها، وازرع واكل اللي بزرعه واكل الحيوانات اللي انا بزرعها، وتبقى الحياه بيس وجميله، ويبقى في كام 2 3 4 5 اللي انا عايزاهم في حياتي يبقوا معايا في المزرعه، يروحوا يرجعوا عليا تمام، عشان برضو ما اكرهمش في الحياه معايا. بس هو كتير بتمنى الحياه دي الصراحه. يعني اوقات بتبقى يعني، وبصي كلنا فينا حنين للملكوت، يعني كلنا عندنا حته اللي هو الحياه الخيره اللي فيها سلام، اللي فيها هدوء، اللي ما فيهاش صراعات. بس هي فكرة ان احنا عايشين وسط العالم، فاحنا لازم نواجه ده بنفس القوة يعني، ودي حتة معقدة قوي. بهاء بيقول اكتر يوم بيضايقني عيد الام عشان اغنية ام جنة، بنشوف في يوم زي ده ناس بتكره امها، وبنشوف صور وفيديوهات. يا جماعة عيشوا بطبيعته. على فكرة انا في فترة زمنية كده يا بهاء كان عندي المشكلة دي، كنت اكتر يوم في السنة بكرهه عيد الام، عشان انا فقدت امي منذ الطفولة، فكنت بكره اليوم ده. وبقى اصحابي في المدرسة، جايبة ايه الماما في عيد الام؟ خرابي على السؤال، كنت بغيب، كنت ببقى absent اليوم ده، مش عايزة اروحه. بس بعد كده كبرت وفهمت انه كل واحد بيعبر عن مشاعره بطريقة معينة. كنت يا ربي خليك يا امي، كنت بسمعها دي، اقفلوه مش عايزاه. فادركت انه ما ينفعش مشاعري التعبانه يعني احكم بيها على كل البشر. يعني ادركت انه انا لو عندي مشكله في حته ما انا محتاجه اشفيها، بس ما احكمش على البشر. ماليش دعوه فلان حط صوره لمامته وعمال يتغزل فيها، هو بيحبها وعايز يفخمها قدام الناس، فدي مشاعره. ماليش دعوة انه فلان بيضرب مامته وطالع بعد كده عمال بيقول لها كلمتين حلوين، وانا عارف انه ضرب مامته مبارح. ماليش دعوة، انا ماليش دعوة بحد، انا ليه دعوة مشاعري وبشفائها، وانه اعرف اسمع في يوم من الايام الاغنية دي من غير ما توجع، وابقى مخلي عقلي يقتنع تماما انه ظروف حصلت كده، بس الظروف دي شكلت حاجة كتيرة قوي فيا، والظروف دي خلتني انسان تاني. فأدركت أنه المعنى الحقيقي في الحياة هو أنا أشفي مشاعري، مش أحكم على الآخرين. فيعني أنا معاك جدا وحاسة بيك قوي، بس لو اشتغلت على الحتة دي الدنيا هتبقى ألطف، وهيعدي عليك عيد الأم من غير ما تتضايق. ونبيل بيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل عليك، يومك مليان بالبركة والنعمة، وحشني قوي قوي قوي، خمسة وحشني. ونانا بتضحك على إيه؟ نانا بتضحك على إيه؟ خلينا كده نكمل ونحكي، احنا ما لحقناش نتكلم في اي حاجه في الحلقه، وعندي ليكم كلام كتير. هل الكتاب المقدس بيطلب ان احنا نكون سعداء؟ لا، الاجابه لا، بمنتهى الصراحه. ما قالش انه الانسان لازم يعيش وانه وصيه وخليك كن سعيد، ما قالش، ما فيش وصيه في الكتاب بتقول كن سعيد على فكره خالص، في فرحا لا تكن الا فرحا، بس هنقف عند النقطه دي عشان بتتفسر غلط. ما بيطلبش ان الانسان يبقى مبتهج وفرحان وجميل طول الوقت خالص، بل بالعكس، الكتاب بيعترف جدا بالحزن والدموع وبالغضب وبكل المشاعر اللي بنمر بيها، بدليل ان الايه واضحه صريحه قوي بتقول كل شيء تحت السماء وقت، للبكاء وقت وللفرح وقت، للحزن وقت وللولاده وقت، كل حاجه ادالها وقت. يعني معنى كده هو مؤمن باللحظات الصعبه اللي بنمر بيها في حياتنا. طب ما هو قال بعد كده لتكن الا فرحا، وقال افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. طب ايه بقى؟ بس الوصية في الكتاب مش انك تبقى مبسوط طول الوقت، لكن دعوة ان يكون عندك فرح اعمق. افرحوا في الرب كل حين، يعني رغم كل الظروف. كل حين دي مقصود بيها رغم كل الظروف، رغم كل الظروف انا مطلوب مني اني اكون مصدق في ربنا، رغم كل الظروف انا مصدق انه ربنا قادر على تغيير الامور. هتقولوا لي طب ازاي ربنا ده مفيش؟ بصوا، من اكتر الحاجات اللي بواجهها بامانه بنسبه 90% من الناس اللي بتكلم معاهم في المشاكل بيقولوا نفس الكلمه، مفيش ربنا. مفيش ربنا لما تسمعها من حد اوعى تهاجمها، او اوعى تقول يعني ايه مفيش ربنا، استغفر الله العظيم انت بتقول يعني ايه مفيش ربنا. يا جماعه الانسان في قمه ألمه ما بيبقاش شايف ان فين ربنا اللي هيسمح بالالم ده، فين ربنا اللي سايبني كل يوم بتعذب وبدفع ضريبه مش بتاعتي، فين ربنا اللي سمح بحاجات كتيره قوي. بس هو ربنا ما بيسمحش بالشرور وما بيجربش الانسان، لا يجرب الانسان، لكن الشر هو اللي عمل كده في العالم. اختيار الإنسان دايما للشر هو اللي بيعمل كده. فبالتالي انت مش حزين بسبب عدم وجود الله، انت حزين بسبب الإنسان اللي اختار ان ربنا ما يبقاش موجود وعمال ينكد عليك عيشتك. انت حزين بسبب إنسان ربنا مش في قلبه، مش بسبب وجود الله. طب ايه دوري؟ دوري انا عارف انه ربنا موجود، فيا رب ارفع الأذى ده، واخد خطوات اتجاه رفع الأذى بأي شكل، بأي شكل. ها أنا واقف على الباب أقرع، إن فتح لي أحد هدخل واشيل معاك الشيلة، هدخل واخد معاك خطوات. بس لازم تفتح الباب، لازم تدخل مجال للأمل، لازم تدخل وجود لأن أنت تشوف ربنا. بس ما ينفعش إن أنا أقول كده بس أساعد البني آدم اللي قدامه إن ياخد خطوات اتجاه الخروج من الأزمة. أول ما أي إنسان بياخد خطوات للخروج من الأزمة بتلاقيه ابتدى يشوف ربنا، أول ما بيشوف نقطة نور بيبدأ يشوف ربنا. فمحتاج مع إنسان جاي يقول لي أنا مش شايف ربنا، ما عدش أسقط عليه كل الآيات الكتابية وأقول له أنت غير مؤمن، وأقول له استغفر الله العظيم، وأقول له الكلام ده كله، ما أقولش الكلام ده. أقول له طب تعالوا مع بعض نحاول نشوف نقطة نور في المشكلة بتاعتك. وأول ما ساعده أنه ياخد خطوات اتجاه النور، هو قلبه هيتفتح للنور وهيعرف يشوف ربنا. أوقات بتبقى محتاجة كده علشان أعرف أوصل لكده. فالكتاب ما مش بيربط الفرح بأي امتلاك لكل حاجة، هو ما قالكش لو انت معاك فلوس هتفرح. الغني الغبي كان حزين وراح يدور على السعادة والملكوت مع ربنا. فالامتلاك لا يعني مبدأ السعادة. يعني لما أنا يبقى عندي ولادي هبقى مبسوط، ده مبدأ خاطئ. لما أشوف الضحكة في عيون ولادي، لما أشوف الضحكة في عيون بابا وماما، لما أشوف الضحكة، كل دي مفاهيم مغلوطة عن السعادة. مش هيحصل انه لما هو ده لا تمتلك اي شيء، انت لا تمتلك اي شيء لكي تكون سعيد، انما انت عايش راضي بالامور اللي بتحصل وبتحاول دايما تشكل حياتك للافضل وتبنيها في وجود ربنا. فرح الرب هو قوتكم. مش بتقول ان الظروف الحلوه هي قوتك، الآية واضحة جدا، فرح الرب هو قوتكم. يعني ظروفك الحلوة مش هي قوتك، مش عيلتك هي قوتك، مش كل حاجة هي قوتك، فرح الرب هو قوتك. يعني لما تبقى ماسك في ربنا قوي هتعرف تعدي، هتعرف تمر، هتعرف توجد معاني للسعادة. سليمان الحكيم بيقولك كده، دورت سليمان الحكيم بهدل الدنيا، بعزق الدنيا متعة، جرب كل متع الحياة، جرب كل حاجة جميلة في الحياة، جرب يبقى سعيد بكل النواحي، بستات، بفلوس، بكل حاجة. الراجل ما سابش، أخد كل حاجة عشان يبقى سعيد. وفي الآخر قالك إيه؟ باطل الكل باطل وقبض الريح. فالامتلاك لا يعطي معنى للسعادة، ربطي بمفاهيم معينة لا يعطي معنى للسعادة. ناس كتير قوي كان مع ربنا وكانت بتمر بلحظات ألم. هل معنى كده أن الإنسان المؤمن بيعيش سعيد طول الوقت؟ لا، الإنسان المؤمن من أكتر الناس اللي بتمر بظروف كتيرة جدا تنكد عليه. عندكم مثلا نفس الشخص داود في المزامير، هو فرحت جدا بربنا وتاني يوم يقول لك إيه، إلى متى يا رب تنساني؟ نفس الشخص بيقول ده ونفس الشخص بيقول ده، هو لأنه هو بيمر بلحظات كئيبة جدا. بس مش معنى كده أن اللحظات الكئيبة دي حياته كلها كئيبة، هو مر بوقت صعب، بس يا رب الوقت الصعب هيعدي سوا وهندخل في الوقت الكويس. فالسعادة من إحدى مفاهيمها إنه هي فيها لحظات الحزن وإنها فيها لحظات الألم وإنها فيها لحظات بس بنعديها. بس مش معنى إن أنا جوزي منكد عليا وعايشة حياة مش كويسة إن حياتي كلها مش هتبقى سعيدة. مش معنى إن أنا ما عنديش عيال إن حياتي كلها مش هتبقى سعيدة. مش معنى إن أنا دخلي المادي قليل قوي مش عارف يعني حياتي كلها مش سعيدة. مين قال؟ لو فضلت تربط السعادة بنقط معينة مش هتعرف تشوف السعادة. تعالوا كده. عارفين بولس؟ بولس كان بأكتر واحد بيقول افرحوا في الرب كل حين. الشخص ده هو أكتر شخص مر بالاضطهاد وسجن وضرب ومشقات كتيرة جدا في الحياة، ومع ذلك كان بيقول افرحوا في الرب كل حين. فما تقوليش إن شخص كان بيتضرب وبيتهان وبيتعذب ويقول لك افرحوا في الرب كل حين، ده شخص طبيعي. هو اختبر ربنا وعرف إنه السعادة تكمن في العلاقة مع ربنا. شوفوا، رحنا لكوتش، رحنا لدكاترة نفسيين، رحنا زي ما رحنا هنفضل نلف في حلقة. السعادة عند ربنا، السعادة في العلاقة مع ربنا، السعادة لما ادخل لربنا واقول له عايز اختبر السعادة اللي عندك. تعالوا كده نشوف التعليقات واطلع فاصل. انا ما بطلعش فاصل خالص، سامحوني يا جماعة، سامحوني انا يعني ماشي خلاص. ان انا بتقول قلب فرحان يحسن الصحة وروح منكسرة تجفف العظم. امثال قلب فرحان يحسن الصحة. برافو عليكي، الآية اللي بتقوليها دي تحفة تحفة تحفة. مش عارفة عملت سيرشات كتيرة بس ما افتكرتش الآية دي. قلب فرحان بيحسن صحتك، مش سعيد إنما قادر يتخطى الحياة بكل ما فيها. ليه في ناس تحس إن عندها أمراض كتير قوي منعتها بتقع؟ الحزن يا جماعة، الحزن هو السبب الرئيسي في وقعان الصحة. الحزن هو السبب الرئيسي في الأمراض. الحزن هو السبب الرئيسي في إن المناعة بتتدمر. الحزن لما اخد كل حاجة على اعصابي، لما اخد كل حاجة ان انا المفروض احلها، لما اخد كل حاجة انه يا رب اشمعنى انا المغضوب عليا في العالم ده ليه كده. لكن لما بشارك ربنا في تفاصيل حياتي بيرفع من الروح المعنوية عندي وبيرفع من صحتي. القلب فرحان يحسن الصحة وروح منكسرة تجفف العظم. بهاء بيقول الكتاب بيقول في يشوع بن صراح أحزن على الميت وأشرع فيه النياحة وأحزن عليه من يوم إلى يومين، بعد كده عزي نفسك لأن الحزن يضر القلب. صح، انتوا كلكم بدأتوا تدخلوا في حتة حلوة قوي، إن الحزن بيوقف المشاعر، بيخليني أحس إن أنا مش مبسوط، ما بيخلينيش أحس إن أنا هكمل، عادي إن أنا أحزن. عارفين السعادة الوهمية؟ السعادة الوهمية إن أنا أكون مكتئب جداً. من ضمن الحاجات اللي بتقلل السعادة في الحياة مبدأ التوكسيك اللي هي الإيجابية السامة، اللي هي فكرة إنه أنا الدنيا عندي مولعة، أنا كويس جدا وبخير يا جماعة، أنا بموت من التعب وجسمي كله وجعني، أنا مية مية، أنا زي الفل، أنا هبقى كويس، أنا هبقى كويس. من أكتر الحاجات اللي بتنكد علينا السعادة إن أنا عايز أخد السعادة غصب عن أنفي، بدون التعبير عن مشاعري، بدون ما أصرخ وأقول أنا تعبان بس بحاول أبقى كويس، من غير ما أقول الأوضاع عندي وحشة جدا، أنا ما عنديش حاجة تخليني في الوقت الحالي انبسط، أنا ما عنديش حاجة تخليني أشوف نور، فأنا تعبان ومرهق، متأكد أن الموضوع هيتحل بس في الوقت الحالي أنا تعبان. الصراخ والتعبير عن المشاعر وأن أنا أسمح لنفسي أتضايق وزعل وخبط في الأرض وخبط في الحيطة، كل ده مهم جدا عشان أعرف أعيش سعيد. لكن لو انا قعدت اقول ان شاء الله كل حاجه تبقى كويس، لما حد يجي يقول لك ايه انا الدنيا عندي خربانه خالص، وقت ان شاء الله وهيعدي، وقت ان شاء الله وهيعدي، هتبقى كويس بكره، هتبقى كويس، فوت علينا بعد 5 أيام هتلاقي المشكله بتاعتك حلت. ايجابيه سامه جدا جدا، ايجابيه سامه وسارقه للسعاده. انا كده متخيل ان انا بدي امل وبشعه امل وبشعه سعاده، انت بتشع يعني تعب نفسي للاخرين، لانه انا لما حد يجي يقول لي تعبان حاسس بيك وعارف ان الوضع صعب جدا. طب ممكن نحله ازاي؟ طب انت شايف تقدر تخرج منه ازاي؟ طب عارف عارف عارف، خلينا نبص ازاي نخرج من ده. كل دي حاجات صح، يعني عبر وخبط وقول انا متضايق وزعل، ما تكبتش حد جاي يقولك ويحكي لك على مشاعر، ايه ده انت بلويتك قهوه انا بكتير من بلويت، تعال احكي لك بلويتي بقى يا عم، حاجات جمل بتتقال مدمرة بجد للنفس البشرية. ايه غير انت اشكر ربنا ده انت في نعمة، ده غيرك يعني حالته ما يقوس منها، ده انت لسه عندك امل. هو مش بيبص لغيره حاليا، هو بيبص لمصيبته، فما تجيش تقول له كده. حلو ان انا اقول ان انت مش لوحدك في المصيبة يعني، حلو، بس ده اقولها بعدين مش دلوقتي. دلوقتي هو جاي بيخبط وبينزع وروحه بتفرفر، فما ينفعش اقول له يعني مدفوق، مدفوق لنفسك، ما ينفعش اقول له كده ابدا. نبيل بيقول يا خوفي من المشاعر بدون كنترول لا تكون متطرفا في مشاعرك، ما هو لازم التحكم في كل حاجة. شكرا يا نانا جدا. وبيقول بهاء شطارتك تستحق التسقيف، يلا سقفت. حلو التشجيع برضو. وأسامة بيقول صباح الخير يا فينا يا غالي. ايه أسامة انت ناس ان في راديو سما، انت في ناس ان في صباح سما، انت جاي متاخر كده ليه اسامه؟ عامه انت نورت قوي، بس انت ليك وحشه كبيره جدا وبقالك فتره كبيره مش بتدخل على فكره. اذا استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. صح، كنت اظنها لا تفرج. اوقات كتيره فعلا بنبقى شايفين ان عمرها ما هتتفرج. يا رب ضاقت بقى قوي، ضاقت عليا وخنقتني، مش حاسس ان هينفع اطلع منها. اسامه بيقول باطل كل باطل ولا منفعه تحت الشمس. صح جدا. سيلفيا بتقول صباح الجمال يا فينا. صباح الفل عليك يا سيلفيا، وحشتيني جدا جدا جدا جدا، يعني هشوفك امتى بقى يا سيلفيا. وريهام بتقول صباح الورد، وين ايه وين اجد السعاده؟ صعبه، دورت على السعاده وما لقيت. دورتي عليها فين؟ دورتي عليها فين؟ قوليلي كده، يعني دورتي على السعادة، انت بتقولي انا دورت على السعادة، دورتي عليها فين؟ معلش يعني تبيلي نقط، انا دورت عليها في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ونشوف كده دورتي عليها فين، وتعالي نحكي مع بعض دورتي عليها فين. وحتى لو الحلقة خلصت قسم المتابعة هيكمل معاكي دورتي عليها فين. عندنا على فكرة قسم متابعة بيبقى معاك واحدة بواحدة، وشايف الحلقة وسمعها وعارف كل حاجة، ويعني يقدر يكمل معاكي خالص بعد الحلقة. نبيل بيقول عندما ضاقت الحياة على بولس وطلب من رب أن يأخذ حياته رد عليه يكفيك نعمتي. حلوة قوي، تكفيك نعمتي، يعني أنا عندي حاجة كتير حلوة، بص عليها، ما تبصش للحظة اللي انت يائس فيها وتعبان وشايف ان الدنيا ضلمة، بس أنا عندي نعم كتير. عارفين لما تبقى أب كده وبتدي لعيالك كل حاجة، بس في يوم من الأيام ما كانش معاك فلوس تدفع مصاريف المدرسة، فجي الواد الصغير قال لك حرام عليك بقى أنت فقرتنا، ده أنا أصحابي بيعايروني في المدرسة أني معيش مصاريف. فتبص كده يا حبيبي، ده أنا بعمل المستحيل عشانك في حاجات كتيرة قوي. يوم ما وقعت أو يوم ما حصلت عندك ضيقة، مش قادر تبص على كل النعم اللي أنا عاملها معاك؟ إحساس أي أب أرضي، فهو أب سماوي بقى. احنا طول الوقت يا عيني شغالين نقول له انت صعب، انت ما بتعملش حاجة حلوة، انت انت انت، بس هو حقيقي يعني عامل ومكفي وموفي، بس الشر اللي في العالم والشر اللي حوالينا بيخلي فيه اوقات الضبابة بتحصل كده. مع ذلك هو مقدر، مقدر اللي احنا بنمر بيه، ومقدر قوي ان احنا مش شايفين الحاجات الحلوة. مريم بتقول صباح الخير والمحبة، شهر ميلادي 6، يلا بينا نشوف شهر 6 بيقولك ايه. هقولك جملة وكمليها ماشي. السعادة مش لما المشاكل تختفي، السعادة لما نقط. السعادة مش لما المشاكل تختفي، السعادة لما نقط. اديني جملة ذهبية تقوليها وتخلينا كده اول ما نسمعها يعني نحس ايه انه يعني الجملة دي قوية جدا. وحشتيني جدا جدا يا مرمر، انت وبسمة، سلميلي على بسمة جدا جدا جدا، وقولي لها وحشتني قوي قوي قوي، يا رب تبقى ايامكم كلها بخير ونعمة وتبقي تطمنيني عليك. بقى بيقول انا نجحت اني اقلل السوشيال ميديا، اكبر سعادة ليا ان اقدر اعيش بعيد عن الميديا. بص، الحاجة اللي بتسرق سعادتك انت كفيل ان انت تبعد عنها. المقارنات اللي في السوشيال ميديا بتسرق سعادتي، هبطل السوشيال ميديا. الأفلام الوحشة اللي بشوفها وتحرك فيا مشاعري وتخليني ناقم على الحب وناقم على الجواز، وأنا عايز الحب بالطريقة دي وعايز، ما بتفرجش عليها علشان غلط. في حاجات في العالم دلوقتي بقت مشوهة قوي، بتديني مفاهيم للسعادة غلط. هو الجوازات باظت بسبب ليه؟ الجوازات باظت بسبب انه الافلام كلها بتدعو الى انه يلا مش عاجبك اخلعي، يلا مش عاجبك طلقي، يلا مش عاجبك يمشي. يا الاستغناء يعني ادت فكرة الاستغناء بسهولة قوي، استغني بسرعة، عيش حياتك. في مراحل معينة بيبقى الحل فيها انه اه يحصل ده، لكن قبل ده بيبقى في مراحل كتير بنمر بيها عشان نوصل للحتة دي، مش على طول كده زي ما الافلام بتعملها. فالحاجة اللي بتحس انها بتسرق سلامة او بتخلي اللي هو الموضوع عادي، ما كل الناس بتعمل كده، في فكرة كده بتجنة انه الناس كلها بتعمل كده ما اعمل كده انا كمان. فلو انت حاسس ان الفكر ده بيدخل فيك، لا محتاج ان انت تبعد عن المصدر ده لانه مصدر غلط. نبيل بيقول الانسان اذا شاف بلاوي الناس هانت عليه بلوته. علشان كده الجروب الثيرابي مهم جدا في الصحة النفسية، ان ناس عندهم مشاكل وبيقعدوا مع بعض وبيتكلموا، لانه اوقات في الوقت الغضب والحزن بنحس ان انا الوحيد المقصود. لما بشوف انه في شر كتير قوي وكل واحد عنده بلوى شكل، بتخفف مني شوية، بحس انه اه تمام الناس كلها بتعاني والجميع يئن ويتوجع مش انا بس. شهر 9 يا فينا، يلا بينا نشوف شهر 9 بيقول ايه. شهر 9 هتكملي الجملة، بيقول اوقات بنكتشف اني لا ده شهر 11، شهر 9 مش لازم نستنى بكرة عشان تبقى سعيد، ابدأ بنقط. مش لازم تستنى بكرة علشان تبقى سعيد، ابدأ بنقط. كمليلي الجملة دي يا سيلفيا وقوليلي نبدأ بإيه وتكمل إزاي الجملة دي. استني ما أحطلك الجملة في الكومنت علشان خاطر أنتوا عارفين أن أنا ما طلعتش فواصل وده خطر عليا. طيب مريم كمان بتقول انت وحشتيني جدا صدقيني، وانت كمان قوي، وانت مش بتدخلي بقالك كتير متاخده غياب كتير يا هانم. وريهام بتقول من العراق من بغداد تحياتي للجميع، تحياتنا ليكي يا رب دايما في صحه وعافيه، ويا رب دايما الايام فيها سلام وهدوء رغم اي شيء يكون فيها سلام داخلي. اوقات اللي حوالينا بيسرقوا السلام، لكن الله يعطي سلام داخلي يفوق كل عقل حقيقي بجد. السعادة أصبحت صعبة جدا، معاكي بأيدك 100%. كون إن أنا أوصل لمرحلة الرضا، كون إن أنا أوصل لمرحلة إنه يا رب أنا بحاول أكون مكتفي بما عندي، يا رب أنا بحاول تكون عيني على حياتي وعليك بس، في وسط العالم المشوه ده ده, ده, ده صعب ومحتاج تدريبات كتيرة، مش حاجة سهلة يعني. كمان شهر 4 يلا بينا نشوف شهر 4 بيقول ايه. كل واحد يجيله حاجة يكملها، مش كل يوم لازم يكون حلو، لكن كل يوم ممكن يكون فيه. كملي لي الجملة دي، مهمة قوي، مهمة قوي، بصفة ان انا بسمعك دلوقتي وبشوف كومنتاتك، فكملي لي الجملة دي عشان هتفرق معايا قوي في اجابتك. مش كل يوم لازم يكون كل يبقى يوم حلو، لكن كل يوم لازم يكون فيه ايه. ايه اللي ممكن يكون في اليوم يفرق فيه؟ ايه اللي ممكن يكون في اليوم يغير فيه؟ انا قلت شهر 12 على فكرة من شوية، وانا عارفة ان انت جايبهولي قلته ورديت كمان. طيب خلينا كده، العالم بيقولك لما تمتلك هتبقى سعيد، الكتاب بيقولك انا تعلمت ان انا اكون مكتفيا بما عندي. ده الفرق بين سعادة العالم والسعادة عندنا. العالم بيقولك لما يبقى عندك بيت، لما يبقى عندك فيلا، لما يبقى عندك عربية، لما تشتغل الشغلانة الفلانية هتبقى سعيد. لكن الكتاب بيقولك عشان تبقى سعيد تعلمت أن أكون مكتفي بما عندي. أنا مكتفي بما عندي وبسعى مع الله لحياة أفضل. العالم بيقولك لما مشاكلك هتخلص هترتاح، ده الكلام اللي بيقوله لك. لما تتطلقي هترتاحي، لما تتجوز هترتاح، لما مش عارف ايه هترتاح. لكن الكتاب بيقول سلام الله يحفظ قلبك وافكارك، انه في وسط كل الضيقه اللي انت شايفها سلام الله اللي جواك هيحفظ قلبك وافكارك. العالم بيقول لك انا سعيد عشان ظروفي حلوة وعايش حلو ومبسوط وصحتي حلوة وعندي عربيات وعندي طيارات خاصة وعندي زي ما بيجي كده في الأفلام والحاجات دي كلها. لكن بولس بيقول في كل شيء وفي جميع الأشياء تدربت أن أشبع وأن أجوع. الإنسان اللي مبين نفسه شبعان طول الوقت فهو جعان من جواه، لكن حتى الكتاب بيقول لك كل الأشياء اتدربت أن أنا في وقت شبع وفي وقت جوع. ربنا عايزني أبقى قريب منه قوي وامسك فيه قوي، وهو هيساعدني عايش كويس وعايش مبسوط. طيب خلينا كده قوانين أساسية في ما هو فاضل إيه 5 دقايق، خليني أخد التعليقات وأرجع أكمل. طيب مجدة بتقول صباح الخير لسه صحية. بصي أنا مبسوطة أن أنت صحيتي يعني وأخدتي كفايتك من النوم، بس بعد كده ننام بدري بقى عشان ناخد 7 ساعات بتوعنا ولا 8 ساعات بتوعنا بدري، ماشي، ونحضر الحلقة من أولها بقى مجد عشان بفتقدك جدا، أنت بقالك كتير مش بتدخلي وحشتيني بجد. نانا بتقول ربنا معاكي يا فينا خوشي ويست يعني المحبوبة، دي كلمة جديدة هنبدأ نحفظها. طب أنا قلتها بس أنت قلتي لي الواو عليها شدة يعني همزة، يعني خقشة خقشة ويست صح كده ولا ايه مش عارف، يعني المحبوبة. مجدة بتقول السعادة في الرضا، ايوة. وكمان مجدة بتقول شهر نوفمبر يلا بينا، هديكي جملة وتكمليها بقوة، وحتى لو شفتها بعد الحلقة هعمل عليها لايك هقراها. اوقات بنكتشف ان سبب سعادتنا كان قدامنا طول الوقت وهو، او كملي الجملة دي، اوقات بنكتشف ان سعادتنا كان قدامنا طول الوقت هو كان ايه. طيب كمان مريم بتقول أنا بشوف السعادة هي كسب السلام النفسي، ما مهم جدا، والاكتفاء بالذات، يعني أخلي تركيزي على نفسي وعلى مشيئة الله في حياتي. حلوة قوي، كان نفسي قوي نتكلم عن خطوات اتجاه السعادة، يعني السعادة جذبة ما بيها السلام من الله، الجذبة دي اللي هي كذبة، السعادة كذبة ولا جذبة دي يعني ايه، أنا مش فاهمة الكلمة دي يعني ايه، ما بها السلام من الله، فهميني. طيب نانا انزلي بالترجمة، انزلي بالترجمة عشان أنا مش فاهمة وأنا عايزة أفهم الجملة دي ضروري، أو ريهام انزلي بالترجمة، حد فيكم ينزل بالترجمة عشان مش فاهمها. سيلفيا بتقول مش لازم نستنى بكرة علشان نبقى سعادة أبدا، اللحظة هنا والآن أمتن وأسعد بكل ما في يدك. شكرا يا رب على اللي في إيدي، اللي في إيدي في حاجات فيه صعب كتير، بس أنا متأكدة أنك هتمر بالصعب ده فحقيقي يعني. وإذا لم أتذوق الحزن لم أعرف معنى الفرح، أكيد عمرك ما هتعرف طعم التفاح إلا لو دقت الخلفت يعني. فالموضوع يعني إيه، خليني أسمعكم كده رأي بعض الناس في السعادة. أنتوا الحلقة إيه بتجري معاكم رهوان.
1: السعادة بالنسبة لي فرح كبير، لكن فرح بالرغم من، كل ما افتكر كلام الرب يسوع وهو بيتكلم في الموعظة على الجبل وبيبدأ بطوبة، يعني كأنه بيقول لنا يا بخت يا فرحة يا سعادة، بس بعدها بيكمل بيقول يا سعادة الجياع والعطشانين والمساكين واللي بيصنعوا سلام. فبحس انه السعادة مش واقفة على الظروف، السعادة هي افرح بالرغم من الظروف. صح.
2: يعني إيه سعادة بالنسبة لي؟ السعادة بالنسبة لي كوباية قهوة وبتفرج على موفي أو على مسلسل مع ناس أنا بحبهم، وقاعدين كده على الكنبة بنشرب القهوة وناكل حاجات ملحة ومسكرة بس الملحة أكتر، وقاعدين بنتفرج على الموفي أو على المسلسل ده والإضاءة خافتة، وقاعدين بنتفرج وبنعيش اللحظة بجد وحاسين بمشاعر اللحظة بجد، مش عايلين هم هنعمل ايه بعد ساعة ولا التودو ليست ولا السكادول بتاع اليوم، لا يعني قاعدين كده بنتفرج. كمان السعادة بالنسبة لي اني انام من غير ما الالارم يرن ويزعجني وفجأة ابص الاقي نفسي ما لحقتش انام،
0: بسيطة.
2: فدي برضو السعادة بالنسبة لي، إن أنا أنام واصحى براحتي من غير ما يبقى فيه ألارم بيرن ومن غير ما يبقى فيه تشيك ليست قاعدة بشوف إن أنا خلصت فيها قد إيه من مهام اليوم، فده برضو السعادة بالنسبة لي. كمان السعادة بالنسبة لي آخر اليوم وأنا ميتة من التعب بس أنجزت كتير جدا جدا جدا، وتقريبا السكاديول كله خلص، وجات اللحظة اللي هقعد فيها على الكنبة أتفرج على موفي، وحتى لو نمت في نص الموفي بس خلاص اليوم خلص.
3: مفهومي عن السعادة إنه لما الشخص يبتدي يتقبل نفسه ويبتدي يتقبل إنه لما وانس إنه يعني بيتقبل نفسه بيقدر يتقبل اللي حواليه، وبيقدر يتقبل الظروف اللي حواليه وبيقدر يفهم غيره ويفهم نفسه، فبيبتدي يتعايش في سلام. يعني
4: السعادة بالنسبة لي إن أكون عايشة في سلام، وإن يكون الوقت ماشي من غير أي توتر. السعادة بالنسبة لي إن يكون في ناس حواليا بحبهم، بقضي وقت معهم حلو، وهما بيفرحوا وأنا بفرح، مش بفرح لوحدي، مش أكون سعيدة لوحدي. أنا بسعد بالناس أكتر ما بسعد بالأشياء.
0: يعني بصوا، أنا وصلت لنهاية الحلقة، بس عايزة أقول السعادة مش كلمة، هي إحساس عام في الحياة. رغم إن في مشاكل، رغم إن في حوارات كتيرة قوي في حياتنا، بس هي تستحق إنها تتعاش. دور على إيه اللي يستحق في حياتك إنه يتعاش، هتلاقي إن أنت تستحق إن أنت تعيش. لو حطينا إن ده هدف، أنا هعيش إزاي في كل حياتي، هعيش رغم كذا، هعيش رغم
5: تاني من الأول. لكن ربنا فاجئني وأنا بتعلم إني أتعرف على حد يساعدني ويجيب لي شغل في مكان اتباركت فيه جدا. ويمكن دي من أكتر حاجات اللي كتير مننا بيختبرها، اني اخسر مكان، اخسر وظيفه، اخسر حاجه، وانا متخيل ان انا كنت خلاص، ده انا كنت قربت ابقى التوب فيها، وابقى هروح مكان تاني هتعلم لسه من الصفر. بس انا محتاج كده اعمل زي يوسف واتعلم كده، اشوف الزاويه الاوسع، الزاويه الاعمق. ويمكن بمناسبه اتعلم ديت، عايزه اتشارك معاكم بحاجه مهمه جدا. بولس الرسول في رحلاته عايش تجارب ومواقف صعبة كثيرة جدا، عايش سجن، وعايش جوع، وعايش حبس، وعايش غرق، وعايش ظروف وتحديات كثيرة جدا، كثير منها مؤلم، تحرم تقريبا من كل حاجة. في روما السجون، يمكن اللي ما يعرفش، في روما المسجون لما بيتحبس الدولة مش مسؤولة عنه، لا أكل ولا شرب ولا ملبس ولا أي حاجة. فأنت اللي بيعولك أهلك، أصدقائك اللي برا، ويبعتولك المعونات ديت. لكن وسط كل الحرمان دوت، بولس كتب كلمات مذهلة. قال: قد تعلمت أن أكون مكتفيا، قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. هزبط نفسي على اللي أنا فيه، أعرف أن أتضع، وأعرف أيضا أن أستفضل، أخد إيه وأسيب إيه. وكمل بعدها مش بشطارته، قال: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. بس اللي أنا عايزة أقف عنده هنا قبل أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، الكلمة اللي هو بدأ بيها، تعلمت. يعني الاكتفاء، الاستفضال، انا هاخد ايه وهسيب ايه، هفضل ايه على ايه، كل دي مهارة. المرونة مهارة تعلمتها، اتعلمت. بولس اتعلم بمرور الوقت والتجارب انه يكون بيكتفي، انه بيكون بيتجاوز عن حاجات خلاص مش محتاجها، مش صفة هو اتولد بيها. فمعنى كده ان انا كمان اقدر ان انا اكون بتعلم المرونة ديت، هي مش صفة أنا هتولد بيها. وكمل بعد كده إن مصدر قوته ما كانش الظروف نفسها، ما كانش شطارته ولا قوته، لكن كان عنده ثقة داخلية في مصدر أكبر، مصدر أقوى، هو اللي هيستمد منه قوته، في المسيح الذي يقويني. فالسؤال هنا، إيه مصدر قوتك اللي أنت بتستمد منه المعونة فيديك مرونة وقت الأزمات إنها ما تكونش بتكسرك؟ بشطارتي؟ يعني ما ظنش انها بشطارتي، لو اعتمدنا على شطارتي مش همشي. بس يعني قبل ما الوقت يسرقنا، في نقطة تاني انا فارق معايا جدا ان انا كنت بتشارك معاكم بيها، انه المرونة اللي انا عايز اتعلمها النهاردة مش معناها ان انا اتجاهل الالم واقوم بسرعة وانه خلاص مفيش حاجة حصلت، او ان انا اتصنع القوة واقول ان انا تمام وانا مش تمام، انا موجوع، انا منهار، انا خسرت، انا فقدت، انا اترفدت، انا محتاج انهار شوية. لان المرونة الحقيقية بتبدأ بالاعتراف بالألم، انا اتوجعت، انا خسرت، مش ان انا اتخطاه كأنه لم يكن. لا، دي مش مرونة، ده تجاهل مؤذي، ده تجاهل ضار للألم. وكمان لان مش كل تحدي اقدر ان انا اكون بعديه، مش كل ألم اقدر ان انا اكون بعديه بمجرد ان انا هغير طريقة تفكيري وانه لا انا جامد جدا. لا، في بعض المواقف وفي بعض الألام وفي بعض التحديات، يمكن زي ما هبة شاركتنا، محتاج ان حد ربنا هيكون بيرتبه لي في حياتي هيساعدني اكون بتخطى دوت. فان انا ادور على معين، على منتور او مرشد او قائد او حد يكون بيعولني في الرحلة دي، ده مش معناه ضعف، ده من الحاجات اللي تساعدني ان انا اكون بتعافى في حياتي، ما بنهارش في كل أزمة أو ما بنهارش في كل تحدي بتقابل معاه. فده جزء من العوامل اللي بتساعدني على إن أنا أعيش بالمرونة دي، ده مش نقيض ليها. فما تهربش كده وتقول إنه لا أنا خلاص أنا هترفع على الألم وأنا كده مرن وأنا أقوى من التحديات، لا لا، دي ده ده ده مش حقيقي. كمان من الحاجات اللي تساعدنا اننا نكون بنعيش المرونه دي او بنتعلم المرونه دي، هي اني اعمل زي اطفال جزيره كاواي كده، احاول على قد ما اقدر ان انا يكون عندي على الاقل علاقه واحده داعمه في حياتي، واحاول اوصل للسبب اللي انا عايز اعيش عشان او عايز اتعافى عشانه، المعنى اللي فرانكلين كان بيتكلم عنه، واحاول كده استبدل فكره انه انا فاشل، انا مش هقدر، انا خلاص انتهيت، انا مش هقدر اكمل الحياه من غيرهم، انا لسه هعمل، انا لسه هحاول، انا لسه هتعافى. هغير طريقه تفكيري من ليه يا رب انا اللي بيحصل لي دوت، طيب انا ايه اللي في ايدي دلوقتي ان انا اكون بعمله، ايه اللي ما بين ايدي اقدر ان انا اكون اتحكم فيه. محتاج اعمل زي بولس كده، ان انا افتكر ان مصدر قوتي مش مني، مصدر قوتي من الله، من المسيح الذي يقويني. فانا لو عندي العوامل دي معناه ان انا قادر ان انا اكون بتمتع بالمرونة، عندي حد قادر اتكلم معاه، عارف اكون فاعل مش مفعول بيه في حياتي، بعد اي ازمة بعرف ارجع اقوم بفترة معقولة، مش بنهار كده واغرق فيها لفترة طويلة. يمكن دي من الحاجات، احنا الوقت بيجري معاكم بسرعة جدا يا جماعة، لكن دي من الحاجات اللي انا نفسي اننا نفضل نكون فاكرينها، ان الازمة مش الطبيعي انها تكون بتكسرني، الطبيعي ان انا اكون بتعلم ازاي اتعامل معاها، واعرف ان انا محتاج اعمل لنفسي كده انه اقول عليها ايه، عوامل دعم، عوامل دعم تكون بتساعدني، زي بولس عوامل الدعم هنا كانت رؤيته الأوسع، زي يوسف هو اللي رؤيته أوسع، بولس يمكن كان متعلم يكتفي بـ بـ بـ بـ مش بقوته، بالمسيح الذي يقويني، فرانكلين بالبحث عن معنى، فدور على إيه اللي يكون بيسندك. للأسف الوقت خلص والحلقة بتقفل على صباعنا، أنا فارق معايا جدا أكون بقرأ باقي تعليقاتكم، فاعذروني للي لسه ما تقراش على الهوى، هقرأ بعد الهوى وهرد عليكم في التعليقات، وهتوحشوني جدا جدا جدا لحد ما نتقابل يوم الأربع اللي جاي على خير. يوم الأربع عندنا حلقة لذيذة جدا، فمتحمسة جدا من دلوقتي إن أنا أكون بحكي معاكم فيها.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. وإحنا رايحين بيت ربنا أو وإحنا رايحين نتكلم ربنا، أوقات كتيرة كل واحد فينا بيبقى عنده توجه، اللي رايح يشكر ربنا همه، واللي رايح يسبح الرب ويشكره، وغيره من الاتجاهات أو التوجهات اللي بتكون جوه قلوبنا. لكن تعالوا النهاردة نقرب من راجل محترم جدا في كلمة الله، وهو رايح بيت ربنا نشوف كان رايح وقلبه مليان إيه وهو داخل يكلم ربنا. في سفر صموئيل الأول أصحاح 1 يقول كتاب: وكان رجل من رمطايم صوفيم من جبل إفرايم اسمه القانة ابن يروحام ابن أليهو ابن توحو ابن صوف، هو أفرايمي، ولهم رأتان، اسم الوحيدة حنة واسم الأخرى فننة، وكان لفننة أولاد، وأما حنة فلم يكن لها أولاد. وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلو. الرجل اللي بنتكلم عنه النهاردة اسمه القانة. القانة هذا الرجل كان متزوج من سيدتين، متزوج واحدة اسمها حنة، ودي كانت عاقر لم يعطيها الرب أولاد، ومتزوج أيضا من سيدة أخرى اسمها فننة، وفننة كانت عندها أولاد كتير. القانة وهو رايح يسجد يقول الكتاب أنه كان بيسجد ويذبح لرب الجنود. يا ترى القانة كان وهو رايح فرحان كده يسجد ويذبح للرب في بيت الرب، هل يا ترى كانت ظروفه حلوة؟ هل يا ترى كانت أموره يعني ماشية تمام بلغتنا النهاردة؟ الإجابة لا. كان رايح بيت الرب بيقدم العبادة وهو ما عندوش أولاد، يمكن عنده أولاد من فننة، لكن بنعرف أنه كان بيحب حنة أكتر، وهو بيحب حنة كان يتمنى أنه يكون عنده أولاد منها، لكن بكل تأكيد الأمر ده كان سايب جواه حتى ولو جرح بسيط، يمكن وجع، يمكن إحساس بأنه ليه طيب؟ ليه ما يحصلش كده؟ لكن هذا الأمر وهذا الجرح والمعطل ده لم يكن سبب في أنه يخلي القانة يتراجع عن أنه يروح بيت الرب. أوقات كتيرة بنبقى حاسين أنه علشان نروح نقدم سجودنا وعبادتنا للرب إحنا محتاجين تبقى كل حاجة تمام، معانا فلوس وصحتنا حلوة وعندنا عربية وكل حاجة يعني ماشية تمام. لكن القانة بيقدم لينا درس إنه أنا ينفع أروح للرب، ينفع أبارك الرب، ينفع أشكر الرب حتى لو في حاجة أنا مش حاصل عليها، حتى لو في حاجة مش موجودة في حياتي. الحقيقة الكتاب المقدس بيتكلم عن القانة إنه مش بس بيسجد لكن كمان بيذبح، وكان بيقدم للرب، كان في تكلفة، كان في تمن بيدفعه القانة بأنه يجيب ذبيحة للرب. أول درس بنتعلمه من القانة أنه أنا ينفع أعبد الرب، ينفع أروح لبيت الرب، ينفع حتى في مخدعي أكلم الرب ويكون لي علاقة شخصية بيه، حتى لو في أمور أنا محروم منها، حتى لو في حاجات مش موجودة عندي ونفسي فيها. لكن الأمر التاني أو الدرس التاني اللي بنتعلمه من القانة إنه كان بيذبح، كان عبادته مكلفة. الموضوع مش إني أعبد الرب كده وخلاص، لكن محتاج أتعلم الدرس إنه عبادتي مكلفة، أنا بذبح للرب. هو كان بيذبح حيوان يقدمه ذبيحة، لكن أنا النهاردة في هذه الأيام طبعا مفيش ذبائح حيوانية، لكن زي ما بيقول الكتاب ذابح الحمد يمجدني، أنا بقدم ذبيحة، بقدم نفسي حياتي ذبيحة حب للرب، بقول للرب أنا مش عايز أكون حر، أنا عايز أستعبد نفسي ليك، عبادتي مش بس بالكلام، صلاتي مش بس بالكلام، ترنيمي مش بس بالكلام، لكن أنا عايز أقدم نفسي وأضع نفسي على مذبح التكريس. يمكن الأمر مش سهل، يمكن الأمر يحتاج إلى أني أكون عايش وأنا مدرك أني مش لنفسي، لكن العبادة الحقيقية
هي العبادة المكلفة. الرسول بولس بيقول في رومية صح 12 هذه الكلمات: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. إني أقدم نفسي للرب، إني أقدم حياتي للرب، إن ما تكونش عبادتي أو تسبيحي مجرد كلام، مجرد شكل، مجرد كلام أجوف، لكن أقدم نفسي زي القانة لما كان بيقدم مجرد ذبائح حيوانية لكن كان بيكلف نفسه. أنا كمان حياتي تستثمر للرب لكن حياتي تقدم على مذبح التكريس. يلا بينا نصلي ونقول رب علمنا إزاي نكون في علاقتنا معاك، حياتنا بتتقدم ليك على المذبح. ساعدنا نكون في علاقتنا بنسجد حتى لو في أمور لسه ما امتلكناهاش. يا رب أنا بصلي ليا ولكل إخواتي النهاردة، ادينا نعمة يا رب، حط جوانا احترام لمحضرك، حط جوانا مخافة ومهابة لجلالك. أنا بصلي أنك تحط جوانا جوع وعطش وأشواق جديدة للقعدة معك. ساعدنا نحبك، ساعدنا نكون في علاقة بيننا وبينك وإحنا ساجدين حقيقيين، وإحنا بنقدم عبادتنا وسجود قلوبنا يا رب، حتى لو لسه في حاجة في حياتنا ناقصة، حتى لو بنصلي لأجل أمور وما شفناش استجابة. يا رب كمان بصلي ليا ولإخواتي إنه النهاردة نقدم عبادة مكلفة، ما يكونش عبادتنا أو صلواتنا أو ترنيمنا مجرد كلام، لكن النهاردة عبادتنا تكون وإحنا بنحط نفسينا بوعي كامل على مذبح التكريس. شكرك يا رب لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. آمين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. وإحنا رايحين بيت ربنا أو إحنا رايحين نتكلم ربنا، أوقات كتيرة كل واحد فينا بيبقى عنده توجه، اللي رايح يشكر ربنا همه واللي رايح يسبح الرب ويشكره وغيره من الاتجاهات أو التوجهات اللي بتكون جوه قلوبنا. لكن تعالوا النهاردة نقرب من راجل محترم جدا في كلمة الله وهو رايح بيت ربنا، نشوف كان رايح وقلبه مليان إيه وهو داخل يكلم ربنا. في سفر صموئيل الأول أصحاح 1 يقول الكتاب: وكان رجل من رمتايم صوفيم من جبل إفرايم اسمه القانا ابن يروحام ابن أليهو ابن توحو ابن صوف، هو إفرايمي، ولهم رأتان، اسم الوحيدة حنة واسم الأخرى فننة، وكان لفننة أولاد، وأما حنة فلم يكن لها أولاد. وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلو. الرجل اللي بنتكلم عنه النهاردة اسمه القانا. القانا هذا الرجل كان متزوج من سيدتين، متزوج واحدة اسمها حنة، ودي كانت عاقر لم يعطيها الرب أولاد، ومتزوج أيضا من سيدة أخرى اسمها فننة، وفننة كانت عندها أولاد كتير. القانا وهو رايح يسجد يقول الكتاب أنه كان بيسجد ويذبح لرب الجنود. يا ترى القانا كان وهو رايح فرحان كده يسجد ويذبح للرب في بيت الرب، هل يا ترى كانت ظروفه حلوة؟ هل يا ترى كانت أموره يعني ماشية تمام بلغتنا النهاردة؟ الإجابة لا. كان رايح بيت الرب بيقدم العبادة وهو ما عندوش أولاد، يمكن عنده أولاد من فننة، لكن بنعرف أنه كان بيحب حنة أكتر، وهو بيحب حنة كان يتمنى أنه يكون عنده أولاد منها، لكن بكل تأكيد الأمر ده كان سايب جواه حتى ولو جرح بسيط، يمكن وجع، يمكن إحساس بأنه ليه طيب؟ ليه ما يحصلش كده؟ لكن هذا الأمر وهذا الجرح والمعطل ده لم يكن سبب في أنه يخلي القانا يتراجع عن أنه يروح بيت الرب. أوقات كتيرة بنبقى حاسين أنه علشان نروح نقدم سجودنا وعبادتنا للرب إحنا محتاجين تبقى كل حاجة تمام، معانا فلوس وصحتنا حلوة وعندنا عربية وكل حاجة يعني ماشية تمام. لكن القانا بيقدم لينا درس إنه أنا ينفع أروح للرب، ينفع أبارك الرب، ينفع أشكر الرب حتى لو في حاجة أنا مش حاصل عليها، حتى لو في حاجة مش موجودة في حياتي. الحقيقة الكتاب المقدس بيتكلم عن القانا إنه مش بس بيسجد لكن كمان بيذبح، وكان بيقدم للرب، كان في تكلفة، كان في تمن بيدفعه القانا بأنه يجيب ذبيحة للرب. أول درس بنتعلمه من القانا أنه أنا ينفع أعبد الرب، ينفع أروح لبيت الرب، ينفع حتى في مخدعي أكلم الرب ويكون لي علاقة شخصية بيه حتى لو في أمور أنا محروم منها، حتى لو في حاجات مش موجودة عندي ونفسي فيها. لكن الأمر التاني أو الدرس التاني اللي بنتعلمه من القانا إنه كان بيذبح، كان عبادته مكلفة، الموضوع مش إني أعبد الرب كده وخلاص، لكن محتاج أتعلم الدرس إنه عبادتي مكلفة، أنا بذبح للرب. هو كان بيذبح حيوان يقدمه ذبيحة، لكن أنا النهاردة في هذه الأيام طبعا مفيش ذبائح حيوانية، لكن زي ما بيقول الكتاب ذابح الحمد يمجدني، أنا بقدم ذبيحة، بقدم نفسي حياتي ذبيحة حب للرب، بقول للرب أنا مش عايز أكون حر، أنا عايز أستعبد نفسي ليك، عبادتي مش بس بالكلام، صلاتي مش بس بالكلام، ترنيمي مش بس بالكلام، لكن أنا عايز أقدم نفسي وأضع نفسي على مذبح التكريس. يمكن الأمر مش سهل، يمكن الأمر يحتاج إلى أني أكون عايش وأنا مدرك أني مش لنفسي، لكن العبادة الحقيقية
هي العبادة المكلفة. الرسول بولس بيقول في روميا صح 12 هذه الكلمات: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. إني أقدم نفسي للرب، إني أقدم حياتي للرب، إن ما تكونش عبادتي أو تسبيحي مجرد كلام، مجرد شكل، مجرد كلام أجوف، لكن أقدم نفسي زي القانة لما كان بيقدم مجرد ذبائح حيوانية لكن كان بيكلف نفسه. أنا كمان حياتي تستثمر للرب، لكن حياتي تقدم على مذبح التكريس. يلا بينا نصلي ونقول يا رب علمنا إزاي نكون في علاقتنا معاك، حياتنا بتتقدم ليك على المذبح. ساعدنا نكون في علاقتنا بنسجد حتى لو في أمور لسه ما امتلكناهاش. يا رب أنا بصلي ليا ولكل إخواتي النهاردة، ادينا نعمة يا رب، حط جوانا احترام لمحضرك، حط جوانا مخافة ومهابة لجلالك. أنا بصلي أنك تحط جوانا جوع وعطش وأشواق جديدة للقعدة معك. ساعدنا نحبك، ساعدنا نكون في علاقة بيننا وبينك وإحنا ساجدين حقيقيين، وإحنا بنقدم عبادتنا وسجود قلوبنا يا رب، حتى لو لسه في حاجة في حياتنا ناقصة، حتى لو بنصلي لأجل أمور وما شفناش استجابة. يا رب كمان بصلي ليا ولإخواتي إنه النهاردة نقدم عبادة مكلفة، ما يكونش عبادتنا أو صلواتنا أو ترنيمنا مجرد كلام، لكن النهاردة عبادتنا تكون وإحنا بنحط نفسينا بوعي كامل على مذبح التكريس. شكرك يا رب لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

صباح الخير. لو مسافرين في الصيف هتسافر بطولك ورايح يدوب هتقعد ليلة واحدة وترجع تاني يوم في الحر. افتكر الشنطة دي كفاية صح؟ وتعالى نقول كمان هتسافر بالطيارة، بس الطيارة هي طيارة اقتصادية، فانت هتاخد دي بس معك. تفتكر هتاخد معك لبسك وانت صغير؟ يعني ممكن تحتاجه، او لو انت رايح في الصيف محتاج تاخد معك مثلا لبس الشتاء كله بتاعك؟ ما افتكرش. طب هتاخد معك مثلا 3 4 5 جزم تغير فيهم؟ مش هيحصل. اللي بقوله شكله مش منطقي خالص لبني ادم عاقل بيفكر انه لو انا عارف ان انا عندي سفرية لمدة يوم اظن دي هتكون كافية قوي، صح؟ نحطها على جنب بقى. الغريب ان احنا في حياتنا طريقة تفكيرنا او طريقة مشاعرنا مع ربنا مش بنعمل كده خالص. اللي بيحصل في الاخر ان احنا بنشيل حمل كبير على كتفنا لحاجة فاتت وعد عليها زمن كبير، ونقعد نهري أفكارنا فيها، أو بنكون شارين حمل مش طبيعي بسبب تفكير وقلق وخوف من حاجة جاية أو مسؤوليات جاية أكتر. عايز أشارك معكم كلمة الله بتعلمنا إيه عن الموضوع دوت في آيتين. الآية الأولى هي فيليبي 3:13، كان بولس قالها، كان بيقول كده إنه إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. وفي آية تانية يسوع كان بيعلمها في متى 6:34، كان بيقول كده أنه فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. في مبدأ ربنا بيعلمهني بقاله فترة وأنا عايز أحطه قدام عن هنا، أنه ربنا صممني أن أنا أكون بشيل حمل الـ 24 ساعة اللي أنا هواجههم، بس اللي فات هو أوريدي حملوا عني ودفعوا عني وكمان فداني عنه، واللي جاي هو أمين ومسؤول أن يكون معايا في كل خطوة فيه. طب لو أنا قررت بالرغم من أن أنا فاهم دوت أن أنا برضو أخذ القرار أن أنا في كل يوم الصبح أو من النوم أكون شايل هم وحمل حاجات كتير فاتت وبمشي وكأني بمضخ بس إحساس بالذنب لكل حاجة فاتت، أو مين أذاني في إيه فسبب أن أنا فيه النهاردة، أو أنا من النوم عمال أفكر أنه طب أنا لو بنتي لسه في الحضانة بفكر طب هي مدارسها هتخش منين، طب هي كليتها هتخشها ازاي، طب انا فرحها هجمعه لها منين، طب هي شقة النهاردة بقت بكام، وعمال افكر في حمل اللي جاي، مش غريب خالص ان الاقي نفسي في الاخر ظهري مكسور. ولو قررت اعمل كده يبقى انا بكل بساطة انا بستهين بكلام الله ليا، وده اللي مش في قلب الله. بشجعك وبشجعك في يوم جديد واحنا بنبدأ مع بعض ومع ربنا يوم، نصلي أنه يا رب اديني نعمة أني أتعلم أتنسم غنى بركتك ليا للنهاردة، واتكل عليك واثق فيك أن اللي جاي مسؤوليتك في

يا بختي يا رب بيك، يا بختي في رحلة فيها أنا مش لوحدي ومش هكون لوحدي، يا بختي وأنا عندي سند وأنا عندي ظهر وأنا عندي إله اللي بيميزه أنه أمين، اللي بيميزه أنه صالح، اللي بيميزه أنه بيعرف يفتح في الكفر طريق. يا رب أنا بشكرك لأن كل اللي فات ما فيهوش غير إحسان، ما فيهوش غير أمانة، ما فيهوش غير غفران ورحمة. يا رب أنا بشكرك لأنك عجيب، عجيب في طرقك، إنك تعرف تعمل يا رب زي ما بولس قال كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. يا رب أنا بشكرك لأن اللي فات أنت بتعرف تتصرف فيه، أنت بتعرف يا رب بتعرف تعجنه مع بعضه وتتمم منه خير وتعكس مجدك فيه. وأنا بشكرك يا رب لأنه اللي جاي أنت ضامن تتصرف معايا فيه إزاي، اللي جاي أنت عارف أبعاد الحاجات اللي أنا مش شايفها، أنت عارف اللي هيجرى وأنا مش شايفه، وانت امين يا رب انك تحامي عن الناس اللي تخصك وبتثق فيك. انت امين يا رب انك تغمرنا بصلاحك في الرحلة. ادينا يا رب نتعلم نمشي واحنا شايفين ال 24 ساعة الجايين واحنا مش شايلين هم اللي بعد كده، مش جدعانة مننا ولا شطارة مننا، لكن احترام لكلمتك انك مصممنا نبص على ال 24 ساعة الجايين. ادينا يا رب يطلع احلى ما فينا في ال 24 ساعة ديت، ودينا نتعلم نرتاح ونشبع ونفرح باللي تعمله معنا النهاردة ونتكل عليك في بكرة في اسم يسوع.

صباح الخير. لو مسافرين في الصيف هتسافر بطولك ورايح يدوب هتقعد ليلة واحدة وترجع تاني يوم في الحر. افتكر الشنطة دي كفاية صح؟ وتعالى نقول كمان هتسافر بالطيارة، بس الطيارة هي طيارة اقتصادية، فانت هتاخد دي بس معك. تفتكر هتاخد معك لبسك وانت صغير؟ يعني ممكن تحتاجه، او لو انت رايح في الصيف محتاج تاخد معك مثلا لبس الشتاء كله بتاعك؟ ما افتكرش. طب هتاخد معك مثلا 3 4 5 جزم تغير فيهم؟ مش هيحصل. اللي بقوله شكله مش منطقي خالص لبني ادم عاقل بيفكر انه لو انا عارف ان انا عندي سفريه لمده يوم اظن دي هتكون كافيه قوي، صح؟ نحطها على جنب بقى. الغريب ان احنا في حياتنا طريقه تفكيرنا او طريقه مشاعرنا مع ربنا مش بنعمل كده خالص. اللي بيحصل في الاخر ان احنا بنشيل حمل كبير على كتفنا لحاجه فاتت وعد عليها زمن كبير، ونقعد نهري أفكارنا فيها، أو بنكون شايلين حمل مش طبيعي بسبب تفكير وقلق وخوف من حاجة جاية أو مسؤوليات جاية أكتر. عايز أشارك معكم كلمة الله بتعلمنا إيه عن الموضوع دوت في آيتين. الآية الأولى هي في فيليبي 3:13، كان بولس قالها، كان بيقول كده إنه إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. وفي آية تانية يسوع كان بيعلمها في متى 6:34، كان بيقول كده أنه فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. في مبدأ ربنا بيعلمهني بقاله فترة وأنا عايز أحطه قدام عن هنا، أنه ربنا صممني أن أنا أكون بشيل حمل 24 ساعة اللي أنا هواجههم، بس اللي فات هو أوريدي حملوا عني ودفعوا عني وكمان فداني عنه، واللي جاي هو أمين ومسؤول أن يكون معايا في كل خطوة فيه. طب لو أنا قررت بالرغم من أن أنا فاهم دوت أن أنا برضو أخد القرار أن أنا في كل يوم الصبح أو من النوم أكون شايل هم وحمل حاجات كتير فاتت وبمشي وكأني بمضخ بس إحساس بالذنب لكل حاجة فاتت، أو مين أذاني في إيه فسبب أن أنا فيه النهاردة، أو أنا من النوم عمال أفكر أنه طب أنا لو بنتي لسه في الحضانة بفكر طب هي مدارسها هتخش منين، طب هي كليتها هتخشها ازاي، طب انا فرحها هجمعه لها منين، طب هي شقة النهاردة بقت بكام، وعمال افكر في حمل اللي جاي، مش غريب خالص ان الاقي نفسي في الاخر ظهري مكسور. ولو قررت اعمل كده يبقى انا بكل بساطة انا بستهين بكلام الله ليا، وده اللي مش في قلب الله. بشجعك وبشجعك في يوم جديد واحنا بنبدأ مع بعض ومع ربنا يوم، نصلي أنه يا رب اديني نعمة أني أتعلم أتنسم غنى بركتك ليا للنهاردة، واتكل عليك واثق فيك أن اللي جاي مسؤوليتك في اسم يسوع. أمين.

يا بخت يا رب بيك، يا بختي في رحلة فيها أنا مش لوحدي ومش هكون لوحدي. يا بختي وأنا عندي سند، وأنا عندي ظهر، وأنا عندي إله. اللي بيميزه أنه أمين، اللي بيميزه أنه صالح، اللي بيميزه أنه بيعرف يفتح في الكفر طريق. يا رب أنا بشكرك لأن كل اللي فات ما فيهوش غير إحسان، ما فيهوش غير أمانة، ما فيهوش غير غفران ورحمة. يا رب أنا بشكرك لأنك عجيب، عجيب في طرقك، إنك تعرف تعمل يا رب زي ما بولس قال كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. يا رب أنا بشكرك لأن اللي فات أنت بتعرف تتصرف فيه، أنت بتعرف يا رب بتعرف تعجنه مع بعضه وتتمم منه خير وتعكس مجدك فيه. وأنا بشكرك رب لأنه اللي جاي أنت ضامن تتصرف معايا فيه إزاي، اللي جاي أنت عارف أبعاد الحاجات اللي أنا مش شايفها، أنت عارف اللي هيجرى وأنا مش شايفه، وأنت أمين يا رب أنك تحامي عن الناس اللي تخصك وبتثق فيك. أنت أمين يا رب أنك تغمرنا بصلاحك في الرحلة. ادينا رب نتعلم نمشي وإحنا شايفين ال 24 ساعة الجايين، وإحنا مش شايلين هم اللي بعد كده، مش جدعانة مننا ولا شطارة مننا، لكن احترام لكلمتك أنك مصممنا نبص على ال 24 ساعة الجايين. ادينا رب يطلع أحلى ما فينا في ال 24 ساعة ديت، ودينا نتعلم نرتاح ونشبع ونفرح باللي تعمله معانا النهاردة، ونتكل عليك في بكرة في اسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متابعينا ومستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. وأرحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سماء، أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. لنبدأ.

قال المسيح عن نفسه قبل حادثة الصلب: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، قاصدا بالخراف أي المؤمنين الحقيقيين. وأوجه الشبه بينهما أن الخراف تكره القذارة وتطيع راعيها، والمؤمنين الحقيقيين يكرهون الشر ويطيعون الله. وقال أيضا: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. كان بنو إسرائيل قد تذمروا على الله في البرية، فأثار عليهم الحياة المحرقة فلدغت عددا كبيرا منهم. لذلك لما رأى الباقون أنهم سيموتون حتما مثل غيرهم، هرعوا إلى موسى وقالوا له: قد أخطأنا. فتضرع إلى الله ليرفع عنهم الحياة، فصلى موسى لأجلهم. فقال الله له: اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيا. والحية النحاسية هذه كانت رمزا إلى السيد الرب يسوع المسيح من النواحي الآتية: أولا، إنه لم يكن بها سم مثل الحياة الباقيات، والمسيح لم تكن به خطية مثل الناس. ثانيا، إنها لم تكن في ذاتها حية بل كانت شبه حية، والمسيح وإن كان قد ظهر في الهيئة كإنسان مثلنا، لكنه لم يكن في حقيقة ذاته واحدا منا. لذلك فقد كان يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، كما أنه ولد من عذراء لم تعرف رجلا على الإطلاق. ثالثا، إن الموت أتى إلى بني إسرائيل عن طريق حية، ولذلك شاء الله أن يكون خلاصهم منه عن طريق حية من نوع آخر. وهكذا الحال من جهة الخطيئة التي تؤدي إلى العذاب الأبدي، فإنها قد دخلت إلى البشرية بواسطة آدم الأول، ولذلك قال الله أن يكون لهم الخلاص منها ومن عذابها بواسطة آدم الأخير الذي هو رب المجد يسوع المسيح. رابعا، إن النظر الجسدي إلى الحية النحاسية كان هو السبيل الوحيد الذي عينه الله للشفاء من لدغة الحية المحرقة. والنظر الروحي إلى المسيح أو بالحري الإيمان الحقيقي بالرب يسوع المسيح هو السبيل الذي عينه الله للخلاص من الخطيئة وعذابها. لذلك أحباء المستمعين، لنعلم أنه عندما خلق الله السماوات والأرض بكلمة قدرته لم يخسر شيئا من ذاته، لكن الخلاص، خلاص الإنسان، كلفه أغلى الأثمان بصلب وموت يسوع المسيح وقيامته له كل المجد، لأن صلب يسوع كان أعظم حدث في تاريخ البشرية وأعظم صدمة للبشرية، حتى اهتزت الأرض وظلمت الشمس، لأن الذي مات على الصليب هو الابن الحبيب وقام منتصرا على الموت ليفدينا ويحيي البشرية بالكامل، لأنه هو الحي المقام، هو إلهنا ومخلصنا وفادينا رب المجد يسوع المسيح.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليمي.
1: عودة من جديد لكم بعد هذه الافتتاحية. نتحدث عن الجزء الأول من سلسلة كيف تنتفع بكفارة المسيح، أدلة كتابية وشهادات روحية حقيقية. لذلك ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على إنجيل متى ومرقس ويوحنا في الكتاب المقدس، لنبدأ معا بهذه السلسلة الجديدة بعنوان كيف تنتفع بكفارة المسيح. واليوم نخصص هذا الجزء الأول كي نتحدث حول أدلة كتابية وشهادات روحية حقيقية، لنشارك مستمعينا الأحباء والكرام حول أسبوع الآلام بالصلب وموت وقيامة يسوع المسيح ابن الله الحي الأقنوم الثاني، وأيضا نشارككم بكيف تمت عملية الفداء لخلاص البشرية، وذلك من خلال تطرقنا لعدة أدلة كتابية حقيقية عن موت المسيح كفارة أو فدية لأجل البشرية بشهادات الرسل والأدلة بصدقها من العهد القديم وتحقيقها في العهد الجديد في الكتاب المقدس. لذلك سنجيب على هذه المضامين الهامة جدا كونها هي أساس العقيدة والإيمان المسيحي، وذلك من خلال برنامج صباحكم خير. تابعونا وابقوا معنا على السمع، وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين الآن انضموا إلينا. أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. بداية يقول هنا أن الابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هذا ما جاء في مرقس الإصحاح العاشر والعدد 45، أي هنا يقول أن ابن الإنسان يسوع المسيح لم يأتي لكي يخدم، بل هو الذي جاء لكي يخدم البشرية، وهو الذي بذل نفسه فدية عن كثيرين، أو بالحري عوضا عنا جميعا. وأيضا قال في متى الإصحاح 18 والعدد 11، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. وهذا هو ابن الإنسان الأقنوم الثاني بيسوع المسيح الذي تجسد وجاء إلى أرضنا، جاء بهدف خلاص البشرية لكي يخلص ما قد هلك. عندما شبه نفسه هنا بحبة الحنطة أيضا قال في يوحنا الإصحاح 22 إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. وهذا أيضا الشبه عندما مات يسوع المسيح، ولكنه قام ليحيي ويعطي حياة لكل من يؤمن به. لذلك هنا مشيرا أيضا بذلك إلى أنه على أساس موته ستكون لكثير من الناس حياة أبدية، أو بالأخص سيكون موته موتا كفاريا نيابة عن جميع البشرية. عندما تحدث هنا عن نفسه أيضا كالخبز النازل من السماء ليهب حياة أبدية للذين يتناولون روحيا منه، فقال في يوحنا الإصحاح 56 الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. كما قال أيضا لتلاميذه مرة بأن جسده سيبذل وبأن دمه سيسفك عنهم وعن كثيرين. أحبائي المستمعين والمتابعين، أشارككم بهذه الآيات من الكتاب المقدس العهد الجديد لنعلم جيدا أن من خلال هذه الآيات هي أيضا أدلة حقيقية وروحية من خلال يسوع المسيح لتلاميذه وأيضا لكل من يؤمن بالرب يسوع المسيح. يقول هنا أن الأمر الذي يدل على أن موت المسيح لم يكن مجرد موتا عاديا، بل كان كفارة عن الخطايا، أي خطايا البشرية، لكي يفدينا ويحررنا منها ويعطينا حياة أبدية. الأدلة أيضا على صدق شهادة المسيح، فضلا على أن شهادة المسيح عن موته كفارة هي مسجلة بالوحي الإلهي. كيف هذا؟ أن الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في صدقها، فإننا إذ نظرنا إليها من الناحية العقلية يتضح لكل واحد أنها لابد أن تكون صادقة أيضا، بأنه كان يعلم علم اليقين أنه سيموت كما قال، لأنه لولا ذلك لما خطر بباله أن يتحدث مع تلاميذه عن الموت والصلب والقيامة. لذلك كان هذا هو أول الطريق معه نحو أسبوع الآلام. إن المسيح لم يكن متكبرا، بل كان صادقا متواضعا، كان كل الصدق في يسوع المسيح، كل التواضع كان في يسوع المسيح. ولذلك ليس من المعقول أن يكون قد نادى بأن موته سيكون موتا كفاريا، والحال أنه كان موتا عاديا فحسب. لذلك أحبائي، كما أننا إذا أمعنا النظر جيدا في حديث المسيح عن موته الكفاري ويكون هو الكفارة الوحيدة للبشرية، وذلك لأنه هو الوحيد دون خطية، ولأنه هو الابن الوحيد الذي في حضن الآب الذي خبر، يتضح لنا أنه لا يجيء بمعزل عن تعاليمه التي كان يوجهها أيضا إلى سامعيه، مثل محبة الله للبشر واهتمامه بهم ورغبته في تقريبهم إليه، بل يأتي ممتزجا بها كل الامتزاج، حتى أنه لا يمكن فصل هذا الحديث عنها بأي حال. ثم لا يكون كرقعة ارتقعت بثوب، بل كالخيوط التي يتكون منها نسيج كل ثوب. بالحري لا يكون دخيلا على أقوال المسيح، بل يكون من ذات أقواله، وهذه أيضا إحدى الدلائل الهامة لكونه هو الكفارة الوحيدة، أي كل ما قاله فعل. لذلك عزيزي المستمع، عندما تسمع ما يقوله السيد الرب يسوع المسيح وتؤمن به، فيكون لك حياة أبدية. وعندما تؤمن أنه هو الكفارة الوحيدة لخطاياك، أنه هو الذي جاء إلى أرضنا ومات وصلب وقام وأعطانا حياة أبدية، فهنيئا لك عز المستمع. لذلك هنالك أيضا شهادة الرسل عن موت المسيح كونه هي الكفارة الوحيدة، وهنالك أيضا أدلة عديدة على صدق هذه الشهادات، لكن سنستمع إليها بعد أن نكون مع هذه الترنيمة مع هبة بطحيش، ترنيمة أنا الأم الحزينة. سنستمع إليها ومن ثم نعود لنكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد إليكم بعد هذه الترنيمة. أنا الأم الحزينة مع هبة بطحيش، لك منا أجمل التحيات. أحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة صوت الأمل، نتحدث في الجزء الأول من سلسلة كيف تنتفع بكفارة المسيح، أدلة كتابية وشهادات روحية حقيقية. وكما قلنا بأن هذا هو الجزء الأول من هذه السلسلة للتحدث حول هذه الأدلة الكتابية وشهادات روحية حقيقية، لنشارك مستمعين الكرام حول أسبوع الآلام بصلب وموت وقيامة يسوع المسيح ابن الله الحي، وهو الأقنوم الثاني، لأننا نؤمن بالأقنوم الأول الله الآب، والأقنوم الثاني الله الإبن بيسوع المسيح، الأقنوم الثالث وهو الروح القدس، ونؤمن بثلاثة أقانيم بجوهر واحد، أي الله الآب والإبن والروح القدس، إله واحد، آمين. وأيضا نتحدث حول كيف تمت عملية الفداء لخلاص البشرية، وذلك من خلال تطرقنا لعدة أدلة كتابية عن موت المسيح كفارة أو فدية لأجل البشرية، وذلك بشهادات الرسل والأدلة بصدقها من العهد القديم وتحقيقها في العهد الجديد في الكتاب المقدس. والآن أحبائي، شهادة الرسل عن موت المسيح يكون كفارة أو فدية، وهذه هي الأدلة على صدقها. عندما قال بطرس الرسول للمؤمنين في رسالته الأولى الإصحاح الأول والعدد 17 حتى العدد 20، يقول: إن كنتم تدعون أبا الذين يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. فعلا ما أجمل هذه الكلمات التي تحدث بها بطرس الرسول للمؤمنين: إذا كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغيرة بغير محاباة حسب عمل كل واحد فينا، لذلك نعلم أننا قد افتدينا، أي اشترينا بدم غالي وثمين، وهو دم المسيح، دم كريم من حمل بلا عيب ولا دنس، هو الدم الطاهر والثمين، وهو دم رب المجد يسوع المسيح. لذلك لا غرابة في ذلك، فالله كان يعلم منذ الأزل أن الإنسان سيسقط في الخطيئة، فجهز له الخلاص منها من قبل أن يخلقه، الأمر الذي يتوافق مع كماله كل التوافق. أرأيتم كم ومدى محبة الله للإنسان لكي ينتشله من كل خطية ويغفر له خطاياه من خلال الدم الثمين، دم الحمل الذي هو بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، ليقول لنا: مغفورة لكم خطاياكم، وذلك من خلال دم المسيح، إذ آمنا بهذا الدم الثمين وأعلننا صلب وموت وقيامة المسيح، وأننا فعلا لولا هذا الصلب ولولا هذا الدم لما كان لنا حياة أبدية، ولكانت المسيحية باطلة. لولا موت وصلب وقيامة المسيح من الأموات لكانت المسيحية باطلة. لذلك أعطوا كل المجد والإكرام لملك الملوك ورب الأرباب، الذي من خلال هذا الدم صار لنا حياة، صار لنا فداء، صار لنا خلاص في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا هو الإله الذي عليك أن تؤمن به، الذي فعل كل هذا لأجلي ولأجلك ولأجل الجميع دون استثناء. لذلك تعال اليوم واعلم جيدا أن موت المسيح كان كفارة لكل واحد فينا. قال يوحنا الرسول أيضا عن المسيح في الإصحاح الرابع والعدد العاشر برسالته الأولى: بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك من هو، أي الذي هو المسيح، وضع نفسه. هذا ما جاء في يوحنا في رسالته الأولى الإصحاح الثالث والعدد السادس عشر، وقال أيضا في يوحنا الأولى الإصحاح الرابع والعدد العاشر: في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وارسل ابنه كفارة لخطايانا، أي منذ البدء هو الذي بادر بهذا الحب الإلهي للإنسان. لذلك أنت مميز في عين رب المجد يسوع المسيح، وأنت أيضا مميزة عزيزتي المستمعة، إذ قد فدانا. وهذه المحبة العملية وعلى أرض الواقع، ليس فقط بالكلام والحديث، وإنما واقعيا وعمليا قد وضع نفسه لأجلي ولأجلك. لذلك عزيزي المستمع، هذه المحبة، أن هو الذي أحبنا أولا، لذلك قد أرسل لنا ابنه الوحيد يسوع المسيح ليكون هو الكفارة الوحيدة لخطايانا. كما أيضا قال بولس الرسول لأهل كورنثوس عن المسيح أنه مات من أجل خطايانا حسب الكتب، أي حسب الكتب النبوية. لذلك أحبائي، هذه أيضا إحدى الشهادات الهامة من رسل المسيح عن موت المسيح ليكون هو الكفارة الواحد والوحيدة لحياتنا، كما قال هنا بطرس الرسول للمؤمنين، وأيضا كما قال يوحنا الرسول وبولس الرسول أيضا هنا لأهل كورنثوس عن المسيح عندما قال مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأيضا قال عنه وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. مرة أخرى قال هنا فعلا آية جدا هامة في الكتاب المقدس، عندما قال هنا بولس الرسول لأهل كورنثوس وهو مات أيضا لأجل الجميع، أي مات لأجلي ولأجلك ولأجل جميع البشرية، أي ليس هو فقط مات لأجل المسيحية تحديدا، ولكنه مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، أي نعيش فيما بعد، بعد أن أعطانا هذه الحياة الأبدية وأعطانا أن نحيا بكرامة وعظمة ومجد، أن لا نحيا لأنفسنا بل نحيا للذي مات لأجلنا وقام، أي المسيح مات، صلب هنا، مات وقام منتصرا. لذلك عزيزي المستمع، هذه أيضا إحدى الدلائل الهامة جدا التي عليك فعلا أن تعلمها وتعرفها جيدا. أيضا إن الله جعل المسيح، أي الإبن الأقنوم الثاني الذي لم يعرف خطية، صار هو ذبيحة، أي خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه، أي نحن أبرار من خلال عمل وفداء المسيح. لذلك دون كفارة المسيح ودون الصلب والموت والقيامة لا نكون أبرارا في عين الله أبدا. لذلك كل المجد للسيد الرب يسوع المسيح الذي من خلاله أصبحنا نحن بر الله فيه، لنسير نحن أيضا أبرار في المسيح، هو الذي أعطانا كل البر، وهو أيضا منحنا الخلاص من خلال دم رب المجد يسوع المسيح. قال أيضا لأهل روميا، هنا نقرأ مجددا من الإصحاح الخامس والعدد السابع أيضا، يقول فإنه بالجهد يمود أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. هذا ما جاء في روميا الإصحاح الخامس والعدد السابع والثامن. مرة أخرى، أي هنالك يجب على أحد أن يموت، ولكن هذا الشخص عليه أن يكون بلا خطية، وهو يكون الكفارة الوحيدة لأجل إنقاذ البشرية من خطاياهم ومن تعدياتهم، ليكون لهم حياة أبدية. لذلك يقول ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله بين محبته لنا. وهنا لم يتحدث فقط عن المحبة، بل هو قد بينها على أرض الواقع، وقد فعلها لأجل كل شخص في هذه الأرض، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. وقال أيضا أحبائي في روميا الإصحاح الثالث والعددين الرابع والعشرين والخامس والعشرين، يقول لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، وأيضا متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة. مرة أخرى، نحن أصبحنا متبررين بنعمة الفداء الذي من خلال عمل يسوع المسيح، هذا ما قدمه الله كفارة لأجل البشرية، وهو اليوم يقدم يسوع المسيح لكل واحد فينا، إذ نريد أن نقبله فيكون لنا حياة أبدية، فيعبر عنا المهلك، يعبر عنا الموت الأبدي ويعطينا حياة أبدية، إذ آمنا بهذا الدم وتوجناه يسوع المسيح ملكا وسيدا وربا على حياتنا. لماذا؟ لأنه يقول أيضا في رومية الإصحاح السادس والعدد العاشر، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، أي أن يسوع المسيح جاء في المرة الأولى لكي يخلص ما قد هلك، وهو كان الفادي الوحيد للبشرية، وهو الذي مات بسبب خطية الإنسان مرة واحدة، لذلك كان هذا الفداء لمرة واحدة. ولذلك نعلن اليوم أننا نحن نحيا من خلال عمل ودم يسوع المسيح. لذلك عندما تؤمن بهذا الدم وتؤمن بعمل يسوع المسيح، تأكد أنك قد تبررت مجانا بنعمة الفداء، وأنك أصبحت ابن وأصبحت أيضا ابنة محبوبة على قلب الله الآب. شهادة أخرى أيضا من الرسل، قال هنا لأهل كولوسي عن المسيح: لأنه فيه سر أن يحل كل الملء، أي اللاهوت كله، وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته. ماذا يعني بواسطته؟ أي من خلال المسيح كان هو على الصليب، الذي فعلا أحيانا وأعطانا حياة أبديا لكي يصالح به الكل، يصالح من خلال عمل الفداء من خلال يسوع المسيح، أن يصالحنا نحن البشر مع الله الآب بعد خطية آدم الأولى. لذلك يسوع المسيح جاء ورفع عنا كل خطايانا وتعدياتنا، لذلك أعطانا حياة أبدية. هو جاء في المرة الأولى لكي يخلص ما قد هلك، ولكن في المرة الثانية سيأتي كالديان. لذلك عزيزي المستمع، أريدك أن تعرفه الآن كالمخلص، لتعلم جيدا أن يكون لك حياة أبدية من خلال عمل يسوع المسيح على الصليب. كما قال أيضا: وإذ كنتم أمواتا أحياكم معه، مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصق أو بالحريدين الخطايا الذي علينا من الفرائض، الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. وهذا أيضا دليل آخر على صلب يسوع المسيح، ليس فقط على موته وقيامته، بل صلب وموت وقيامة يسوع المسيح من الأموات، إذ أنه أحيانا معه بعد أن كنا أمواتا في خطايانا. هو الذي سامحنا بجميع الخطايا إذ محى الصق، وهذا الصق هو دين كبير جدا على كل إنسان إذ لم يؤمن بالسيد الرب يسوع المسيح. لذلك كل عندما تؤمن بالسيد الرب يسوع المسيح، فهو الذي محى الصق من حياتك، أي أنه جاء ومحى كل الدين في الخطية على حياتك بقوة ودم وسلطان يسوع المسيح، الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، أي من خلال الصليب في المسيح يسوع قد أعطانا حياة أبدية وغفرانا كاملا وأكيدا لخطايانا. قبل الختام أحبائي، دعونا نستمع الآن إلى هذه الترنيمة الرائعة: حين أرى الصليب، مع فريق صوت الهتاف الأردني. ترنيمة جدا رائعة، نعلن قوة الدم، قوة الصليب، نعلن قوة اسم يسوع المسيح المقام من بين الأموات، نعلن أنه هو الذي محى الصق الذي علينا، هو الذي كان مسامحا لنا بجميع الخطايا عندما نؤمن به ربا ومخلصا لحياتنا. نستمع ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، عودة من جديد إليكم أحباء مستمعي ومتابعي إذاعة صوت الأمل بعد هذه الترنيمة الرائعة جدا مع فريق صوت الهتاف الأردني، ترنيمة حين أرى الصليب. وتقول أيضا كلمات هذه الترنيمة: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، بجلدته شفينا، بجلدته قد نلنا الشفاء والخلاص الأكيد من خلال دم الكفارة الواحد والوحيد وهو يسوع المسيح. لذلك أحبائي نتحدث اليوم برسالتنا في الجزء الأول من سلسلة كيف تنتفع بكفارة المسيح. هنالك أيضا أدلة كتابية وشهادات روحية حقيقية بدأناها في هذا اليوم في الجزء الأول مع هذه الأدلة الكتابية وهذه الشهادات الروحية من خلال العهد الجديد وبشهادات الرسل والأدلة التي كانت بصدقها لنعلم موت المسيح الذي كان كفارة وفدية لأجلنا، لنكون أيضا في يوم ما غد مع هذه الشهادات ولكن من خلال العهد القديم في الكتاب المقدس. والآن نكمل أحبائي مع الرسل وهذه الشهادات الرسل والأدلة بصدقها من العهد الجديد لنعلم جيدا عن صلب وموت وقيامة يسوع المسيح. لذلك يقول أيضا في سفر العبرانيين الإصحاح الثاني والعدد التاسع قائلا: لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، أي هو الذي ذاق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد فينا، أي المسيح يسوع. لأن المسيح عندما كان على الصليب كان يمثل كل إنسان في موقفه كمذنب أمام الله في يوم الدينونة، فحمل هو كل خطايانا من بداية حياتنا إلى آخرها، لذلك هو الكفارة الوحيدة عن خطايا البشرية منذ البدء. لذلك الأمر الذي يعطي كل مؤمن حقيقي الإطمئنان الكامل من جهة قبوله أمام الله على أساس كفارة وفداء المسيح لأجله، كما قال إنه ظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. هذا أيضا ما جاء في عبرانيين الإصحاح التاسع والعدد السادس والعشرين، كما قال عنه أيضا: فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن

قد مات فعلا، وكان فعلا هو الكفارة الوحيدة عن البشر، لما كان قد خطر أيضا ببال الرسل أن ينطقوا بمثل هذه الشهادات الأمينة والواقعية والحقيقية ليعلنوا مجد وكفارة المسيح لأجل البشر، لأنه ليس من المعقول أن يختلقوا وهم جماعة متباينة من الناس موضوعا لا حقيقة له، وفي الوقت نفسه يتعرضون بسببه أيضا للاضطهاد والعذاب. لماذا؟ لأجل اسم يسوع المسيح. كما أنه على الرغم من تهاطل هذا وذلك عليهم يستمرون في أيضا إعلان اسم يسوع بكل قوة ونشاط. لذلك أحبائي، هذه الشهادة عن موت المسيح كفارة هي شهادة صادقة ومباركة وحقيقية، وهي من خلال عمل وقوة الروح القدس. لذلك كل هذه الشهادات هي فعلا منقادة بقوة الروح القدس وعمل المسيح ليكون هنا هو الكفارة الوحيدة.

عندما جاء يسوع المسيح كفارة عن خطايانا قد ألغيت جميع هذه الذبائح الحيوانية وانتهى عصر هذه الذبائح، لأن يسوع المسيح هو الذبيحة الوحيدة المقدسة والفادي الوحيد لمغفرة خطايا البشر جميعا. نعم أحبائي المستمعين، بعد أن تحدثنا عن شهادات أنبياء العهد الجديد عن موت المسيح كفارة لحياتنا بأدلة وأيضا آيات وحقيقة على صدقها، نتحدث غدا في الجزء الثاني عن شهادة أنبياء العهد القديم عن موت المسيح كفارة وما هي أيضا الأدلة على صدقها، لنجمع معا أدلة جديدة من شهادات أنبياء العهد القديم وأيضا أنبياء العهد الجديد، لنعلم جيدا أن موت المسيح كان كفارة لأجل خطايانا، وهو الواحد والوحيد الذي هو دون خطية، لذلك هو فقط كان المتاح أن يكون بموته وصلبه وقيامته الكفارة الوحيدة لكي ينجي البشر من خطاياهم ويكون لهم حياة أبدية ويصالحنا مع الله الآب الأقنوم الأول من خلال الأقنوم الثاني وهو الابن المخلص والفادي للبشرية يسوع المسيح، له كل المجد.

0: نختتم وإياكم أحبائي المستمعين والمتابعين بهذه الترنيمة الرائعة مع المرنمين منال سمير وزياد شحادي. لنعلن دم يسوع غالي وثمين، دم منعلن فيه انتصارات وبركة ورفعة على حياتنا.
1: دم بيعلن انتصارات وبيسحق رأس الحياة.
0: نعم، يسحق رأس الحياة. تعال اليوم واعلن دم يسوع المسيح على بيتك، على أولادك، على حياتك. بهذه الترنيمة أحباء المستمعين والمتابعين نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. كان معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي من إذاعة صوت الأمل. نلتقي غدا في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثاني من سلسلة كيف تنتفع بكفارة المسيح، أدلة كتابية وشهادات روحية حقيقية. سلام المسيح، إلى اللقاء.

اهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشره نزار عليمي. ارحب بمستمعينا من بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا، متابعينا ومستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. وارحب ايضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سماء، اهلا وسهلا بكم في اذاعتكم صوت الامل. لنبدأ.

قال المسيح عن نفسه قبل حادثة الصلب: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، قاصدا بالخراف أي المؤمنين الحقيقيين. وأوجه الشبه بينهما أن الخراف تكره القذارة وتطيع راعيها، والمؤمنين الحقيقيين يكرهون الشر ويطيعون الله. وقال أيضا: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. كان بنو إسرائيل قد تذمروا على الله في البرية، فأثار عليهم الحياة المحرقة فلدغت عددا كبيرا منهم. لذلك لما رأى الباقون أنهم سيموتون حتما مثل غيرهم، هرعوا إلى موسى وقالوا له: قد أخطأنا. فتضرع إلى الله ليرفع عنهم الحياة، فصلى موسى لأجلهم. فقال الله له: اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيا. والحية النحاسية هذه كانت رمزا إلى السيد الرب يسوع المسيح من النواحي الآتية: أولا، إنه لم يكن بها سم مثل الحياة الباقيات، والمسيح لم تكن به خطية مثل الناس. ثانيا، إنها لم تكن في ذاتها حية بل كانت شبه حية. والمسيح وإن كان قد ظهر في الهيئة كإنسان مثلنا، لكنه لم يكن في حقيقة ذاته واحدا منا. لذلك فقد كان يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، كما أنه ولد من عذراء لم تعرف رجلا على الإطلاق. ثالثا، إن الموت أتى إلى بني إسرائيل عن طريق حية، ولذلك شاء الله أن يكون خلاصهم منه عن طريق حية من نوع آخر. وهكذا الحال من جهة الخطيئة التي تؤدي إلى العذاب الأبدي، فإنها قد دخلت إلى البشرية بواسطة آدم الأول، ولذلك قال الله أن يكون لهم الخلاص منها ومن عذابها بواسطة آدم الأخير الذي هو رب المجد يسوع المسيح. رابعا، إن النظر الجسدي إلى الحية النحاسية كان هو السبيل الوحيد الذي عينه الله للشفاء من لدغة الحية المحرقة. والنظر الروحي إلى المسيح أو بالحري الإيمان الحقيقي بالرب يسوع المسيح هو السبيل الذي عينه الله للخلاص من الخطيئة وعذابها. لذلك أحباء المستمعين، لنعلم أنه عندما خلق الله السماوات والأرض بكلمة قدرته لم يخسر شيئا من ذاته، لكن الخلاص، خلاص الإنسان، كلفه أغلى الأثمان بصلب وموت يسوع المسيح وقيامته له كل المجد، لأن صلب يسوع كان أعظم حدث في تاريخ البشرية وأعظم صدمة للبشرية، حتى اهتزت الأرض وظلمت الشمس، لأن الذي مات على الصليب هو الابن الحبيب وقام منتصرا على الموت ليفدينا ويحيي البشرية بالكامل، لأنه هو الحي المقام، هو إلهنا ومخلصنا وفادينا رب المجد يسوع المسيح.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد هذه الافتتاحية. نتحدث عن الجزء الأول من سلسلة كيف تنتفع بكفارة المسيح، أدلة كتابية وشهادات روحية حقيقية. لذلك ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على إنجيل متى ومرقس ويوحنا في الكتاب المقدس، لنبدأ معا بهذه السلسلة الجديدة بعنوان كيف تنتفع بكفارة المسيح. واليوم نخصص هذا الجزء الأول كي نتحدث حول أدلة كتابية وشهادات روحية حقيقية، لنشارك مستمعينا الأحباء والكرام حول أسبوع الآلام بالصلب وموت وقيامة يسوع المسيح ابن الله الحي الأقنوم الثاني. وأيضا نشارككم بكيف تمت عملية الفداء لخلاص البشرية، وذلك من خلال تطرقنا لعدة أدلة كتابية حقيقية عن موت المسيح كفارة أو فدية لأجل البشرية بشهادات الرسل والأدلة بصدقها من العهد القديم وتحقيقها في العهد الجديد في الكتاب المقدس. لذلك سنجيب على هذه المضامين الهامة جدا كونها هي أساس العقيدة والإيمان المسيحي، وذلك من خلال برنامج صباحكم خير. تابعونا وابقوا معنا على السمع، وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين الآن انضموا إلينا. أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. بداية يقول هنا أن الابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هذا ما جاء في مرقس الإصحاح العاشر والعدد 45. أي هنا يقول أن ابن الإنسان يسوع المسيح لم يأتي لكي يخدم، بل هو الذي جاء لكي يخدم البشرية، وهو الذي بذل نفسه فدية عن كثيرين، أو بالحري عوضا عنا جميعا. وأيضا قال في متى الإصحاح 18 والعدد 11، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. وهذا هو ابن الإنسان الأقنوم الثاني بيسوع المسيح الذي تجسد وجاء إلى أرضنا، جاء بهدف خلاص البشرية لكي يخلص ما قد هلك. عندما شبه نفسه هنا بحبة الحنطة أيضا قال في يوحنا الإصحاح 12:24، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. وهذا أيضا الشبه عندما مات يسوع المسيح ولكنه قام ليحيي ويعطي حياة لكل من يؤمن به. لذلك هنا مشيرا أيضا بذلك إلى أنه على أساس موته ستكون لكثير من الناس حياة أبدية، أو بالأخص سيكون موته موتا كفاريا نيابة عن جميع البشرية. عندما تحدث هنا عن نفسه أيضا كالخبز النازل من السماء ليهب حياة أبدية للذين يتناولون روحيا منه، فقال في يوحنا الإصحاح 56، الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. كما قال أيضا لتلاميذه مرة بأن جسده سيبذل وبأن دمه سيسفك عنهم وعن كثيرين. أحبائي المستمعين والمتابعين، أشارككم بهذه الآيات من الكتاب المقدس العهد الجديد لنعلم جيدا أن من خلال هذه الآيات هي أيضا أدلة حقيقية وروحية من خلال يسوع المسيح لتلاميذه وأيضا لكل من يؤمن بالرب يسوع المسيح. يقول هنا أن الأمر الذي يدل على أن موت المسيح لم يكن مجرد موتا عاديا، بل كان كفارة عن الخطايا، أي خطايا البشرية، لكي يفدينا ويحررنا منها ويعطينا حياة أبدية. الأدلة أيضا على صدق شهادة المسيح، فضلا على أن شهادة المسيح عن موته كفارة هي مسجلة بالوحي الإلهي. كيف هذا؟ أن الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في صدقها، فإننا إذ نظرنا إليها من الناحية العقلية يتضح لكل واحد أنها لابد أن تكون صادقة أيضا، بأنه كان يعلم علم اليقين أنه سيموت كما قال، لأنه لولا ذلك لما خطر بباله أن يتحدث مع تلاميذه عن الموت والصلب والقيامة. لذلك كان هذا هو أول الطريق معه نحو أسبوع الآلام. إن المسيح لم يكن متكبرا بل كان صادقا متواضعا، كان كل الصدق في يسوع المسيح، كل التواضع كان في يسوع المسيح. ولذلك ليس من المعقول أن يكون قد نادى بأن موته سيكون موتا كفاريا والحال أنه كان موتا عاديا فحسب. لذلك أحبائي، كما أننا إذا أمعنا النظر جيدا في حديث المسيح عن موته الكفاري ويكون هو الكفارة الوحيدة للبشرية، وذلك لأنه هو الوحيد دون خطية، ولأنه هو الابن الوحيد الذي في حضن الآب الذي خبر، يتضح لنا أنه لا يجيء بمعزل عن تعاليمه التي كان يوجهها أيضا إلى سامعيه، مثل محبة الله للبشر واهتمامه بهم ورغبته في تقريبهم إليه، بل يأتي ممتزجا بها كل الامتزاج، حتى أنه لا يمكن فصل هذا الحديث عنها بأي حال. ثم لا يكون كرقعة ارتقعت بثوب، بل كالخيوط التي يتكون منها نسيج كل ثوب. بالحري لا يكون دخيلا على أقوال المسيح، بل يكون من ذات أقواله، وهذه أيضا إحدى الدلائل الهامة لكونه هو الكفارة الوحيدة، أي كل ما قاله فعل. لذلك عزيزي المستمع، عندما تسمع ما يقوله السيد الرب يسوع المسيح وتؤمن به فيكون لك حياة أبدية، وعندما تؤمن أنه هو الكفارة الوحيدة لخطاياك، أنه هو الذي جاء إلى أرضنا ومات وصلب وقام وأعطانا حياة أبدية، فهنيئا لك عز المستمع. لذلك هنالك أيضا شهادة الرسل عن موت المسيح كونه هي الكفارة الوحيدة، وهنالك أيضا أدلة عديدة على صدق هذه الشهادات، لكن سنستمع إليها بعد أن نكون مع هذه الترنيمة مع هبة بطحيش، ترنيمة أنا الأم الحزينة. سنستمع إليها ومن ثم نعود لنكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد إليكم بعد هذه الترنيمة. أنا الأم الحزينة مع هبة بطحيش، لك منا أجمل التحيات. أحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة صوت الأمل، نتحدث في الجزء الأول من سلسلة كيف تنتفع بكفارة المسيح، أدلة كتابية وشهادات روحية حقيقية. وكما قلنا بأن هذا هو الجزء الأول من هذه السلسلة للتحدث حول هذه الأدلة الكتابية وشهادات روحية حقيقية، لنشارك مستمعين الكرام حول أسبوع الآلام بصلب وموت وقيامة يسوع المسيح ابن الله الحي، وهو الأقنوم الثاني، لأننا نؤمن بالأقنوم الأول الله الآب، والأقنوم الثاني الله الإبن بيسوع المسيح، الأقنوم الثالث وهو الروح القدس، ونؤمن بثلاثة أقانيم بجوهر واحد، أي الله الآب والإبن والروح القدس، إله واحد، آمين. وأيضا نتحدث حول كيف تمت عملية الفداء لخلاص البشرية، وذلك من خلال تطرقنا لعدة أدلة كتابية عن موت المسيح كفارة أو فدية لأجل البشرية، وذلك بشهادات الرسل والأدلة بصدقها من العهد القديم وتحقيقها في العهد الجديد في الكتاب المقدس. والآن أحبائي، شهادة الرسل عن موت المسيح يكون كفارة أو فدية، وهذه هي الأدلة على صدقها. عندما قال بطرس الرسول للمؤمنين في رسالته الأولى الإصحاح الأول والعدد 17 حتى العدد 20، يقول: إن كنتم تدعون أبا الذين يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. فعلا ما أجمل هذه الكلمات التي تحدث بها بطرس الرسول للمؤمنين: إذا كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغيرة بغير محاباة حسب عمل كل واحد فينا، لذلك نعلم أننا قد افتدينا، أي اشترينا بدم غالي وثمين، وهو دم المسيح، دم كريم من حمل بلا عيب ولا دنس، هو الدم الطاهر والثمين، وهو دم رب المجد يسوع المسيح. لذلك لا غرابة في ذلك، فالله كان يعلم منذ الأزل أن الإنسان سيسقط في الخطيئة، فجهز له الخلاص منها من قبل أن يخلقه، الأمر الذي يتوافق مع كماله كل التوافق. أرأيتم كم ومدى محبة الله للإنسان لكي ينتشله من كل خطية ويغفر له خطاياه من خلال الدم الثمين، دم الحمل الذي هو بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، ليقول لنا: مغفورة لكم خطاياكم، وذلك من خلال دم المسيح، إذ آمنا بهذا الدم الثمين وأعلننا صلب وموت وقيامة المسيح، وأننا فعلا لولا هذا الصلب ولولا هذا الدم لما كان لنا حياة أبدية، ولكانت المسيحية باطلة. لولا موت وصلب وقيامة المسيح من الأموات لكانت المسيحية باطلة. لذلك أعطوا كل المجد والإكرام لملك الملوك ورب الأرباب، الذي من خلال هذا الدم صار لنا حياة، صار لنا فداء، صار لنا خلاص في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا هو الإله الذي عليك أن تؤمن به، الذي فعل كل هذا لأجلي ولأجلك ولأجل الجميع دون استثناء. لذلك تعال اليوم واعلم جيدا أن موت المسيح كان كفارة لكل واحد فينا. قال يوحنا الرسول أيضا عن المسيح في الإصحاح الرابع والعدد العاشر برسالته الأولى: بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك من هو، أي الذي هو المسيح، وضع نفسه. هذا ما جاء في يوحنا في رسالته الأولى الإصحاح الثالث والعدد السادس عشر، وقال أيضا في يوحنا الأولى الإصحاح الرابع والعدد العاشر: في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وارسل ابنه كفارة لخطايانا، أي منذ البدء هو الذي بادر بهذا الحب الإلهي للإنسان. لذلك أنت مميز في عين رب المجد يسوع المسيح، وأنت أيضا مميزة عزيزتي المستمعة، إذ قد فدانا. وهذه المحبة العملية وعلى أرض الواقع، ليس فقط بالكلام والحديث، وإنما واقعيا وعمليا قد وضع نفسه لأجلي ولأجلك. لذلك عزيزي المستمع، هذه هي المحبة، أنه هو الذي أحبنا أولا، لذلك قد أرسل لنا ابنه الوحيد يسوع المسيح ليكون هو الكفارة الوحيدة لخطايانا. كما أيضا قال بولس الرسول لأهل كورنثوس عن المسيح أنه مات من أجل خطايانا حسب الكتب، أي حسب الكتب النبوية. لذلك أحبائي، هذه أيضا إحدى الشهادات الهامة من رسل المسيح عن موت المسيح ليكون هو الكفارة الواحد والوحيدة لحياتنا، كما قال هنا بطرس الرسول للمؤمنين، وأيضا كما قال يوحنا الرسول وبولس الرسول أيضا هنا لأهل كورنثوس عن المسيح عندما قال مات من أجل خطايانا حسب الكتب. وأيضا قال عنه وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. مرة أخرى قال هنا فعلا آية جدا هامة في الكتاب المقدس، عندما قال هنا بولس الرسول لأهل كورنثوس وهو مات أيضا لأجل الجميع، أي مات لأجلي ولأجلك ولأجل جميع البشرية، أي ليس هو فقط مات لأجل المسيحية تحديدا، ولكنه مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، أي نعيش فيما بعد، بعد أن أعطانا هذه الحياة الأبدية وأعطانا أن نحيا بكرامة وعظمة ومجد، أن لا نحيا لأنفسنا بل نحيا للذي مات لأجلنا وقام، أي المسيح مات، صلب هنا، مات وقام منتصرا. لذلك عزيزي المستمع، هذه أيضا إحدى الدلائل الهامة جدا التي عليك فعلا أن تعلمها وتعرفها جيدا. أيضا إن الله جعل المسيح، أي الإبن الأقنوم الثاني الذي لم يعرف خطية، صار هو ذبيحة، أي خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه، أي نحن أبرار من خلال عمل وفداء المسيح. لذلك دون كفارة المسيح ودون الصلب والموت والقيامة لا نكون أبرارا في عين الله أبدا. لذلك كل المجد للسيد الرب يسوع المسيح الذي من خلاله أصبحنا نحن بر الله فيه، لنسير نحن أيضا أبرار في المسيح. هو الذي أعطانا كل البر، وهو أيضا منحنا الخلاص من خلال دم رب المجد يسوع المسيح. قال أيضا لأهل روميا، هنا نقرأ مجددا من الإصحاح الخامس والعدد السابع أيضا، يقول فإنه بالجهد يمود أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. هذا ما جاء في روميا الإصحاح الخامس والعدد السابع والثامن. مرة أخرى، أي هنالك يجب على أحد أن يموت، ولكن هذا الشخص عليه أن يكون بلا خطية، وهو يكون الكفارة الوحيدة لأجل إنقاذ البشرية من خطاياهم ومن تعدياتهم، ليكون لهم حياة أبدية. لذلك يقول ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله بين محبته لنا. وهنا لم يتحدث فقط عن المحبة، بل هو قد بينها على أرض الواقع، وقد فعلها لأجل كل شخص في هذه الأرض، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. وقال أيضا أحبائي في روميا الإصحاح الثالث والعددين الرابع والعشرين والخامس والعشرين، يقول لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، وأيضا متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة. مرة أخرى، نحن أصبحنا متبررين بنعمة الفداء الذي من خلال عمل يسوع المسيح، هذا ما قدمه الله كفارة لأجل البشرية، وهو اليوم يقدم يسوع المسيح لكل واحد فينا، إذ نريد أن نقبله فيكون لنا حياة أبدية، فيعبر عنا المهلك، يعبر عنا الموت الأبدي ويعطينا حياة أبدية، إذ آمنا بهذا الدم وتوجناه يسوع المسيح ملكا وسيدا وربا على حياتنا. لماذا؟ لأنه يقول أيضا في رومية الإصحاح السادس والعدد العاشر، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، أي أن يسوع المسيح جاء في المرة الأولى لكي يخلص ما قد هلك، وهو كان الفادي الوحيد للبشرية، وهو الذي مات بسبب خطية الإنسان مرة واحدة، لذلك كان هذا الفداء لمرة واحدة. ولذلك نعلن اليوم أننا نحن نحيا من خلال عمل ودم يسوع المسيح. لذلك عندما تؤمن بهذا الدم وتؤمن بعمل يسوع المسيح، تأكد أنك قد تبررت مجانا بنعمة الفداء، وأنك أصبحت ابن وأصبحت أيضا ابنة محبوبة على قلب الله الآب. شهادة أخرى أيضا من الرسل، قال هنا لأهل كولوسي عن المسيح: لأنه فيه سر أن يحل كل الملء، أي اللاهوت كله، وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته. ماذا يعني بواسطته؟ أي من خلال المسيح كان هو على الصليب، الذي فعلا أحيانا وأعطانا حياة أبديا لكي يصالح به الكل، يصالح من خلال عمل الفداء من خلال يسوع المسيح، أن يصالحنا نحن البشر مع الله الآب بعد خطية آدم الأولى. لذلك يسوع المسيح جاء ورفع عنا كل خطايانا وتعدياتنا، لذلك أعطانا حياة أبدية. هو جاء في المرة الأولى لكي يخلص ما قد هلك، ولكن في المرة الثانية سيأتي كالديان. لذلك عزيزي المستمع، أريدك أن تعرفه الآن كالمخلص، لتعلم جيدا أن يكون لك حياة أبدية من خلال عمل يسوع المسيح على الصليب. كما قال أيضا: وإذ كنتم أمواتا أحياكم معه، مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصق أو بالحري دين الخطايا الذي علينا من الفرائض، الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. وهذا أيضا دليل آخر على صلب يسوع المسيح، ليس فقط على موته وقيامته، بل صلب وموت وقيامة يسوع المسيح من الأموات، إذ أنه أحيانا معه بعد أن كنا أمواتا في خطايانا. هو الذي سامحنا بجميع الخطايا إذ محى الصق، وهذا الصق هو دين كبير جدا على كل إنسان إذ لم يؤمن بالسيد الرب يسوع المسيح. لذلك كل عندما تؤمن بالسيد الرب يسوع المسيح، فهو الذي محى الصق من حياتك، أي أنه جاء ومحى كل الدين في الخطية على حياتك بقوة ودم وسلطان يسوع المسيح، الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، أي من خلال الصليب في المسيح يسوع قد أعطانا حياة أبدية وغفرانا كاملا وأكيدا لخطايانا. قبل الختام أحبائي، دعونا نستمع الآن إلى هذه الترنيمة الرائعة: حين أرى الصليب، مع فريق صوت الهتاف الأردني. ترنيمة جدا رائعة، نعلن قوة الدم، قوة الصليب، نعلن قوة اسم يسوع المسيح المقام من بين الأموات، نعلن أنه هو الذي محى الصق الذي علينا، هو الذي كان مسامحا لنا بجميع الخطايا عندما نؤمن به ربا ومخلصا لحياتنا. نستمع ومن ثم نعود.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلاً عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

يعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا في وسطة. وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحر من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهرموا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفه انه لا انا عايزه من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في رأس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.
1: السابع.
2: فقال رئيس الكهنة لإستفانوس:
3: أهذا صحيح؟
2: فأجاب:
4: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم 8، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء 12. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه، وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد 2. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في علاقة تشتعل فيها النار، فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر، فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينه، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العلاقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر، فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم، فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
2: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
4: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
2: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا آذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
4: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
2: وسجد وصاح بأعلى صوته:
4: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
2: قال هذا ومات.

يحكى أن ملكاً كان يحكم دولة واسعة جداً. أراد هذا الملك يوماً ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جداً وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوماً يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيراً ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيراً ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم، فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

0: أهلا بيكم، أهلا بيكم.
1: ودلوقتي هنسمع مع بعض إعادة برنامج البعابد. لو حابب تسمعنا وقت الهواء تقدر تسمعنا كل يوم أحد الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما.
0: احنا نتقابل ونتواصل ونقضي وقت مع بعض. معرفش كم واحد كان متابع البرنامج قبل كده. البرنامج قبل كده كان حلقات متسجلة مش مباشر، لكن الرب ادانا فرصة ان احنا نكون بنبقى مباشر، فده يدينا فرصة ان احنا نتقابل معاكم بطريقة اسبوعية، نقدر نستقبل رسائلكم بطريقة سريعة جدا، ويدينا فرصة افضل للتواصل. فاحنا مبسوطين جدا نكون مع بعض في البرنامج وعلى صفحات السوشيال ميديا على اليوتيوب. بركة كبيرة جدا الرب مديها لنا، وعايزينكم تصلوا لنا، واحنا كمان نكون دايما رافعينكم في الصلاة. مبسوط قوي ان سيلفيا معانا. اهلا بك يا سيلفيا.
2: اهلا بك يا رامي،
0: مبسوطين انت معانا وانت جاي من سفر طريق طويل.
2: بعتذر بعد التأخير.
0: لا شكرا ليك ان انت جيتي. يعني وجودك معنا قبل كده في البرنامج كان إضافة قوية جدا للترنيم.
2: بارك الله.
0: فرب صالح. يعني عايز نبتدي مع بعض كده نبص على مزمور 25. يعني عايز شجعنا لو حد كان بيتفرج علينا قبل كده، كنا دايما بنقول ايه، نفتح كتبنا المقدسة او نفتح او تفتح الابليكيشن بتاع الموبايل بتاع البايبل على الموبايل بتاعك، افتح مزمور 25. مزمور 25 نقرأ ايات قليلة كده مع بعض. يعني من البداية كده نقول يا رب اليك، يا رب ارفع نفسي. يعني افتح المزمور و حط قلبك كده بين ايدين الرب. إليك يا رب أرفع نفسي، إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت، فلا تدعني أخزى، لا تشمت بي أعدائي، أيضا كل منتظريك لا يخزو، أيضا كل منتظريك لا يخزو. لو في ناس منتظرة

النهارده عايز اقول لكم كل منتظر الرب لا يخزو. ليخز الغادرون بلا سبب. عدد 4 جميل قوي، بنقول كده طرقك يا رب عرفني، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني، لأنك أنت إله خلاصي. إياك انتظرت اليوم كله، إياك انتظرت اليوم كله. عايز أسيبكم كده لحظات قليلة، بص على الأعداد ديت ويعني بص عليها كده تاني من عدد 1 لعدد 5. قول يا رب إليك يا رب أرفع نفسي، إليك يا رب أرفع نفسي، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني. خد لحظات كده يعني صلي صلوات صغيرة. طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني. احنا محتاجين الرب علشان هو اللي بيهدينا، اللي بيعرفنا طريقه. لأنك أنت إله خلاصي، إياك انتظرت اليوم كله. عدد 6 يقول كده أذكر مراحمك يا رب وإحساناتك. يا رب بنشكرك على مراحمك، على إحساناتك، لأنها منذ الأزل هي. أنت يا رب لا تذكر خطايا صباي ولا معصية. كرحمتك اذكرني انت من اجل جودك يا رب. عدد 8 مش قادر اوقف ان انا ما اكملش اقول عدد 8 يقول لك الرب صالح ومستقيم، الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاة الطريق. وده مهم، يعني الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاة الطريق. هو ما رمناش كده في الارض وسبنا، لكن هو بيعلمنا الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب. انت اله عظيم، انت اله خلصنا يا رب. اليك ارفع نفسي، اليك يا رب ارفع نفسي. انت رب عظيم جدا يا رب، انت رب عظيم جدا. انت رب عظيم جدا يا رب، عظيم يا رب، عظيم جدا، عظيم جدا.

يعني واحنا بنقول ابانا كم نحن نحبك، انا رايح ناحيه بابا. فيعني زي ما كنا بنقول في مزمور 25، اليك يا رب ارفع نفسي، يا رب يعني انا جاي لبابا، جاي ليك، برفع قلبي ليك، برفع روحي ليك، بقرب منك، وانا كل الثقه ان انت ابويا، ان انت بتنادي عليا، ان انت بتنادي عليا. فشجعك قول ابانا كم نحن نحبك. يعني ينفع نقول كده؟ ينفع نقول ربنا انت بابا؟ اه ينفع نقول ربنا انت ابويا، انت ابويا. ابانا كم نحن احنا بنحبك جدا، بنحبك جدا، بنحبك جدا.

0: هاليلويا هاليلويا هاليلويا. مليك أبدي مليك أبدي. مش عارف يا سيفو لما بنقول أبانا في بداية الصلاة كده في أي حاجة بتفتكريها يعني أي حاجة تحب تشاركيها؟ إحنا بنقوله يا بابا، إحنا بنقول ربنا يا أبونا يعني. تحس بإيه؟
1: هي بتفرق معايا قوي رامي لما التلاميذ راحوا للرب يسوع وقالوا له علمنا نصلي، ندخل نقول إيه لما نيجي نصلي ونوقف قدامك. بتفرق لي قوي الدعوة أو الهوية اللي الرب اختار إنه ولاده ينادوا بها. كان ينفع يكون بيقول أو ما تدخلوا محضري يقولوا أيها الإله العظيم القدير المهوب، لأن كل ده حقيقي جدا عن إلهنا. لكن الرب اختار أن ولاده لما يدخلوا يقعدوا قدامه يقولوا له يا بابا يا أبانا. وبحس أنه الرب في الحتة دي بيديني تصريح أن يكون قريب قوي، أني أقترب جدا وأدخل بحرية. محدش بيدخل على بابا مجهز ورقة منظمة كده عشان يتكلم معاه، لكن بيدخل على بابا بحرية براحة بثقة بإيقان أنه مقبول ومرحب به وهيتسمع وهينفع يلاقي اللي يجاوبه ويحتويه. فإحساسك أنك داخل لأبوك رغم المهابة رغم العظمة بيقرب وبيدفي العلاقة جدا.
0: يعني بيفرق معايا قوي فعلا في العلاقة مع الله ان هي زي ما انت قلت كده العنوان بتاعها هي ان هو ابونا يعني.
1: مش غريب، انت مش غريب، انت داخل لبيت ابوك.
0: ايوه ده يعني ده ده ده مهم جدا، وده بيميز قوي العبادة المسيحية يعني. يعني في عبادات كتيرة ممكن ايه وهي بتشرح لنا مين هو الله دايما تدينا احساس ان الله بعيد او ممكن حد يعني يشرح لنا هذا الامر بالطريقة ديت ان الله بعيد، الله يعني قاعد لنا على الغلطة. يعني الله مستني لنا ان هو يعاقبنا، الله هو بس احنا محتاجين نقعد نعمل شوية حاجات عشان نرضيه فهو يبقى مبسوط وما عملناش مشاكل في حياتنا.
1: نطقي الشر كأننا
0: أيوة. الصورة دي مشوهة خالص عن الله. والحقيقة ده الهدف الرئيسي لبرنامج قلب عابد، ان احنا نعرف مين هو الله في عبادة مسيحية حقيقية. يعني نعرف مين هو الله يعني، وده اللي احنا طول الوقت في الحلقات سواء الحلقات اللي فاتت او الحلقات اللي جايه هنقعد نلف حواليه. احنا عايزين نعرف مين هو الاله اللي بنعبده وازاي نعبده بقلب ابن، ببساطه ابن، ببساطه الابن من غير الخوف اللي هو الرعب ده، بمخافه. وعايزين نتعلم مع بعض برضو، ده مهم قوي في العبادة المسيحية، نتعلم ان في فرق ما بين الخوف اللي هو الرعب والبعد وما بين المخافة اللي هي الاحترام والمحبة. يعني في خوف اللي هو رعب اللي هو بعد اللي هو في حواجز اللي هو يعني هنتكلم عنها كتير.
1: العبد والسيد رامي عارف. يعني العبد، العلاقة العبد والسيد ينفع يكون فيها الخوف، بس رب بوضوح قال أنا مش بدعيكم عبيد، لست أدعيكم عبيد لكن أحباء. فالرب قاصد يغير المفهوم ده، أنه اللي بيني وما بينكم المحبة اللي فيها المخافة، لكن أنتم مش عبيد عشان تخافوا.
0: أيوة دي نقطة يعني فارقة جدا جدا جدا في العبادة المسيحية، ان احنا مش جايين من حتة فيها خوف بعد حواجز، لكن جايين من حتة فيها حب فيها مخافة. المخافة اللي هي الاحترام، وفي معاني تانية للمخافة هي كراهية الخطية، ان انا اكره الحاجات اللي تفصلني عن الله. فالمخافة حاجة ومختلفة تماما عن الخوف والبعد والرعب والفواصل. فده اللي احنا عايزين ندركه. لو أدركنا ده أعتقد شكل عبادتنا وطريقة قربنا من ربنا هتبقى
1: مختلفة
0: خالص يعني. فعايزين يعني نلف حوالين الحتة دي شوية. والحقيقة أنا عايز أبتدي معاكم كده، عايزين نقرأ مع بعض في يوحنا الأولى، يوحنا الأولى صحاح 4 ونبص كده على الآيات دي، احنا عايزين نطلع منها بكم فكرة صغيرة، وبعد كده هنرجع نرنم تاني، لان احنا بنحب الترنيم ونحب صوت سيلفيا، وانا بحب صوت سيلفيا، فيعني فهنرنم تاني، فاوعوا تسيبونا. عايزين نبص بس لكم فكرة كده في يوحنا الأولى اصحاح 4 من عدد 7. لو حد مش معاه كتابه يروح يجيب كتابه، او لو حد مش فاتح البايبل على الموبايل يفتحه بسرعة. يوحنا الأولى صح 4 من عدد 7 يقول كده: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله. فهو الأول يعني بيشرح لنا كده، يقول لنا المحبة فكرتها جاية من عند ربنا. المحبة دي مش اختراع يعني إنساني، مش اختراع بشري، اختراع إلهي، هي فكرة إلهية. واللي بيحب يقول لك كده: كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله. ليه؟ لأن الله محب. فلو في حي حد جاي يتكلم بلسان الله من غير ما يكون لغته فيها محبة، يعني غالبا غالبا غالبا هو يعني مش جاي من عند ربنا، يعني مش جاي من عند ربنا اللي احنا نعرفه. فمن لا يحب لم يعرف الله. ليه؟ لأن الله محب. لأن الله محب. لأن الله محبة. وبهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، يعني هو الموضوع مش بدايته من عندنا، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. عدد 11: أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحد قط، إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه. ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الإبن مخلصا للعالم. من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. عدد 16 جميل ومهم. عدد 16 تعالوا نبص عليه، بيقول كده: ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. احنا جايين لربنا واحنا صدقنا في المحبة دي، جايين ليسوع واحنا صدقنا في محبة المسيح. وده دي البداية، بداية اي حاجة، بداية اي كلام، ان الله احبنا وينادي علينا ونحن نأتي اليه كاستجابة للنداء بتاعه. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. عدد 17 يقول كده: بهذا تكملت المحبة فينا، أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. عدد 18 برضو مهم جدا، يقول إيه؟ لا خوف في المحبة. الخوف هنا اللي بنتكلم عليه مش المخافة، مش الاحترام، لكن لا خوف اللي هو الرعب، لا خوف اللي هو الفواصل، لا خوف اللي هو ان انا كمل ان ايه بتقي شره، انا بعمل له حاجات كده وابعد عنه. لا، هو هنا مش بيتكلم على الشكل ده من العلاقه خالص. هو بيقول ان العلاقه بيننا وبين الله هي علاقه حب بدون خوف، لا خوف في المحبه. بالعكس بقى يقول لك ايه؟ المحبه الكامله تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. عدد 19: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. ده سر حياتنا المسيحية كلها، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. لو عايز تقولها بطريقتك، أنا بحبه عشان هو عرفني يعني إيه حب، أنا بحبه عشان هو اللي ابتدى، أنا بحبه لأن هو اللي قرب مني وأنا في حالة بعد، أنا بحبه لأن هو اللي ابتدى يجي ناحيتي. نحن نحبه لأن هو أحبنا أولا. ويعني وباقي الصح جميل قوي، بس أنا عايز أقف هنا عند عدد 19. البداية من عند الله، البداية من عند الله، البداية مش مننا. إحنا ليس لدينا أي قدرة على ان احنا ناخد اي حركة مبادرة ناحية الله، لكن كل اللي بنقدر نعمله ان احنا نستجيب للنداء بتاعه، نستجيب لفعل المحبة بتاعه، نستجيب لعمل المسيح، ان هو بيقول انا بحبكم، انا بحبكم، فاتح لكم حضني ومادد ايديا ليكم. فالمسيح فاتح حضنه لينا ومادد ايده ليا وليك. فاحنا اللي بنعمله ان احنا ايه؟ نستجيب للنداء الالهي، نستجيب للمحبه الالهيه، نستجيب لالله اللي هو بيقول انا المحبه، انا المحبه، نحن نحبه لانه هو احبنا اولا، نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. سيبو عايز تقولي حاجه؟
1: يعني لو فتحت البايبل هتلاقيني معلمة على لا خوف المحبة بمئة ألف لون وقلم، عشان مرات تحديات حياتنا تخلينا نقف ونقول يعني هو احنا ماشيين صح؟ هو ربنا موجود؟ هو وتبتدي علامات تشكيك ومخاوف تظهر. فبحس انه لما برجع أقف قدام عدد 18 انه لا خوف في المحبة، ان يعني قد ما مصدق انا في اني محبوب قد ما هتطرد المخاوف وعلامات الاستفهام والحيره والحاجات اللي ملهاش اجابه، لان ببساطه هيبقى مرجعيتها انا محبوب وانا انا انا تم البرهنه على الحب، زي الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاه مات وقدم نفسه، فما فيش معيار للمحبه اعلى من كده. فإزاي ممكن وكأن يبقى في علامة استفهام أكبر بقى، إزاي يكون في خوف وأنا اتحبيت لدرجة أنه الإبن قدم نفسه لأجلي؟ فتحس أنه المنطق مش ماشي مع إدراكي للإعلان ده. فنعم، لا، ما فيش خوف في المحبة. بس
0: أيوه، يعني لو عايزين نطلع كده كم نقطة من الجزء ده، يعني عايزين نقول الأول إن الله هو المحبة يا جماعة، الله هو المحبة، دي ممكن تكون حاجة مش جديدة علينا لكن عايزين ندركها. لو أدركناها زي ما سيفو بتقول هنقرب جري على ربنا. يعني لو أدركت إن الله محبة هتروح عليه جري، مش هتتردد لحظة مهما كانت حالتك، مهما كنت بعيد، مهما كانت في خطايا كتير، مهما كانت وقعت عدد مرات، مهما وعدت ورجعت في كلامك، مهما كانت الحالة، لو أدركنا أن الله محبة هنروح له جري. فالله محبة، الله هو اللي ابتدى، وده بياخدنا بقى للبرنامج بتاعنا. العبادة هي علاقة مليانة محبة، العبادة هي علاقة مع الله مليانة محبة، متغرقة بمحبة الله، مش علاقة خوف، مش علاقة رعب، مش علاقة ان انا بتقي شر الله. يعني الله صالح، زي ما كنا بنقول في البداية في مزمور 25، الله صالح، صالح جدا، صالح يعني يحمل الخير لينا. يعني قول ورايا كده، الله صالح يعني ايه؟ صالح يعني يحمل الخير لينا طول الوقت. الله صالح، صالح is good، يعني الله صالح يعني يحمل الخير ليا وليك طول الوقت. فإذا الله محبة والله هو اللي ابتدى، والعبادة هي علاقة مليانة، مليانة إيه؟ مليانة حب. فلو أدركنا هنعمل إيه؟ هنجري على ربنا، هنجري على ربنا. عايزين النهاردة عايزين نجري على الرب، يعني عايزين نجري عليه، ونجري من غير ما نخاف، يعني نجري من غير ما نخاف. اللي هيخاف هيستخبى، مش هيعرف يجري، يعني هيستخبى، لان احنا عندنا حاجات كتير قوي تخلينا نتكسف من نفسنا، نتكسف من تصرفاتنا. لكن محبة الله لما ندركها، ندرك ان هو احبنا اولا وهو مستمر يحبنا بالرغم من كل الاخطاء ومن كل العيوب، فهو مازال بيحبني، فده يخليني اجري عليه وانا مطمن. يعني ينفع نجري النهاردة على الرب يا سيبو؟ يعني ينفع نجري على الرب؟
1: هو دايما فاتح الباب، فينفع أكيد. يلا نجري.
0: أمين أمين أمين أمين. تعالوا نغمض عينينا لحظات. يعني يعني نقول يا رب احنا النهاردة احنا بنجري عليك يا رب، احنا بنجري عليك من غير خوف، يعني من غير خوف يا رب. يعني بنجري عليك يا رب، واحنا عارفين ان انت فتح لنا احضانك يا رب، عارفين يا رب ان انت فتح لنا احضانك، عارفين يا رب ان انت النهاردة بتنادي علينا وبتدور علينا كلنا يا رب النهاردة. يا رب جايين يا رب زي ما بنصلي بدلة البنين، يعني كأبناء جايين نجري عليك. انت المحبة انت اللي بتنادي، والعبادة هي علاقة مليانة حب. فاحنا جايين يا رب ندخل في العلاقة دي اللي هي مليانة رب حب. رب جايين يا رب النهاردة بنجري عليك. شجعكوا وانتوا تفرجوا علينا، يعني غمض عينك، خد لحظات كده صلي وقول يا رب انا جاي اجري عليك، انا جاي اجري عليك بدون خوف. في تنيمة نفسي نقولها مع بعض، سيلفي لو بتقول كل يوم عينك عليا طول الرحلة والمشوار، وبتقول انا ماليش غير احضانك اجري عليهم واتخبى، يعني اتخبى يعني استخبى. ف يا رب احنا ملناش غير حضنك يا رب.
2: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج البعادة.

0: هللويا هللويا هللويا. في آية جميلة أنت جبتيها كده في الأول يا سيفو، اللي هي لأن الله لم يعطنا روح العبودية للخوف. عايزين نفتحها كده مع بعض، موجودة في روميا 8:15. ممكن تقريها لنا كده يعني نبص كده فيها نشوف هل الروح القدس ممكن يدينا فكرة جديدة منها. في روميا 8:15 افتحوا كتبكم، افتحوا الكتب المقدسة. تفضل يا سيل.
1: روميا 8:15 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. عدد 16 بيقول كده: الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا إننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله وارثون مع المسيح، كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه.
0: روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب هو الروح القدس اللي بيسكن جوانا، يعني ده الروح القدس اللي بيسكن جوانا. فعشان كده الأمر ده مربوط بقبولنا للمسيح، يعني نقبل المسيح نأخذ إيه؟ نأخذ الروح القدس يبقى ساكن جوانا، يشهد فينا إن إحنا أولاد الله زي ما عدد 16 بيقول. وده بقى ده مش روح عبودية للخوف، لكن ده روح تبني. فأنا لما أخذ الروح ده جوايا، روح القدس، هستقبل عمل المسيح، والروح القدس يسكن جوايا، لأن إحنا بنصير هيكل الله. يعني أنا بصير هيكل الله، الله يسكن جوايا بروحه. لما ده يحصل أبقى قادر أدخل في علاقة محبة بدون خوف. عشان كده بداية الأمر إن إحنا نقبل المسيح، يعني بداية الموضوع ان احنا نقبل عمل المسيح. ما اقدرش ان انا يعني صعب قوي افهم الكلام ده من غير ما افهم عمل المسيح، من غير ما ادعو المسيح ان هو يكون مخلص شخصي لحياتي. لان الروح التبني دي روح، هي الروح القدس تسكن جوايا. فالروح القدس دي وهي جوايا طول الوقت بتقعد تغير فيا وتشهد ان انا تعرفني ان انا ابن. وروح يعني عدد 16 جميل يقولك الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أن أنا أولاد الله، فأنا ابن لله، أنا قريب، أنا محبوب، أنا غالي، أنا مفدي، أنا مخلص بعمل المسيح. يعني بصراحة ما نقدرش ننكر بداية الأمر خالص إن إحنا نقبل المسيح، نقبل المسيح مخلص. يعني نقبل المسيح مخلص. مش عارف عايز تقولي حاجة؟
1: عايز أقول أوي. أول مرة اتذكر في الكتاب المقدس كله الخوف حصل عند السقوط، أول ما آدم خالف الوصية وعصى واختار التمرد. الرب في عدد 10 في أصحاح 3 في تكوين بيقوله كده: آدم أين أنت؟ فآدم بيقول له: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. أول ما العداوة والانفصال حصل ما بين الإنسان والله دخلت المخافة، دخل الخوف، سوري، دخلت مشاعر الخوف. ابتدى الإنسان يخاف، ابتدى يحس أنه عايز يتدايره من الرب، عايز يبعد عنه لأنه عرف خطأه، عرف أنه مذنب، عرف قبحه، شاف القبح بنفسه. فأول ما تحصل الانفصال ده دخل الخوف، وكأن السمة الأساسية. عشان كده في العهد الجديد بقى بيقول إنه من خاف لم يتكمل في المحبة، لأنك لو اتحبيت وأدركت الحب فعلا العداوة اللي دخلت هتتشال. أنت أدركت خلاص إنه تصالحنا مع الله في يسوع المسيح. عشان كده فكرة التسليم اللي أنت كنت بتكلم عنها رامي مفتاح مهم قوي لحياتنا وافتداء أيامنا مننا نعيش خايفين، لأن الخوف دخل مع الخطية على طول. طول ما أنا بحس بخطيتي، طول ما أنا حاسس أني خايف وعايز أبعد عن ربنا، والبعد عن ربنا في فقدان أمان مستمر. اقترابي من الله، إحساسي أني اتصالحت مع الله وأني مقبول فيه، بيطمن بيدفي. فنفسي أشجع قوي لكل حد لسه ما خدش الخطوة دي أنه يقرب. شجعك، أنا اختبرت البعد، واختبرنا كلنا الانفصال عن الله، واختبرنا الغربة، وإزاي إحساس الأمان والمحبة والقبول سطرنا. فتلاشى خزي آدم اللي التزق فينا من يوم انفصلنا عن الله.
0: أمين أمين. يعني أنا عجبني الفكرة اللي بتقوليها. فهم كانوا خايفين وكانوا حاسين إن هم يعني عريانين، يعني إحساس بال إن أنا إيه، إن أنا كأني إيه كأن مفيش حاجة ستراني يعني. يعني أنا مش مستور
1: صح.
0: وخلينا عشان برضو ما حدش يتلخبط, الخوف اللي بنتكلم عنه في الحلقة النهاردة اللي الرب عايز يشيله, وده مختلف عن الخوف اللي هو في حياتنا اليومية, اللي هو الخوف العادي ده. مش بتكلم على مثلا ان انت تبقى خايف تعدي الشارع لحسن عربية تخبطك, او تخاف تلمس النار لحسن تتلسع. مش ده اللي نتكلم عليه. يعني بنتكلم على الخوف اللي هو الفاصل بيننا وبين الله. فاحنا في يعني من جوانا بيبقى في حاجة فصلانة عن الله, ان انا حاسس ان الله بعيد, والله ما بيحبنيش, والله فهذا الإحساس دايما بيملاني بخوف وبيملاني بالغربة. وده اللي النهاردة اللي المسيح المسيح بيعمله, ان هو بيصالحنا يعني بيصالحنا مع الله الآب. يعني المسيح هو اللي بيصالحنا النهاردة. تخيل يعني مين بيصالح مين؟ الكبير هو اللي بيصالح الصغير. المسيح هو اللي جاي يصالحك ويصالحنا في علاقة. فعايزين ندخل مع الله من خلال عمل المسيح في علاقة المحبة دي. فهو ده اللي احنا عايزينه يحصل, الاسترداد للعلاقة دي التاني. ببساطة عشان ما نكلكعش الأمور, يعني سلم حياتك المسيح. اتبع يسوع, حب يسوع, اعرف يسوع. هو ده الطريق إلا الله. هو ده الطريق. يعني أنا هو الطريق والحق والحياة. يعني ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. مفيش حد يقدر يقرب من الله الآب من غير يسوع المسيح أقنوم الابن. مفيش حد يقدر يقرب من الله الآب من غير ما هو نفسه يفتح السكة لينا. مستحيل إن إحنا نقرب منه علشان إحنا بنعمل حاجات كويسة. بنقرب منه عشان هو فتح لينا السكة من خلال عمل المسيح. فالمسيح صار لينا طريق, يعني طريق حديثا حيا. هو ده للكتاب بيعلمه. عشان كده لما ده يحصل, لما بتقبل عمل المسيح, لا نأخذ روح العبودية للخوف, لكن لا أخذ أي روح التبني. يصير جوانا الروح القدس الذي به نصرخ يا آبا الآب. لو أنت عايز تسلم حياتك, حتى لو أنت تلخبطت سنة وإحنا بنتكلم, يعني لو حسيت أن الكلام يعني شوية يعني في بعض المفردات ممكن تكون مش واضحة, قول يا رب أنا عايز أقرب منك, وأنا مش عارف اعمل كده لوحدي, ومحتاج ان انت تساعدني, ومحتاج ان انا اعرف يسوع, ومحتاج ان انا النهاردة اشوف يسوع. ففي ترنيمة جميلة بتقول خذني بقرب قلبك. يعني انت اللي مدي لي ايدك وقربني ليك, لان انا لوحدي مش عارف, انا لوحدي مش عارف اعملها.

0: مثلك لا شمس.
1: تصنع العجائب أنت عظيم.
0: صانع العجائب
1: ليس مثلك يا رب. تستطيع كل شيء.
0: ولا يعصر عليك أمر.
1: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي. صانع عجائب. تستطيع كل شيء. مبارك اسمك. نهديك كل المجد. كل الكرامة. ننحني عند رجلك. نتضع أمامك. نعظم اسمك رب. اسمك عظيم. اسمك عظيم. اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم. فوق الجميع نرفع اسمك. فوق الجميع نرفع اسمك.

هللويا هللويا. نقترب يا رب من عرش نعمتك يا رب، نقترب يا رب من عرش نعمتك يا رب، نقترب يا رب من عرش نعمة. عرش نعمة لأنه مليان مليان حب، يعني مليان حب، يعني مليان حب. نفسي نقول الترنيمة دي يا سيلفي مع بعض، أقترب من عرش نعمتك. شهواتي يا رب أن أنا أبقى قربك، يعني أنا بقرب مش من مكان خوف، لكن بقرب من مكان مليان نعمة، مكان مليان نعمة. المكان ده المليان نعمة ده اللي هو إيه؟ اللي هو لما أقرب من ربنا، فأنا بقرب من يعني حضور الله مليان نعمة، مليان حب.

0: انا نفسي ان احنا هنقول الترنيمه دي تاني. لو انت بتتفرج علينا ثق تماما انك تقترب من عرش نعمه.
1: أيوة.
0: يعني تقترب من اله محب. يعني ايه عرش نعمه؟ يعني عرش مليان نعمه. كلمه نعمه يعني ايه؟ يعني عطايا مجانيه فمحبته مجانيه. يعني ان الرب بيقرب مننا ده امر مجاني ملوش علاقه بانت بتدي ايه النهارده. فنقترب من عرش نعمه لان هو اللي عايز يغرقنا بمحبته وبنعمته. فاشجعك يعني لو انت طول السنين اللي فاتت يعني حاسس ان انت مش في علاقه مع الرب، حاسس انت لوحدك، شايف الله بعيد، حاسس بالخوف، حاسس بالك مش مستور، تعال النهارده. يعني احنا فضلنا وقت قليل، فضلنا 7 دقايق وننهي الحلقه بتاعتنا. يعني قرب من الرب وقول يا رب انا اقترب من عرش النعمه، اقترب من عرش النعمه. يعني هو اللي رتب السكه ديت. امين. قول معانا الترنيمه ديت وطلعها، لو عايز تطلعها من على الانترنت وحاول ترنمها معانا. اقترب من عرش النعمه وقول يا رب املاني بمحبتك. يعني سهله قوي الصلوه دي، يا رب وريني محبتك، يا يسوع وريني محبتك النهارده، يا يسوع وريني محبتك.

0: هللويا هللويا هللويا. محبة يسوع أول ما تظهر، أول ما حد يعرف محبة يسوع حياته بتتشقلب. عندك حاجة أخيرة تحبي تقوليها لنا في الدقايق القليلة اللي فاضلة عن محبة المسيح؟ محبة المسيح، هل يعني هل تقدري تقولي لنا تعليق على فكرة محبة المسيح اللي بتغير القلوب؟ يعني
1: مش عارفة أوي، أول محبة اختبرتها في حياتي كانت محبة والدتي، ولما قبلت الرب يسوع أدركت أنه المحبة اللي اختبرتها في حياتي كانت انعكاس صغير قوي لمحبة الرب يسوع نفسه. والحقيقة أنه أنا من سنتين كده فقدت والدتي، وقفت قدام تحدي كبير قوي أنه المحبة هتفضل تكمل بستقبلها بشكل يوم إزاي. وفاكرة قوي أنه في اليوم ده الرب أدركت فيه أنه كل حب في وجودي، اشتني ما بتقول كده رامي، كل حب في وجودي نبعه حب يسوع. نفسي أشارك أنه لكل حد اختبر محبة وحاس أنه هو مؤمن فيها. مش عايزة أصدمك أن المحبة دي للأسف مش دايما هتبقى مضمونة أنها تكون مكملة، لكن ثبات المحبة الوحيد هو في محبة يسوع، وده بيخلي

بتتفك مع مقابلة المسيح، مع إعلان محبة المسيح. عشان كده أنا بس عايزكم لو أنتوا تتفرج علينا النهاردة، قبل ما تنام النهاردة خد الصلوة دي في قلبك، قول له أنا عايز أشوف محبتك، عايز أعرف يسوع، عايز أشوف محبتك، وعايز أشوف قد إيه أنت بتحبني يعني، والدين الإعلان ده إعلان لي عن محبتك، وخلي روحي تفهم الإعلان ده. وهو ده الأمر اللي هيفك كرة الخيط الملعبيكة اللي جوانا دي، بتتفك قدام إعلان محبة المسيح. حياتنا بتتغير قدام إعلان محبة المسيح. أفكارنا الملخبطة بتترتب قدام إعلان محبة المسيح. عشان كده أنا أشجعك أنك تكون صلوتك النهاردة: يا رب أعلن لي محبتك، يا يسوع أعلن لي أن أنت بتحبني ووريني دوت. احنا مبسوطين جدا النهاردة ان احنا كنا مع بعض. شكرا جدا يا سيلفيا، يعني عايزينك تبقي معنا مرات كتيرة. وفي اسم يسوع نتقابل الاسبوع الجاي بنعمة ربنا في برنامج قلب عابد.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533302.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير، يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخز خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: السادس،
2: على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلا لكل احترام، لئلا يجدف أحد على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة، بل عليهم أن يزيدوهم خدمة، لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء. علم هذا وعظ به، فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة، أقوال ربنا يسوع المسيح والتعليم الموافق للتقوى، فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا، به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسبوا التقوى سبيلا إلى الربح. نعم، في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة، فما جئنا العالم ومعنا شيء، ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء، يكفينا القوت والكسوة. أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك، فحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله، واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، وجاهد في الإيمان جهادا حسنا، وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين. وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء، وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بيلاطس البنطي، أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، له وحده الخلود، مسكنه نور لا يقترب منه، ما رآه إنسان ولن يراه، له الإكرام والعزة الأبدية. آمين. وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله الذي يفيض علينا بكل ما ننعم به، وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم، وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزا يكون أساسا جيدا للمستقبل، فينالون الحياة الحقيقية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة، وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان، لتكن النعمة معكم.

أتمنى أنه مثلما يفوح عطرك يا صديقي برائحته الذكية علينا من غير كلام، يفوح إيمانك وصدقك بربنا يسوع المسيح من غير كلام. أتمنى مثلما يعلن عطرك الثمين عن قيمته لنا من غير كلام، يعلن قلبك عن مقدار محبته لله أيضا من غير كلام. أتمنى أنه مثلما يجذبنا عطرك الجميل إليك من غير كلام، هكذا تشدنا روحك الخاضعة لمشيئة الله إليك أيضا من غير كلام.

القربان. القربان هو كل ما يتقدم به الإنسان إلى الله من ذبائح وتقديمات مادية أو عينية. وقد بيّن علم الجنس البشري أن تقديم القرابين هو تعبير عن حاجة الجنس البشري إلى الاتصال بالذات المقدسة، فتكون القرابين هي وسيلة ربط العالم البشري المرئي المحسوس بالعالم الروحاني الغير مرئي. ويأتي أول ذكر لكلمة قربان في الكتاب المقدس عندما قدم كل من قايين وهابيل أبناء آدم قربانا لله، فيقول الكتاب: قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وقد يتساءل البعض لماذا رفض الرب قربان قايين بينما تقبل قربان هابيل؟ والكتاب المقدس يلقي بعض الضوء على هذا السؤال، فيذكر أن هابيل قدم من خيرة الغنم وأسمنها، ويبدو أن تقدمة قايين لم تتفق مع معايير الله، فالله يقيم دوافع الإنسان واتجاه قلبه أكثر من الأفعال والطقوس الخارجية. وقد أكد الأنبياء على أهمية حالة القلب، فيقول النبي ميخا هذه الكلمات: لقد أوضح لك الرب أيها الإنسان ما هو صالح، وماذا يبتغي منك سوى أن تتوخى العدل وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كذلك أكد السيد المسيح على موضوع العدل والرحمة وحالة القلب الطاهرة أمام الله، إذ قال: إذ جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك تقدمتك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك، ثم ارجع وقدم تقدمتك. ومن هنا يتأكد لنا أن الله يهتم بالأكثر بحالة قلوبنا عن ما نقدمه له من قرابين وأضحية وتقدمات. فلنشكر الله على رحمته علينا ليس بالتقدمات والقرابين فقط، بل بأسلوب وطريقة حياتنا أمامه، ولنعطي بسخاء، فالمعطي بسرور يحبه الرب.

هكذا الله الذي لم يره أحد، الابن يسوع الذي في حضن الآب هو خبر. فالآب لم نره، مارادونا في يرمز إليه في بيونس آيرس، الروح القدس هو الأثير، المسيح هو صورة الله الغير منظور والذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. أرجو أن هذا التشبيه والتوضيح يساعد أحباءنا على فهم هذا الموضوع الصعب جدا والذي لا نستطيع كمسيحيين أن نفسره مرات كثيرة. تعرفوا

0: الصباح الثالث.
1: ولما فرغ صبرنا رأينا من الأفضل أن نبقى وحدنا في أثينا،
2: فأرسلنا تيموثاوس أخانا والعامل مع الله في بشارة المسيح ليشجعكم ويقوي إيمانكم، لئلا يتزعزع أحد منكم في هذه الشدائد، فأنتم تعرفون أن هذا نصيبنا.
1: ولما كنا عندكم قلنا لكم إننا سنعاني الشدائد، وذلك ما حدث كما تعرفون. ولهذا أرسلت حين فرغ صبري من يستخبر عن إيمانكم، خوفا من أن يكون المجرب جربكم فيصير تعبنا باطلا.
2: والآن رجع إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بما أنتم عليه من إيمان ومحبة، وقال لنا إنكم تذكروننا بالخير دائما وتشتاقون إلى رؤيتنا كما نشتاق إلى رؤيتكم.
1: فشدد إيمانكم هذا عزائمنا في كل ما نعانيه أيها الإخوة من الضيق والشدة، بل نحن الآن نحيا ما دمتم ثابتين في الرب، فأي شكر نقدر أن نؤديه إلى الله من أجلكم على كل هذا الفرح الذي نشعر به أمام إلهنا بفضلكم. وكم نسأل الله ليلا ونهارا أن نرى وجهكم ونكمل ما نقص من إيمانكم.
2: نرجو أن يمهد الله أبونا وربنا يسوع طريق المجيء إليكم، وأن يزيد الرب محبة بعضكم لبعض ولجميع الناس على قدر محبتنا لكم، وأن يقوي قلوبكم فتكون بقداسة لا لوم فيها أمام إلهنا وأبينا يوم مجيء ربنا يسوع مع جميع قديسيه. آمين.
3: كافيتيريا. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده ينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة.
1: صحيح.
0: يلي هي إلها علاقة بحقوق المرأة. بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع، هل رأي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأي شخصي ورأي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. مرأة مثل الرجل بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان وبالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها. حسب أعمار التلاميذ كله بيأثر.
0: بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا أنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل في سبب أنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: نحن رح نساند حالنا
1: أكيد. البنات شيء طبيعي إنه يكونوا هيك، وحتى هلا الشباب بمعظم الأحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقوموا متخلفين أو شيء فبيسكتوا، ما بيعبروا عن رأيهم لحتى ما يكون في رأي معارض لرأي البنات. بين إنه في أكترية ساحة إيه،
0: بس ما بنقدر نعرف على أرض الواقع قديش إذا في أكترية.
1: بعدين ما فيك أنت بيقولوا التلميذ إذا كان عم يعبر عن رأيه قديه صحيح. من 100% عندك 10% بيقولوا هني مع حقوق المرأة، أو أعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادين هني 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول، هي المرأة هلأ بلبنان إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هيدي عم تطبقها، أو هل القيم لا، أنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقل شيء عن الرجل. هلأ المرأة المنها عاملة ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا المؤسسات المجتمع الاهلي مثل كفا وغيرهم، عملوا قانون مشان مكافحه العنف ضد المرأة والعنف الاسري.
0: العنف الاسري
1: هلا قانون كثير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كثير، يعني انا شفته عملت دراسه عليه، قانون كثير كثير متقدم. النسوان عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كتير من الأحكام القانونية عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطه بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد الأسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هو أحكام بطريقه تحديد يعزوا وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
1: هلا
0: كأستاذ بالقانون،
1: هي موجود ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
0: كامل،
1: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب يعني أيام حقوق الإنسان ومن حقوق المرأة، وجرب تطبقهم أو شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم. وهذا هي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
0: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق بدك هني يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، ما أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لعلاقة بالثقافة موروث يعني، بس هي لا تكافي، هذا مسار كفاحي ونضالي ما بيصير به لا بنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة
2: تاخد حقوقها، انه مثلا ما بيقدر يضربها.
0: ايه حقوقها كإنسان.
2: مثله بانتخابات، مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
0: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة؟
2: على صعيد العيلة إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
0: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بضل
0: له هو له الكلمة الأخيرة بالبيت.
2: أكيد بضل له الكلمة الأخيرة بالبيت.
0: لأنه الرجال أو لأنه بيعرف أكثر أو
2: لا ما بيعرف أكثر بس لأنه this is by nature يعني الله خلقنا هيك نحن.
0: هو لأنه عنده مقومات قيادة للعائلة أكثر.
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات بس أنه هو الله خلقه by nature more aggressive يعني بيقدر ياخذ قرارات يمكن هي she would hesitate
0: ممكن تتردد يعني
2: exactly لأنه هي بتروح more into بالإيموشنز
0: فنحن
2: يعني بالإيموشنز هي ممكن
0: هي عاطفية
2: عاطفية وقرارات ممكن توقف بدرب
0: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعيلة
2: 100%
0: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم من يحب امرأته يحب نفسه فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده وإذا كان بيحبها مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة أنه يبذل نفسه لأجله ما رح يكون المرأة عندها مانع أنها تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل خبريات الكافيتيريا بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم ايه عن السمسم السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح مشان هيك بناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيب ولأنه السمسم طيب رح أقدم لك وصفة أصابع السمسم أنت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام كباية ونص طحين نص كباية سكر بودرة ملعقة بيكينج باودر ورشة فانيليا خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة واخبزيها بالفرن لتحمر فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها وألف صحتين أنا ما بحب أوقات الوداع بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما تخلص بسرعة وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة أنا بتمنى أنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة هلا بقلك باي باي

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد، من Reach for Life، الرسالة إلى العبرانيين.
1: الله في العهد القديم كان بيقود شعبه من خلال ثلاث وظائف مهمة: وظيفة الملك، وظيفة النبي، وظيفة الكاهن. والعهد القديم بيقول لنا أنه مفيش حد قام بالوظيفة دي على أكمل وجه، فأكتر ناس أمنا كان عندهم ضعفات وإخفاقات. في العهد الجديد بنلاقي أماكن كتير بتأكد أن المسيح هو النبي الأعظم، وكمان أنه هو الملك الأعظم. وبعض الإشارات والتلميحات في العهد الجديد بتشير أن المسيح الكاهن الأعظم، لكن الرسالة للعبرانيين هي أكتر رسالة بتقول لنا أن المسيح هو الكاهن الأعظم، وهو قدم أعظم ذبيحة. الكاهن في العهد القديم كان وظيفته أنه يقدم صلوات تشفعية للشعب، وكمان كان واحدة من أهم الوظائف بتاعته أنه يقدم ذبيحة علشان غفران خطايا الشعب، لأنه بدون سفك دم لا يحصل مغفرة. كاتب العبرانيين وهو بيتأمل في نظام الكهنوت بتاع كل العهد القديم شاف أن النظام دوت ما كانش نظام كافي، ما قدرش يطهر الخطايا، ما قدرش يطهر الضمائر، ما قدرش يغير الناس اللي كانت جزء من النظام دوت. علشان كده بيقول أنه المسيح هو الكاهن الأعظم اللي جه مش بس عشان يقدم تطهير خارجي، لكن تطهير للضمير والأعماق القلب. فرسالة العبرانيين ممكن نقرأ ملخصها في عبرانيين 10 عدد 12 لغاية 14: ولكن المسيح رئيس كهنتنا قدم ذبيحة واحدة عن الخطايا، ثم جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا أن يوضع أعداؤه موطئا لقدميه، إذ إنه بتقدمة وحيدة جعل أولئك الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. مين هو كاتب العبرانيين؟ حقيقة احنا عارفين أن الروح القدس هو اللي كتب الرسالة دي، لكن مش متأكدين من الكاتب البشري للرسالة دي. احنا عارفين كمان أنه الكاتب كتب الرسالة دي لناس جات للمسيح من خلفية يهودية أو عبرانية، وكانوا مهددين أن هم يرجعوا للطقوس اليهودية ويسيبوا ثقتهم في المسيح. فالكاتب بيكرر أكتر من مرة أهمية الثقة في المسيح والمثابرة في الإيمان بالمسيح. مكان الكتابة: على أغلب الظن الرسالة دي اتكتبت من إيطاليا، لأن احنا بنشوف تلميح لدوت في إصحاح 13 عدد 24. زمن الكتابة: يبدو أن الرسالة دي كتبت قبل سنة 70 ميلادية، اللي فيها حدث مهم اللي هو دمار أورشليم، لأنه في إشارات أن وقت كتابة الرسالة كان لسه الذبائح الحيوانية اللي بتقدم في الهيكل قائمة وبتقدم. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة للرسالة. إصحاح 1 أول 4 أعداد بيقدم المسيح على إنه هو الملك والنبي والكاهن اللي بيسمو فوق كل ملك ونبي وكاهن تاني. إصحاح 1 من عدد 5 لإصحاح 2 عدد 18 بيقدم المسيح الأعظم من الملائكة. إصحاح 3 من عدد 1 لأربعة عدد 13 المسيح بيقدم على إنه الأعظم من موسى. إصحاح 4 من عدد 14 لإصحاح 7 عدد 28 المسيح هو الأعظم من كل الكهنة بتوع العهد القديم. إصحاح 8 و9 و10 المسيح مش بس أعظم من الكهنة، لكن هو اللي قدم الذبيحة الكاملة، فذبيحته هي الذبيحة الأعظم. إصحاح 11 بيتكلم عن الثبات في الإيمان، وبيدينا مثال من أبطال الإيمان عبر التاريخ. إصحاح 12 بيتكلم إنه الثبات في الإيمان دايماً بيتبعه كمان ثبات في الرجاء. إصحاح 13 بيركز على المحبة، والكاتب بيقول بعض الطلبات والملاحظات المهمة للكنيسة. هقول لكم تقسيمة تاني سريعة ممكن تلخص لنا موضوعين مهمين خالص في رسالة العبرانيين. رسالة العبرانيين ينفع تتقسم لخمس أجزاء، فيهم كاتب العبرانيين قال تحذيرات بوضوح للمؤمنين وهو بيشجعهم يثبتوا في الإيمان وما يتركوش الإيمان بالمسيح. وبين الخمس أجزاء دول بنشوف المسيح أعظم من موسى، أعظم من الذبائح، أعظم من الكهنوت. فالخمس أجزاء التحذيرية هما صاح 2 أول 4 أعداد، وصاح 3 من عدد 7 ل 18، وصاح 5 من عدد 11 لصاح 6 عدد 12، وبعد كده من صاح 10 عدد 26 لبرضو نفس الإصاح عدد 31، ده الجزء التحذير الرابع، وآخر تحذير كان في 12 من 25 ل 29.

ومرة تاني بين الخمس أجزاء التحذيرية دول في تأكيد إن المسيح هو الأعظم. قبل ما بص على بعض المقاطع دي اللي بتقول إن المسيح هو الأعظم والمقاطع التحذيرية، خليني بسرعة أتكلم عن الكاتب. خليني دلوقتي أتكلم عن الكاتب. لغاية وقت أغسطينوس وجيروم في أباء للكنيسة كتير كانوا بيقولوا إن بولس هو الكاتب، لكن الحقيقة طول الوقت في شك مين الكاتب البشري اللي الروح استخدمه في كتابة الرسالة الرائعة دي. عندنا بعض الأسباب بتخلينا نميل نقول إنه مش بولس هو الكاتب. فرغم عبقرية الكاتب ورغم إنه اللاهوت يعني يبدو في بعض الأحيان شبه لاهوت بولس جدا، إلا إنه المقطع الأهم اللي بيخلينا نقول غالبا بولس مش الكاتب هو في إصحاح 2 عدد 3 و4 و5، لأنه الكاتب في الإصحاح دوت يبدو إن هو الجيل الثاني من المؤمنين مش الجيل الأول، فيبدو إنه حد كان مع الرسل مش واحد من الرسل. وبولس باستمرار وهو بيتكلم عن نفسه في الرسائل بيقول إن أنا قبلت الرسالة مباشرة من المسيح، لكن كاتب العبرانيين بيقول أنا قبلتها من الناس اللي سمعوا المسيح. وده بيقول لنا إن الكاتب حد كان رفيق للرسل بس مش واحد من الرسل نفسهم. وإحنا عارفين إن كل كتابات العهد الجديد خرجت من المجتمع الرسولي، مش شرط يبقى رسول كتبها، لكن شرط إنه يبقى واحد من المجتمع الرسولي، زي مرقس ولوقا الاتنين ما كانوش رسل أنفسهم، لكن الاتنين كانوا ملازمين لبطرس والبولس اللي كانوا رسل. فكاتب العبرانيين كان هو كمان جزء من المجتمع الرسولي والروح القدس أو حليب الرسالة دي. تعالوا نتكلم دلوقتي كمان عن تاريخ الكتابة. البعض بيقول إنه الرسالة دي كتبت بعد دمار الهيكل سنة 70 ميلادية، وواحدة من الأدلة اللي بيقولوها إنه يبدو الناس اللي بتعدي بالظروف اللي الكاتب بيكتب لهم بالنسبة لهم الاضطهاد كان حاجة في الماضي. وبعدين بيقول هو بيتكلم إن الاضطهاد اللي حصل في الماضي دوت قبل دمار الهيكل اللي هو سنة 64 ميلادية لما المسيحيين كانوا بيضطهدوا بقوة، لكن يبدو إن الرأي دوت أضعف من الرأي اللي بيقول إنه الرسالة كتبت قبل دمار الهيكل علشان أكتر من سبب. السبب الأول إنه الكاتب بيقول إنه الوقت اللي هو بيكتب فيه في ذبائح لسه بتتقدم وبيستخدم زمن المضارع، فإحنا نقدر نقول إنه الرسالة كتبت والهيكل كان لسه موجود قبل دماره سنة 70. كمان الكاتب مش بس بيقول إن في اضطهاد حصل في الماضي، لكن في بعض الأجزاء بتشير إنه في اضطهاد حاصل في وقت كتابة الرسالة، فيبدو إن الاضطهاد اللي بيتكلم عنه في الزمن الحاضر هو الاضطهاد بتاع نيرون سنة 46 ميلادية. تعالوا دلوقتي نشوف مواضيع مهمة في رسالة العبرانيين. زي ما قلنا الرسالة دي بتتكلم عن سمو المسيح وبتقدم أجزاء تحذيرية علشان الناس لا تترك المسيح، فنقدر نقول إن الرسالة دي هي رسالة سمو المسيح. من أول إصحاح إحنا بيقدم لنا المسيح الأعظم، تمام؟ فالمسيح بيقدم إن هو الأعظم من موسى، وبيقدم كمان إن هو الأعظم من الملائكة، وبيقدم إن هو الأعظم من هارون، وبيقدم إن هو أعظم من كل النظام بتاع الذبائح بتاعة العهد القديم. في مقدمة الرسالة في أول أربع أعداد بيأكد لنا كاتب العبرانيين إنه المسيح هو كلمة الله الأخيرة، فلو الأنبياء اتكلموا بكلمة الله فالمسيح هو الأعظم من الأنبياء. بعد كده بيقول لنا كمان إنه المسيح هو الملك الأعظم، فبيقول إن المسيح جلس عن يمين العظمة في الأعالي، هو الملك الأعظم. بعد كده بيقول لنا إن هو قدم أعظم ذبيحة لما بيقول إن هو صنع بنفسه تطهير لخطايانا. فمن المقدمة بنقرأ إن المسيح هو الملك الأعظم والكاهن الأعظم والنبي الأعظم. بعد كده في بقية إصحاح 1 لغاية 2:18 الكاتب بيقول لنا يسوع أعظم من كل الملائكة، ويعمل المقارنة دي بعدة أشكال، فيقول لنا مثلا إنه الملائكة مخلوقة لكن الابن ابن الله المسيح يسوع هو الخالق. يقول لنا الملائكة خدام وكلهم بيخدموا المسيح ابن الله. يقول لنا الملائكة كلهم محتاجين يسجدوا للمسيح نفسه، والمسيح هو لوحده اللي يستحق السجود. ويقول لنا كمان إنه البعض ممكن يقول بس المسيح كان ظهر في الجسد في هيئة ضعيفة، فكاتب العبرانيين وهو بيقتبس من مزامير يقول لنا ده حصل إنه في وقت قليل، وقت التجسد والألام بتاع المسيح، يبدو إن الابن وضع قليلاً عن الملائكة بس في الهيئة الخارجية، لكن بعد ما أكمل الفداء وداء الموت لأجل شعبه
الرب رفعه وأعطاله اسم فوق كل اسم. بعد ما اتكلم أن المسيح أعظم من الملائكة، كاتب العبرانيين بيقول لنا أن المسيح أعظم من موسى. في صح 3 من عدد 1 لصح 4 عدد 13 بيقول لنا كده أن موسى كان أمين جدا في الخدمة بتاعته، لكن كان أمين كعب مش كرب البيت. لكن المسيح أمين وأمين كصاحب البيت. موسى في خدمته كان كل الهدف بتاعه أنه يعمل إعداد للخدمة الأعظم بتاعة المسيح يسوع. وبعد كده كاتب العبرانيين بيقول لنا أنه المسيح مش بس أعظم من موسى لكن أعظم من هارون. والطريقة اللي كاتب العبرانيين بيقدم الحقيقة دي هي أنه بأنه يعمل مقارنة بين كهنوت هارون وكهنوت ملكي صادق. ملكي صادق شخصية ظهرت في العهد القديم في مكانين بس، في تكوين 14 وفي مزمور 110. في تكوين 14 إبراهيم كان راجع من حرب وقابله ملكي صادق، وملكي صادق بنسمع أنه كان كاهن لله العلي، كان ملك وكان كاهن، كان ملك لمنطقة اسمها سليم، وكان كمان في نفس الوقت كاهن لله العلي. والكهنوت بتاع ملكي صادق بيذكر زي ما قلت في مزمور 110 كمان. فكاتب مزمور 110 لما بيقرأ القصة بتاعت إبراهيم لما تقابل مع ملكي صادق استنتج أنه الرب هيقيم كهنوت جديد غير كهنوت اللي جاي من نسل إبراهيم اللي هو لاوي، اسمه كهنوت ملكي صادق. فواضح أنه كاتب العبرانيين بص على مزمور 110 ولقى الله بيقسم وبيعد أنه هيقيم كهنوت جديد على رتبة ملكي صادق. فراح كاتب العبرانيين لتكوين 14 لقصة ملكي صادق ولقى تشابهات كتير بين ملكي صادق وبين كهنوت المسيح. بنسمي اللي كاتب العبرانيين عمله دوت نوع من التايبولوجي، أو المقصود بيه إنه شاف ظلال لشخص المسيح وعمله في شخصية ملكي صادق. أهم الحاجات دي هي إنه ملكي صادق زي ما قلت كان ملك وفي نفس الوقت كاهن، والمسيح هو ملك وفي نفس الوقت كاهن. كمان ملكي صادق ما كانش من سبط لاوي، والمسيح نفسه ما كانش من سبط لاوي لأنه المسيح كان من سبط يهوذا. ملكي صادق بيظهر في سفر التكوين بطريقة مفاجأة جدا. مش بنقرأ عن أب ليه ولا أم ليه ولا بنقرأ تاريخ ليه قبل ما يجي على الساحة في سفر التكوين. فكاتب العبرانيين يقول دوت ظلال المسيح الأزلي اللي الكهنوت بتاعه كهنوت لن يزول وهيفضل كاهن إلى الأبد. كمان سبط لاوي جه من إبراهيم، لكن ملكي صادق موجود قبل ما سبط لاوي يبقى موجود خالص. والجميل في القصة كمان بتاع التكوين 14 إنه إبراهيم أكرم ملكي صادق بإنه اداله العشور. وكاتب العبرانيين بيقول لما حد بيدي لتاني العشور ده معناه إنه اللي أخذ العشور ده يستحق إكرام أكتر. فيقول كده إنه سبط لاوي كان في صلب إبراهيم لما إبراهيم إدى لملكي صادق العشور، وده معناه إن سبط لاوي وكل الكهنوت بتاعه بيدي إكرام لملكي صادق. وده كمان معناه إن كهنوت المسيح اللي على مثال كهنوت ملكي صادق أعظم من كهنوت سبط لاوي. أنا عارف إن الفكرة دي ممكن تبقى صعبة شوية، لكن أشجعكم ارجعوا قروها واسمعوا الشرح ده يمكن مرة تانية من عبرانيين 7. دلوقتي هيجي الموضوع في غاية الأهمية، وهو إزاي ذبيحة المسيح أعظم من كل ذبائح العهد القديم. كاتب العبرانيين في صح 8 و9 و10 بيأكد على الفكرة دي، بيقول لنا أن كل ذبائح العهد القديم كان ممكن تعمل طهارة تقصية، طهارة خارجية، لكن ذبيحة المسيح هي الذبيحة الوحيدة اللي تقدر تطهر القلب من كل خطية. كمان في شاهد مهم قوي بنقدر نشوف فيه المقارنة دي بين ذبائح العهد القديم وذبيحة المسيح. افتحوا معايا عبرانيين 9:28، بيقول لنا كده الكاتب: كذلك المسيح أيضا مات مرة واحدة حاملا خطايا كثيرين مقدما نفسه عوضا عنهم، ولا بد أن يعود إلى الظهور لا ليعالج الخطايا بل ليحقق الخلاص النهائي لجميع منتظرين. بصوا كلمة مرة واحدة، الكلمة دي كلمة مهمة أوي أوي أوي عند كاتب العبرانيين، وبيستخدمها أكتر من مرة. والهدف بتاعه يقول افتكروا إنه الذبائح في العهد القديم كانت ذبائح متكررة،
وكون إن كل سنة رئيس الكهنة محتاج يدخل يعمل ذبيحة مرة تاني عشان يكفر على الخطايا، ده بيقول إن الذبيحة بتاعت السنة اللي فاتت ما كانتش كافية، أو الذبيحة بتاعت امبارح ما كانتش كافية. فتكرار الذبائح بتاعت العهد القديم بيقول إن ملهاش قوة للتطهير، وده عكس ذبيحة المسيح. المسيح كان محتاج يعملها مرة واحدة بس، ولما قدم نفسه ذبيحة مرة واحدة بس قدر يطهر كل خطايا شعبه طول الوقت وإلى الأبد. الحاجة التانية في العدد دوت بنقرأ إنه المسيح قدم ذبيحة مرة واحدة حاملاً خطايا كثيرين، مقدماً نفسه عوضاً عنهم، وده بيقول لنا إنه المسيح ذبيحته كانت ذبيحة بدلية، كانت عوضاً عن موت شعبه. المسيح مات كبديل عن شعبه. ويبدو أن كاتب العبرانيين هنا بيلمح لأشعية 53 عدد 11 اللي فيه بيقول أشعية أنه أسمهم هو يحملها، وهو بيتكلم عن العبد المتألم اللي هيقدم نفسه ذبيحة فداء عن شعبه. تالت حاجة في العدد دوت أنه ذبيحة المسيح بتحقق الخلاص النهائي. هي ذبيحة قوية جدا لدرجة أن هي بتحقق الخلاص مرة وإلى الأبد. وعلى هذا الأساس كاتب العبرانيين بيشجع كل اللي استفادوا من الذبيحة دي إن هم يتقدموا باستمرار لعرش النعمة، لعرش الله بثقة، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومختسل أجسادنا بماء نقي. كاتب العبرانيين بيقول إن في امتياز كبير جدا للمؤمنين، إنه الله القاضي العادل بقى الأب الرحيم بتاعهم اللي ينفع يتقدموا العرش باستمرار كعرش النعمة، وينالوا رحمة ويجدوا نعمة ويجدوا معونة كل مرة بيروح للرب. لكن مع الامتيازات الكبيرة دي جدا زي ما اتفقنا في على الأقل خمس مقاطع تحذيرية في سفر العبرانيين. تعالوا نبص على واحد فيهم في إصحاح 10. بصوا بعد العدد اللي احنا قريناه، احنا قرينا عدد 22، يكمل يقول في 23 خلينا نتمسك دايما بالرجاء ونتمسك بالإيمان، وفي عدد 25 بيقول المفروض نستمر في الاجتماع مع جماعة المؤمنين، ودوت واحدة من أدوات الرب عشان نستمر في حياة الإيمان. بعد كده عدد 26 بيقول تحذير قوي جدا، بيقول فإن أخطأنا عمدا برفضنا للمسيح بعد حصولنا على معرفة الحق لا تبقى هناك ذبيحة لغفران الخطايا، بل انتظار العقاب الأكيد في لهيب النار التي ستلتهم المتمردين، ويا له من انتظار مخيف. تعلمون أن من خالف شريعة موسى كان عقابه الموت دون رحمة على أن يؤيد مخالفته شاهدان أو ثلاثة. ففي ظنكم كم يكون أشد كثيرا ذلك العقاب الذي يستحقه من يدوس ابن الله، إذ يعتبر أن دم العهد الذي يتقدس به هو دم نجس، وبذلك يهين روح النعمة. فنحن نعرف من قال للانتقام أنا أجازي يقول الرب، وأيضا إن الرب سوف يحاكم شعبه. حقا ما أرهب الوقوع في يدي الله الحي. كلمات صعبة جدا، يمكن دي من أصعب الكلمات في كل العهد الجديد، لأنه بيقول إن في حاجة ممكن تحصل تخلي مفيش أي ذبيحة لمغفرة الخطايا مرة تاني. وبيتكلم عن ناس عرفوا معرفة كتيرة جدا عن المسيح، عرفوا قوة دم المسيح، لكن بيقول إن دول ما كانوش مؤمنين حقيقيين. وبيقول لأن هم عرفوا كتير جدا جدا جدا فالدينونة بتاعتهم هتبقى كبيرة جدا جدا جدا. عندنا مثل في الكتاب المقدس عن شخص زي دوت، ده جمال المسيح، سمع كلمة المسيح كتير ووعظ عن المسيح كتير وقعد مع المسيح كتير وخدم المسيح كتير، بس ارتد عن المسيح. مين دوت؟ يهوذا. يهوذا كان في الدائرة القريبة جدا من المسيح، لكن عمره ما كان مؤمن حقيقي. الأجزاء التحذيرية دي أجزاء بتحاول تفوق بعض الناس اللي في الكنيسة اللي يمكن عرفوا قد كده لكن عمرهم ما جم للإيمان الحقيقي زي يهوذا.
ممكن حد يقول بس دول كانوا مؤمنين حقيقيين وارتدوا عن الإيمان. أكتر شاهد بيساعدنا يقول لنا أن دول عمرهم ما كانوا مؤمنين حقيقيين هو في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 وعدد 19، لأن يوحنا بيقول أن دول منا خرجوا، كانوا من وسط الكنيسة وخرجوا برا الكنيسة، لكن بعد كده يقول لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. يقصد إيه؟ يقصد أن الأجزاء التحذيرية في كلمة الله بتوجه لناس هم وسط جماعة المؤمنين، هم بيحضروا الكنيسة لكن عمرهم ما كانوا مننا، عمرهم ما كانوا مؤمنين حقيقيين، لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقيين كان هيثبروا في الإيمان لغاية النهاية. نعمل إيه بالأجزاء التحذيرية دي؟ الأجزاء التحذيرية دي مفيدة لينا عشان في بعض الأوقات إحنا بنتكاسل في الإيمان، فالرب يفوقنا يقول لنا خلي بالكم أنا عندي نعمة كافية، عرشي اسمه عرش النعمة، عندي نعمة كافية تكمل معاكم الطريق، لكن لو أنتم عشتوا في استباحة واستمريتوا بعيد عن النظر لسمو المسيح ومجد المسيح ده ممكن يبقى علامة أن أنتم مش مؤمنين حقيقيين. كلنا محتاجين نسمع التحذيرات دي، لكن عايز أفكركم أن الرسالة دي مش بس كانت مليانة بالتحذيرات لكن مليانة بالتشجيعات، أن احنا نتقدم بثقة مهما كانت خطايانا لعرش الله، لأنه هناك دايماً هنلاقي رحمة غفران للخطايا، ودايماً هنلاقي نعمة تغطي كل عيوبنا، وهنلاقي عون حتى في وقت الألم والاضطهاد.

0: ولا ينفع اكتفي بان انا اعرف المسيح واخلي الايمان ده جوه قلبي، ولا انا محتاج اتكلم عن الايمان ده للناس؟ وازاي اعمل كده؟ وهل ده فعلا مفيد ولا ده ممكن يعرضني لخطر اكتر ما يكون حاجه كويسه؟ كل الافكار دي هنتكلم فيها ونتناقش فيها في حلقه جديده من بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: تمام يا حبيبي،
0: كله بخير؟
1: مبسوط معانا؟
0: انا مبسوط جدا، اتمنى انت كمان تكون مبسوط. ويعني شكرا انك مستحمل اسئلتي ورخمتي عليك طول الوقت.
1: انت بركه ليا كبيره كريم.
0: حبيبي يا كيرو، النهارده الصراحه انا جاي برضو ارخم عليك في حاجه كمان.
1: اتفضل.
0: لانه كتير قوي بنقول انه الايمان في القلب، ولو انا عارف حاجه يعني مبدا كده مثلا اعرف الصح وخليه جواك، مش لازم تقعد بقى ايه تتنطط على الناس وتسخف عليهم. وقت كتير بنحس بنفس التوجه ناحيه ايماننا بالمسيح، انه خلاص انا عرفت ان المسيح حلو كده، خليني انا هعيش كويس وهعمل كل حاجه، كل السكه العشرين خطوه اللي احنا مشيناهم لحد دلوقتي حلوين، ونقف بقى لحد هنا، مش محتاج اعمل اكتر من كده.
1: الحقيقه ده منتهى عدم معرفة دعوتنا الحقيقية في المسيح شكلها عامل ازاي. لانه هدف تبعية المسيح وإيماننا بالمسيح ان احنا نتمتع به ونشارك الاخرين باللي احنا عرفناه. لو خدت بالك انه على مدار العشرين او 19 حلقة اللي فاتوا، كل مرة كنت اقولك المسيح مثلا كان يقول كل شخص اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك، وكان يقول الناس اتكلموا وقولوا واشهدوا عن عمل نعمة الله في حياتكم. ولو نيجي نبص كمان في نهاية حياة المسيح هنا على الأرض ونهاية خدمته، بعد ما أعد الخدام اللي هم التلاميذ والرسل اللي هو تلمذهم وعاش معاهم وقت كبير جدا عشان يخدموا، قال لهم الخدمة دي مش مقتصرة بس جوه الكنيسة. حكروا الحلقة فاتت بالكلام عن خدمة
0: صح.
1: فأوقات ناس يقولك برضو طب ما أنا بخدم جوه الكنيسة ما ده كفاية، لكن لما أجي أرجع لكلمة ربنا ألاقي المسيح أكتر من مرة يقول التلاميذ مثلا اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
0: يعني إيه كرزوا؟
1: كرزوا يعني كلمة كرازة معناها أنه أقول الخبر السار، خبر المفرح. أكلم الناس وأقول لهم قد إيه المسيح حلو، قد إيه المسيح جميل، قد إيه المسيح بيحرر. في وسط العالم اللي احنا عايشين فيه ده كريم، فهتلاقي فيه ظلم وقتل وسرقة وخوف ورهبة وقلق من بكرة بشكل كبير جدا. الناس محتاجة حاجة تطمن. عشان كده لما بنقول ان احنا بنكرز برسالة الانجيل، يعني احنا بنوصل بخبر صار ومفرح وسط اخبار كتيرة قوي محزنة ومفزعة ومخيفة موجودة في العالم اللي حوالينا. واكتر خبر مفرح في كلمة الله ان يسوع المسيح جاء لكي يخلص الخطاة الذين اولهم انا. ده اللي احنا بنكرز بيه وده بنشرع عنه. انا بخبر الناس وبقول للناس ان انا كنت خاطي وكنت ضايع وكنت هالك، لكن المسيح قرب مني، المسيح قبلني، المسيح شفاني وحررني وخلصني من الخطية، فأصبحت شخص مؤمن. وعلى هذا الأساس أنا بروح أخبر الناس وأشهد عن حاجة حقيقية أنا اختبرتها وعشتها في حياتي فعلا. دي معنى الشهادة والكرازة بالإنجيل. فبلاقي أن الرب يسوع أكتر من مرة يوصي التلاميذ ويقول لهم اذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. وفي إنجيل متى يقول إنه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وما تخافوش ها أنا معكم كل أيام وإلى قضاء الدهر. وفي سفر أعمال الرسل يقول لهم ما تسبوش أورشليم لأنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم والسامرة واليهودية وإلى أقصى الأرض. ففكرة الكرازة والشهادة والإعلان عن صليب المسيح وعمل المسيح أساسية جدا في فكر المسيح من ساعة ما كان موجود هنا على الأرض، ووصى التلاميذ إن هم يعملوها بقوة. فده بنسميه الإرسالية العظمى أو التكليف المهم المسيح سابه لكل شخص فينا، إنه لا تكتفي إنك أنت عرفت المسيح ومؤمن بالمسيح في قلبك، لكن لازم هذا الإيمان يخرج للناس اللي حواليك بشكل أو بآخر.
0: بس خليني أوقفك هنا شوية، لأنه ماشي لو دي الحاجة اللي المسيح عايزني أعملها ودي أهم حاجة أنا محتاج أعملها إني أتكلم عن المسيح، فمعلش إحنا بنتكلم على حاجة ليها تحديات كتير قوي. خليني مثلا أقول لك 3 جمل في دماغي. أول تحدي إنه وارد قوي لو أنا حياتي كانت صعبة وجيت أقول للناس إنه أنا قبلت المسيح وأنت كمان ينفع تقبله، أول حاجة هيقول لي حبيبي روح انفع نفسك. يعني أنت لسه مبارح كنت قاعد بتتكلم معايا بالطريقة فلانية، ولا مبارح احنا كنا في المكان الفلاني وجاي النهاردة تقولي المسيح، يعني ما تعملش عليا الشويتين دول.
1: أوكي.
0: فده أول تحدي. تاني تحدي إن أنا ممكن بسبب إن أتكلم مع حد في حاجة زي كده أخسره.
1: حلو قوي.
0: فجأة أقول له تعالى أقول لك عن المسيح، يقول لي مسيح إيه، اتكل على الله ومش هشوف وشك تاني. تالت حاجة إنه أنا أحس إنه على فكرة في ناس أشطر مني كتير ينفع تعمل ده. أنا أعرف إيه يعني، أنا لسه من امبارح لسه بقالي دوبك 19 خطوة ودي العشرين، فلا خلي مثلا كيرو يروح يتكلم، هو أشطر مني وبيعرف يتكلم وعنده معلومات كتير وعنده خبرة كتير، أنا أصغر قوي من نعمل كده.
1: أوكي تعال ناخدهم واحدة واحدة.
0: يلا بينا.
1: أول حاجة إنه ما يصدقنيش لأنه كنت عايش حياة شريرة أو حياة بعيدة عن ربنا بشكل كبير. هنا التحدي دوت أكبر حل، والحل النهائي ليه إنه يلمس تغيير حصل في حياتي. يعني إيه؟ يعني المسيح قال فليدوا نوركم هكذا قدام الناس فيروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. إيه أكبر دليل إن اتغيرت والمسيح حررني وخلصني؟ إنه حياتي نفسها اللي حصل لها اتغيرت. فينفع في البداية ما أقولش الرسالة زي ما هي كده، لكن ينفع أعيش بشكل مختلف فتأثير الحياة يوصل للناس قبل تأثير الكلام. فرقم واحد أو أول تحدي الحل بتاعه الأكيد والنهائي إن أعيش الحياة المسيحية كما ينبغي، أعيش حياة القداسة اللي احنا اتكلمنا عنها، حياة الانضباط، حياة الشركة وعلاقة مع الله كويس، فبالتالي ده هيوصل للناس إذا أنا موجود وعايش وسطيهم. تمام. حاجة تانية أنت قلت التحدي التاني، فكرني.
0: التحدي التاني إنه أنا أتكلم مع حد عن المسيح فيرفضني ويقفل باب في وشي.
1: حلو. هنا بقى لازم أتعلم الطرق والمداخل اللي أدخل بيها للناس شكلها عامل إزاي. فمثلا في ناس بتحب المباشرة والوضوح، نروح أتكلم معاه مرة واحدة. تمام. فهو ممكن يحب إنه أنا بقى واضح وعارف أولي من آخري وبتكلم في إيه. وفي حد ينفع أجيب له الخبر الصار بالتدريج والشهادة تكون بالتدريج بالنسبة له، وفي حد ينفع أتكلم معاه بشكل غير مباشر، وفي حد ينفع أقدم له الرسالة عن طريق قصة أو اختبار مثلا حصل في حياتي، وفي حد ممكن أدرس معاه وأسأله وسؤال بسؤال ونرد على بعض وهكذا. بنشوف المداخل دي حصلت في حياة المسيح. يعني المسيح في أشخاص مثلا كان يقابلهم يعمل معهم معجزة في الأول، فالمعجزة هي المدخل، وأشخاص ثانية حوار مفتوح وطويل زي ما عمل مع السامرية، وأشخاص تانية رسالة واضحة وصريحة زي نيقوديموس، الحق الحق يقول لك لن تولد من ماء والروح فلن ترى ملكوت الله. فده بيعتمد على معرفتي بالأشخاص ومعرفتي إيه مدخل كل واحد منهم شكله عامل إزاي. ولازم لما أتكلم مع حد يكون بوضح له حاجة مهمة، أنا مش جاي أغير لك دينك ولا جاي أغير أفكارك، لكن جاي نتناقش مع بعض الحق فين، إحنا في رحلة بحث عن الحق، أو جاي أشارك معاك أنا حد غيرت إزاي،
0: او اعرفك على شخص انا تعرفت عليه ويعرف
1: بالضبط. فلازم ناخد بالنا من حاجه، لانه احنا كمان كشرقيين متعصبين شويه، بنتعصب لديننا وبنتعصب لافكارنا وبنتعصب لمعتقداتنا،
0: بنتعصب للكوره
1: بالضبط
0: في ابسط الحاجات
1: بالضبط. برافو عليك. فعلى هذا الاساس لما اجي اتكلم مع حد لازم احترم معتقداته واحترم افكاره واحترم اللي جواه كويس جدا، وما اقولوش اللي عندي بشكل هجومي او بشكل انا احسن منك او شكل انا اعرف حاجه افضل منك وان انت يعني جاهل ما تعرفش حاجه في حياتك. لان زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت انه دافع الخدمه هو المحبه.
0: صح.
1: فلازم اكون اقدم المحبه دي للناس اللي قدامي بهدوء، مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعه وخوف. فلازم الشخص المسيحي هو بيقدم الشهاده يكون وديع، ما يكونش صدامي، ما يكونش بيتخانق باي شكل من الاشكال.
0: طب وكده بقى فاضل الحاجات الثالثه. الحاجة الثالثة انه انا اشوف نفسي اصغر بكتير من انه اعمل ده.
1: حلو. هرد عليك بسؤال، وامتى اشوف نفسي اكبر بكتير ان انا اعمل دوت؟
0: لما بقى ادرس كويس واتعلم ازاي اتكلم واكون عندي بقى معلومات كتير وخبرة كتير، فاعرف زي ما انت بتقول اعرف على الاقل المداخل.
1: حلو. وكلنا محتاجين نعمل كده على فكرة، يعني كلنا محتاجين ندرس ونعرف ونشوف كتاب مقدس بيقول ايه والمداخل والكلام ده كله. بس تعالى نشوف مثلا واحدة زي السامرية اللي اتكلمنا عنها اكتر من مرة. بعد ما قبلت رسالة المسيح ورسالة الخلاص اول حاجة عملتها ايه؟ راحت كلمت اهل مدينتها. طب هسألك سؤال، هل هي كان عندها معلومات كافية في الوقت ده؟
0: لا
1: ما اعتقدش. هل هي كانت درست الطرق ومداخل الكرازة
0: ولا اي حاجة؟
1: بس ايه اللي حصل؟ هي خدت حاجة حقيقية قوي واتجه بيها ناحية الناس، فده اللي اثر في قلوب الناس. الشخص اللي كان مجنون كرة كادريين اللي كان بيجرح نفسه والمسيح حرره وخرج من عليه الشياطين وقال له اذهب وخبر بكم صنع الرب بك ورحمك، فخرج وابتدى يكرس في العشر مدن اللي هو كان عايش فيها. ايه اللي حصل؟ برضو شخص اختبر حاجة حقيقية فبيدوقها للناس اللي حواليه. زي ما انا وانت نروح مثلا مطعم وناكل هناك اكله حلوه، احنا مش عارفين اتطبخت ازاي، مش عارفين الشيف حط المقادير بتاعت البهارات والتوابل شكلها عامل ازاي، بس كل ما بعد ما خلصنا كتبنا زي ريفيو مثلا معين كده، قلنا يا جماعه المطعم ده كويس والوجبه دي كويسه من فضلكم كلوها. احنا بنعمل كده بالظبط، وده اللي بيقول الكتاب المقدس ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. اني دقت حاجه، شفت حاجه، اختبرت حاجه مختلفه، فبروح اقول للناس اللي حواليا قد ايه المسيح رائع، قد ايه المسيح مختلف، قد ايه المسيح بيغير الحياه بشكل كبير.
0: احكي لك على حاجه وما تضحكش عليا.
1: اتفضل.
0: انا قعدت جزء كبير قوي من حياتي رافض ان ادوق اكله معينه بسبب اسمها.
1: اوكي.
0: وكان بالنسبه لي اسمها يخليني
1: يقفلك،
0: ما اقدرش خالص اقرب منها. لحد ما حد انا بعزه جدا لقيته بياكلها باستمتاع رهيب. فالصراحه جالي فضول ادوقها، مش لأي حاجة غير اني يعني لو انت مبسوط خليني اشوف اللي انت مبسوط بيه ده ايه. وهو الصراحة اللي اثر، يعني هو اللي فضل دقها حلوة جربها وجربتها، ويعني بقيت بستناها لانها بتتعمل من السنة للسنة، بقيت هستناها كل سنة عشان خاطر اكلها واستمتع بيها. وحسيت ان ده شبه قوي اللي انت بتحكيه. وحاجة تانية، انه اوقات كتير برفض بسبب افكار غلط عن الحاجة دي.
1: برافو.
0: وخاف اقرب لها، مش لاني جربتها وطلعت وحشة، بس لان الكلام اللي عليها
1: أيوة.
0: مش اصح حاجة.
1: ممتاز.
0: لحد ما انا بنفسي اجرب ولقي ان الكلام ده بنفسه غلط.
1: وده يقول لنا ان احنا محتاجين كمؤمنين نشرع المسيح أكثر الوقت الجاي، لأن المجتمع اللي احنا فيه عنده كتير أفكار مغلوطة عن المسيح وأفكار مش حقيقية عن المسيح. وكلمنا عنها في البرنامج بفتكر، لما قلنا المسيح في ناس بتشوفه معلم، في ناس بتشوفه نبي، وناس بتشوفه يعني راجل كان أخلاقه كويسة كده وعايش حياة كويسة.
0: صح.
1: لكن الناس مش عارفة ومدركة أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، مش عارف ان المسيح اتصلب عشان يخلصنا من الخطية، مش عارف المسيح قام من الموت عشان يعلن نصرة على كل موت وعلى كل شر في حياتنا. مش عارف ان المسيح بيحرر النفوس من القيود ومن الشياطين اللي عليها. فده واجب علينا ان احنا نعمل ايه الوقت اللي جاي، ان احنا نكرز باسم المسيح اكتر ونعلن من هو شخص المسيح، مش لاجل اي حاجة غير اللي احنا نصحح للناس مفهمها الغلط اللي منتشرة والشائعة عن شخص المسيح له كل المجد.
0: هل ده معناه ان انا بس محتاج اتحرك في الكرازة او الشهادة دي ناحية الناس القريبين بحيث ان هم دول اللي انا ينفع اتكلم معاهم واكتفي بيهم، ولا انا محتاج اعمل حاجة اكتر من كده؟
1: استراتيجية المسيح كانت جميلة قوي يا كريم، انه في الاول روح للناس اللي شبهك اللي تبعك، كلمهم في البداية، تمام؟ بس ما تفضلش واقف عندهم كتير. وده اللي حصل مع التلاميذ والرسل، ان هم في بداية خدمتهم فضلوا في اورشليم، المنطقة الضيقة والقريبة والناس اللي احنا متربيين معاهم وعارفينهم. اوكي. في شوية منهم امنوا وشوية منهم رفضوا، ده وارد طبيعي جدا. لكن بعد كده ابتدى الرسل يتحركوا ناحية السامرة، وبعد كده يتحركوا ناحية اليهودية، دي اماكن جغرافية اوسع شوية وابعد شوية. لحد ما جاء الرسول بولس وراح برسالة الانجيل لاقصى الارض، لما راح لاسيا الصغرى وراح لليونان وراح لاوروبا، شرق اوروبا والحتت دي كلها كرز برسالة الانجيل. فالعايز اقوله انه كويس انك تبدا بالكرازه بالناس القريبه، بس ما تقفش عندهم، يعني لان دول فاهمينك وعارفينك ومفروض هم هيصدقوك لان هم شافوا اختلاف في حياتك.
0: صح.
1: لكن لو جات لي فرصه نكرز لحد بعيد عني، تمام، استغلها كويس جدا. وده اللي بولس قاله لتلميذه تيموساوس، انه اكرز بالكلمه، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. وبولس نفسه كان جميل جدا في الحته دي بصراحه. يعني بولس في نهايه حياته خلاص رايح روما، تمام، من قيصرية، مسافر مدينة اسمها قيصرية الروم عشان خاطر يتحاكم، وخلاص حياته بتنتهي يعني، فمفروض يعمل ايه؟ يقعد بقى مع نفسه شوية
0: يهدى بقى يعني
1: يهدى وكده
0: يموت بسلام
1: يقول للناس ان انا كنت طول الليل امبارح بصلي ان كلكم تعرفوا المسيح وعندي سعادة النهاردة نكرز بسالة الانجيل ليكم تمام يقف قصاد ملك اسمه اغريباس تمام ويبتدي يدافع عن نفسه لانه هو لو ما دافعش عن نفسه ممكن يموت ممكن يتقتل فلازم يطلع براءة من القضية فبدل ما يتكلم عن نفسه يتكلم عن المسيح فاغريباس يقول له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا فيعني اغريباس كده لقط اللي بولس بيعمله قال له صدقني يا جلالة الملك انا كنت بصلي امبارح انه بقليل او بكثير فده واحد بيعمل ايه بيستغل كل فرصة يتحط فيها انه يوصل رسالة الانجيل لكل شخص يتعامل معاه وده احنا ممكن نجربه على فكرة في دوائر علاقاتنا مش بس في بيوتنا ومع قرايبنا في دراستنا في اشغالنا مع اصحابنا في التاكسي مثلا اللي بركبه كل يوم في القطر في الباص في اي حاجة اني اشوف الناس اللي حواليا واحاول اوصل ليها رسالة الانجيل
0: طب هسألك سؤال يمكن يبقى صعب شوية لو أنا ده ممكن يهدد حياتي هل أنا مطالب إن أعمله ولو طب أعمل إيه
1: أوكي. الحقيقة ده أكبر عائق بيعطلنا كلنا الخوف أنا وإنت وأي حد تمام إن أروح لحد مش مؤمن بالمسيح أو بعيد عن دائرة المسيح وأروح أكلمه عن المسيح أول حاجة بخاف منها إنه الشخص ده ممكن يتخلص من حياتي أو يقتلني أو إنه يجيله أمر مثلا إنه فلان دوت لازم نخلص منه بأي شكل من الأشكال وده خوف طبيعي ومشروع على فكرة ومن حق أي حد إنه يخافه تمام بولس نفسه لما حس إنه حياته كانت مهددة في وقت من الأوقات هرب من المكان اللي هو كان فيه وأكتر مرة يعمل حاجة زي كده تمام فالله أمرنا وطلب مننا إحنا نحافظ على حياتنا ونستثمرها ونخدمه وبولس رغم انه في وقت من الاوقات قال لي اشتهى ان انطلق لاكون مع المسيح ذاك افضل جدا لكنه كمل وقال لك ان ابقى فهذا او ذلك الزم من اجلكم فحبنا للحياه مش معناه ان احنا وكرهنا للموت مش معناه ان احنا ناس مش مؤمنين لا الايمان الحقيقي يخليك تحب الحياه وتحب تكرم ربنا وتخدمه وانت عايش ولكن الكتاب المقدس بيوصينا دايما بحاجه مهمه جدا ان احنا نتحلى بحاجه اسمها الحكمه فالمسيح لما أرسل التلاميذ في أول إرسالية قال لهم كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة تمام فلهم اتعلموا من الحياة الحكمة تعلم من الحكم من الحياة إزاي بتفكر قبل ما تعمل أي حاجة ده مهم جدا فينفع أن أنا أخذ حذري في هذا الأمر وينفع أن أنا لو حسيت بالخطر أنسحب من هذا المكان وينفع أن أنا أقرب من الناس وأكلمهم عن المسيح ولكن وأنا واخد حذري أنه محدش يأذيني ولا حد ينتقم مني لأنه ممكن أكلم حد يكون شرير جدا ما يستجبش للرسالة بس يكون نتيجة أنه عايز يعمل إيه عايز يخلص مني ويقتلني بأي شكل من أشكال فلازم أخد بالي من حاجة زي كده هل ده ممكن يعطل الإرسالية أو يعطل الشهادة والكرازة طبعا ناس كتيرة جدا بسبب الخوف وقفت ولكن في ناس تانية خدت قوة وشجاعة ومعونة من الله إن هم يتمموا حاجة زي كده أذكر منهم مثال مثلا زي رسول بطرس بطرس اللي أنكر المسيح وكان خايف وجبان وسب ولعن فيه لما حل الروح القدس عليه ابتدى يكرز برسالة الإنجيل بقوة ابتدى يروح للناس يشجع المسيح بقوة مش بس كده ده يقول الفؤاد دوت ان الروح القدس كان بيديه كلمات يقولها هو ما كانش محضرها وكان بيحس بحاجة زي كده وكان بيفرح جدا في كل مرة بيضطهد لأجل هذا الأمر وعايز اقول حاجة هنا مهمة احنا كمؤمنين مسيحيين بنؤمن بالمسيح لا نسعى للموت وده للشهادة ولا يعني بنروح نرمي أنفسنا في التهلكة زي ما الناس فاكرة ولكن لو اضطرينا ان احنا نموت لأجل اسم المسيح ما عندناش منع ان احنا نعمل حاجة زي كده دي حاجة مهمة جدا فالناس اللي استشهدت في المسيحية وماتت لأجل اسم المسيح ما كانتش بتسعى ده في حياتها فالمسيحيين مش محبين الموت وكارهين الحياة لكن المسيح الحقيقي والمؤمن الحقيقي بالرب يسوع لو جات له الفرصة انه يتخلى عن حياته في سبيل انه لا يتخلى عن ايمانه بيقبل حاجه زي كده لانه ايمانه بالمسيح عنده اغلى من حياته نفسها لكن لو جات له فرصه انه يهرب من الموت برضه هو بيلجا لحاجه زي كده لانه حياته عنده كمان مهمه جدا
0: طيب اللي انت بتقوله ده اوقات بيترجم عندي كحد بقى اغلب الوقت قاعد على التيك توك والانستغرام واليوتيوب انه الكرازه هو اني ادخل في خناقه مع حد علشان أقنعه بفكرتي
1: ده أسوأ أنواع الكرازة يا كريم بصراحة ليه؟ لأن أنا في الآخر عايز أقول المسيح بيحبك والمسيح عايز يخلصك والمسيح عايز يحررك. فانا عايز اوصله محبه المسيح وقلب المسيح او متخانق معاه هيبل مني ايه. افتكر مره حد حكى لي القصه دي انه راح يكلم حد وكان متنرفز وقعد يقول له انت ليه مش عايز تقبل المسيح، ليه مش عايز تقبل خلاص المسيح، وكان وشه يعني قالب كده. قال له يا عم انا قبل خلاص المسيح بس مش قبل وشك، يعني انت بتكلمني ليه بالطريقه دي دلوقتي؟ فاوقات الطريقه والكلام يقفل الناس مننا بشكل او باخر، فلازم ناخد بالنا من حاجه زي كده. تمام. فانا مش مدعو انه انا اجادل، ولا مدعو ان انا اتخانق، ولا مدعو ان انا اخش في ديبيتس مع الناس ملهاش نهايه. والناس اللي بتعمل كده كمؤمنين مسيحيين اكيد بيكونوا مخلصين واكيد بيكونوا بيحبوا الله من كل قلوبهم، لكن هذه الطريقه كانت نتيجتها صراحه لم ينجح احد. صراحه مدرسه الهجوم ومدرسه النقد اللاذع ومدرسه ان انا اطلع له قدامي غلطان. انا ما شفتش حد في حياتي جاي المسيح لما اكتشف ان هو يعني حجته ضعيفه ومش قادر يدافع عن معتقداته وافكاره، فانا خلاص يا جماعه انا سلمت، ما بيحصلش دوت. لكن شفت ناس كتيره جدا يا كريم محبه الله اللي جوه قلوبهم، تمام، وتلامسهم مع قبول المسيح وعظمه واخلاق المسيح وروعه تعامل المسيح ودعته هي اللي جابته. وكل ده في الاخر بيخلص لما الروح القدس بيلمس القلوب من خلال كرازتنا للناس. فعشان كده الكتاب المقدس قال لا احد يقدر ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس. فانا محتاج وانا بكرز مش اتخانق، لكن محتاج اوديع، محتاج اطلب قوه ومعونه الروح القدس، محتاج ان اصلي ان تجري باسم الرب يسوع اياته ومعجزاته عجائب والنفوس تعرفه من خلال كرازتنا وشهادتنا عنه.
0: امين. واعتقد كمان الرسول بولس وهو بيكتب رساله لتيموثاوس قال له النصيحه دي، انه المباحثات والنقاشات الغبيه
1: اهرب منها،
0: اهرب منها، لانه نتائجها اسوأ بكتير.
1: ايوه.
0: من اللي انت ممكن تكون مستنيه. زي ما انت حكيت انه اغلب الوقت احنا بتخلص في الاخر بخناقه او ما حدش فينا بيطلع
1: صحيح
0: بطريقه. ويمكن احب اعترف اعتراف انه الوقت كبير انا في حياتي كنت هذا الشخص اللي ممكن اقعد اتخانق معاك واتجادل معاك في حاجه يمكن تبقى صغيره جدا جدا جدا جدا، واخره الخناقه انه احنا الاثنين خسرنا بعض.
1: صحيح.
0: وعلى ايه يعني؟
1: ولا حاجه.
0: اعتقد انه محبه المسيح كانت اكبر من كده. بس خليني ابص على ناحيه تانية، انه برضو اوقات المسيح كان بيتجادل. يعني او خليني اسال سؤال بطريقه تانية. لو انا عايز ابص على المسيح واتعلم منه كرازه، المسيح كان بيكرس ازاي وكان بيكرس بايه؟ لانه اكيد في الحالتين ده هيعلمني انا محتاج اعملها ازاي واقول ايه.
1: اشكرك لاجل هذا السؤال. الحقيقه المسيح ما كانش عنده مدخل ثابت للناس كلها. فمسيح مثلا كان دايما بيصطدم بالناس اللي دايما عندها اعتقاد ان هي صح وباقي الناس كلها غلط، وبتدافع عن فكرها وتوجهها. فالمسيح كان بيثبت لهم دوت من عندهم. يعني مثلا كان في طائفه يهوديه موجوده اسمها الفريسيين وطائفه اسمها الكتبه. الناس دول كانوا بيعتقدوا ان هم احسن من الناس كلهم وفاهمين في الشريعه والدين بشكل كبير. فالمسيح كان دايما في فعاليته معهم بيثبت لهم لا انتوا فهمتوا ده غلط، انتوا فهمتوا موسى غلط، فهمتوا داود غلط، فهمتوا العهد القديم غلط، تعال افهمكم ايه هو الصح. فالمسيح كان دايما غرضه من هذا الجدال هو توضيح امر مش مفهوم. فزي مثلا انا اقعد مع حد فيقول لي مثلا على فكره المسيح ما اتصلبش على الصليب، اقول له لا دي فكره غلط. حقيقه تاريخيا ومن خلال الكتاب المقدس في ادله كتير جدا بتقول المسيح اتصلب، وابتدي اجدده بهذه الطريقه. انا مش عايز اقول له انه دينك غلط او معتقدك غلط، بس عايز اقول له الفكره اللي انت واخدها عني غلط. غلط، فانا بصحح لك. فدي طريقه. المسيح مثلا كان يروح لناس ثانيه جعانه للحب، جعانه للحنان، جعانه للقبول زي الابرص. فقبل ما المسيح مثلا يشفيه كان يعمل ايه؟ يلمسه، لانه كان محروم من حاجه زي كده. فدي كانت طريقه. ففي ناس عمل الرحمه والخير والمحبه يوصل لهم الرساله بأقل الكلمات. في ناس ثانيه كانت محتاجه كلام واضح وصريح. دايما بستغرب جدا المسيح لما راح جنازه لعازر اللي هو حكم من اصدقائه ومات وبقى له 4 ايام، وكان هو المسؤول او عائل لاسره فيها اختين، ما فيش اب وام موجودين، فخلاص كده السند والظهر بتاعهم راح. فيقابل الاختين دول، واحده اسمها مرثا والتانية اسمها مريم. مرثا يا كريم وهي حزينه ومضايقه اديها وعظه في الصميم يعني، يعني أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا أمام بي فلن يرى موت للأبد. أتؤمنين بهذا؟ طب بتعمل كده ليه؟ المفروض بقى تطبطب عليها وتعيط معاها.
0: لا تعز متألم بقى معروف.
1: إيه؟
0: لا تعز متألم معروف.
1: بالظبط. بس المسيح هنا بيعمل حاجة غريبة جدا، هو بيوصل لها الرسالة، بيشهد عن عمل نعمة الله، بيشهد عن لاهوته وقدرته بشكل واضح وصريح، لأن واضح إنها كانت محتاجة حاجة زي كده. يروح لمريم، رغم أنه مريم دي بتعشق التعليم، نسمع عنها أنها كانت بتجلس عند رجلين يسوع وتسمع منه وتفهم منه كل حاجة ومرتبطة بيه جدا، لكن في الوقت دوت تقريبا كان نفسيتها متدمرة، بتبكي وبتنوح وبتعيط وحالتها صعبة جدا. يقول الكتاب أنه أول ما يسوع شافها انزعج واضطرب وبدأ يبكي وما اتكلمش معاه خالص، لكن كل اللي عمله معاه مشاركة وجدانية. أنهي وضع فيهم اللي ممكن أقول عليه وضع صح ووضع خاطئ؟
0: الاثنين صح.
1: الاثنين صح. متوقفين على إيه؟
0: على أنا بتعامل مع مين.
1: برافو عليك. في شخص الطبطبة والمحبة توصله الرسالة، وفي شخص الجدال يوصله الرسالة، وفي شخص الرسالة الواضحة توصله على طول، وفي شخص محتاج شرح، في شخص محتاج تمشي مع سكة زي ما احنا في البودكاست ده، سكة جديدة في ماشيين واحدة واحدة، وفي حد لا من قاعدة الموضوع يخلص، وفي حد انت كل دورك انك بس توضح له حاجة وتسيبه، وبعد كده ربنا بيحط في حياته اشخاص تانيين يكملوا الرسالة ويكملوا الشهادة في حياته.
0: دي حتة مهمة قوي يا كيرو. يعني ده معناه انه مش لازم كل حد اكلمه عن المسيح يقبل الرسالة دلوقتي حالا واحنا قاعدين.
1: 100% 100%. ممكن يفكر، ممكن ياخد يدي مع نفسه، ممكن اكلمه النهاردة وارجع تاني. بولس كان بيعمل كده لما كان بيروح المجامع اليهودية، كانت الناس بتيجي كل يوم عشان تسمع منه الرسالة مرة تانية. ده يقول ايه؟ يقول الناس كانت بتاخد الكلام وتفحصه وتفكر فيه. في ناس عقلين ومفكرين، وفي ناس عاطفيين شوية ومشاعرهم يعني فياضة، فياخدوا كلمتين ويفوروا على طول ويؤمنوا. ده موجود وده موجود ده موجود. احنا مختلفين ومتميزين، مش كلنا زي بعض ولا شبه بعض، عشان كده مداخلنا مختلفة وطرقنا مختلفة. انا عايز اقول حاجة مهمة في الاخر، انه احنا بنتمم الارسالية وبنوصل الشهادة، لكن احنا غير مسؤولين عن النتيجة او الثمر. دي حاجة مهمة جدا. يعني مش معنى ان انا كلمت كريم عن المسيح النهاردة يبقى لازم كريم ده يؤمن النهاردة غصب عنه، مفيش حاجة اسمها كده. انا هقعد معك واكلمك عن المسيح، تمام، واقدم لك الرسالة، وبعد كده as you like، زي ما تحب، تحر تآمن او ما تآمنش. مفيش حاجة اسمها اني قعدت مع حد النهاردة يبقى لازم اسمعه الرسالة كلها ولازم يؤمن بالمسيح. هصلي له ان ده يحصل، هتمنى ان ده يحصل، هجتهد ان ده يحصل، لكن لو ما حصلش هي مش مشكلتي، العيب مش فيا، ومش هخسرك بسبب حاجة زي كده، ومش هأقيم عليك الحد يعني انك ما امنتش بالمسيح، ولا حطك في عداد الناس الكافرين اللي لازم نقتلهم ولازم نتخلص منهم بأي شكل من أشكال.
0: وده ما يخلينيش أبطل ان انا اكرز.
1: برافو. ولو قابلتك تاني هكرز لك تاني، ولو شفتك بعد سنة هقول لك الرسالة تاني، لانه المحبة اللي جوايا بتحتم علي ان اعمل كده.
0: وكأنه زي ما المسيح شرحها في وقت في الكتاب، انه لو انا بزرع بذره انا دوري بس انه اجهز الارض واحفر واحط البذره وارعاها، لكن تطلع او ما تطلعش.
1: مظبوط.
0: دي مش بتاعتي.
1: مظبوط.
0: دي الله هو المسؤول عنها
1: 100%.
0: دوري اني اعمل دوري في الحته اللي انا مسؤول عنها شويه. واعتقد ان ده تحدي صعب، والحقيقه صعب يعني على كل الناس ايا كان دوائرهم ايه. لانه لو انا كل الدائره اللي حواليا مسيحيه فده اتحتم عليا ان اطلع براها، لان لو اغلبها مسيحيين فهم عارفين
1: الرساله
0: فمش محتاج اقولها، يمكن احتاج اشجعهم بس مش محتاج اكرز، فده خليني اطلع بره. ولو انا وسط دائره ما تعرفش المسيح وغير مسيحيه فده يحتم عليا برضو ان انا اكرز وسط دائره، وكأنه احنا الاثنين حالتنا واحد، بس حد بيتحرك جوه وحد بيتحرك بره.
1: مظبوط.
0: والاثنين عليهم نفس الخطر والاثنين عليهم نفس الدور، واعتقد انه الله بيسند الاثنين بنفس الطريقه.
1: ده حقيقه.
0: وانه ده محتاج شجاعه. وفي مفكر وكاتب مسيحي اسمه سي اس لويس، انا بحبه جدا، هذا الشخص وقدره جدا، كان بيتكلم عن الشجاعه وبيقول كده انه الشجاعه هي ام كل فضيله عند لحظه الامتحان. انه لما بتمتحن انت محتاج شجاعه علشان تثبت ان انت فعلا متمسك بهذا الشيء.

0: في الوقت اللي فات. يا رب اخلق جوانا يا رب كمؤمنين يا رب شجاعة حقيقية ان احنا نشهد عنك ونتكلم عنك ونخبر ونقول يا رب انك عظيم جدا ولا مثل لك بين الالهة ولا مثل افعالك. يا رب نبهنا ان الوقت مقصر جدا يا رب، والوقت ضيق يا رب، والنفوس يا رب اللي حوالينا بتموت وبتهلك من غير ما تعرفك. خلينا نقوم بالدور والرسالة دي يا رب بقوة وشجاعة الوقت اللي جاي في اسم الرب يسوع المسيح. امين
1: امين. شكرا يا كيرو.
0: شكرا لك يا كريم،
1: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه دي للاخر. واحب اشجعك انه حتى لو كنت لسه جديد في الايمان، حتى لو كان اللي اختبرته مع المسيح حاجات بسيطه قوي، اتشجع انك تشارك البسيطه مع ناس تانيين، وصلي انه الله يديك الحكمه والشجاعه انك تتكلم بالشهاده دي وبالاختبار ده وبالحياه دي بالحكمة وبالطريقة المناسبة لكل حد تقابله. ده دور عليك انت محتاج تعمله، ولكنه كمان شرف وامتياز انك تشهد عن الله وسط الناس. وشجعك انك تكمل معانا بقية السكة في البودكاست بتاعنا سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. وإحنا رايحين بيت ربنا أو وإحنا رايحين نتكلم ربنا، أوقات كتيرة كل واحد فينا بيبقى عنده توجه، اللي رايح يشكي ربنا همه واللي رايح يسبح الرب ويشكره وغيره من الاتجاهات أو التوجهات اللي بتكون جوه قلوبنا. لكن تعالوا النهاردة نقرب من راجل محترم جدا في كلمة الله وهو رايح بيت ربنا، نشوف كان رايح وقلبه مليان إيه وهو داخل يكلم ربنا. في سفر صموئيل الأول أصحاح 1 يقول كتاب: وكان رجل من رمطايم صوفيم من جبل إفرايم اسمه القانة ابن يروحام ابن أليهو ابن توحو ابن صوف، هو أفرايمي، ولهم رأتان، اسم الوحيدة حنة واسم الأخرى فننة، وكان لفننة أولاد، وأما حنة فلم يكن لها أولاد. وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلو. الرجل اللي بنتكلم عنه النهاردة اسمه القانة. القانة هذا الرجل كان متزوج من سيدتين، متزوج واحدة اسمها حنة ودي كانت عاقر لم يعطيها الرب أولاد، ومتزوج أيضا من سيدة أخرى اسمها فننة، وفننة كانت عندها أولاد كتير. القانة وهو رايح يسجد يقول كتاب أنه كان بيسجد ويذبح لرب الجنود. يا ترى القانة كان وهو رايح فرحان كده يسجد ويذبح للرب في بيت الرب، هل يا ترى كانت ظروفه حلوة؟ هل يا ترى كانت أموره يعني ماشية تمام بلغتنا النهاردة؟ الإجابة لا. كان رايح بيت الرب بيقدم العبادة وهو ما عندوش أولاد، يمكن عنده أولاد من فننة، لكن بنعرف أنه كان بيحب حنة أكتر، وهو بيحب حنة كان يتمنى أنه يكون عنده أولاد منها، لكن بكل تأكيد الأمر ده كان سايب جواه حتى ولو جرح بسيط، يمكن وجع، يمكن إحساس بأنه ليه طيب؟ ليه ما يحصلش كده؟ لكن هذا الأمر وهذا الجرح والمعطل ده لم يكن سبب في أنه يخلي القانة يتراجع عن أنه يروح بيت الرب. أوقات كتيرة بنبقى حاسين أنه علشان نروح نقدم سجودنا وعبادتنا للرب إحنا محتاجين تبقى كل حاجة تمام، معانا فلوس وصحتنا حلوة وعندنا عربية وكل حاجة يعني ماشية تمام. لكن القانة بيقدم لينا درس إنه أنا ينفع أروح للرب، ينفع أبارك الرب، ينفع أشكر الرب حتى لو في حاجة أنا مش حاصل عليها، حتى لو في حاجة مش موجودة في حياتي. الحقيقة الكتاب المقدس بيتكلم عن القانة إنه مش بس بيسجد لكن كمان بيذبح، وكان بيقدم للرب، كان في تكلفة، كان في تمن بيدفعه القانة بأنه يجيب ذبيحة للرب. أول درس بنتعلمه من القانة أنه أنا ينفع أعبد الرب، ينفع أروح لبيت الرب، ينفع حتى في مخدعي أكلم الرب ويكون لي علاقة شخصية بيه حتى لو في أمور أنا محروم منها، حتى لو في حاجات مش موجودة عندي ونفسي فيها. لكن الأمر التاني أو الدرس التاني اللي بنتعلمه من القانة إنه كان بيذبح، كان عبادته مكلفة. الموضوع مش إني أعبد الرب كده وخلاص، لكن محتاج أتعلم الدرس إنه عبادتي مكلفة، أنا بذبح للرب. هو كان بيذبح حيوان يقدمه ذبيحة، لكن أنا النهاردة في هذه الأيام طبعا مفيش ذبائح حيوانية، لكن زي ما بيقول الكتاب ذابح الحمد يمجدني، أنا بقدم ذبيحة، بقدم نفسي حياتي ذبيحة حب للرب، بقول للرب أنا مش عايز أكون حر، أنا عايز أستعبد نفسي ليك، عبادتي مش بس بالكلام، صلاتي مش بس بالكلام، ترنيمي مش بس بالكلام، لكن أنا عايز أقدم نفسي وأضع نفسي على مذبح التكريس. يمكن الأمر مش سهل، يمكن الأمر يحتاج إلى أني أكون عايش وأنا مدرك أني مش لنفسي، لكن العبادة الحقيقية
هي العبادة المكلفة. الرسول بولس بيقول في روميا صح 12 هذه الكلمات: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. إني أقدم نفسي للرب، إني أقدم حياتي للرب، إن ما تكونش عبادتي أو تسبيحي مجرد كلام، مجرد شكل، مجرد كلام أجوف، لكن أقدم نفسي زي القانة لما كان بيقدم مجرد ذبائح حيوانية لكن كان بيكلف نفسه. أنا كمان حياتي تستثمر للرب، لكن حياتي تقدم على مذبح التكريس. يلا بينا نصلي ونقول رب علمنا إزاي نكون في علاقتنا معاك، حياتنا بتتقدم ليك على المذبح. ساعدنا نكون في علاقتنا بنسجد حتى لو في أمور لسه ما امتلكناهاش. يا رب أنا بصلي ليا ولكل إخواتي النهاردة، ادينا نعمة يا رب، حط جوانا احترام لمحضرك، حط جوانا مخافة ومهابة لجلالك. أنا بصلي أنك تحط جوانا جوع وعطش وأشواق جديدة للقعدة معاك. ساعدنا نحبك، ساعدنا نكون في علاقة بيننا وبينك وإحنا ساجدين حقيقيين، وإحنا بنقدم عبادتنا وسجود قلوبنا يا رب، حتى لو لسه في حاجة في حياتنا ناقصة، حتى لو بنصلي لأجل أمور وما شفناش استجابة. يا رب كمان بصلي ليا ولإخواتي إنه النهاردة نقدم عبادة مكلفة، ما يكونش عبادتنا أو صلواتنا أو ترنيمنا مجرد كلام، لكن النهاردة عبادتنا تكون وإحنا بنحط نفسينا بوعي كامل على مذبح التكريس. شكرك يا رب لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الخير. لو مسافرين في الصيف هتسافر بطولك ورايح يدوب هتقعد ليلة واحدة وترجع تاني يوم في الحر. افتكر الشنطة دي كفاية صح؟ وتعالى نقول كمان هتسافر بالطيارة، بس الطيارة هي طيارة اقتصادية، فانت هتاخد دي بس معك. تفتكر هتاخد معك لبسك وانت صغير؟ يعني ممكن تحتاجه، او لو انت رايح في الصيف محتاج تاخد معك مثلا لبس الشتاء كله بتاعك؟ ما افتكرش. طب هتاخد معك مثلا 3 4 5 جزم تغير فيهم؟ مش هيحصل. اللي بقوله شكله مش منطقي خالص لبني ادم عاقل بيفكر انه لو انا عارف ان انا عندي سفرية لمدة يوم اظن دي هتكون كافية قوي، صح؟ نحطها على جنب بقى. الغريب ان احنا في حياتنا طريقة تفكيرنا او طريقة مشاعرنا مع ربنا مش بنعمل كده خالص. اللي بيحصل في الاخر ان احنا بنشيل حمل كبير على كتفنا لحاجة فاتت وعد عليها زمن كبير، ونقعد نهري افكارنا فيها، او بنكون شايلين حمل مش طبيعي بسبب تفكير وقلق وخوف من حاجة جاية او مسؤوليات جاية اكتر. عايز اشارك معكم كلمة الله بتعلمنا ايه عن الموضوع دوت في ايتين. الآية الأولى هي في فيليبي 3:13، كان بولس قالها، كان بيقول كده إنه إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. وفي آية تانية يسوع كان بيعلمها في متى 6:34، كان بيقول كده إنه فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. في مبدأ ربنا بيعلمهني بقاله فترة وأنا عايز أحطه قدام عن هنا، إنه ربنا صممني ان انا اكون بشيل حمل ال 24 ساعة اللي انا هواجههم، بس اللي فات هو اوريدي حملوا عني ودفعوا عني وكمان فداني عنه، واللي جاي هو امين ومسؤول ان يكون معايا في كل خطوة فيه. طب لو انا قررت بالرغم من ان انا فاهم دوت ان انا برضو اخد القرار ان انا في كل يوم الصبح او من النوم اكون شايل هم وحمل حاجات كتير فاتت وبمشي وكأني بمضخ بس احساس بالذنب لكل حاجة فاتت، او مين اذاني في ايه فسبب ان انا فيه النهاردة، او قايم من النوم عمال افكر انه طب انا لو بنتي لسه في الحضانة بفكر طب هي مدارسها هتخش منين، طب هي كليتها هتخشها ازاي، طب انا فرحها هجمعه لها منين، طب هي شقة النهاردة بقت بكام، وعمال افكر في حمل اللي جاي، مش غريب خالص ان الاقي نفسي في الاخر ظهري مكسور. ولو قررت اعمل كده يبقى انا بكل بساطة انا بستهين بكلام الله ليا، وده اللي مش في قلب الله. بشجعك وبشجعك في يوم جديد واحنا بنبدأ مع بعض ومع ربنا يوم، نصلي انه يا رب اديني نعمة اني اتعلم اتنسم غنى بركتك ليا للنهاردة، واتكل عليك واثق فيك ان اللي جاي مسؤوليتك في اسم يسوع. امين.

يا بختي يا رب بيك، يا بختي في رحلة فيها أنا مش لوحدي ومش هكون لوحدي، يا بختي وأنا عندي سند وأنا عندي ظهر وأنا عندي إله اللي بيميزه أنه أمين، اللي بيميزه أنه صالح، اللي بيميزه أنه بيعرف يفتح في الكفر طريق. يا رب أنا بشكرك لأن كل اللي فات ما فيهوش غير إحسان، ما فيهوش غير أمانة، ما فيهوش غير غفران ورحمة. يا رب أنا بشكرك لأنك عجيب، عجيب في طرقك، إنك تعرف تعمل يا رب زي ما بولس قال كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. يا رب أنا بشكرك لأن اللي فات أنت بتعرف تتصرف فيه، أنت بتعرف يا رب بتعرف تعجنه مع بعضه وتتمم منه خير وتعكس مجدك فيه. وأنا بشكرك يا رب لأنه اللي جاي أنت ضامن تتصرف معايا فيه إزاي، اللي جاي أنت عارف أبعاد الحاجات اللي أنا مش شايفها، أنت عارف اللي هيجرى وأنا مش شايفه، وأنت أمين يا رب أنك تحامي عن الناس اللي تخصك وبتثق فيك. أنت أمين يا رب أنك تغمرنا بصلاحك في الرحلة. ادينا يا رب نتعلم نمشي وإحنا شايفين ال 24 ساعة الجايين وإحنا مش شايلين هم اللي بعد كده، مش جدعانة مننا ولا شطارة مننا، لكن احترام لكلمتك أنك مصممنا نبص على ال 24 ساعة الجايين. ادينا يا رب يطلع أحلى ما فينا في ال 24 ساعة ديت، ودينا نتعلم نرتاح ونشبع ونفرح باللي تعمله معنا النهاردة ونتكل عليك في بكرة في اسم يسوع.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
1: لقيتوا الحل؟
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا.

0: لشو المسبحة بقى؟
1: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
0: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي. اتفقنا نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
1: حبيبي ابو نبيل لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
0: ادواتها قلتيلي؟ صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
1: ايه شو لك عن حبيبي؟ بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دايما بالارض.
0: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقول لهم مرتي ماتت.
1: رجعت تمزح يعني؟
2: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا ام نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
1: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
0: لك يا صديقيني عم بحاول يا ام نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
1: دخلك شو وجهنا من مسحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
0: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
1: ايوه قنينة الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
0: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
1: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
0: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
1: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
0: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
1: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
0: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
1: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي 0.5 كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم بوشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
2: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
1: يلا يلا مشي معي.

0: اغسل وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون اكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل ايدك هلأ، حاش تحكي غسل منيح. مساك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا انت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
2: لشو هالورقة بقى؟
0: هي يا سيدي مكتوب عليها انه اذا بتكتبها 10 مرات بخط ايدك وبتوزع النسخ لعشر اشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس اذا صارت الورقة بايدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو اخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، امور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: ايه طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، شغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقولوا المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما

0: اشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدة.
0: ايه طول بالك شو بك متعبة ومالي قدة؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي رأسا مليت؟ ايه بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در ايه رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا. يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ ايه لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسأل بلولي سكوت ما بصير، كل ما بفكر بلولي هذا كفر عم تكفر. اذا ما بدي اسأل وفكر كيف بدي افهم؟ صاي شي بجنن.
0: عن جد انت زلمة بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب. شو بدك بهالشغلة يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضة مين بادة والجاجة مين جابة.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسأل عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني. كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيرة من انا وصغير لحتى ما كبرت. كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني شوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بده يفهمونا انه الله غضبان علينا ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي. من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، وهو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك؟
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأنه الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، إلي فرصة حتى أتكلم مع الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم مع الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مظبوط، وتأكيدا لكلامك الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لإلنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي بيهتم فيه بيرعاني بيرشدني بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب حياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، بنفس الوقت كون مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لاسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي الفرح انه بالكنيسة عنا كل يوم ثلاثة هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله. مرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين. بس أهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منها صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل إنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس سي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. كانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما ما فيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي، بنتين توفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر توفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت، يعني كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي إحنا كنا بنقول له ليه يا رب، إحنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس إحنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم انا قعدت قدام ربنا، يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الالام والاتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، ان الناس تقابلك تقولك ايه، هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده كلها، كله امراضها صعبة كده وقوية جدا كده، إيه انتوا ليه كده، إيه انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لانه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بأنه تقيل، فيكفي التعب الجسدي، حرام إن إحنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، إنه الناس بتقول له أنت تبت ولا ما تبتش، طب أنت عملت إيه عشان تبقى في الحالة اللي أنت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده إنه طب الله قال إنه لو إحنا اعترفنا بخطايانا هو أمين إنه يطهر من كل خطية، فإزاي أنا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد وأقول له إن اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك، أنا مش من حقي إني أنا أحكم على حد تعبان ولا أحكم ليه اللي حصل فيه، لأنه هو في علاقة بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معه إزاي وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا إزاي. فأنا يعني نفسي قوي لو إحنا بنتعامل مع حد مريض ياريت نخلي بالنا وإحنا بنتكلم وإحنا بنطبطب وإحنا بنقول، لأن كلامنا ده كله بيأثر يا إما سلبي يا إما إيجابي. أنا أشكر ربنا أنا ما فقدتش ثقتي فيه إنه هو موجود، إنه صالح، إنه أنا عارفة أعيش، أنا عارفة أتأقلم، أنا يمكن اديتني قوة أكتر إن أحاول أجمع أخواتي أكتر اللي باقيين، أقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض أكتر، إن ما بقاش في جوايا حتة إنه أدق على أي كلمة بتتقال، لأ يا جماعة إحنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت إن إحنا لنزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص إنه هو موجود، هو موجود وبيسندني.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: الثاني.
2: فأطلب قبل كل شيء أن تقيم الدعاء والصلاة والابتهال والحمد من أجل جميع الناس ومن أجل الملوك وأصحاب السلطة، حتى نحيا حياة مطمئنة هادئة بكل تقوى وكرامة. فهذا حسن ومقبول عند الله مخلصنا الذي يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغ إلى معرفة الحق، لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد، هو المسيح يسوع الإنسان الذي ضحى بنفسه فدا لجميع الناس، والشهادة على ذلك تمت في وقتها. ولها جعلني الله مبشرا ورسولا أقول الحق ولا أكذب، ومعلما لغير اليهود في الإيمان والحق. فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيديا طاهرة من غير غضب ولا خصام، وأريد أن تلبس المرأة ثيابا فيها حشمة، وأن تتزين زينة فيها حياء ووقار، لا بشعر مجدول وذهب ولآلئ وثياب فاخرة، بل بأعمال صالحة تليق بنساء يعشن بتقوى الله. وعلى المرأة أن تتعلم بصمت وخضوع تام، ولا أجيز للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على الرجل، بل عليها أن تلزم الهدوء، لأن آدم خلقه الله أولا ثم حواء، وما أغوى الشرير آدم، بل أغوى المرأة فوقعت في المعصية، ولكنها تخلص بالأمومة إذا ثبتت على الإيمان والمحبة والقداسة والرصانة.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عم نتكلم فيه مع بعض، عم نتواصل فيه، عم نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة، لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، فقير أنا عن معرفتك، خزائني فارغة خاوية من الحق. كنت أحسب نفسي غنيا بالتقوى، فاكتشفت أن تقواي قشور زائفة، وها هي يدك تفتش أعماقي، تخرج إلى النور حقيقتي. فإذا بي فقير معدم، ملأت عقلي بأفكار ضالة، وحشوت خزائني بأقوال التائهين مثلي. فأفرغ يا رب عقلي من الغش والخداع، وأثري روحي بغنى معرفة طريقك، وأعطني خضوعا لصوت روحك القدوس الذي يكشف طريق الخلاص الأبدي. يا رب، آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد إنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث إن إحنا نكتب الأشياء الذي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو. نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم استفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998565965. الرقم مرة ثانية 00357998565965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب عاموس، كتاب عاموس الفصل الأول. هذا كلام عاموس أحد الرعاة من تقوع، فإنه قبل الزلزال بسنتين رأى رؤى عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا وفي أيام يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل، فقال: يزأر المولى من طسيون ويجهر بصوته من القدس، فتيبس مراعي الرعاه وتذبل قمة جبل الكرمل. قال الله: أهل دمشق أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم داسوا شعب جلعاد بنوارج من حديد، فأرسل نارا على بيت حزائيل فتأكل حصون بنهدد، وأحطم بوابة دمشق، وأزيل الشعب من وادي آون والحاكم من بيت عدن، ويذهب شعب آرام أسرى إلى قير. هذا كلام المولى. قال الله: أهل غزة أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم أسروا شعبا بكامله وباعوه عبيدا إلى أدوم، فأرسل نارا على سور غزة فتأكل حصونها، وأزيل الشعب من أشدود والحاكم من عسقلان، وأمد يدي ضد عقرون فيفنى من بقي من الفلسطينيين. هذا كلام مولانا الإله. قال الله: أهل صور أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم باعوا شعبا بكامله عبيدا إلى أدوم، ولم يذكروا عهد الإخوة، فأرسل نارا على سور صور فتأكل حصونها. قال الله: أهل أدوم أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم طاردوا إخوتهم بالسيف بلا رحمة، واشتعل غضبهم دائما وبقي غيظهم طول الوقت، فأرسل نارا على مدينة تيمان فتأكل حصون بصرة. قال الله: بنو عمون أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم شقوا بطون الحوامل في جلعاد لكي يستولوا على بلادهم ويوسعوا حدودهم، فأشعل نارا في صور ربه فتأكل حصونها، وسط صراخ شديد في يوم المعركة وريح عاصفة في يوم الزوبعة، ويذهب ملكهم إلى الأسر هو وكل رؤسائه. هذا كلام المولى.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف ندور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. أهلا وسهلا أحبتي في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قادة من الكتاب المقدس. وكما عرفتوا يا أحبتي برنامج قادة من الكتاب المقدس بيعلمنا ويدربنا وينمينا كيف نحن نكون قادة بصحي القائد الموجود داخلك، القائد الموجود داخلش، لأن احنا في الوقت هذا محتاجين لقادة حقيقيين صادقين أمنا يكون عندهم أمانة وصبر ومعرفة بإله الحقيقي على أساس أنهم يقدروا أنهم يقودوا الوقت العصيب الذي إحنا فيه والبشرية تخرج من المأزق الذي إحنا فيه. البرنامج هذا بيعرفنا المفاهيم الحقيقية الصحيحة للقيادة الروحية، بيدور القائد الذي داخلنا، بيحدد المهارات اللازمة بحيث إن حياتنا تكون فعالة ومنتجة وذات أثر إيجابي. منتدرب على المهارة هذه، مننميها، منرسخها ومنستخدمها بشكل فعال. أيضا بتأثر الأشياء هذه كقيادة حقيقية في حياتنا في البيت والعمل والمجتمع. نستمع لترنيمة وبعد الترنيمة ما نكمل حلقتنا ونبدأ فيها، وإحنا ما زلنا في الموضوع الرائع وموضوع الصبر، واليوم نتكلم على شخصية من الكتاب المقدس. منعرف الشخصية هذه وكيف إن الشخصية هذه صبرت وتحملت ونالت الخير والبركة بعد الصبر هذا. نبقى مع الترنيمة ونرجع لكم أحبتي.

أصدقائنا وأحبتنا تقدروا تتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الموجودة والمتاحة، وهي واتساب، فايبر، إيمو، تليجرام، بالرقم هذا 00357998565. أيضا أحبتي تقدروا أن أنتوا تتواصلوا معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك، وهي loveyemen.net loveyemen.net كلمة واحدة. في صفحتنا بتحصلوا أشياء كثيرة تفيدكم، تعليمية، الواحد يشتاق أنه يقراها، أشياء بتساعدنا فعلا وتعلمنا. في صفحتنا هذه loveyemen.net احنا عملنا كامبين، عملنا إعلان على موضوع الصبر. شوفوا وفكروا وابحثوا وشاركونا في الموضوع هذا، لأن فعلا احنا سعيدين بكل مشاركاتكم، سواء أن انتوا تكتبوا في العام أو تكتبوا لنا في الخاص ماسنجر، أو كما قلت لكم في الواتساب، فايبر، أو الوسائل الأخرى الثانية. نرحب بكم وبكل استفساراتكم واتصالاتكم.

أيوة، أعتقد أن أنتم مثلي مشتاقين تسمعون من الشخصية اللي نتكلم عنها في الأسبوع هذا. أنا أيضا مشتاق أن أنا أسمعها، وبعدها فعلا نتناقش ونشوف الشخصية هذه وكيف نحن نتعلم الصبر، وكيف أن الصبر فعلا بيؤدينا إلى نتائج إيجابية، نتائج إيجابية كثيرة. لكن إيش رأيكم نحن نذكر بعضنا بحلقة الأسبوع الماضي؟ تكلمنا على قصة رائعة وهو هوشع، وكيف أنه صبر على زوجته، صبر على شعب إسرائيل، صبر حتى على نفسه أنه ما يأسش وتحمل، وفي الأخير وصل لبركات كثيرة، وصل لنعمة كثيرة. فعلمنا أن فعلا الصبر نهايته بركة وخير وسلام. قبل ما نسمع القصة أحبتي، خلونا نسمع بعض المشاركات اللي جيت منكم، واللي فعلا سعيد أننا أتكلم فيها. المشاركة الأولى، وهذه مش كل هذه، بعض المشاركات من أختنا صديقة الصفحة بتول أحمد، بتقول رقم 1 و2 و3 كل الاختيارات، وكلامها في أشياء كثيرة صح. أشكر أختي بتول على المشاركة هذه. المشاركة الثانية من أمونة عبود من السعودية، بتقول الصبر يحافظ على العلاقات الإنسانية، وكلامش صح يا أختي. الصبر شيء من الأساسيات في أي علاقة، سواء علاقة أب لأولاده، أم لأولادها، أو العكس، أولاد لأباهم، زوج وزوجة، أصدقاء، زمايل عمل، كل العلاقات إذا الصبر مش موجود العلاقة بتكون ضعيفة وبتتهز، ممكن هي تتدمر وتضيع. المشاركة الثالثة من شاعر الثورة من منطقة دمار، بيقول الصبر يصيب الإنسان بالأمراض مثل السكر والضغط. وأقولها مرة أخرى إن الصبر السلبي الذي ما يكونش فيه أمل عند الله، ما يكونش فيه ثقة في نفسه الشخص، بيكون فيه غل وحقد على الظلم والقهر، بيسبب أمراض، ويسبب مش أمراض بس، انتكاسات نفسية وجسدية. بس الصبر الإيجابي الذي الواحد بيحصل قوته ودعمه من عند الإله الحقيقي، بيعطينا دفعة قوية، وبيكون عندنا أمل، وهذا بتكون نفسيتنا أفضل وجسدنا بيكون صحيح. وفي عندنا المشاركة الرابعة من أخونا الصقر الجارح من بغداد العراق، أحييك يا أخي على مشاركتك وعلى حضورك في صفحتنا. وفي أيضا أخ اسمه سعيد أبو مبارك، فهو الصقر الجارح كان لهم نفس الكلام والرأي، إنهم بيقولوا ما شاء الله على المنشور هذا. أشكركم وأتمنى أن تشاركوا وتقولوا لنا طيب إيش رأيكم. يعني نشكر رب لأنه هو الذي قاد لنا للمنشور هذا، بس نحب نحن نسمع أكثر منكم. المشاركة الخامسة من أخ مختار زاهر، بيقول مساء الله عليكم، مساك الله بالخير والعافية يا أخي، مش عارف عندك مساء ولا عندك الوقت الآن. المشاركة السادسة من عزام محمد، بيقول الصبر زين، وفيه أشياء حاجتين الواحد يكسبها، جميل وياخذ الواحد الحق وافي. أشكرك يا أخي، وفعلا الصبر له أشياء كثيرة، من ضمنها أن الواحد يكسب أشياء جميلة، وأن في الأخير الواحد ياخذ حقه، بس يمكن مش بنفس الشيء الذي فقده، بيكون مختلف، الرب يعوض أشياء أحسن وأفضل. المشاركة السابعة من أختنا اسمها الماسة الزرقاء من صنعاء، بتقول الثلاثة كلهم ينفعوا، ولكنها تعتقد رقم ثلاثة أكثر شيء، الذي هو الصبر بسبب الأمراض الضغط والسكر. وأشكر أختي على مشاركتك،
وصح الصبر السلبي الذي ما فيش عنده أمل ولا رجاء من إلهنا ومخلصنا بيكون مضر ومدمر للصحة النفسية والجسدية. أحبتي أشكركم، هذه كانت بعض المشاركات، فأنتم أشجعكم تشاركونا وأعطونا رأيكم وخلونا نتناقش ونسمع الآراء الجميلة هذه. قبل ما ندخل في القصة الرائعة هذه اليوم، وهي اسمها قصة الولد الضال، قصة رائعة في الكتاب المقدس في العهد الجديد، نسمعها ونشوف إيش علاقتها بالصبر. نسمع الترنيمة وبعدين ندخل في القصة المباركة هذه، قصة الابن الضال.

مرحبا بكم من جديد أحبتنا المتابعين والمستمعين في حلقتنا لهذا اليوم عن التقي بقصة جميلة ومؤثرة حكاها لنا الوحي المقدس من خلال الرب يسوع المسيح له كل المجد عندما كان المسيح بيحكي للناس اللي حوله وللتلاميذ الحواريين اللي تبعوه عن محبة الله الرائعة وعن قلب الله الرحيم وكيف إن الله ما بيبصرش لقلب الخاطئ ولا لخطيئته وما بيحسبش جريمة الجاني مثل ما بيبصر ويحسب توبة الخاطئ ورجوع الجاني إلى حضنه وإلى علاقة المحبة اللي بتربطه بإلهه وبربه علاقة المحبة الصادقة والتوبة والرجوع إلى الله أقوى وأهم وأعظم في عين الله من الخطيئة اللي بيرتكبها الإنسان وبعدين بيرجع إلى محبة الله. المسيح من سب يشرح للناس من حوله هذا الموضوع ويبين لهم كم كانت محبة الله وكم لا زالت محبة الله كبيرة وعظيمة قام ضرب لهم مثل من خلال قصة اشتهرت في الكتاب المقدس بقصة الابن الضال. تعالوا نتعرف مع بعض على قصة الابن الضال هذا اللي حكاها لنا رب المجد الحبيب يسوع المسيح وأيش اللي قصد به من هذه القصة وما هو الهدف اللي خلاه يتكلم بها أو يحكيها. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة. أول شيء هنقرأ الحكاية مثل ما رواها لنا الوحي الكريم في الكتاب المقدس على لسان رب المجد يسوع مثل ما ذكرها البشير لوقا في الإنجيل. بيقول لنا إن المسيح كان بيكلم اللي حوله ويوعظهم ويعلمهم وقال لهم هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وقال إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة وهناك بذر ماله بعيش مسرف فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلم يعطه أحد فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجرائك فقام وجاء إلى أبيه وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله فقال له الابن يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا فقال الأب لعبيده أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فابتدأوا يفرحون

وكل مالي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. نوقف عند هذا الجزء من القصة كما وردت في الكتاب المقدس ونتكلم عنها ونتأمل فيها. أول حاجة بنسأل أنفسنا سؤال، من هو هذا الابن الضال اللي بتتكلم عنها الآيات هذه واللي حكى لنا عنها المسيح وضربها المثل هذا؟ واضح من الآيات اللي قريناها أن هذا الولد كان شخص ضحكة الدنيا بوجهه، فرحت بها الحياة وفرحه بها، ويمكن نقدر نتخيله في عقولنا أنه كان شاب قوي الجسد، طويل القامة، جميل الوجه، حالي الصورة في أول شبابه. كان ساكن مع أبوه ومع أخوها الكبير في فيلا أو في قصر، المهم في بيت جميل وغني، لأنه واضح أنهم كانوا أغنياء من القصة، بتحيط بهم البساتين، المزارع، الحقول، وكلها حقهم. كان عايش في نعمة بيحسده عليها مئات وألوف الناس، في عيشة هنية تشبه حياة الملوك وحياة الأمراء، موجود أمامها الجاه والرفاه، موجود أمامها الغنى، موجود أمامها الإكرام، بيحظى بالإحترام، موجود لها الحماية من أبوه والكفاية أيضا، وحولها الخدم والحشم، حولها السرور والفرح. يوم من الأيام وبينما هو بيفكر بينه وبين نفسه، جاله إبليس وعلى فمه ابتسامة وضحكة خبيثة، وجلس يوسوس في ذنه بكلام وحكى غريب جدا، كله خدع وإغراء بشهوات الدنيا. كان لها أثر كبير على هذا الولد المراهق اللي في أول شبابه، أثرت على قلبه وعلى عقله وتفكيره، ومن كثر ما جلس الشيطان يوسوس له في راسه، بدأ معه يدي له كلام غريب ويطرح عليه أسئلة عجيبة وكأنه يشتي لها الخير، وهو في الأساس ما بيدور له إلا الشر، وكأنه كان بيوسوس له في قلبه وبيقول له إبليس ليش تعيش في قصر ضيق أو في هذا البيت والعالم أمامك واسع؟ ما هو اللي يخليك في قرية صغيرة مثل هذه وبه مدن كبيرة وكثيرة؟ وليش تجلس تحت سلطة أبوك وسيطرته وأنت تصير توقع إنسان حر وتفعل ما تشتي؟ وجلس إبليس يغمز له ويقول له ليش الحرمان هانا وبه في المدن وفي الأماكن البعيدة كل اللي تشتيه نفسك؟ قم فلت أبوك، فلت أخوك، فلت هذا البيت والقرية الصغيرة وسير المدينة، متع نفسك، استمتع بالشباب، بالملاهي، بالمقاهي، بالحفلات، بالشرب، بالملذات. إلا وصاحبنا جلس يتخيل ويسبح في بحر من الأوهام والأحلام الخادعة، وإحنا دارين إن الخيال والوهم غير الواقع. الخيال يا أخوتي بيضخم الحقائق وبيدي للأمور غير صورتها وغير طبيعتها، وبيخلي كل شيء مغري وحالي وجذاب، بيصور الأشياء اللي ما لهاش وجود كأنها حاصلة وكأنها عملية أمامنا، وهذا شيء بيفرح القلب عندما يغيب العقل. لكن عندما يكون العقل موجود، هذا الشيء وهذه الأمور ما بيكون لهاش وجود. تصور هذا الشاب نفسه وهو حر طليق، يفكر كيف ما يشتي، يفعل اللي يشتي، يحيا على ما يشتي. تصور نفسه والناس كلهم حوله والأبصار مركزة عليه، هو موضع احترام الناس، هو موضع مديح الناس، الناس كلها بتتكلم عنه، وتخيلهم وهم بيداعوا له بالألقاب والفخامة، يا باشا، يا مدير، يا شيخ، يا فندم، بسبب ما يكون في يده من مال ومن قوة ومن سلطة. تصور نفسه بيغرق في بحر الملذات وفي شهوات الشباب وبيمتع نفسه بكل شيء. وهكذا تغلب إبليس بواسطة الإغراء على العقل وعلى الحكمة اللي كانت في إنه يبقى مع أبوه. ووقع أخونا في فخ إبليس، فتم فيه قول أحد رجال الله اللي قالوا التصور والوهم هو أول خطوة إلى التهور، وكانت النتيجة أنه سقط في الخطية وحاول أنه ينفذ كل خيالات عقله وقلبه اللي وسوس له بها إبليس، وقام من ساعته طلب من أبوه نصيبه من

0: أميرة، وأبوه داله نصيبه من كثر حبه له. وبعدين بعد فترة قصيرة فلت الولد البيت وشل كل ما اداله أبوه، وما أعتقدش أنه حتى اعتذر لأبوه أو ودعه أو كلمه أو أسف على حاله. صار له مدينة بعيدة. وليش صار مدينة بعيدة؟ من سب يفعل اللي يشتي من غير ما تكون عليه أي عين ولا رقيب ولا حسيب. وفي هذه المدينة البعيدة التصق بشلة من الأصدقاء الأردياء الفاسدين، ففسدوه وخربوه. ومثل ما بيقول لنا الكتاب المقدس إن المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق الجيدة. قام الرجال تبع غرائزه وشهواته، وما منع نفسه من شيء ولا حرم حاله من حاجة حلال أو حرام، لو ما غرق من رجله لا فوق راسه في الشرور. صار يسر ويسكر، يعهر ويبطر، لو ما بذر كل ما كان معه من مال. فعلا يا أخوتي الخطية خاطئة جدا، مثل ما بيقول لنا الكتاب المقدس. الخطيئة شريرة ومريرة، تنجس، تفضح، تفلس بالواحد. وإفلاس صاحبنا عندما خلاص ما عاد معه ولا حاجة وصله إلى الجوع. كان بيبحث عن المال ما لقى في جيبه ولا حاجة، لأنه قد طيره كله في الخلاعة والفساد. دور على الأصحاب اللي كانوا حوله واللي صرف عليهم أكثر زلطه، جاءوا ما بش حولها حد، طاروا كلهم عندما حيرف. إيش يفعل؟ قام في جوعه ووحدته عيجنا، جلس أيام يفكر، لكن حاله كان بيزيد سوء، خصوصا وأن به مجاعة دخلت على المدينة اللي كان فيها. جسمه نحل، لونه شحب، عظامه برزت من تحت جلده. صارت حالته يا رحمته، قوته ضعيفة، ثيابه وسخة. وقع بدل ما كان غني وابن أبها كأنه شحات. تمنى لو كان بإمكانه أنه يلقى أكل حتى من أكل الحيوانات، لكن ما لقاش ولا حد اداله. وأخيرا لقى باب خلاص وصار له عند واحد، فشغله في رعاية الخنازير، أخص رعاية وأخص حيوانات، واشتغل من جوعه ومن حاجته. وفي هذه الفترة تخرج الابن الضال وأصبح خريج مدرسة الخنازير، لأن الخنازير هذه اللي كان بيرعاها كانت أحسن معلم ومربي له. واللي ما يعلمها أبوه يعلموها الناس، واللي ما يتعلمش من الناس في قصتنا هذه يتعلم من الحيوانات، ومن أخص حيوان الخنزير. بسر الخنازير وبسر نفسه فيها كأنه خنزير. بسر الخنازير بتتمرغ وتنذق بنفسها بين الأوساخ، وقال هذا أنا رميت نفسي بين الأوساخ وبين القذارة. بسر الخنازير وهي مدنية راسها للقاع ما بترفعش راسها، قال هذا أنا ما عاد بش لي وجه ولا عاد به لي قيمة ولا عاد أقدر أرفع عيني في عين حد. بسر الخنازير ورائحتها كريهة، قال هذه رائحتي. بسر الخنازير وشكلها قبيح ومنظرها بشع، قال هذا شكلي وهذا منظري، ما الفرق بيني وبينها؟ بسرها بتاكل الخرنوب اللي هو أخص طعام، وكان بيتمنى أنه يأكل منه وما يطوله، قال هذه حالتي أخص من الخنازير هذه. وأخيرا مدرسة الخنازير خلته يتعلم الدرس، وصمم على أنه يتخلص من الوضع اللي كان فيه، وفعلا تخلص. وكان خلاصه هذا على 3 مراحل. أول مرحلة أنه رجع إلى عقله، بتقول لنا الآية رجع إلى نفسه، يعني أنه رجع لعقله ورشده بعد ما كان غارق في سبات وفي جهل وفي وهم الخطيئة. وجلس يقارن الأمور الآن ببعضها بطريقة صحيحة، وقال في نفسه فرق كبير ما بين أبي وبين صاحب الحقل هذا الذي برعاه فيه، فرق كبير ما بين الخدام والشغالين حق أبي وبين الحالة اللي وصلت لها أنا، فرق كبير ما بين خبز أبي اللي بيفيض عن حاجته وحاجة عماله وبين حالتي اللي ما بلقاش لقمة أكلها حتى من حق الخنازير، فرق كبير بين الحياة الجميلة والأنغام الرائعة في بيت أبي وبين صوت الخنازير الكريه. المرحلة الثانية بعد ما رجع لعقله إنه تاب عن سيرته البطالة، بتقول لنا الآية إنه قال أقوم وأذهب إلى أبي، يعني إنه صمم إنه يوضع حد لحياة الفساد وحياة الفسق، وإنه يتوب من الخطية ويتركها ويرجع لعند أبوه. المرحلة الثالثة في خلاصه هو إنه رجع لبيت أبوه. بتقول لنا الآيات: فقام وجاء إلى أبيه. كان أنا زي ما بتخيلها الآن راجع لأبوه وهو بيجري جري مثل الذي بيجري بحياته من الموت. أرجله قد هنملان دم، ثيابه بالية مقطعة، بطنه فارغ جاوع، شعره ووجهه شاحب أشعث أغبر. ولو ما قده على مسافة قريبة من بيت أبوه ضعفت قوته، وما عاد استرش يجري من طول المسافة ومن شدة الجوع والبهدلة والخوف من كيف يكون الموقف اللي منتظره في بيت أبوه. جلس يبكي وينتحب على نفسه ويقول لنفسه: أقول لأبي غلطت عليك، غلطت إلى الله، أنا تبت. لكن أبوه بسره من بعيد وحن قلبه عليه وجرى لعنده وجلس يحبه في رقبته ويبوسه في راسه. وعلى الفور اعترف الابن وتاب وانسحق أمام أبوه وقال له بما اقترفه، وقال له: أخطأت إلى السماء وإليك، وما عاد استحقش أني أكون ابنك، اقبلني حتى شغال بين الشغالين حقك. وعند هذه اللحظة الأب ما عاد بسرش لا خطية ابنه ولا كل ما قد فعله فيه، بسر فيه عودته ورجوعه وتوبته والصلاح والطبع الجديد الجيد الذي كان واضح عليه. وبدل ما كان هذا الولد عاري، قام أبوه أمر عبيده فخرجوا لها الحلة الأولى، يعني أفخر حلة وأفخر ملابس عندهم. كان حافي فقال لهم يدوا له حذاء جديد. كان ذليل فقال لهم فعلوا في يده خاتم، والأيام هذه كان الخاتم رمز للسلطة. كان جاوع فبدل ما يدي لها أكل من الموجود قام ذبح لها العجل اللي جالس يربيه ويسمنه. كان هذا الولد ميتا فعاش، كان ضالا فلقى طريقه. أخي وأختي المستمع والمستمعة، إذا كنت في حالة تشبه حالة الابن الضال، إذا كنت هارب من الله خايف منه، إذا كنت غويت، فأنا أأكد لك إن الله منتظرك مثل ما الأب انتظر ابنه. من ابتعد عن الله وغاب إذا تاب إليه وآب بيقبله الله وبيقبله وبيفرح به. ومثل ما بتقول لنا الآيات: فرح في السماء وفرح بين الملائكة بعودة خاطئ واحد وبعودة ابن ضال إلى الله. الله مش بيفرح ولا بيغضب ولا يشتي ندقنا في جهنم، بيحزن وبينتظر رجوعنا إليه.
1: استمعنا للقصة الرائعة هذه، قصة الابن الضال، فعلا قصة جميلة بتبين لنا فعلا كيف الأب هذا الذي ربى، كان عنده ولدين رباهم وعمل أشياء كثيرة لهم بمحبة، وكان عنده أمل أنه يشوفهم يكبروا ويساعدوا، وأعطاهم نفس ما كان فيش في تفرقة نهائيا. بس واحد جت في عقله وقال اشتي كل ما يكون له من نصيب نص الإرث، فأبوه من محبته داله. وكيف الشخص هذا يعني بطمعه وجشعه الابن الضال أخذ نص إرث أبوه، يعني ورث أبوه وعاد أبوه عايش. وكيف أبوه كان عنده صبر جميل، صبر رائع، يعني من أب يقدر يعمل الشيء هذا؟ يقول يعني أكثر شيء على الأب إن ابنه يعتبره ميت، وهذا الابن الضال يعتبر أبوه ميت، فأخذ الفلوس وراح لعبها وتفلسف، وبعدين رجع لأنه خسر كل شيء، وقال أنا ممكن أكون خادم، خادم من خدام أبي، ما أكونش بس ما أكونش ابن، أكون خادم. وأبوه الفترة هذه كلها صبر، ومش بس صبر، لما ابنه رجع استقبله وأكرمه وأعطاه أشياء ما حلمش بها ومسكه في حضنه. فابنه تغير وابنه رجع لمحبة الأبوه، رجع لحضن أبوه واعتذر وطلب من أبوه أنه يسامحه. فشوف الصبر هذا. الكتاب المقدس ما ذكر كامل الابن قعد، بس أكيد كانت فترة زمنية مش يوم يومين، ولا كانت يمكن أشهر أو سنين. فكيف الأب قدر يصبر؟ كيف صبر على ابنه الثاني الذي كان مطيع وجاء له وقال له أبوه كيف يعني أنا مطيع وعملت وتركت ما عملت ليش ولا ربع الذي عملت له. فقال له أنت أخذت أنت ما أخذ الكل تمام، أخوك أخذ نص وراح وضاع بس الآن رجع، كل شيء موجود الآن هو ملكك هتأخذه أنت، يعني لا تحمرش حقد على أخوك، أخوك كان ضايع ورجع كان ميت والآن بقى حي. فالصبر هذا فعلا يعني صبر على ابنها الذي ضاع ورجع، صبر على ابنها الثاني الذي حاب قام يتفلسف ويحاكم أبوه. فهل إحنا فعلا نقدر نصبر؟ هل فعلا نقدر نتعلم من الابن الضال من الأب الرائع هذا أنه فعلا نتحمل أولادنا كما قلنا من قبل، نتحمل المشاكل هذه، نقبلهم كما هم تمام، نعطيهم مجال، نعطيهم حتى ولو خسرنا حتى ولو تألمنا، بس نهاية الصبر بالمحبة الذي الأب أعطى ابنه الضال، غيرت ابنه وابنه رجع لأنه عارف أن أبوه حبه، ما رحش ضاع أكثر، قال أنا أرجع لعند أبي لأن أبي إنسان عادل. فشوفوا من الابن الضال داخلكم، يمكن يكون حاجة حصلت، يمكن يكون شخص تألمتوا منه، يمكن يكون من الأسرة أو من خارج الأسرة، يمكن يكون أنت في داخلك شيء فقدت الأمل فيه أنك تتحسن وأنك تكون أفضل. تأكد أن الصبر بمحبة وأنك تسلم أمرك للرب، تقول يا الله أنا أشتي أتغير، أنا أشتي فعلا أحصل على شيء إيجابي زي الأب مع ابنه الضال. أيوة أحبتي، تواصلوا معنا بأسئلتكم اقتراحاتكم، ولا أتمنى وأرجوكم أنتوا تركزوا على المواضيع الذي مطرحها، تواصلوا معنا فيها، لأن في ناس بتروحوا مواضيع خارجة تماما على المواضيع الذي إحنا مطرحها، فإحنا نشتي نركز على مواضيع، وإحنا عم نتكلم على مواضيع كثيرة لا تخافوش، كل الذي عندكم أسئلة واستفسارات عن جيلة يعني، فاكتبوا لنا على فايبر واتساب أو إنستغرام إيمو على الرقم هذا 00 3579 8 6 5 9 6 5. أيضا في صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net كلمة واحدة loveyemen.net، في إعلان عملناه كامبين على موضوع الصبر، وفي خيارات تواصلوا، لو ما كتبتوش اكتبوا، شاركونا بأراءكم واكتبوا ولا تستحوا ولا تخجلوا، هذا احنا مستفيد من بعض، احنا مستفيد منكم، مش بس انتوا بتستفيدوا، احنا مستفيد من بعض. بتواصلوا معنا واحنا نرحب بأي استفساراتكم اقتراحاتكم أحبتي. الحلقة هذه حق الأسبوع هذا هي الحلقة الأخيرة في موضوع الصبر، مش في البرنامج، البرنامج ما زال طويل، فاحنا عن نختم الحلقة هذه بموضوع الصبر. الحلقة الأولى تكلمنا فيها على اليصابات، زوج زكريا الذي قلنا من هو زكريا، أبو يوحنا الذي كبروا في السن وكأصبحوا عجائز جدا يعني، وزمن كان بيتعمروا يعني، فكان حلمهم يكون لهم طفل، والرب وعدهم بس إن زكريا قال كيف أنا كبير في السن وزوجتي كبيرة، بس اليصابات آمنت وثبتت وصبرت وساعدت زوجها أنه يكون عنده إيمان قوي، وجالهم يوحنا المعمدان الرجل العظيم الذي بشر بقدوم وعمل وخدمة الرب يسوع المسيح، ومات شهيد لإيمانه وثباته. في تعلمنا منها الصبر طاعة الله ومحبة الله، والواحد ما ييأسش لما الله يوعدك حتى ولو الأوضاع عكس ما الله وعدك، الرب أمين في وعوده وفي كلامه. وأكثر شيء منشوفه لما الإنسان يقول يا رب رويني من أنت، أشي يعرف الإله الحقيقي، الرب بيرويك ويرويش من هو. الشخصية الثانية كانت شخصية هوشع، هذا كانت الحلقة الثانية، حلقة الأسبوع الماضي. هوشع صبر على زوجته لأنه كانت ضايعة وكانت ضالة، صبر على بني إسرائيل شعب إسرائيل أن الرب دعاه أنه ينذرهم ويرويهم محبته، صبر ما يئسش، عاملوا بكل قسوة، حصلت له مشاكل كثيرة من وسط بيته ولكنه صبر، الرب وعده، صبر على وعد الرب ما يئسش ما ندمش، وفي النهاية حصل على أشياء مباركة ورائعة. واليوم حلقتنا الأخيرة في موضوع الصبر على الابن الضال، كيف إن أبوه تحمل ألم فراق ابنه وألم كلام ابنه أنه يعني ورثه وعايش،
2: وقبله لما رجع وأكرمه. مواضيعنا هذه بتعلمنا أن الصبر ما هيش لعبة. الصبر ما هو شيء الواحد يأخذ الصبر، إحنا بنتعلمه، وإحنا محتاجين الله يساعدنا، محتاجين الله يساعدنا نتعلمه، لأن إحنا إذا نشي نكون قادة فعالين في أسرنا في مجتمعاتنا ضروري ما نتعلم الصبر، ندخل مدرسة الصبر. هذا في ألم، في ألم، في حسرة، في حسرة، لكن منشوف أمننا لله الإله الحقيقي، منقول يا يسوع المسيح ابن الله الحي علمني الصبر، أنا عارف أنك بتكون معي بتأخذ يدي. خلونا نفتح قلوبنا ونفتح أذهننا وأرواحنا ونقول يا روح الله يا إلهنا الحقيقي تعال وروينا من أنت وعلمنا نكون قادة، صحي القائد هذا الذي داخلي وخليني أتعلم الصبر مننا، لأنك على النهاية عتجني ثمار مباركة ورائعة زي الأمثلة التي سمعناها. أحبتي في الختام
1: أحييكم على تفاعلكم وعلى مشاركاتكم، شاركونا في المواضيع الثانية عن نطرحها في صفحتنا في الفيسبوك labia.net، شاركونا واسألونا ونطرح مواضيع ممكن نحن أيضا مواضيع أنتم تطلبوها ممكن نحن نطرحها في المستقبل. وعلى الأسبوع الذي يجي ندخل في موضوع مهم ورائع جدا، سلسلة من قادة من الكتاب المقدس عن عيشة مع بعض. يوم مبارك، ليلة سعيدة، ونلقاكم في حلقتنا في الأسبوع القادم من موضوعنا قادة من الكتاب المقدس. مع السلامة، الرب يكون معاكم، يبارككم ويحميكم.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كلها بركة وكلها نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 46. الله لنا ملجأ وقوة وعون دائم في الضيق، لذلك لا نخاف ولو انقلبت الأرض ولو سقطت الجبال إلى أعماق البحار، ولو هاجت وثارت مياهها، ولو تزلزلت الجبال من عنف هيجانها. يوجد نهر جداوله تفرح مدينة الله، المكان المقدس حيث يسكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله في الفجر. هاجت الشعوب وانقلبت الممالك، دوى بصوته فذابت الأرض. الله القدير معنا، رب يعقوب هو حصننا. تعالوا وانظروا أعمال الله والعجائب التي صنعها في الأرض. يوقف الحروب في الأرض كلها، يكسر القوس ويحطم الرمح ويحرق الدروع بالنار. اهدأوا واعلموا أني أنا الله العلي بين الأمم، العلي في الأرض. الله القدير معنا، رب يعقوب هو حصننا.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم في برنامج جوه الشبكه، والنهارده الحلقه العشرة على راديو سمع. متحمس جدا جدا جدا للموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده، ودايما انا بحب جدا ابتدي الحلقات بتاعتنا ببريف سريع، احنا مين وبنعمل ايه ومين دول ومين الناس دي كلها. فحابب ادي سريعا كده احنا بنعمل ايه وبنقدم ايه. برنامج جوه الشبكه هو باختصار برنامج شبابي بيتكلم عن تحديات الشباب. يمكن في بعض التحديات لما بنقعد مع اصحابنا المواضيع بتتفتح، فبنتكلم فبنطلع افكار فبنتكلم اكتر عن الموضوع. ففي مواضيع فعلا بتتفتح وبتبقى بالنسبه لنا تحديات مش بنبقى عارفين هنعمل فيها ايه، وفي بعض المواضيع التانية اللي يمكن لسه ما اتفتحتش، يمكن لسه ما اتكلمناش فيها اكتر بعمق. وده اللي احنا جايين نكون بنعمله النهاردة هنا، ان احنا نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض وبنتكلم اكتر عن التحديات دي. يمكن احنا في سن صغير ما عندناش هذه الخبرة الكافية اللي تخلينا نكون بنعرف نتعامل مع المشاكل بقدر كويس. يمكن ما عندناش لسه الحرفة دي، ان احنا معرفناش لما بنتحط في المواقف دي بنعمل ايه. فطبعا وارد جدا ان احنا نخش في لحظات يأس، وارد جدا نخش في لحظات فشل، حاسين بان احنا مش عارفين نعمل ايه، تايهين مش عارفين احنا عايزين نروح فين او نعمل ايه الوقت اللي جاي. حاجات كتير قوي بنتحط فيها يمكن بتبقى صعبة علينا، وقرارات انا مش عارف اكون بختار ده ولا ده. فدي بيبقى الوقت ده مليان تحديات كتيرة قوي. وحابب اقول انه احنا في راديو سما مش بس بنقدم جوه الشبكة، بنقدم مواضيع تانية وافكار تانية كتير قوي. واشجعك جدا واشجعك خشوا عندنا على الصفحة، افتحوا الصفحة وانزلوا، ممكن تلاقوا مواضيع كتيرة جدا بنتكلم فيها. في منها اللي يمكن في افكار جوانا لسه محدش جاوب عليها، او يمكن في حاجات احنا محتاجين نكون بنسمعها اكتر، احنا بنقدم ده. فأحب جدا جدا لأي شخص بيسمعنا أو أي بنت تكون بتسمعنا تكون بتخش على الصفحة عندنا على الفيسبوك، تكون بتسكرول كده أو بتتصفح وتشوف إحنا بنتكلم في إيه وبنعمل إيه. أكيد في حاجات كتيرة قوي هتكون بتفيدكم، وأمين ربنا يكون بيستخدمنا أكتر وأكتر. ولكن إحنا في جوه الشبكة ده الموضوع أو دي الحاجات اللي إحنا نكون بنقدمها، مواضيع فيها تحديات كبيرة جدا جدا لينا إحنا كشباب. وإحنا مش جايين برضو هنا نكون بنقدم أجوبة واحد اتنين تلاتة نكون بنعمل إيه، على قد ما إحنا جايين علشان نكون بنشارك الخبرات مع بعض، نشارك المواقف مع بعض، نكون بنطلع الأفكار بتاعتنا بشكل عشوائي. ممكن من الحاجات اللي احنا عشناها اللي يمكن تكون صغيرة جدا جدا جدا، لما نتشارك نطلع بفايدة تنفعنا لأي مواقف احنا اتحطينا فيها بعد كده، او هنتحط فيها اكيد بعد كده. فده اللي احنا جايين نكون بنعمله. احنا في الموسم الثاني في جوه الشبكة، كان في موسم طويل اول مليان افكار كتيرة، مليان مواضيع كتيرة اتكلمنا فيها. واحدة من المواضيع دي علاقتنا بالاهل، قد ايه احنا بنحس بانه انا واهلي في بيننا مسافة كبيرة قوي، انا مش فاهمهم هم مش فاهميني، يمكن هم بيخافوا علينا زيادة فبيعملوا افعال ممكن تضايقنا فبننفعل فيحصل صدام بيننا وبينهم، حاجات كتيرة قوي. لكن لمجرد ما نفهم الدافع بتاعهم ان هو الحب الاساسي اللي بيحركهم، ممكن ده يخليني اختلف شوية في ردود افعالي عليهم، او ان ابقى متفهم اكتر هم ليه بيعملوا كده. فدي واحدة من الحاجات. اتكلمنا برضو في موضوع الفلوس، انه قد ايه الفلوس بتبقى واحدة من التحديات اللي بتبقى بتشكل جزء كبير جدا جدا من تفكيرنا ونحن بنفكر فيها. هنعمل ايه في الفلوس؟ انا محتاج يكون معايا فلوس علشان احقق احلامي، ان اسافر، ان اجيب واشتري، ما كنش بعول الهم. اكيد في وقت من الاوقات جيت فكرت انه انا ازاي اكون شخص معايا الفلوس، ولكن هل انتي في الفلوس؟ طب انا لو مش معايا الفلوس الكافية اللي تخليني اكون بعمل كل حاجة في دماغي، ده معناه ان انا شخص فاشل ولا لا؟ فدي واحدة من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. اتكلمنا انه ممكن نوصل لمرحلة من المراحل اللي احنا بنفكر فيها ازاي احل مشكلتي المادية والاجتماعية. فبعض افكر مع نفسي في يوم من الايام واكتشف انه ماذا لو ان انا اقرر اسيب البلد واسافر واروح بلد دانية.
أكيد الناس اللي عايشة برا حياتهم أحلى مليون مرة من حياتي في بلدي دلوقتي. فماذا لو إن أنا أكون بسافر، بعمل نفسي، بشتغل، باخد فلوس كتير، وبسكن في حتة حلوة جدا، وبخرج خروجات كويسة جدا، وبسافر وبروح وباجي زي الناس اللي بشوفها على السوشيال ميديا؟ فماذا لو إن أنا أكون بعمل كده؟ ولكن هل الموضوع بس كده؟ ولا ليه أفكار وأبعاد تانية محتاج أكون بفكر فيها قبل ما أخد قرار إن أنا ينفع أكون بسافر ولا لأ؟ طب هل أنا مش عارف إنه قد إيه في تحديات كبيرة جدا جدا مستنياني أنا يمكن معرفش عنها أي حاجة، غير إن أنا بس مشغول بإن أنا أسافر بس مش أكتر؟ فمحتاج أكون بدرس القرارات بتاعتي ودوافع كويس جدا قبل ما ياخد أي قرار في حياتي. كلمنا في مواضيع كتيرة جدا جدا لحد ما وصلنا بعد 13 حلقة دخلنا للموسم 10. النهاردة احنا في الحلقة 10 بنتكلم عن موضوع جديد، ولكن حابب أقول احنا في الموسم التاني بنعمل ايه أكتر. احنا في الموسم التاني بنتكلم عن أنا أكتر، أنا مين وبعمل ايه، وايه هي صورتي الأصلية، وامتي في ايه، وعايز أكون بحقق ايه. كلها أفكار يمكن اتحطينا في وقت من الأوقات قدامها ومش عارفين نكون بنقرر ايه. فأنا مين وايه صورتي الأصلية؟ اعتقد احنا لما بنعيش في العالم، العالم بقى بيزرع جوانا أفكار كتير قوي، بيلطخنا بحاجات كتير قوي، يمكن لدرجة انه بنوصل لمرحلة ان احنا واخدين أفكار عن نفسنا غلط ومش بنبقى عارفين ايه. فبتبقى فرصة حلوة قوي ان انا افكر انه طب ربنا خلقني ازاي، فانا محتاج اروح للصوره الاصليه، ومن لما اعرف صورتي الاصليه اعرف امتي في مين واعرف امتي في ايه بالظبط. مش امتي في فلوس، مش امتي في انه يكون عندي صحاب كتير، مش امتي ان انا اكون مدير في شغلي بدرجه كبيره جدا جدا، مش هنا امتي. وبعدها بدخل في مرحله من المراحل اللي بوصل فيها لسؤال انا مش عارف اجابته، طب انا لما اتخرج انا عايز ايه؟ فانا عايز ايه في العموم؟ انا هدفي ايه؟ انا عايش لايه بالظبط؟ هل أنا عايش إنه أكون بشتغل أكتر، إن أنا أحقق فلوس أكتر وأكتر، إن أنا أكون بجيب العربية الفلانية، إن أنا أسكن في الحتة الفلانية، إن أنا يبقى عندي عدد صحاب كبير جدا جدا جدا، أنا عاوز إيه بالظبط؟ طب أنا اتخرجت ومش عارف أنا محتاج أخش جامعة إيه بالظبط؟ أنا مش عارف. أعتقد في جزء كبير جدا جدا منا ما عندوش إجابة للحتة دي. بعدها دخلنا فكرة إنه الخوف قد إيه بيحركنا، وما هو الخوف، إيه هو الخوف، وقد إيه إن الخوف ده ممكن يكون سلاح ذو حدين، سلاح بي يخليني ما خدش أصلا الخطوة الأولى لأن أنا خايف أخدها لفشل، أو ممكن يكون دافع أو بنزين بيخليني أكمل إن أنا خايف بس مكمل وهعمل كده رغم خوفي. بس الخوف بيديني نوع من الحكمة اللي أنا فيها بكون حذر، بفكر مرة واثنين وثلاثة في الخطوة اللي جاية اللي أنا هدخلها، فبيديني بلا وعي كده إحساس بأن أنا بخطط للي أنا حاجة اللي أنا عايزها. فقدي الخوف ممكن يبقى حاجة فعلا تفيدني أو حاجة فعلا ما تفيدنيش خالص. طب هل الخوف هو شعور عادل أن ربنا يكون بيخلقني وأن أنا شخص أحس بخوف في وقت من الأوقات؟ لأنه أنا بالنسبة لي الخوف هو ضعف. ممكن واحد يبقى بالنسبة له إيه هو الخوف بالنسبة له؟ ضعف. الخوف إن أنا ما كنتش شجاع، الخوف إن أنا ما كنتش جريء، إن أنا أكون بتحرك للحاجة الفلانية أو إن أعمل الحاجة الفلانية. فبالتالي أنا شايف إن ربنا غير عادل بالمرة إن هو يخلقني وأنا شخص بخاف من بعض الحاجات. قد إيه أنا كفادي بوصل لمرحلة من المراحل بحس فيها إنه الخوف ممكن يتقلب عليا، الخوف ممكن يحسسني بإن أنا إنسان ضعيف. ويمكن في وقت من الأوقات من أكتر الحاجات اللي يمكن بتشغل دماغي جدا الوقت الـ الـ الـ الـ الوقت اللي بيبقى في المستقبل هو الخوف من المستقبل. قد إيه أنا بوصل لمرحلة من المراحل أنا خايف من إنه ما كنش هذا الشخص الناجح، أو إن أنا أكون زي أشخاص ناجحة بشوفها، إن أنا ما كنش بعيش العيشة المرتاحة، العيشة اللي بيها ببسط نفسي، ببسط شريكة حياتي، ببسط ولادي فيما بعد، إن أنا ما كنتش بكرر قصص لما بشوفها مش ببقى عايز أكون بتخيل نفسي أصلا مكانها. فقد إيه
دي واحدة من الحاجات اللي يمكن احنا كشباب بنفكر فيها, ويمكن مش بس الموضوع بيقف للشباب ولكن بيوصل وبيكمل لمراحل عمرية كبيرة. بس ما اعتقدش ان في اتنين ممكن يختلفوا انه قد ايه الخوف من المستقبل حاجة بتشغل دماغنا وبتخلينا نقعد نفكر مرة واثنين وثلاثة. فده اللي انا حابب اكون ببتدي بيه اول حلقتنا. انا خايف من ايه اصلا؟ انا خايف من المستقبل, خايف من المجهول. واحدة من الحاجات اللي بحس جدا بالاحساس ده لما ببقى في البحر, لما ببقى في البحر وبعوم لمسافات قدام ورجلي ما بتبقاش لمسة الارض, فانا ما فيش اي حاجة تحتية, واجرب في وقت من الاوقات ان انا انزل اخد غطس وابص ايه اللي تحتية واكتشف انه ما فيش اي حاجة تحتية, وابتدي اتخيل ايه اللي ممكن يكون بيحصل الوقت اللي جاي وايه اللي ممكن تطلع حاجة اشوفها اترعب. مجهول, انا مش عارف ايه اللي تحتية, فببتدي اتصور وابتدي اتخيل سيناريوهات كتيرة جدا جدا ممكن تحصل بحاجات انا يمكن شفتها او حاجات عقلي بيبتدي يبتدعها بيبدع فيها. فبوصل لمرحلة ان انا خايف. فلو انا مستمتع باللحظة الجميلة اللي انا فيها وسط اصحابي بقرر ان انا ارجع, لان انا مش عايز اكمل في الحتة اللي انا فيها, لان انا جوايا دلوقتي احساس بالخوف من المجهول. انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. ده بالظبط احساسنا مع المستقبل. لما بقى انا واقف هنا هو وبفكر لقدام سنتين تلاتة او اكتر من كده بكتير, ومش ببقى عارف او عندي ردود او اجوبة للاسئلة اللي عندي, فبدخل للحظة ان انا ممكن اهرب, اهرب من اي خطة انا بخططها, اهرب من اي استثمار في الوقت في المجهود, لان انا خايف. والخوف لما بيزيد بيعميني, مش بيعرف يخليني ابص لقدام اكتر, لكن بالعكس ده بيخليني افكر في اللي جوايا ايه اكتر. فلو انا بعمل حاجة بس انا في نفس الوقت خايف, فببتدي اتشتت انه انا في حاجة بعملها, في حاجة انا قاعد ومفروض احط فيها مجهود, احط فيها وقت, احط فيها تفكيري, بس الموضوع بيتاخد وبيتحول لحتة تانية خالص. بتشتت وبروح لحتة فيها ان انا بفكر في خوفي, في قلقي, في ماذا لو. فده اللي بيعمله الخوف من المجهول, خوف من انه ماذا لو ان انا فشلت فيما بعد, او ان انا اكون بوصل لمرحلة انا مش عارف احقق فيها حاجة, او ان انا فاكر نفسي ذكي وما طلعت ذكي كفاية على الحاجة اللي انا بفكر فيها ببقى ناجح فيها جدا. مش بفكر في انه كم الناس اللي نجحت قد ايه مرت بلحظات فشل في حياتها. اعتقد مش دي الحاجات اللي يمكن بتبقى ظاهرة قوي, الكواليس. محدش بيروح يشوف مسرحية وبيشوف الكواليس اللي جوه, بيبقى فيه حاجات كتيرة جدا جدا, وممكن يبقى الموضوع عشوائي جدا جدا على النظام اللي بيطلع فعلا على المسرح. القصة اللي بشوفها اللي فيها ناس حافظة سيناريوهاتها بالظبط, عارفة دخلتها بالظبط, عارفة هتكون بتعمل ايه, دنيا منظمة جدا جدا جدا. لكن الكواليس ما بتبقاش ممكن بهذا النظام او بهذه السيناريوهات الواضحة. ممكن تحصل حاجة فجأة تبوظ حاجة تانية ومحتاجين نكون بنتصرف, ممكن حاجة بندور عليها وما نلاقيهاش فبرضو محتاجين نتصرف, حاجات كتيرة جدا لحد ما يطلع العرض المسرحي بشكل منظم وحلو زي ما احنا بنشوفه. الخوف مش بيخليني ابص لكده, خوف منه ماذا لو فشلت بيعطلني, بيخليني ارجع واخد خطوتين لورا. الخوف من الفشل اللي بيتبعه الخوف من الخسارة, ان انا ببقى خايف انه انا اللي عندي اكون بخسره, فاكتشف ان اللي عندي ده بدل ما اكون بزود عليه علشان اكبر في حاجة, لأ انا بحتفظ بيه, وواحدة واحدة من الخوف انا ببتدي اخسره, يمكن بشكل بطيء, بس اللي بيحصل انه انا بخسره. فلو في حاجة انا بذاكر فيها وبدح فيها على قد ما بقدر, بس خايف ان انا افشل فيها, وعندي حاجة تانية انا مكمل فيها ومضمونة بس انا مش بحبها, انا مش عايز اكمل فيها,
انا شايف انه مش ده مش ده مش مناسب ليا خالص, وبحس ان انا عمري بيتسرق جدا وسريع جدا جدا في المكان اللي انا شغال فيه. ما هو ده اصلا اللي خليني اكون بفكر في حاجه تانية واشوف الحاجه اللي بحبها فذاكرها. لكن انا فكرت انه ماذا لو انا فشلت او ان انا كملت في الموضوع وما وصلتش لحاجه ووقفت عند كده, كل لحظات انا ذاكرتها طالما انا مش ببني عليها او بتدرب عليها بتتنسي بتتمحي. فاللي حصل انه انت رضيت بواقع انت مش عاوزه, وفي نفس الوقت الوقت اللي انت استثمرته وكل الاجتهاد اللي انت حطيته في الحاجه دي برضو راح. فبوصل لمرحله انه انا فعلا مرهق, انا فعلا مش عارف اخد خطوه الوقت اللي جاي. فده اللي بيعمله معانا كتر التفكير في المستقبل والخوف من المجهول, المقارنة. ودايما أنا دايما بقيت أذكر فكرة المقارنة في كل الحلقات اللي فاتت, قد إيه المقارنة واحدة من الحاجات اللي بتخلينا نخاف من المستقبل أو نفكر أكتر في الموضوع بشكل كبير جدا. إنه أنا بقارن نفسي بواحد يمكن كبير وناجح وأنا لسه في سن صغير هو عدى بحاجات كتير جدا, أو إن أنا أقارن واحد في سني ده بحد تاني برضه في سني بس اتولد في ظروف غير ظروفي, اتولد يمكن أغنى مني بكتير, يمكن أنا شايف إنه معداش بكم الحاجات اللي أنا عديت فيها. أنا بالنسبة لي إنه هو عايش مرتاحة إنه يكون بيحقق الحاجات اللي هو عايز يحققها أكيد أحسن كتير جدا وأسهل كتير جدا جدا من كم بقى المجهود والتدبير في المصاريف للحاجات اللي أنا عايز أكون بحققها. هو أكيد عيشته أحسن مني, أكيد الطريق بالنسبة له أسهل كتير جدا جدا إن هو يوصل. هو أصلا مش محتاج يوصل, هو واصل. فببتدي أتمرد على اللي أنا فيه ومش ببقى شايف القصة الكاملة, ببقى شايف عملة واحدة من العملة من الأسري, وجه واحد من العملة من العملة اللي عندي, ببقى شايف بس حياته من بره, مش ببقى شايف أي أبعاد تانية ممكن يكون هو كشخص بيمر بيها وعنده تحدياتها. أنا مش ببقى شاغل دماغي بكل ده, أنا بس ببقى شاغل بالي بحاجات ناقصة عندي وببتدي أبني عليها وقارن بيها. وده مش بيعمل حاجة غير أنه يوصلني لحاجتين, إن أنا أتمرد وإن أنا أشوف ربنا غير عادل, أنه هو خلقني مش بنفس ظروف الشخص التاني. فأنا ممكن أقول لسه هبدأ في حاجة جديدة ولكن ببتدي أتخيل نفسي أن أنا أفشل. ويمكن دي المشكلة الأساسية اللي بتعمله معانا, الخوف من المستقبل. وحابب أكون بسيب معاكم سؤال, أحب جدا تكونوا بتشاركوني في الكومنتس بإجابات. إيه أكتر حاجة بتخوفني من بكرة؟ أو إيه أكتر حاجة لما بتقعد مع نفسك وتفكر بتبقى خايف إنها تكون بتحصل لك؟ حابب كده نكون بنطلع فاصل سريع وارجع لكم تاني بعد الفاصل نكون بنكمل كلامنا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل, وجات لي كومنتس عايز أكون بقراها من صديقنا بوبا أشرف. بيقول أوقات بيكون الخوف وهم كبير بنعيش فيه, ولما بنختبر الحياة أكتر نبدأ أوقات نوعى في السكة إن بعض مخاوفنا هي كانت مجرد أوهام. طبعا أنا متفق جدا جدا مع الكومنت ده, لأنه فعلا بيبقى الخوف وهم كبير قوي, وبشوف إنه كل حاجة أنا ممكن أكون بخاف فيها هي فعلا مش حاصلة برايا, ولكن هي بتدور هنا, ولما بتدور هنا كأن أنا ببني حيطان كتير عالية جدا مش بتخليني أشوف أي حاجة وراها. فدي فعلا بيبقى الخوف أوقات كتير قوي بصطدم أنه بعد وقت كان مجرد وهم في دماغي. أستاذ طارق بابايا بيقول الخوف مهم في الحياة علشان المغامرة فيها خطورة, فلازم نحسب كل خطوة احنا بنخطوها. أنا معاك جدا بأنه أكيد لازم أكون بفكر جدا وبحسبها جدا جدا قبل ما أخد الخطوة دي. واحدة من الحاجات اللي بتدل أن أنا شخص ناضج, فلو أنا محلتش أو أن أنا أكون مبفكرش قبل ما أخد الخطوة, ده ممكن يكون بينفعني في أوقات, ولكن ممكن يلبسني في أوقات. فده فعلا سلاح ذو حدين. فعشان كده بقول انه قدي الخوف برضو سلاح ذو حدين, ممكن يخليني ان اكون بكمل بحذر لان انا بخطط للحاجة اللي جاي لان انا خايف منها, او يخليني اجري او اهرب فما اعملش اي حاجة خالص لمجرد ان انا خايف او عشان انا خايف. فطبعا الكومنتس انا مبسوط بها جدا جدا, وحابب اكون برضو بيوصل لي كومنتس تانية كتير عن المشاركات. كنت سألت ايه اكتر حاجة ممكن تكون بتخوفك في بكرة, فحابب اكون بسمع رأيكو اكتر واكتر. تعالوا نكون دلوقتي بنتكلم عن الخوف من بكرة ممكن يكون بيسرق مني ايه النهاردة, لانه اعتقد التفكير المستمر في المستقبل ممكن يخليني اعيش مشكلة هي لسه ما حصلتش, فانا بحط نفسي في مشكلة هي لسه ما حصلتش, وببتدي ابذل مجهود وياخدني الموضوع لنتائج كبيرة جدا جدا لمجرد انه في حاجة لسه ما حصلتش, هي لسه ما حصلتش. ايه نتائج الموضوع ده؟ فالخوف بيسرق مني النهاردة الموضوع. واحدة من النتائج اللي بيحصل فيها ان انا ببتدي افكر بشكل كتير وشديد, تفكير زائد عن اللزوم زيادة. فلو انا بحط طاقتي في حاجة, خوفي من ان انا افشل لبعدين في نفس الحاجة دي بيطغو على تفكيري في الحاجة دي نفسها. التفكير من ان انا خايف وقد ايه انا قلقان بيخليني انا مش شايف اي حاجة غير ان انا فعلا قلقان, فده بيوصل لمرحلة من التشتت. انا ببتدي اتشتت, فانا ما بقتش عارف اركز في الحاجة دي لانه انا ببتدي اكون بملى عقلي بافكار سلبية كتير تمنعني عن اي تفكير ايجابي في الحاجة اللي انا بعملها دلوقتي. فما كتر ما انا بفكر كتير بتشتت اكتر. عارفين زي ايه؟ انك تفتح الدولاب وتلاقي 50 نوع تيشيرت, 20 بنطلون, ومش عارف تختار ايه فيهم بالظبط, وانت مستعجل وعايز تنزل, ولكن انت تشتت لانك انت عندك خيارات كتير مش عارف تعمل ايه ولا ايه. كأنك انت جبت بازل ورحت رميتها في وشك مرة واحدة. اكيد البازل دي هتطلع في الاخر صورة كويسة بس محتاجة شوية وقت, لكن انا اول ما بشوف الحاجة الكتيرة دي بتشتت, انا مش عارف ابتدي بايه ولا ايه. فمن كتر ما انا عمال بفكر في المجهول والخوف في المستقبل وفي تفكير زيادة عن اللزوم ببتدي اتشتت. فالحاجة اللي انا اوريدي بحاول اكمل فيها بتشتت عنها وببعد عنها اكتر, وده بيوصلني لمرحلة من المراحل الارق والارهاق الكبير. انا تعبان, ارهقت كتر التفكير. فلو انا عندي مثلا ساعتين دلوقتي انا عايز اكون بذاكر فيهم كويس, بوصل لمرحلة من المراحل اللي انا ما عنديش طاقة ان انا اكون بكمل. هكمل ازاي؟ بنزيني خلص, انا بادئ الساعة 7, منهم ساعتين عمال بفكر في ماذا لو ده حصل, طب اعمل ايه عشان لو ده حصل, انا بخترع حلول لمشاكل هي لسه ما حصلتش. انا عارف انك انت لسه مش هتستنى انها تحصل، ولكن ده بيمنعني ان انا اكون بركز في الحاجة اللي ممكن من خلالها المشكلة دي ما تحصلش اصلا. ان انا اكون بركز في الحاجة اللي بذاكرها، اكون بستثمر وقتي صح، فده يخليني اكون افضل. فلما اتحط في مشكلة معينة اعرف حل فيها، ما بلمش، ما اقفش كده ومش لاقي حل، لان انا بدور لحلول لمشاكل لسه ما حصلتش، وانا اصلا لسه ما عنديش البيزكس اللي تخليني اعرف اساسا اكمل. فدي واحدة من الحاجات. الاستنزاف، كم الاستنزاف اللي بيحصل لمشاعري والافكاري ولطاقتي كبير. انا ما عنديش طاقة ان انا اكون بكمل، لان انا مستثمر كل وقتي بدل في الحاجة اللي انا مركز فيها، انا مستثمر وقتي في حاجات تانية بعدين انا مش عارف هي هتحصل ولا لا. فدي الاستنزاف بيخليني مش قادر، مش عارف اكمل، ممكن اوصل لمرحلة من المراحل اليأس، لان انا في كل مرة بقعد مش عارف اكون بركز، بتشتت، مش عارف، فدايما بستنزف. الضغط ده بيوصلني مراحل الضغط اللي فيها انا ببقى فعلا مضغوط، انا مش عارف اكون بعمل ايه الوقت اللي جاي، انا بدور على المشكلة هتطلع منين، مش بدور على الحل. وقدي احنا بنبقى محتاجين مشورة شخص لما نوصل لمرحلة من المراحل دي. دايما اقول وبقولها في كل حلقة، ربنا خلقنا البعض لغرض. انا موجود علشان في وقت من الوقت لما يبقى اخويا محتاجني اكون معاه، لان ربنا في البداية ده التصميم بتاعه الاصلي، انه لقى ادم انه مش حسنا ان هو يكون لوحده، ولكن اخلق له معين النظير، شخص يرعاه، شخص يتكلم معاه يفهمه. وانا شايف انه في مرحلة من المراحل انا محتاج اكون بلجأ لشخص،

الاقي اني بقول لنفسي انا ليه فكرت في الحاجه دي اصلا لمجرد ان انا اتكلمت او ان انا اكتب. يمكن في دماغنا من التشتت افكار كتير قوي غلط بتستخبى، افكار كتير غلط بتجري مش بعرف امسكها. بمسكها لما بحول الافكار بتاعتي دي لكتابه او لكلام بيتقال، فغصب عن الحاجه اللي متلعبكه تتفك، لان انا مش عارف اكتب كم الحاجات اللي بفكر فيها مليون حاجه في بعض اكتبهم دلوقتي، لازم هرتبها واحده واحده. فلما تترتب واحده واحده هتلاقي ان في نقط كتيره جدا عليها علامه استفهام انت نفسك تبقى مستغربها. ودي واحده من الحاجات اللي انا كتير قوي بلجأ لها، ان انا لو اتحطيت في مشكله زي المشكله اللي احنا بنفكر فيها النهارده، خوفي من بكره او من المجهول، بطلع ورقه وقلم واكتب، او ان انا اتكلم بصوت عالي. انت كده مش مجنون على فكره خالص، بالعكس انت مجنون بطريقه ذكيه قوي. فقد ايه الكلام مع النفس مهم جدا، اتكلم مع الشخص مهم جدا، ان انا اكون بطلع او بحول كل افكاري دي الكلام بكتبه، فعلا ده بيفضح كتير من الافكار المغلوطه اللي انا بفكر فيها ومش ببقى واعي. خوفي من بكره ممكن يكون نتائجه ايه؟ ان انا اكون بستعجل، ان انا اكون برضه باي حاجه بسرعه دلوقتي لمجرد ان انا ضامنها، لكن مش بفكر انه هل ده مناسبني، هو مش مناسبني بس هيحميني من حاجه تانية بعدين ممكن تحصل. طب الحاجه دي انت بتحبها؟ لا مش بحبها، بس على الاقل انا ضامن ان انا دلوقتي بعمل حاجه وجات لي، فانا استعجلت فخدت القرار ده بسرعه علشان اكون بلحق نفسي من اي حاجه ممكن تحصل لي بعدين اتاذي فيها. دي واحده من الحاجات. فانا دايما بفقد، ودي يمكن احطها بشكل كبير كده بقى عنوان لكله، بفقد السلام الداخلي بتاعي، بفقد سلامي، لان انا طول الوقت بفكر لبعدين، طول الوقت بفكر. على فكره ان انا اكون ببص لبعدين وان انا عندي نظره مستقبليه اللي ممكن يحصل، ده في حد ذاته مش حاجه وحشه، بالعكس دي حاجه ممكن تبقى كويسه جدا، بس تبقى تحت الحكمه. لو هي تحت الحكمه اعرف يكون ليها حدود، يعرف انه المبنى ده انا عارف ابني صح، ابتدي وانهي صح، مش ان هو اللي يتحكم فيا بس انا اللي اتحكم فيه. وطبعا انا بقول الكلام ده لنفسي، وكتير قوي انا كتير قوي بفقده ومش ببقى عارف اتحكم في نفسي، وببتدي افكر في افكار هي لسه ما حصلتش. والامانه اكتر وقت انا يمكن عشت فيه اللحظات دي لما كان عندي 17 18 سنة، موضوع يمكن قاعد معايا لسن أكبر من كده، ولكن دايما كنت بفكر في اللي بعدين وحط بعدين ده في الوحش الأول، وحاجات كتيرة طبعا صوت الحاجة الوحشة أعلى من صوت الحاجة الحلوة. فكم طبعا ان الموضوع بس مش بيقتصر على مستقبلي عامل ايه بعدين في الشغل، ولكن لو عملت كده او قلت كده قدام اي حد ممكن يحس بايه، ممكن اقولها بطريقة وحشة فتطلع بطريقة وحشة، لان انا شايف انها وحشة من قبل حتى ما اجرب. وبعدها ابتدي افكر في ردود افعاله على الحاجة الوحشة اللي انا قلتها، ممكن يضحك ضحكة سخيفة، ممكن يبص لي بصة انه مش ظريف على فكرة، ممكن يقول لي لأ، ممكن أحس مش عارف بأنه رفض. كم الحاجات دي أنا بعدي بيها، فأكيد دي هتخليني شخص أنجذب أكتر للعزلة، إن أبقى الواحد أحسن. أنا كل بفكر في أي حاجة أنا هعملها بفكر في ردود أفعال الشخص قبل أساسا الفعل ما يحصل، يعني بفكر في رد الفعل قبل الفعل، فبفقد سلامي وبعيش لوحدي. وممكن حد يفتكر ان السلام في ان انا اعيش لوحدي

فيش حد هيأذيني فيش عايز حد. مش هتحصل موقف مثلا انه بايخ يضايقني. ولكن بشوف انه العزلة على قد ما فيها ممكن مميزات للوهلة الاولى احسها، على قد ما هي لما بتستمر بتبقى جحيم وحاجة انا ما تمنهاش لألد عدائي. وده ممكن ياخدنا الحاجات التانية كبيرة ممكن يبقى نتكلم فيها بعدين، ولكن الخطية بيني وبين ربنا بتوصلني للمرحلة دي الانعزال، عشان بس اوضح انه قدي الانعزال حاجة وحشة، قدي الغلطات او ان انا اكون بستمر في الشر دي حاجة اكيد بتبعدني عن ربنا بشكل كبير. فقدي الانفصال ده من ما بيحصل وانا بنعزل على ربنا عن ربنا، ده بيبقى شعور اصعب من اي حاجة انا ممكن اكون بحس بيها. واحيانا ربنا بيسمح بده علشان فعلا يحسسك بانه ارجع لي وانت محتاجني، ما تبقاش لوحدك. فممكن يبقى نتكلم في الانعزال ده في حلقة تانية اطول وموضوع من البداية اكتر. وسؤال عايز اكون بسيبه ليكو، هل انا عايش النهاردة ولا انا عايش بكرة من دلوقتي؟ فكر فيها وصحح الافكار علشان تركز في اللي ربنا مديهولك دلوقتي في ايدك مش في بعدين. انا عارف انه يمكن الحاجة اللي بتبقى شغلة دماغنا فكرة ان انا اكون المسيطر، وده اللي انا اتكلم فيه المحور اللي جاي او الجزء اللي جاي بعد الفاصل. انا عارف ان نفسي اكون بسيطر وماسك زمام الامور، وان انا اكون عارف الموضوع ده هيبتدي ازاي وهينتهي ازاي وضامن كل حاجة، انا لازم اكون عارف ولازم اكون ضامن. ولكن الواقع بيقول انه مش ده اللي بيحصل. فحابب جدا نكون بنتشارك مع بعض وعرف مشاركاتكم واسمع منكم اكتر، انت بتعيش النهاردة ولا بتعيش بكرة؟ تعالوا نطلع فاصل وارجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في الموضوع بتاع النهاردة، وهو الخوف من المستقبل. ووصلنا انه انا بوصل لمرحلة ان انا نفسي اكون فيها بسيطر، اكون ماسك او ضامن المستقبل. ولكن اللي بيحصل انه المشكلة انه في حاجات ببساطة هي مش في ايدي، حاجات انا مهما اكون بفكر فيها للأمانة مش هعرف أكون ضامن حاجة للآخر. وده المستقبل وده الواقع وده اللي احنا عايشينه، عشان أنا مدخل نفسي في حتة هي مش في إيدي. فببتدي إن أنا أكون بخطط، فأنا بخطط للمستقبل أنا هضمنه ولا لأ. وكأن مثلا إنه أنا عندي امتحان فبذاكر للامتحان، ولكن بدل ما أذاكر أخطط إنه أنا لازم أضمن أجيب الدرجة النهائية فيه. فأنا بدل ما أفكر في الحل في إنه إيه فعلا اللي يخليني أو يقربني أكتر من إن أنا أجيب الدرجة النهائية، ولكن أنا بس حل نفسي في إن أنا إزاي أضمن، فبضيع وقت كبير جدا جدا من الموضوع، وبشغل نفسي في حاجات أنا ماليش ذنب فيها ومش عارف أكون بتصرف فيها بأي شكل من الأشكال. تاني حاجة الضمان، إن أنا أحيانا باخد خطوة إلا لما أضمن إن الخطوة دي هتنجح، وده مش الواقع، فبتضايق أكتر. والفكرة إن أنا بلبس أكتر لما ببقى مش عارف إنه قد إيه إن أنا أكون بفشل دلوقتي في حاجة ده أحسن بكتير جدا جدا، وليه مزايا كتير جدا جدا من إن أنا ما كنتش بفشل خالص. بفشل خالص يعني أنا ما بجربش خالص يعني أنا واقف مش باخد اي خطوه لقدام. فانا عايز اضمن من قبل ما ابدا، وانا اعتقد انه مش دي الحياه اللي احنا عايشينها، اللي فيها بنبقى ضامنين كل حاجه. في حد قبل كده قال لي انه، ودي انا عايز اربطها بربنا لان انا مشغول بيها، في حد قبل كده قال انه ما تفكرش فانت مين وهتعمل ايه، فكر انت مع مين. انت مع ربنا، ف ما تخافش من حاجه. عارف ان الموضوع محتاج شويه ايمان كبير، عارف ان الموضوع محتاج ثقه، الموضوع بيبقى صعب مش سهل، وكتير انا بتحط في موقف وفعلا بنسى ان هو فعلا هو الضابط الكل، لكن انا بيبقى متهيالي ان انا اللي هبقى ضابط الكل، انا اللي عايز اسيطر، انا اللي عايز ابقى ضامن. ليا واحد صديقي اتفرغ للخدمة، او ان هو الفراغ ان انا اكون متفرغ للخدمة، المصطلح ده بيلقب بيه الناس اللي الوقت اللي جاي في حياتهم هم شايفين ان هدفهم الاساسي في الحياة كله ان هم يكونوا بيخدموا الناس، ان هم يوصلوا رسالة ربنا للناس دي بان هم يخدموهم، ومش عايزين يكونوا بيعملوا اي حاجة في الحياة غير ده. فلي واحد صديقي كان خلاص على وشك انه يبقى حاجة كبيرة في الشغل، وقرر انه هو هيتفرغ، وقال لي انه اكيد جيت في وقت كنت خايف من المستقبل وانا باخد الخطوة دي، لانه اكيد مش هاخد او انا كنت باخد فلوس كتير بس دلوقتي انا مش هكون في الحتة دي خالص. فلو انت شايف انه الفلوس كانت بتسبب نوع من الراحة كبير في حياتك فهي تتاخد منك، ده غير طبعا انك انت قعدت سنين طويلة لحد ما وصلت لمرحلة انك انت ممكن تبقى حاجة كبيرة في الشغل بتاعك، ولكن انت قررت انك انت تسيب كل ده علشان تعمل حاجة تانية، انك تخدم يسوع، انك انت تكون بتخدم الناس باسمه. فسألته انت، طب انت دلوقتي مش حاسس بانك انت خايف من المستقبل او اي حاجة؟ فقال لي لا خالص، حتى لما كنت بستقيل وانا سايب الحاجات الكبيره اللي داخل عليها انا ما كنتش خايف حاجه من حاجه خالص. عارف انا ما كانش الموضوع مسبب لي اي مشكله او ما كنتش متضايق ان انا سايب وعامل كل ده. انا قررت ابقى معاه فانا هخدم الناس باسمه. فلو انا هخدم الناس باسمه ازاي اكون بعول هم بعدين؟ لان هو كل حاجه بتحصل تحته, هو ان كنترول, هو الضابط. فازاي انا اكون بتبع شخص مؤمن بيه وسبت كل حاجه وماشي وراه وفي نفس الوقت انا مقرر ان انا اكون بلعبها بدماغي او ان انا خايف من بكره او شايل همه؟ فدي كان رده بالنسبة لي, وفعلا رد يخليني فعلا أفكر أنا مرتين. أنا مش متفرغ, أنا بشتغل في حياتي عادي خالص, ولكن هو وصل لي أنه قد إيه ربنا موجود وقد إيه هو لو سايب حاجات كتيرة قوي. أنا مستغرب أنه هو سايبها بس هو مش حاسس بالخوف اللي أنا حاسس بيه وأنا عندي الحاجات اللي هو سابها. فلو هو ساب الشغل اللي بيدخل فلوس أنا لسه في الشغل بيدخل لي فلوس أكتر, فممكن أكون مرتاح, بس في نفس الوقت أنا لسه خايف من بكرة. بس هو مبسوط أكتر مني, هو عنده سلام داخلي أكتر مني. طب إزاي؟ أنا نايم ما بتعرفش تكون بتكذب الواقع ده بيحصل, فبيخليني أعيد صياغة تفكيري أكتر. فانا بحاول اكون بتحكم في كل حاجه اعملها انا بطريقتي زي ما انا عايزها. عايز اعرف كل التفاصيل اللي جايه, وانا مش هعمل كده ومش هعرف اوصل لده. المعادله اساسا مكتوبه غلط. فدي الموضوع ده بيوصلني لمرحله من المراحل اللي فيها انا مش عارف اكون بعمل حاجه. وعشان كده عايزه أدعو أي حد يكون بيفكر أو دلوقتي بيسمعني, ولد أو بنت أو أي شخص بيسمعني, قد إيه فكرة الإيمان بأن أنا مؤمن أنه في حد ضابط الكل, هو إن كنترول. هو بيقول لي أنك أنت ما تهتمش بحاجة, ما تهتمش بحاجة مش أنك أنت تكون بتهتم زي اللي هو بتاع الاهتمام أو بيتطلبش, ولكن أنا ما كنتش بهتم, ما كنتش بعول هم حاجة هتحصل بعدين. أثق في هذا الشخص, وده بياخدني لمرحلة من المراحل اللي في أنا بسلم, إن أنا بسلم يا رب كل خوفي, بسلم كل حاجة أنا بفكر فيها دلوقتي, من كل لحظات يأس, من كل لحظات فشل, من كل أسئلة دلوقتي أنا مش لاقي ليها إجابات, أنا مش عارف أكون بوصل لأي إجابات فيها. أنا بسلم لك كل يا رب الفكر اللي ممكن يكون سلبي ليك, وده بتاعك انت تصرف. وانا نفسي يكون اتجاه قلبي وشهوة قلبي ان انا اكون بمشي في الحتة دي من غير ما اكون بهتم اكتر ببكرة يحصل في ايه, اكون بفكر في دلوقتي انا بعمل ايه, اكون امين في الشغل اللي انا مش حبه, وفي نفس الوقت يا رب اديني القوة ان انا اكون بكمل في حاجة انا بحبها واستثمر فيها وقت وما ضيعش وقت في التشتيت في بكرة لانه بتاعك. بس ادي لي الطاقة اللي بيها دلوقتي اكون بحل الحاجة دي. الصلاة واحدة من الحاجات اللي بيها بقدر اتواصل بيها مع ربنا. دي لغة استخدمها وبتقربني اكتر لي. وطبعا كل ما بقرب لي كل ما بيدي لي من حكمته اكتر وبيوضح لي قد ايه هو اكبر وقد ايه هو عنده خطط احسن واجمل بكتير جدا من اي خطه انا في دماغي, وقد ايه في اجابات لاسئله انا لاقي ليها اجابات بس هو اجاباته مش متوقعه. فقد ايه ان انا اكون بسلم, قد ايه ان انا اكون بصلي, دي حاجه من الحاجات. وده بيوصلني لمراحل من المراحل اللي انا بيبقى عندي رجاء. عارفين ليه؟ واحد صاحبي اسمه كريم كان قال مثال بخصوص موضوع الرجاء, الحاجه اللي بترجع لنا السلام بتاعنا من تاني, لان انا عندي رجاء, مؤمن بانه انا هنجح, انا عندي رجاء بده. كان بيقول انه ماذا لو انك انت دخلت في شهر صعب جدا جدا في الشغل والموضوع فعلا فعلا بوخ, وانك انت خلاص بقيت بتشد في شعرك, انت مش عارف تكون بتعمل اكتر من كده, شغل كتير جدا ضغط كتير جدا, مديرك وراك فوق دماغك اعمل ويلا عايزين ننجز ومش عارف ايه, وعندك تسليمات وعندك حاجات المفروض تكون بتراجعها وحاجات المفروض تعملها, حاجات كتيره جدا جدا جدا. بس انه بعد الشهر ده انت عارف انه في سفريه كبيره جدا جدا الوقت اللي جاي انت هتسافرها مع صحابك, والسفريه دي انت سافرتها كذا مره, فقد ايه هي الذكريات بتاعتها حلوه, انت بتبقى متحمس جدا لده. فقد ايه او بيبقى ايه شعورك لما بتتحط في وقت ضغط بس انت عارف انك انت مسافر اخر الشهر ده والدنيا الحمد لله تمام ومسافرين ومتحمس. عارفين اللي بيحصل ايه؟ انه في اي وقت ضغط انا بتحط فيه بشوف انه تمام مش مشكله هنعديها, مش مشكله اهم عدي عدي الدنيا والدنيا حلوه ونمشي الدنيا, مش مشكله مش مشكله, لان انت عندك مكافاه هتحصل اخر الشهر ده بانك انت هتسافر مع اصحابك. فده بيهون عليك كل وقت ضغط, كل وقت انت حاسس فيه انك انت مش كويس وبتحط عليك حاجات تكون بتعملها لمجرد انه في حاجه هتحصل, في مكافاه هتحصل تهون عليك انت مؤمن بيها. على فكره انت مش ضامن انها تكون بتحصل بس انت مؤمن بيه, مؤمن ان هو موجود, مؤمن ان هو ضابط الكل, مؤمن ان انا في ايده. والحقيقه انا في حياتي في مواقف كتير قوي شفت فيها ربنا وشفت ولمست قد ايه هو موجود, فلازم يكون عندي هذا الرجاء. وده بيجي بان انا اكون شخص بؤمن بيه, بصلي بسلم, مؤمن بيه بصلي بسلم. ونوصل للمرحله الاخيره اللي بيها انا قلبي بيتقلق بيتملي بالسلام تاني. بوصل انه قلبي بيتملي بالسلام تاني, وفي كل وقت انا مش شايف انه في امل الموضوع بيتجدد, الموضوع بيبقى جوايا اكتر, لان انا مؤمن انه هو موجود واشهد انه ربنا الوقت اللي فات كان معايا جدا, طلع لي حل من الارض ما كنتش متوقعه, وحصل في النص وعكة وانجرفت في دماغي ان انا اكون ازاي بضمن واشغل نفسي بحاجات لي علاقة بالمستقبل انا مش ضامنها لانها مش بتاعي. ولكن هو امين رغم عدم امانتي, ورد علي بعدها وقال لي بص انه رغم كل حاجة انت بتفكر فيها ورغم كل قلق انت مريت بيه لحاجة هي اصلا مش هتحصل, وانا كانت عندي الاجابة, وانك انت ما وثقتش فيا انا هفضل لسه امين معاك, وعلشان كل وقت انت استثمرته وعلشان كل مجهود انت اجتهدته هطلع لك حل من الارض, وانه مش ده الطبيعي اللي يكون بيحصل عشان انا بس موجود في المعادلة, بس مش ده الطبيعي, بس انا هديك الحل ده. ففي يوم من الايام في وقت من الاوقات الغريبة جدا ما كنتش اتوقع ربنا يكون بيتكلم فيه, رد علي وحقق لي حاجة نفسي جدا كانت تحصل ومستني جدا انها تحصل, وعشان تحصل محتاجة وقت على فكرة اكتر, ولكن هو امين, هو امين. وده اللي انا عايز اكون بسيبه معاك كل وقت اللي جاي. في اي وقت انت حاسس بانك مشغول ببكره وخايف من المجهول والموضوع بيستنزف طاقه تفكير, سلام ما بقاش موجود, فكر في ان هو ضابط الكل, فكر في كل مواقف هو كان معاك فيه, في كل موقف انت حسيت بانه انا ازاي طلعت من الموقف ده, في شيء غير انساني اتدخل. سلم, خلي عندك رجاء, خلي عندك ايمان بانه كل حاجه تحت اسمه وانه هو ضابط الكل. فكر في انه انت مش مين وتخطط ازاي لبعدين, ولكن فكر انت مع مين. ودي كانت نهايه حلقتنا, كنت مبسوط جدا جدا بان انا اكون معاكم النهارده, حقيقي متحمس جدا للحلقه اللي جايه. احنا بنتقابل كل يوم ثلاث من الساعه 9 ل 10 بتوقيت القاهره.
0: راديو سما, كلام نقدر نعيشه.
2: الخامس عشر.
3: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
4: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
5: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
3: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج. فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده. فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء، حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها. وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: كتير مصدر الألم أنا.
1: مش عايزين نسمع الكلام
0: علشان أنت تقدر تستحمل،
1: وبيبقى صعب نكتشف بسهولة
0: مين هيدخل السماء ومين مش هيدخل.
1: مش هنسمع ده.
0: أهلا بيكم في سما بودكاست وسلسلة جديدة بعنوان رأيت الله. هو ينفع أشوف الله؟ هو فعلا أنا كإنسان ينفع أتقابل مع ربنا وأشوفه؟ طيب ماشي أوكي ينفع، بس هل ينفع أشوف الله في الأزمات؟ أعتقد بقى ده سؤال صعب جدا، لكن اللي احنا هنتكلم فيه هيهم كل حد بيسمعنا وكأنه معمول مخصوص علشانك وعلشاني. تعالوا أرحب بضيفة الحلقات بتاعتنا، حلقات البودكاست، جوني جميل. ازيك يا جوني؟
1: أهلا بيك. ازيك يا
0: لديا؟ مبسوطة جدا هتكلم معاكي في البودكاست في رأيت الله، وخايفة جدا لأني عارفة أن الموضوع اللي هنتكلم فيه صعب. يعني الناس بتقبل رأيت الله في الخليقة، رأيت الله في البركات الكتيرة اللي حوالينا في عطاياه، لكن رأيت الله في الأزمات دي صعبة قوي.
1: خليني أولا أشاركك نفس الخوف. في الحقيقة أنت لما بتشاركيني بالفكرة ويلا نتكلم وهنتكلم في النقطة دي، حسيت أني حطيت إيدي على قلبي شوية، لأن مش ببساطة الناس بتقبل الكلام في النقطة دي. وخليني أقولك أني عندهم حق، يعني حقنا أن احنا نكون بنقلق من الحتة دي أو بنتضايق منها أو مش بنحب نسمع عنها، وده لأني تقريبا أو معظم الوقت بنسمع كلام بيتعبنا أكتر ما بيريحنا. وسط الألم، وسط الضيقة، وسط الحاجات الصعبة يا ليديا، أنا مش ببقى محتاجة أسمع الكلام اللي بيتقال، اللي إحنا هنروح له وهنشوفه وهنسمعه الكلام ده صح ولا لأ. فمن كتر ما الناس بدأت تسمع الكلام ده، وأنا واحدة من ضمن الناس دي، بقيت ببقى عايزة، أنت هتتكلم عن الألم، طب يلا باي، مش عايزة أسمع لك، هقلب المحطة أو هروح مكان تاني. وحتى لو أنا مش بتألم، يعني لو أنا شخص عادي وحاليا مش بعدي بأزمة، بس بقينا مش قادرين نقعد نسمع، مش عايزين نسمع في الكلام ده.
0: هو فعلا لأني إحنا خدنا أكلاشيهات، ويمكن دي هدخل عليها قبل ما أسألك بقى شوية أسئلة كده مهمة في الموضوع. إحنا بقى عندنا أكلاشيهات لو حد بيمر بأزمة فقد، لو حد بيمر بأزمة مرض، لو حد بيمر بأزمة خسارة مادية، بقى عندنا شوية أكلاشيهات كلنا بقينا بنقولها في مجتمعاتنا الشرقية، اللي هو إيه؟ اتكل على الله، خليها على الله،
1: الرب صالح،
0: الرب صالح،
1: كل الأشياء تعمل مع الخير،
0: دي كمان آية، فبنجيب الآيات نلزقها في الوقت دوت. تعبنا من كتر المصطلحات اللي بقينا كلنا حافظينها وبننقلها لبعض وبنقولها. طب نعمل إيه في المصطلحات دي الأول؟
1: خلينا أطمنك وأطمن أي حد قاعد بيسمعني، أني مش هتسمع هنا أني ده علشان خيرك، أني السماء أحسن للشخص اللي راح لها والناس الحلوة مكانهم في السماء، لأني الكلام ده بيتعب قوي.
0: يعني مش هيسمع حد مننا دلوقتي كمان فكرة أني ده أنت الرب اختارك في الأزمة دي واختار لك الأزمة دي عشان أنت قوي علشان أنت تقدر تستحمل. مش هنسمع ده،
1: مش هنسمع ده، أو عندك أن احنا مش هنسمع ده.
0: طيب كويس، طمنتي الناس اللي بتسمعنا واللي بتشوفنا. لو دخلنا شوية عشان أشوف الله في الأزمات، لازم الأول أعرف إيه مصادر الأزمات اللي بتجينا. فنتكلم عن مصادر الأزمات، ويمكن وإحنا بنتكلم عنها ده يفتح عينينا، هو إحنا فعلا في المصادر الأزمات دي بنشوف بقى ربنا ولا مش بنشوفه؟
1: أوكي. يعني خليني برضو يعني أقولك حاجة، إني حقيقي وأنا بحضر وأنا بذاكر لكل كلمة، إلى 4 حلقات أو لو هنعمل 15 حلقة بنتكلم عن الألم، هيفضل في حاجة اسمها معضلة الألم، هيفضل في تساؤلات حوالين الألم، هيفضل في أسئلة ملهاش إجابات. فلو أنا قاعدة النهاردة وبسمعني وبشوف وبتفرج على بودكاست زي دوا ولسه عندي أسئلة تانية، فده مشروع، فما تقلقش من دوا، بيتعمل من زمان وهيفضل يتعمل، والفلاسفة اتكلمت والكتاب اتكلموا والديانات كلها اتكلمت عن الألم، لكن مازال في تساؤلات حوالين الألم. فده علشان نكون متفقين.
0: يبقى دي لان احنا فاهمين ان احنا مش طالعين بحلول، مش طالعين وبنقول بعد كده مش هيبقى في اي مشاكل مع الألم ولا أسئلة محيرة ولا اي حاجة، لا ده موضوع سيستمر طول ما الألم موجود، فاحنا مستمرين نتكلم فيه علشان نتعلم حتت جديدة ونور جديد فيه.
1: بالظبط، علشان كده مش بنوقف او في مرحله بنقول مش هنتكلم تاني عن الالم، لان الالم مكمل ومازال موجود وبيفضل يخلق عندنا اسئله وبيفضل يطلع حاجات جوانا. بس زي ما انت قلت خلينا نبداها من السكه الاول، هو الالم ده جاي منين؟
0: ايوه بالظبط.
1: وطول الوقت بنبص على الالم كحاجات برانا وحاجات بعيده عننا، لكن واحده من الحاجات ان في اربع مصادر للالم. هنتكلم النهارده لغايه لما الوقت بتاعنا يكفي اعتقد، هنتكلم على اول حاجه. واول حاجه مصدر الالم ويمكن مش بننتبه ليها قوي يا ليديا ومش بندي لها اهتمام وبتعدي عادي، هو ان احنا بنكون احنا مصدر الالم لنفسنا.
0: احنا اللي جايبينه لروحنا،
1: احنا اللي جايبينه لروحنا بالبلدي كده.
0: أيوة.
1: احنا اللي جايبينه لروحنا. احيانا كتير قوي عيب في شخصيتي او عيب جوايا او تصرف بعايش بيه بقالي سنين، بفضل اعاني وبفضل ادفع الم ومعاناه نتيجه العيب ده او الضعف اللي عندي في شخصيتي ومش ببقى واخده بالي منه.
0: طب ما هو انا مش، انا عايزه اقول ايه، انا عايزه اقول لو حد بيسمعني دلوقتي بيقول يا جماعه طب انا العيب اللي في شخصيتي ده وانا اللي اخترته. ما انا ما اخترتش العيب اللي في شخصيتي، ولا انا اللي اخترت مثلا جينات معينه ورثتها من اهلي. يعني انتوا هتحملوني بقى فوق طاقتي ليه؟ ما انا اتولدت مثلا بحاجه في شخصيتي. فانا ذنبي ايه ان انا دي في شخصيتي وبتألم منها كمان؟ أنا السبب.
1: خلينا أقول الجملة كده بنقولها وإحنا بنذاكر حاجات خاصة بعلم النفس والحاجات دي، طالما أنا دلوقتي كبير وقاعد وأدركت إن أنا عندي مشكلة، اللي حصل زمان أنا مش مسؤول عنه بس دلوقتي أنا مسؤول عنه.
0: لحظة الإدراك
1: بالزبط.
0: هي لحظة المسؤولية وتحمل بالزبط. المسؤولية
1: بالزبط. فمش هفضل أقول أنا عندي عيب في الشخصية. وخلينا أقولك نموذج من الكتاب المقدس يا ليديا كان عنده الضعف ده، أو خلينا نقولها ضعف مش عيب، بس في حاجة محتاج يشتغل على نفسه فيها. عندنا مثل أنا هفضل أقوله تقريبا في كل حاجة بقدمها وبتكلم عنه دايما لأني اتعلمت منه كتير قوي، هو يعقوب. عندنا يعقوب رحلته كلها من وقت ما اتولد يعقوب بيحاول يظبط حياته، بيعملها بدراعه، يسيطر على حياته. واحدة من الأزمات اللي بتدخلنا في الألم وإحنا مش واخدين بالنا ونفضل نعاني إن أنا عايزة أسيطر على حياتي،
0: الزمام الأمور تبقى في إيدي أنا،
1: في إيدي
0: المفاتيح معايا
1: بالزبط، فأنا ماسك دريكسيون، فأنا شاطر جدا هعرف أحلها، أنا هعرف أسيطر على صحتي فاكل اكل صحي واروح رياضه، فانا كسره عين زي ما بيقولوا كده، كسره عين صحتي، فهمتي يعني مش تقدر تخني، فانا بحاول اسيطر على صحتي.
0: وفي الاخر نبص لقيها
1: في الاخر شويه فيروس
0: تروح تخننا كلنا.
1: فبحاول اسيطر على اللي قدامي، على مديري، على اولادي كمان، فبحاول اعمل كنترول على كل حاجه، وبعدين اكتشف اني انا مش مسيطر على حاجه، واني مفيش حاجه اسمها انا اسيطر. ودي يمكن حقيقه بتقلق شويه. يعقوب فضل حياته كلها بيدفع ثمن ان هو اللي ماسك الدريكسيون ومصر يعملها بدراعه، ففضل حياته كلها بيعمل ايه يا ليديا؟ بيصارع مع اخوه، مع ان كان الوعد ان هو اللي هيبقى، انت اللي هتبارك وانت اللي هيبقى عندك، لكن كان طول الوقت بيحاول يعملها بدراعه ويروح عند خاله لبان ويحصل الحكاية كلها اللي احنا عارفينها، ويفضل مكمل في الصراعات، ويتسأل في آخر حياته عشت كم سنة لما يقف قدام فرعون يقول له ايه؟ قليلة ورضيع. وفضل يدفع تمن ان هو مش عارف يسلم.
0: طيب ده كده انت كمان بتدينا مثال، يعني ده نوع من انواع الحاجات اللي بتبقى ممكن في الشخصية زي شخصية يعقوب، ان هو كان شخص بيحاول هو اللي يكون في دي كل الدنيا. عايزة تقولي لنا جوني ان عيوب شخصيتنا بقى ممكن ما يكونش العيب بتاعي زي يعقوب السيطرة، ممكن يكون عندي عيب تاني مثلا ان انا كئيب، ان انا دايما سلبي، انا ما بشوفش الايجابيات بتاعت اي حاجة، يعني اللي هو نكدي كده، اللي هو كل حاجة سودة مثلا، ممكن يكون ده عيب من العيوب برضو. لكن عايزة تقولي لي ان في عيوب زي كده في كل شخصية فينا انا لازم اشتغل عليها،
1: ممكن تكون هي مصدر الالم بتاعي. تعالي ناخد مثل تاني من الكتاب المقدس. لو بصينا على حياة داود والعظمة اللي كان عايش فيها، وان هو ربنا اختاره من وهو قد كده وعمل وهزم جليات وهزم وعمل، لكن جه في مرحلة معينة ما كانش واخد باله من طريقة الحياة بتاعته، فطلع في الوقت المفروض يبقى نايم فيه اتحرك.
0: ده مش نايم يتمشي. بس ده المفروض كان يبقى في الحرب
1: بالزبط.
0: كلهم في الحرب وكل الرجالة في الحرب
1: بالزبط.
0: وهو يعني في البيت ونايم وهو القائد
1: وطلع يتمشى. حصل ان هو كأن كده علشان افضل مكمل عايش حياتي انا محتاجة اكون عايش في انضباط. كأن داود نسي الحتة دي، نسي ان انت دورك ايه، انت مين. فكأن تخلينا عن الانضباط، حياة الانضباط بتاعتنا هتخلينا نقع في أخطاء. وفضل داود يدفع تمن غلطة عدم انضباطه. فعدم انضباطي يا ليديا ممكن يدفعني تمن إن أنا أدخل في علاقات مش كويسة، أدخل في إدمانات، أدخل في رفضي من الشغل. عدم الانضباط ده ممكن نحط تحتيه حاجات كتير قوي، يمكن حاجات بسيطة مش بنتكلم عنها، لكن أنا ممكن أكون بدفع تمن عدم انضباطي، فأنا ما عملتش دوري، فكأني ده نتيجة عدم انضباطي أنا بتألم.
0: فاحنا عايزين نتفق مع بعض ان اوقات كتير مصدر الالم انا، يا اما حاجه واخدها وورثها وتربيت عليها، بس لما ادركتها ما تحركتش اني اغيرها، يا اما حاجه انا بعملها غلط بالاصرار والتعمد وعارف انها غلط ودي جايبه لي الوكسه او جايبه لي الخيبه وجايبه لي الالم وجايبه لي الازمه، وانا قاعد في الحته ديت ومش بتحرك ان اتغير.
1: خلينا أقولك كمان إن مش بس إني ممكن يكون عيب في شخصيتي هو اللي مأثر عليا أو أنا بدفع تمن العيب ده. ما هو أنا لو شخص طول الوقت عايزة سيطر مش قادر أعمل ده، هل أنا هبقى مطمن في عالم كل يوم بقرار وكل يوم بحالة؟
0: أكيد لا.
1: فأنا محتاجة أنا لسوق طول الوقت، فدايما بشبهها كده إني أنا طول الوقت قابض إيدي زي ما يعقوب هو نازل من كان قابض. فأنا طول الوقت عامل كده، طول الوقت أنا بعيني، طول الوقت أنا متألم. أفتكر واحدة قالت لي جملة أنا مش قادرة أنساها، أنا مش عارفة أسلم. يعني إيه أنا ما بقاش عاملة كنترول؟ وبعد شوية لما مشيت مع نفسها قالت لي أنا اكتشفت أني حقيقة أن أنا ما ينفعش أسيطر على حاجة حتى على نفسي. دي الحقيقة أنا كنت مخدوعة فيها، لأن دي حقيقة علشان نقتنع بيها لشخص مسيطر كانت صعبة قوي. أنا اتكلمنا عن النقطة ان يعقوب وسيطرته وان هو عاوز يسيطر، او داود واني ما كانش عايش بانضباطه بالزبط كده. لكن كمان والنقطة ممكن نختلف او تبقى غريبة شوية، اني ممكن العقيدة او فهمي الغلط للعقيدة يخليني اعاني وافضل ادفع تمن اني انا مش فاهم عقيدة صح.
0: فسرها لنا شوية جوني ازاي يعني.
1: يعني زي يونان ربنا طلب منه مهمة، روح اعمل دول نينوى. يونان قرر اني لا، الناس دي ما تستحقش. فانا شايف يا رب، انا شايف اني احنا اللي اقول احنا مين الناس دي اروح لهم ازاي.
0: ايوه ما هو بيحكم بقى مين اللي يستحق ومين اللي يستحق. عندنا نوعيات زي كده في مجتمعاتنا الشرقية، مين هيدخل الجنة ومين مش هيدخل، مين هيدخل السماء ومين مش هيدخل. فيعني احنا الحمد لله عندنا من هذه الانواع بتاعت يونان.
1: فاعتقد يونان اللي التمن اللي دفعه نتيجة انه كان فاهم ربنا غلط وعقدته غلط دفع تمن. اعتقد ان صعب ان حد يقعد في بطن الحوت 3 ايام، يعني تقريبا ما تكررتش في التاريخ، يعني انا ما سمعتش عنها، حاجه مؤلمه. بس هو كان دفع تمن اني انت فاهم ربنا غلط والعقيده بتاعتك غلط. احيانا كتير بنبقى متمسكين بافكار يا ليديا ونفضل ندفع تمن زي ما انت بتقولي. انا ازاي الراجل ده يقف ويقول كلام، ازاي ده بيخدم، ازاي ده بيعمل، لان انا فاهم ربنا غلط وفاهم عقيدتي غلط، فبتألم نتيجة أنا شايف أني ده ظلم اللي بيحصل. إيه إزاي ده يكون بيعمل كده؟ أنت إزاي تحب الناس دي؟ يعني أعتقد يونان، أنا لما بدرس يونان بفضل مكملة، القفلة بتاعت يونان كانت غريبة قوي. يعني هي خلاص خلصت كده؟ يعني فين دورك؟ فين خدمتك؟ حسيت أنه هو كان ده اقتناعه، فربنا ما اشتغلش بيه زيادة عن اللي كان عايزه. أعتقد ده من وجهة نظري. وخلاص هي تمام أتمت المهمة، لكن يونان دفع تمن مفهومه الغلط عن ربنا.
0: واحنا فعلا انا عايزه اتفق معاكي جدا يا جوني، احنا كمان في المجتمعات الشرقيه بتاعتنا احنا بنتمسك بالطقوس والتدين الظاهري والامور اللي احنا تربينا عليها في الصلوات والطقوس والاصوام، من غير ما نكون بنحاول نفكر هل دي فعلا بتقربني لربنا، بتعرفني عنه اكتر ولا لا. عايزه ادخل معاكي بقى بعد، يعني انا عارفه مصادر الان احنا ممكن نغرز فيها، احنا خدنا مصدر واحد اللي هو انا، لكن احنا طبعا لو دخلنا على المصادر الخارجيه الناس كلها عارفه المصادر الخارجيه ممكن اللي هي زي الضغوط الماديه، زي ضعف الصحه والى اخره، المشاكل الاسريه دي يمكن متعارف عليها وكتير ناس هتتفق مع بعض عليها، يمكن الحته اللي انت دوستي عليها حته احنا بنهرب منها اللي هو المصدر للالم
1: انا. تعالي اقول لك قبل ما ننقل النقطه دي، تعالي اقول لك نتعامل مع الحته دي ازاي.
0: ماشي.
1: يعني انا دلوقتي عرفت اني انا دواء، علشان محتاجه اكتشف اني انا سبب الالم اللي انا بعانيه ايا كان واحد من الثلاثه اللي احنا اتكلمنا فيهم او حاجه تانية، انا محتاجه يكون عندي اتضاع، محتاجه ان انا اتوب، فاتوب على عدم انضباطي واتوب على ان انا عايزه اسيطر، فمحتاج كده قدام روح ربنا. احنا بنتكلم على ناس مؤمنه، الامثله اللي انا قلت عنها دي ناس
0: قريبين لربنا جدا، يعرفوا ربنا جدا.
1: ده داود قال لقيته حسب قلبي، يعني مفيش اجمل من كده. يعقوب كان بيتكلم وشايف احسانات الرب كل حاجه،
0: اللي اسس باولاده الاسباط كلها واسرائيل
1: بالظبط. فالناس دي مؤمنه، بس محتاجين واحنا مؤمنين ما نسيبش نفسنا، لا نفحص نفسنا قدام الرب ونصلي ونتوب عن دواء ونكتشف اللي عندنا ونبدا نشتغل عليه.
0: حلو جدا، وده خطوه عمليه مهمه جدا لكل حد النهارده بيسمعنا، ان ينفع ياخد خطوه، مفيش وقت اتاخر، لكن من لحظه الادراك هو لحظه انك انت تقول انا هاخد خطوه للتغيير وللتوبه. لو عرفنا بقى ندخل بقى في باقي الحلقه على انواع الالم. يعني وحلو قوي وانت بتتكلمي عن مصدر الالم ان انا، وان ينفع اتوب انا كده بقدر اقول رايت الله. لما بعرف وبكتشف مصدر الالم ان انا وبروح لله بتوبه حقيقيه كده، دي اول خطوات رؤيتي الحقيقيه لله. انواع الالم اللي بتزنق علينا دي وبتخلينا اوقات تبقى كاني في سحابه حاجزه بيننا وبين ربنا، زي ايه؟
1: احنا عندنا الجزء التاني اللي بيجيب لنا الالم اللي بيزنق علينا وازاي نشوف ربنا فيه هو الاخر. فالمصدر التاني اللي بيجيب لي الالم هو الاخر، فانا ممكن اتألم ظلم، كره، ايا كان، بسبب اخويا، بسبب زميلي، فانا ممكن اتعرض لالم من اللي حواليا وكاني بتزنق عليا من حواليا، وده واحدة من الألام اللي بتبقى صعبة. يعني عايزة بس أفكر الناس وفكرنا وإحنا بنتكلم إن إحنا مش بنقول إن الحاجات دي مش مؤلمة وإن الحاجات دي مش بتوجع، حتى لو أنا سبب الألم ده، لا، ده بيوجع وده مؤلم ومش بعرف أتعامل معاه. وزي ما أنت بتقولي إني أنا لما بتوب وبفحص نفسي ما أنا بشوف ربنا، ما هو ربنا اللي بيشاور لي. وفي وقت ما أنا بغلط، وفي وقت ما يعقوب كان واقع ومصر، هل ربنا إحسان وقف عنه؟
0: لا، بيشده حتى لو بالتأديب، حتى لو بالعقاب، حتى لو
1: خلينا نقول يعني
0: أوقات صعبة، بس بيبقى الله بيبقى في المشهد برضو
1: باركه هو وكل اللي بيعمله يعقوب، ربنا باركه بركة شكلها عاملة زي، فإحسان الرب مكمل معنا، فأنا بشوف الرب حتى وأنا.
0: يعني عايزة تقولي إن الألم موجود، ده واقع، الوجع منه واقع، ان انا بتوجع وان انا بصرخ وان انا بعلن مشاعر ضجر منه زي ما بيقولوا، ما ده اوكي، ما ده لا يمنع وجود الله. يعني مش عشان انا كده يبقى الله مش موجود، او الله موجود يبقى ما فيش الم. مش لازم يكون واحد منهم موجود والتاني لا.
1: بالظبط. فانا ينفع اشوف ربنا وانا واقعة وغطسانة وسط الألم بتاعي، بينتشنه بيكمل معايا، إحساناته مكملة معايا، يمكن بنفقد الشركة لو إحنا بعيد عنه، لكن إحساناته وجوده ورعايته دي مكفولة لينا
0: وموجودة طول الوقت.
1: وموجودة طول الوقت.
0: فالمصدر الآخر، المصدر التاني هو شخص، بن آدم آخر، ممكن يكون ظلمني أو أخد حقي أو ضايقني أو أزيني.
1: وعندنا المثال اللي برضو بفضل أتكلم عنه وبقف قدامه ومهما اتكلمت مش بخلص فيه، هو يوسف. شخص اتأذى أذية كبيرة جدا ووجع عايش سنين اتاخد من حضن ابوه اترمى في كل حتة. بس نشوف الله في حياة يوسف اني طول الوقت اني ربنا اداله نعمة في عينيه، اني بسط لطف قدامه، اني اداله نعمة في عينين هنا، ولما دخل السجن اداله نعمة في عينين الناس اللي في السجن. فبنشوف اني ايد ربنا ما سبتوش، كانت معاه في وسط الألم. هل ده يا لدي يمنع الوجع اللي حسه يوسف؟
0: لا اكيد اتوجع كتير جدا وتألم،
1: لان احنا احيانا بنمجد الناس،
0: احنا بنحب الاكستريم،
1: بنمجد الناس. لا وفي اكستريم تاني بيمجد الناس، ان احنا نشكر اخوات يوسف ان هم عملوا فيه كده، عشان لو ما عملوش كده كان هيبقى فيه مجاعة. لا
0: صح، دي كانت سكة ربنا، لكن ده لا يمنع ان هم اخطأوا في حقه وظلموا.
1: هو ربنا استخدم وطلع من الشر
0: خير
1: خير، لكن اني نمجد اني اللي عملوا كده نسقف لهم، لا، انت اخطأت في حق اخوك، انت ظلمته، انت وجعته.
0: ويوسف اتوجع،
1: ويوسف اتوجع ودفع ثمن، يعني هو دفع ثمن ده. بس خلينا نشوف المشهد الاخير. انا قدام الالم اللي بيسببه لاخويا، قدام الوجع اللي بي ممكن يظلمني، اتظلمت، ايا كان اللي بيعمله فيا اخويا، انا ممكن اعمل ايه قدام الالم ده؟ ولما بقف قدام يوسف وبشوف ده انت بقيت الرئيس، يعني اجيبهم كده ويلا بقى، يلا بقى على نار هاديه كده وسويهم، هو ما عملش كده خالص. هو مشي سكه المسامحه، والمسامحه ده اتجاه قلب، يعني غير الغفران. الغفران ده اكشن انا بعمله وبروح وبعاتب اللي اتكلم عنه في العهد الجديد، لكن المسامحه ده اتجاه قلبي، ان انا بقدم حب وبقدم لطف حتى لو انت اسأت ليا. وخليني هنا اقف حبه، هو انا لما بعمل كده ولما اقول ان انا مسامحه، هل ده سهل؟ مين اللي بيشتغل جوايا في ده؟ ربنا هو اللي بيشتغل جوايا. فبشوفه وبشوف ربنا في ازاي مديني القدره ان انا اقدر احب الناس دي واتعامل معاها تاني، ازاي اقدر اكلم ناس اذتني، ازاي اقدر اقدم خير لناس عملت معايا وعملت وعملت وعملت.
0: وهنا بقى نقدر نقول في موقف زي كده، في أذية من الآخر وأنا قادرة أسامح، رأيت الله.
1: أوكي.
0: صح كده؟
1: صح، ومش سايبني، يعني أنا مش متسابة لأي حد يعمل فيها أي حاجة. لا لا، حتى لو أنت حتى لو أنت ضرتني وحتى لو أنت أذتني، أنا كنت باجي وبقول له أنا مش فاهمة، بس أنا مصدقة أنك معايا وبتحبني حتى لو الصورة غير كده.
0: عايزة أعمل زي تلخيص للحلقة كده. إحنا النهاردة في حلقتنا كنا بنتكلم عن إني كأنهم حاجتين يا جوني، إن إحنا أوقات إحنا بنكون إحنا مصدر الألم، الآخر مصدر الألم. فأعمل لنا ملخص في جملة أخيرة نختم بيها حلقة البودكاست النهاردة.
1: أوكي، خلينا نتكلم إن إحنا قلنا في 4 مصادر للألم، بس النهاردة تكلمنا عن 2. بتكلم أول حاجة إني أنا ممكن أكون مصدر الألم لنفسي من خلال إني أنا عايزة سيطر على حياتي، فعندي ضعف في شخصيتي هو اللي بدفع ثمن الألم طول حياتي بسببه. وعلى فكرة بالمناسبة الألم، يعني نوع الألم ده طويل ومكمل حياتنا وبيبقى صعب نكتشفه بسهولة. فبكتشف اني انا بعاني من نتيجة سيطرة، نتيجة عدم ضبط نفس، نتيجة مفاهيم غلط عن ربنا او عن الحياة، فانا بعاني وبدفع ثمن ده. تاني حاجة الالم اللي بيجيلي من الاخر، واعتقد ده يعني ده بيبقى اوضح من عيب الشخصية. قدام الالم الاول انا بحتاج اتوب واقول له افحصني واختبرني واعرف قلبي، ولو فيا طريق باطل شاور لي عليه فانا اتغير. الحاجة التانية قدام الألم اللي بيجيلي من أخويا، أنا محتاج غفران. أنا مش فاهمة وبقول له كده أنا مش فاهمة، وأنا اتأذيت واتوجعت ومش عارفة ده ليه حصل معايا، بس أنا بصدق إني تقدر تديني أغفر وأسامح ويكون قلبي الاتجاه إني أسامح لأخويا، وده اللي أنا عايشاه.
0: شكرا جدا جدا يا جوني على الحلقة دي، بس احنا لسه مكملين في نفس البودكاست، مكملين معاكم في سما بودكاست سلسلة رأيت الله، ومع جوني الحلقة اللي جاية هنتكلم عن باقي الأنواع بتاعة الأزمات اللي من خلالها نقدر نشوف الله. استنونا في الحلقة اللي جاية.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي، وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنا انا وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي انا موجود وانا معاكي وانا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس إن شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. أنا فعلا مع أول جرعة أنا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجه اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مره واحده، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس ان انا بالليل مش بعرف انام، مش من الالم بس، لان انا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش ان انا محتاجة انام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، اقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان انا في أزمة، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما احنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه اول مرة احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايماً ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايماً القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايماً في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: في ناس بيعملوا تمثيليات سخيفة جدا علشان يبانوا ان هم مظلومين والناس اللي قدامهم هم اللي ظالمينهم، في حين ان الحقيقة بتكون العكس تماما، بيكونوا هم اللي ظالمين الناس والناس اللي قصادهم هم المظلومين، بس علشان يبرروا نفسهم قدام الناس، اصل كل اللي يهمهم شكلهم قدام الناس. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح، عملوا موقف قلب الدنيا لمجرد انه بس يكون تمثيلية علشان يبان قدام الناس ويبرروا نفسهم قدام الناس. جي رئيس الكهنة ويدور في كل الأدلة اللي كانت متقدمة ضد المسيح وما لقاش حاجة، وقعد يستجوبه في أي كلام وأي أسئلة علشان يطلع منه أي غلط وما لقاش حاجة. في الآخر راح قال هو ده بيجدف، وراح ماسك الجبة بتاعته وراح قسمها نصين علشان يبين قدام الناس قد إيه الراجل ده ظالم وقد إيه الراجل ده بيجدف وقد إيه الراجل ده بيقول غلط، بالرغم إن المسيح ما قالش حاجة، بس علشان يبرر موقفه قدام الناس عمل التمثيلية دي. احيانا كتيرة قوي بنعمل تمثيليات علشان نبرر نفسنا قدام الناس، بس خلي بالك ان الموضوع بالمقلوب. انا ما يهمنيش صورتي قدام الناس على قد ما يهمني الحقيقة اللي قصاد ربنا. جايز تعرف تكذب على الناس، لكن الحقيقة انك مش هتعرف تكذب على ربنا، وهيجي اليوم اللي هتنكشف فيه التمثيلية الهزلية اللي انت عملتها، وساعتها هيكون موقفك صعب جداً.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن الله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديك جوا لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تيجوا العزة بنص ساعة وقفت واتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو إنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم إنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمهم. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمامي عادي انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان امبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن احنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة ثانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ في المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسه لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرامي يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
9: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
9: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
9: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأن البحر بيرمز للفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
9: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
9: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
9: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
9: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
9: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتقبأ أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
9: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ، والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
9: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمعه من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى، فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف، واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا

0: في نار ملتهبة لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيدا عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قديسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضا لأنكم صدقتم شهادتنا.
1: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلا لدعوته وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل لقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن إحنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، فقير أنا عن معرفتك، خزائني فارغة خاوية من الحق. كنت أحسب نفسي غنيا بالتقوى، فاكتشفت أن تقواي قشور زائفة، وها هي يدك تفتش أعماقي، تخرج إلى النور حقيقتي، فإذا بي فقير معدم، ملأت عقلي بأفكار ضالة، وحشوت خزائني بأقوال التائهين مثلي، فأفرغ يا رب عقلي من الغش والخداع، وأثري روحي بغنى معرفتي طريقك، وأعطني خضوعا لصوت روحك القدوس الذي يكشف طريق الخلاص الأبدي، يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد إنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث إن إحنا نكتب الأشياء الذي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب عاموس. كتاب عاموس الفصل الأول. هذا كلام عاموس أحد الرعاة من تقوع، فإنه قبل الزلزال بسنتين رأى رؤى عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا وفي أيام يربعام بن يوآش ملك إسرائيل، فقال: يزأر المولى من طسيون ويجهر بصوته من القدس، فتيبس مراعي الرعاه وتذبل قمة جبل الكرمل. قال الله: أهل دمشق أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم داسوا شعب جلعاد بنوارج من حديد، فأرسل نارا على بيت حزائيل فتأكل حصون بنهدد، وأحطم بوابة دمشق، وأزيل الشعب من وادي آون والحاكم من بيت عدن، ويذهب شعب آرام أسرى إلى قير. هذا كلام المولى. قال الله: أهل غزة أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم أسروا شعبا بكامله وباعوه عبيدا إلى أدوم، فأرسل نارا على سور غزة فتأكل حصونها، وأزيل الشعب من أشدود والحاكم من عسقلان، وأمد يدي ضد عقرون فيفنى من بقي من الفلسطينيين. هذا كلام مولانا الإله. قال الله: أهل صور أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم باعوا شعبا بكامله عبيدا إلى أدوم، ولم يذكروا عهد الإخوة، فأرسل نارا على سور صور فتأكل حصونها. قال الله: أهل أدوم أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم طاردوا إخوتهم بالسيف بلا رحمة، واشتعل غضبهم دائما وبقي غيظهم طول الوقت، فأرسل نارا على مدينة تيمان فتأكل حصون بصرة. قال الله: بنو عمون أذنبوا مرارا وتكرارا، لذلك لا أرد عنهم غضبي، لأنهم شقوا بطون الحوامل في جلعاد لكي يستولوا على بلادهم ويوسعوا حدودهم، فأشعل نارا في سور ربه فتأكل حصونها، وسط صراخ شديد في يوم المعركة وريح عاصفة في يوم الزوبعة، ويذهب ملكهم إلى الأسر هو وكل رؤسائه. هذا كلام المولى.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف نطور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. أهلا وسهلا أحبتي في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قادة من الكتاب المقدس. وكما عرفتوا يا أحبتي برنامج قادة من الكتاب المقدس بيعلمنا ويدربنا وينمينا كيف نحن نكون قادة بصحي القائد الموجود داخلك، القائد الموجود داخلش، لأن احنا في الوقت هذا محتاجين لقادة حقيقيين صادقين أمنا يكون عندهم أمانة وصبر ومعرفة بإله الحقيقي على أساس أنهم يقدروا أنهم يقودوا الوقت العصيب الذي إحنا فيه وللبشرية تخرج من المأزق الذي إحنا فيه. البرنامج هذا بيعرفنا المفاهيم الحقيقية الصحيحة للقيادة الروحية، بيدور القائد الذي داخلنا، بيحدد المهارات اللازمة بحيث إن حياتنا تكون فعالة ومنتجة وذات أثر إيجابي. من تدرب على المهارة هذه، من نميها، من رسخها، من استخدمها بشكل فعال. أيضا بتأثر الأشياء هذه كقيادة حقيقية في حياتنا في البيت والعمل والمجتمع. نستمع لترنيمة وبعد الترنيمة ما نكمل حلقتنا ونبدأ فيها، وإحنا ما زلنا في الموضوع الرائع وموضوع الصبر، ولما نتكلم على شخصية من الكتاب المقدس منعرف الشخصية هذه وكيف إن الشخصية هذه صبرت وتحملت ونالت الخير والبركة بعد الصبر هذا. نبقى مع الترنيمة ونرجع لكم أحبتي.

أصدقائنا وأحبتنا تقدروا تتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الموجودة والمتاحة، وهي واتساب، فايبر، إيمو، تليجرام، بالرقم هذا 00357998565. أيضا أحبتي تقدروا أن أنتوا تتواصلوا معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك، وهي loveyemen.net loveyemen.net كلمة واحدة. في صفحتنا بتحصلوا أشياء كثيرة تفيدكم، تعليمية، الواحد يشتاق أنه يقراها، أشياء بتساعدنا فعلا وتعلمنا. في صفحتنا هذه loveyemen.net احنا عملنا كامبين، عملنا إعلان على موضوع الصبر. تشوفوا وفكروا وابحثوا وشاركونا في الموضوع هذا، لأن فعلا احنا سعيدين بكل مشاركاتكم، سواء ان انتوا تكتبوا في العام او تكتبوا لنا في الخاص ماسنجر، او كما قلت لكم في الواتساب، فايبر، او الوسائل الاخرى الثانية. نرحب بكم وبكل استفساراتكم واتصالاتكم.

ايوه اعتقد ان انتم مثلي مشتاقين تسمعون من الشخصيه اللي نتكلم عنها في الاسبوع هذا. انا ايضا مشتاق ان انا اسمعها وبعدها فعلا نتناقش ونشوف الشخصيه هذه وكيف ان احنا نتعلم الصبر وكيف ان الصبر فعلا بيؤدينا الى نتائج ايجابيه كثيره. لكن ايش رايكم ان احنا نذكر بعضنا حلقة الأسبوع الماضي؟ تكلمنا على قصة رائعة وهو هوشع وكيف أنه صبر على زوجته، صبر على شعب إسرائيل، صبر حتى على نفسه أنه ما يأسش وتحمل، وفي الأخير وصل لبركة كثيرة، وصل نعمة كثيرة. فعلمنا أن فعلا الصبر نهايته بركة وخير وسلام. قبل ما نسمع القصة أحبتي، خلونا نسمع بعض المشاركات اللي جيت منكم واللي فعلا سعيد أن أنا أتكلم فيها. المشاركة الأولى، وهذه مش كل هذه، بعض المشاركات من أختنا صديقة الصفحة بتول أحمد، بتقول رقم 1 و2 و3 كل الاختيارات، وكلامها في أشياء كثيرة صح. أشكرش أختي بتول على المشاركة هذه. المشاركة الثانية من أمونة عبود من السعودية، بتقول الصبر يحافظ على العلاقات الإنسانية، وكلامش صح يا أختي. الصبر شيء من الأساسيات في أي علاقة، سواء علاقة أب لأولاده، أم لأولادها، أو العكس، أولاد لأباهم، زوج وزوجة، أصدقاء، زمايل عمل، كل العلاقات إذا الصبر مش موجود العلاقة بتكون ضعيفة وبتتهز، ممكن هي تتدمر وتضيع. المشاركة الثالثة من شاعر الثورة من منطقة دمار، بيقول الصبر يصيب الإنسان بالأمراض مثل السكر والضغط. وأقولها مرة أخرى إن الصبر السلبي الذي ما يكونش فيه أمل عند الله، ما يكونش في ثقة في نفسه الشخص، بيكون في غل وحقد على الظلم والقهر، بيسبب أمراض، ويسبب مش أمراض بس، انتكاسات نفسية وجسدية. بس الصبر الإيجابي الذي الواحد بيحصل قوته ودعمه من عند الإله الحقيقي، بيعطينا دفعة قوية وبيكون عندنا أمل، وهذا بتكون نفسيتنا أفضل وجسدنا بيكون صحيح. وفي عندنا المشاركة الرابعة من أخونا الصقر الجارح من بغداد العراق، أحييك يا أخي على مشاركتك وعلى حضورك في صفحتنا. وفي أيضا أخ اسمه سعيد أبو مبارك، فهو الصقر الجارح كان لهم نفس الكلام والرأي، إنهم بيقولوا ما شاء الله على المنشور هذا، أشكركم وأتمنى أن تشاركوا وتقولوا لنا طيب إيش رأيكم. يعني نشكر رب لأنه هو الذي قادنا للمنشور هذا، بس نحب ان احنا نسمع اكثر منكم. المشاركة الخامسة من اخ مختار زاهر، بيقول مساء الله عليكم، مساك الله بالخير والعافية يا اخي، مش عارف عندك مساء ولا عندك الوقت الان. المشاركة السادسة من عزام محمد، بيقول الصبر زين وفيه اشياء حاجتين الواحد يكسبها، جميل وياخذ الواحد الحق وافي. أشكرك يا أخي، وفعلا الصبر له أشياء كثيرة، من ضمنها أن الواحد يكسب أشياء جميلة وأن في الأخير الواحد ياخذ حقه، بس يمكن مش بنفس الشيء الذي فقده، بيكون مختلف، الرب يعوض أشياء أحسن وأفضل. المشاركة السابعة من أختنا اسمها الماسة الزرقاء من صنعاء، بتقول الثلاثة كلهم ينفعوا، ولكنها تعتقد رقم 3 أكثر شيء الذي هو الصبر بسبب الأمراض الضغط والسكر. وأشكر شخصي على مشاركتش
وصح الصبر السلبي الذي ما فيش عنده أمل ولا رجاء من إلهنا ومخلصنا بيكون مضر ومدمر للصحة النفسية والجسدية. أحبتي أشكركم، هذه كانت بعض المشاركات، فأنتم أشجعكم تشاركونا وأعطونا رأيكم وخلونا نتناقش ونسمع الآراء الجميلة هذه. قبل ما ندخل في القصة الرائعة هذه اليوم، وهي اسمها قصة الولد الضال، قصة رائعة في الكتاب المقدس في العهد الجديد، نسمعها ونشوف إيش علاقتها بالصبر. نسمع الترنيمة وبعدين ندخل في القصة المباركة هذه، قصة الابن الضال.

مرحبا بكم من جديد أحبتنا المتابعين والمستمعين في حلقتنا لهذا اليوم. هنلتقي بقصة جميلة ومؤثرة حكاها لنا الوحي المقدس من خلال الرب يسوع المسيح له كل المجد، عندما كان المسيح بيحكي للناس اللي حوله وللتلاميذ الحواريين اللي تبعوه عن محبة الله الرائعة وعن قلب الله الرحيم، وكيف إن الله ما بيبصرش لقلب الخاطئ ولا لخطيئته، وما بيحسبش جريمة الجاني مثل ما بيبصر ويحسب توبة الخاطئ ورجوع الجاني إلى حضنه وإلى علاقة المحبة اللي بتربطه بإلهه وبربه. علاقة المحبة الصادقة والتوبة والرجوع إلى الله أقوى وأهم وأعظم في عين الله من الخطيئة اللي بيرتكبها الإنسان وبعدين بيرجع إلى محبة الله. المسيح من سب يشرح للناس من حوله هذا الموضوع ويبين لهم كم كانت محبة الله وكم لا زالت محبة الله كبيرة وعظيمة. قام ضرب لهم مثل من خلال قصة اشتهرت في الكتاب المقدس بقصة الابن الضال. تعالوا نتعرف مع بعض على قصة الابن الضال هذا اللي حكاها لنا رب المجد الحبيب يسوع المسيح، وأيش اللي قصد به من هذه القصة، وما هو الهدف اللي خلاه يتكلم بها أو يحكيها. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة. أول شيء هنقرأ الحكاية مثل ما رواها لنا الوحي الكريم في الكتاب المقدس على لسان رب المجد يسوع مثل ما ذكرها البشير لوقا في الإنجيل. بيقول لنا إن المسيح كان بيكلم اللي حوله ويوعبهم ويعلمهم وقال لهم: هكذا أقول لكم، يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وقال: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته، وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا؟ أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقص، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما، فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقد لم أتجاوز وصيتك،
وجديا لم تعطيني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له الأب: يا بني، أنت معي في كل حين، وكل مالي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. نوقف عند هذا الجزء من القصة كما وردت في الكتاب المقدس ونتكلم عنها ونتأمل فيها. أول حاجة بنسأل أنفسنا سؤال: من هو هذا الابن الضال اللي بتتكلم عنها الآيات هذه، واللي حكى لنا عنها المسيح وضربها المثل هذا؟ واضح من الآيات اللي قريناها إن هذا الولد كان شخص ضحكت الدنيا بوجهه، فرحت بها الحياة وفرحه بها، ويمكن نقدر نتخيله في عقولنا إنه كان شاب قوي الجسد، طويل القامة، جميل الوجه، حالي الصورة في أول شبابه. كان ساكن مع أبوه ومع أخوها الكبير في فيلا أو في قصر، المهم في بيت جميل وغني، لأنه واضح أنهم كانوا أغنياء من القصة، بتحيط بهم البساتين، المزارع، الحقول، وكلها حقهم. كان عايش في نعمة بيحسده عليها مئات وألوف الناس، في عيشة هنية تشبه حياة الملوك وحياة الأمراء. موجود أمامها الجاه والرفاه، موجود أمامها الغنى، موجود أمامها الإكرام، بيحظى بالإحترام، موجود لها الحماية من أبوه والكفاية أيضا، وحولها الخدم والحشم، حولها السرور والفرح. يوم من الأيام وبينما هو بيفكر بينه وبين نفسه، جاله إبليس وعلى فمه ابتسامة وضحكة خبيثة، وجلس يوسوس في ذنه بكلام وحكى غريب جدا، كله خدع وإغراء بشهوات الدنيا. كان لها أثر كبير على هذا الولد المراهق اللي في أول شبابه، أثرت على قلبه وعلى عقله وتفكيره. ومن كثر ما جلس الشيطان يوسوس له في راسه، بدأ معه يدي له كلام غريب ويطرح عليه أسئلة عجيبة، وكأنه يشتي لها الخير، وهو في الأساس ما بيدور له إلا الشر، وكأنه كان بيوسوس له في قلبه وبيقول له: إبليس، ليش تعيش في قصر ضيق أو في هذا البيت والعالم أمامك واسع؟ ما هو اللي يخليك في قرية صغيرة مثل هذه وبه مدن كبيرة وكثيرة؟ وليش تجلس تحت سلطة أبوك وسيطرته وأنت تستر توقع إنسان حر وتفعل ما تشتي؟ وجلس إبليس يغمز له ويقول له: ليش الحرمان هانا وبه في المدن وفي الأماكن البعيدة كل اللي تشتيه نفسك؟ قم فلت أبوك، فلت أخوك، فلت هذا البيت والقرية الصغيرة، وسير المدينة، متع نفسك، استمتع بالشباب، بالملاهي، بالمقاهي، بالحفلات، بالشرب، بالملذات. إلا وصاحبنا جلس يتخيل ويسبح في بحر من الأوهام والأحلام الخادعة. وإحنا دارين إن الخيال والوهم غير الواقع. الخيال يا أخوتي بيضخم الحقائق وبيدي للأمور غير صورتها وغير طبيعتها، وبيخلي كل شيء مغري وحالي وجذاب، بيصور الأشياء اللي ما لهاش وجود كأنها حاصلة وكأنها عملية أمامنا، وهذا شيء بيفرح القلب عندما يغيب العقل. لكن عندما يكون العقل موجود، هذا الشيء وهذه الأمور ما بيكون لهاش وجود. تصور هذا الشاب نفسه وهو حر طليق، يفكر كيف ما يشتي، يفعل اللي يشتي، يحيا على ما يشتي.

اللي قالوا التصور والوهم هو أول خطوة إلى التهور، وكانت النتيجة أنه سقط في الخطية وحاول أنه ينفذ كل خيالات عقله وقلبه اللي وسوس له بها إبليس، وقام من ساعته طلب من أبوه نصيبه من الميرة، وأبوه اداله نصيبه من كثر حبه له. وبعدين بعد فترة قصيرة فلت الولد البيت وشل كل ما اداله أبوه، وما أعتقدش أنه حتى اعتذر لأبوه أو ودعه أو كلمه أو أسف على حاله. سار له مدينة بعيدة. وليش سار مدينة بعيدة؟ من سب يفعل اللي يشتي من غير ما تكون عليه أي عين ولا رقيب ولا حسيب. وفي هذه المدينة البعيدة التصق بشلة من الأصدقاء الأردياء الفاسدين، فافسدوه وخربوه. ومثل ما بيقول لنا الكتاب المقدس إن المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق الجيدة. قام الرجال تبع غرائزه وشهواته، وما منع نفسه من شيء ولا حرم حاله من حاجة حلال أو حرام، لو ما غرق من رجله لا فوق راسه في الشرور. صار يسر ويسكر، يعهر ويبطر، لو ما بذر كل ما كان معه من مال. فعلا يا أخوتي الخطية خاطئة جدا مثل ما بيقول لنا الكتاب المقدس. الخطيئة شريرة ومريرة، تنجس، تفضح، تفلس بالواحد. وإفلاس صاحبنا عندما خلاص ما عاد معه ولا حاجة وصله إلى الجوع. كان بيبحث عن المال ما لقى في جيبه ولا حاجة، لأنه قد طيره كله في الخلاعة والفساد. دور على الأصحاب اللي كانوا حوله واللي صرف عليهم أكثر زلطه، جاءوا ما بش حولها حد، طاروا كلهم عندما حيره. إيش يفعل؟ قام في جوعه ووحدته عيجنا، جلس أيام يفكر، لكن حاله كان بيزيد سوء، خصوصا وأن به مجاعة دخلت على المدينة اللي كان فيها. جسمه نحل، لونه شحب، عظامه برزت من تحت جلده، صارت حالته يا رحمته، قوته ضعيفة، ثيابه وسخة. وقع بدل ما كان غني وابن أبها كأنه شحات. تمنى لو كان بإمكانه أنه يلقى أكل حتى من أكل الحيوانات، لكن ما لقاش ولا حد اداله. وأخيرا لقى باب خلاص وصار له عند واحد، فشغله في رعاية الخنازير، أخص رعاية وأخص حيوانات، واشتغل من جوعه ومن حاجته. وفي هذه الفترة تخرج الابن الضال وأصبح خريج مدرسة الخنازير، لأن الخنازير هذه اللي كان بيرعاها كانت أحسن معلم ومربي له، واللي ما يعلمها أبوه يعلموها الناس، واللي ما يتعلمش من الناس في قصتنا هذه يتعلم من الحيوانات، ومن أخص حيوان الخنزير. بسر الخنازير وبسر نفسه فيها كأنه خنزير. بسر الخنازير بتتمرغ وتنذق بنفسها بين الأوساخ، وقال هذا أنا رميت نفسي بين الأوساخ وبين القذارة. بسر الخنازير وهي مدنية راسها للقاع ما بترفعش راسها، قال هذا أنا ما عد بشلي وجه ولا عد بهلي قيمة ولا عد أقدر أرفع عيني في عين حد. بسر الخنازير ورائحتها كريهة، قال هذه رائحتي. بسر الخنازير وشكلها قبيح ومنظرها بشع، قال هذا شكلي وهذا منظري، ما الفرق بيني وبينها؟ بسرها بتاكل الخرنوب اللي هو أخص طعام، وكان بيتمنى أنه يأكل منه وما يطوله، قال هذه حالتي أخص من الخنازير هذه. وأخيرا مدرسة الخنازير خلته يتعلم الدرس، وصمم على أنه يتخلص من الوضع اللي كان فيه، وفعلا تخلص. وكان خلاصه هذا على 3 مراحل. أول مرحلة أنه رجع إلى عقله، بتقول لنا الآية رجع إلى نفسه، يعني أنه رجع لعقله ورشده بعد ما كان غارق في سبات وفي جهل وفي وهم الخطيئة، وجلس يقارن الأمور الآن ببعضها بطريقة صحيحة، وقال في نفسه فرق كبير ما بين أبي وبين صاحب الحقل هذا الذي برعى فيه، فرق كبير ما بين الخدام والشغالين حق أبي وبين الحالة اللي وصلت لها أنا، فرق كبير ما بين خبز أبي اللي بيفيض عن حاجته وحاجة عماله وبين حالتي اللي ما بلقاش لقمة أكلها حتى من حق الخنازير.
فرق كبير بين الحياة

0: الجميلة والأنغام الرائعة في بيتبي وبين صوت الخنازير الكريه. المرحلة الثانية بعد ما رجع لعقله إنه تاب عن سيرته البطالة. بتقول لنا الآية إنه قال أقوم وأذهب إلى أبي، يعني إنه صمم إنه يوضع حد لحياة الفساد وحياة الفسق، وإنه يتوب من الخطية ويتركها ويرجع لعند أبوه. المرحلة الثالثة في خلاصه هو إنه رجع لبيت أبوه. بتقول لنا الآيات فقام وجاء إلى أبيه. كان أنا زي ما بتخيلها الآن راجع لأبوه وهو بيجري جري مثل الذي بيجري بحياته من الموت. أرجله قد هنملان دم، ثيابه بالية مقطعة، بطنه فارغ جاوع، شعره ووجهه شاحب أشعث أغبر. ولو ما قده على مسافة قريبة من بيت أبوه ضعفت قوته، وما عاد استرش يجري من طول المسافة ومن شدة الجوع والبهدلة والخوف من كيف يكون الموقف اللي منتظره في بيت أبوه. جلس يبكي وينتحب على نفسه ويقول لنفسه أقول لأبي غلطت عليك، غلطت إلى الله، أنا تبت. لكن أبوه بسره من بعيد وحن قلبه عليه وجرى لعنده وجلس يحبه في رقبته ويبوسه في راسه. وعلى الفور اعترف الابن وتاب وانسحق أمام أبوه وقال له بما اقترفه، وقال له أخطأت إلى السماء وإليك وما عاد أستحقش أني أكون ابنك، اقبلني حتى شغال بين الشغالين حقك. وعند هذه اللحظة الأب ما عاد بسرش لا خطية ابنه ولا كل ما قد فعله فيه، بسر فيه عودته ورجوعه وتوبته والصلاح والطبع الجديد الجيد الذي كان واضح عليه. وبدل ما كان هذا الولد عاري قام أبوه أمر عبيده فخرجوا لها الحلة الأولى، يعني أفخر حلة وأفخر ملابس عندهم. كان حافي فقال لهم يدوا له حذاء جديد. كان ذليل فقال لهم فعلوا في يده خاتم، والأيام هذه كان الخاتم رمز للسلطة. كان جاوع فبدل ما يدي لها أكل من الموجود قام ذبح لها العجل اللي جالس يربيه ويسمنه. كان هذا الولد ميتا فعاش، كان ضالا فلقى طريقه. أخي وأختي المستمع والمستمعة، إذا كنت في حالة تشبه حالة الابن الضال، إذا كنت هارب من الله خايف منه، إذا كنت غويت، فأنا أأكد لك إن الله منتظرك مثل ما الأب انتظر ابنه. من ابتعد عن الله وغاب إذا تاب إليه وآب بيقبله الله وبيقبله وبيفرح به. ومثل ما بتقول لنا الآيات فرح في السماء وفرح بين الملائكة بعودة خاطئ واحد وبعودة ابن ضال إلى الله. الله مش بيفرح ولا بيغضب ولا يشتي ندقنا في جهنم، بيحزن وبينتظر رجوعنا إليه.
1: سمعنا للقصة الرائعة هذه، قصة الابن الضال، فعلا قصة جميلة بتبين لنا فعلا كيف الأب هذا الذي ربى، كان عنده ولدين رباهم وعمل أشياء كثيرة لهم بمحبة، وكان عنده أمل أنه يشوفهم يكبروا ويساعدوا، وأعطاهم نفس ما كان فيش في تفرقة نهائيا. بس واحد جت في عقله وقال اشتي كل ما يكون له من نصيب نص الإرث، فأبوه من محبته داله. وكيف الشخص هذا يعني بطمعه وجشعه الابن الضال أخذ نص إرث أبوه، يعني ورث أبوه وعاد أبوه عايش. وكيف أبوه كان عنده صبر جميل، صبر رائع، يعني من أب يقدر يعمل الشيء هذا؟ يقول يعني أكثر شيء على الأب إن ابنه يعتبره ميت، وهذا الابن الضال يعتبر أبوه ميت، فأخذ الفلوس وراح لعبها وتفلسف، وبعدين رجع لأنه خسر كل شيء، وقال أنا ممكن أكون خادم، خادم من خدام أبي، ما أكونش بس ما أكونش ابن، أكون خادم. وأبوه الفترة هذه كلها صبر، ومش بس صبر، لما ابنه رجع استقبله وأكرمه وعطاه أشياء ما حلمش بها ومسكه في حضنه. فابنه تغير وابنه رجع لمحبة الأبوه، رجع لحضن أبوه واعتذر وطلب من أبوه أنه يسامحه. فشوف الصبر هذا، الكتاب المقدس ما ذكر كامل الابن قعد، بس أكيد كانت فترة زمنية مش يوم يومين، ولا كانت يمكن أشهر أو سنين. فكيف الأب قدر يصبر؟ كيف صبر على ابنها الثاني الذي كان مطيع وجاله وقال له أبوه كيف يعني أنا مطيع وعملت وتركت، ما عملت ليش ولا ربع الذي عملت له؟ فقال له أنت أخذت، أنت ما أخذ الكل، تمام، أخوك أخذ نص وراح وضاع، بس الآن رجع كل شيء موجود الآن هو ملكك، هتأخذه أنت، يعني لا تحمرش حقد على أخوك، أخوك كان ضايع ورجع، كان ميت والآن بقى حي. فالصبر هذا فعلا يعني صبر على ابنها الذي ضاع ورجع، صبر على ابنها الثاني الذي حاب قام يتفلسف ويحاكم أبوه. فهل إحنا فعلا نقدر نصبر؟ هل فعلا نقدر نتعلم من الابن الضال، من الأب الرائع هذا، أنه فعلا نتحمل أولادنا كما قلنا من قبل، نتحمل المشاكل هذه، نقبلهم كما هم، تمام، نعطيهم مجال، نعطيهم حتى ولو خسرنا، حتى ولو تألمنا، بس نهاية الصبر بالمحبة الذي الأب أعطى ابنه الضال، غيرت ابنه وابنه رجع لأنه عارف أن أبوه حبه، ما رحش ضاع أكثر، قال أنا أرجع لعند أبي لأن أبي إنسان عادل. فشوفوا من الابن الضال داخلكم، يمكن يكون حاجة حصلت، يمكن يكون شخص تألمتوا منه، يمكن يكون من الأسرة أو من خارج الأسرة، يمكن يكون أنت في داخلك شيء فقدت الأمل فيه أنك تتحسن وأنك تكون أفضل. تأكد أن الصبر بمحبة، وأنك تسلم أمرك للرب، تقول يا الله أنا أشتي أتغير، أنا أشتي فعلا أحصل على شيء إيجابي زي الأب مع ابنه الضال. أيوة أحبتي، تواصلوا معنا بأسئلتكم اقتراحاتكم، ولا أتمنى وأرجوكم أنتوا تركزوا على المواضيع الذي مطرحها، تواصلوا معنا فيها، لأن في ناس بتروحوا مواضيع خارجة تماما على المواضيع الذي إحنا مطرحها، فإحنا نشتي نركز على مواضيع، وإحنا نتكلم على مواضيع كثيرة، لا تخافوش كل الذي عندكم أسئلة واستفسارات عن جيلة يعني، فاكتبوا لنا على فايبر واتساب أو إنستغرام إيمو على الرقم هذا 00 3 5 7 9 9 8 6 5 9 6 5. أيضا في صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net، كلمة واحدة loveyemen.net، في إعلان عملنا كامبين على موضوع الصبر، وفي خيارات تواصلوا، لو ما كتبتوش اكتبوا، شاركونا بأراءكم واكتبوا، ولا تستحوا ولا تخجلوا، هذا احنا مستفيد من بعض، احنا مستفيد منكم، مش بس انتوا بتستفيدوا، احنا مستفيد من بعض. بتواصلوا معنا وإحنا نرحب بأي استفساراتكم اقتراحاتكم أحبتي. الحلقة هذه حق الأسبوع هذا هي الحلقة الأخيرة في موضوع الصبر، مش في البرنامج، البرنامج ما زال طويل، فإحنا عن نختم الحلقة هذه بموضوع الصبر. الحلقة الأولى تكلمنا فيها على الإصابات، زوجة زكريا الذي قلنا من هو زكريا، أبو يوحنا الذي كبروا في السن وكأصبحوا عجائز جدا يعني، وزمن كان بيتعمروا يعني، فكان حلمهم يكون لهم طفل، والرب وعدهم، بس إن زكريا قال كيف أنا كبير في السن وزوجتي كبيرة، بس الإصابات آمنت وثبتت وصبرت وساعدت زوجها أنه يكون عنده إيمان قوي، وجالهم يوحنا المعمدان الرجل العظيم الذي بشر بقدوم وعمل وخدمة الرب يسوع المسيح، ومات شهيد لإيمانه وثباته. في تعلمنا منها الصبر، طاعة الله ومحبة الله، والواحد ما ييأسش لما الله يوعدك، حتى ولو الأوضاع عكس ما الله وعدك، الرب أمين في وعوده وفي كلامه. وأكثر شيء منشوفه لما الإنسان يقول يا رب رويني من أنت، أشي يعرف الإله الحقيقي، الرب بيرويك ويرويش من هو. الشخصية الثانية كانت شخصية هوشع، هذا كانت الحلقة الثانية، حلقة الأسبوع الماضي. هوشع صبر على زوجته لأن كانت ضايعة وكانت ضالة، صبر على بني إسرائيل شعب إسرائيل أن الرب دعاه أنه ينذرهم ويرويهم محبته، صبر ما يئسش، عاملوا بكل قسوة، حصلت له مشاكل كثيرة من وسط بيته ولكنه صبر، الرب وعده، صبر على وعد الرب، ما يئسش ما ندمش، وفي النهايه حصل على أشياء مباركة ورائعة. واليوم حلقتنا الأخيرة في موضوع الصبر على الابن الضال، كيف إن أبوه تحمل ألم فراق ابنه وألم كلام ابنه أنه يعني ورثه عايش وقبله لما رجع وأكرمه. مواضيعنا هذه بتعلمنا أن الصبر ما هيش لعبة، الصبر ما هو شيء الواحد يأخذه، الصبر إحنا بنتعلمه وإحنا محتاجين الله يساعدنا، محتاجين الله يساعدنا نتعلمه، لأن إحنا إذا نشي نكون قادة فعالين في أسرنا في مجتمعاتنا ضروري ما نتعلم الصبر، ندخل مدرسة الصبر. هذا في ألم في ألم، في حسرة في حسرة، لكن منشوف أملنا لله الإله الحقيقي، منقول يا يسوع المسيح ابن الله الحي علمني الصبر، أنا عارف أنك بتكون معي بتأخذ يدي. خلونا نفتح قلوبنا ونفتح أذهننا وأرواحنا ونقول يا روح الله يا إلهنا الحقيقي تعال وروينا من أنت وعلمنا نكون قادة، صحي القائد هذا الذي داخلي وخليني أتعلم الصبر مننا، لأنك على النهاية عتجني ثمار مباركة ورائعة زي الأمثلة التي سمعناها. أحبتي في الختام أحييكم على تفاعلكم وعلى مشاركاتكم، شاركونا في المواضيع الثانية عن نطرحها في صفحتنا في الفيسبوك labia.net، شاركونا واسألونا ونطرح مواضيع ممكن نحن أيضا مواضيع أنتم تطلبوها ممكن نحن نطرحها في المستقبل. وعلى الأسبوع الذي يجي ندخل في موضوع مهم ورائع جدا، سلسلة من قادة من الكتاب المقدس عن عيشة مع بعض. يوم مبارك، ليلة سعيدة، ونلقاكم في حلقتنا في الأسبوع القادم من موضوعنا قادة من الكتاب المقدس. مع السلامة، الرب يكون معاكم، يبارككم ويحميكم.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 46. الله لنا ملجأ وقوة وعون دائم في الضيق، لذلك لا نخاف ولو انقلبت الأرض ولو سقطت الجبال إلى أعماق البحار، ولو هاجت وثارت مياهها، ولو تزلزلت الجبال من عنف هيجانها. يوجد نهر جداوله تفرح مدينة الله، المكان المقدس حيث يسكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله في الفجر. هاجت الشعوب وانقلبت الممالك، دوى بصوته فذابت الأرض. الله القدير معنا، رب يعقوب هو حصننا. تعالوا وانظروا أعمال الله والعجائب التي صنعها في الأرض. يوقف الحروب في الأرض كلها، يكسر القوس ويحطم الرمح ويحرق الدروع بالنار. اهدأوا واعلموا أني أنا الله العلي بين الأمم، العلي في الأرض. الله القدير معنا، رب يعقوب هو حصننا.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: عم دور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: عم دور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أخوتنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم من جديد. مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل، ومثل العادة فيهم معي بالاستوديو سام. كيفك سام؟
1: أهلا فرح، وكمان أنا بحب بدوري رحب بمستمعينا، على أمل يكون الجميع بخير إن شاء الله.
4: إن شاء الله. مستمعينا، اليوم رح نحكي عن شخص بالمدرسة كانوا الأساتذة والطلاب بيتنبؤوا له بالفشل، وإذا بتراقب حياته بتعرف أنه فيها خلل. كل حركاته بطيئة بلا سرعة وعلى مهل، لا أحلام ولا أفكار ولا خطط، باختصار بلا أمل. بيعتبر نفسه بريء من كل يلي صار له، وبيرمي على الآخرين كل العلل، مع أنه بيعرف حاله أنه ما له همة، ولحتى ما يتحرك بيستخدم أقوى الحيل. بيحس حاله على كتافه أطنان شي مثل الجبل. ما بعرف إذا كان هو بيستعر من حاله أو بيشعر بالخجل، بس أنا متأكدة أنه هو بيعرف نفسه أنه يلي دمر حياته هو الكسل.
1: اليوم مثل ما سمعنا بدنا نحكي بالحلقة عن الكسل، بس خلونا بالبداية قبل ما نبلش نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش ونرجع لكم.
4: خلوكم معنا.
1: لك ايه شو غليز لسه هلأ نمت. كمان موبايل كملت معي. الو لك ايه سامعك. الو
5: لك شو لساتك نايم ابو نبيل؟ انا رح وصل على الشغل لسه انت ما فقت.
1: يلا يلا فقت فقت.
5: يلا بسرعة لبس ابنك وخده على المدرسة، هلا بيتأخر صارت الساعة 7 الا ربع.
1: ايه ايه يلا سكري سكري بسرعة بشان لبسه واخده على المدرسة. يلا سكري.
5: ماشي بس مو ترجع تنام، اشرب نسكافيه لتصحصح وتفيق.
1: ايه ايه يلا سكري سكري. يلا يلا
5: ماشي يلا باي
1: باي. نبيل بابا يلا قوم. هلا بتروح عليك نومي.
2: ايه ايه بابا.
1: قوم البس لاخدك على المدرسة يلا بسرعة بسرعة. انا رح اخد غفوة 5 دقايق. ها